0: في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عزف على ضوء القمر.
2: عزف على ضوء القمر.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله مساءكم، أسعد الله مساءكم هذا المساء الجميل حيث نلتقي على أثير موجات ذات المنستير في هذا الفضاء الإذاعي المباشر، ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يعزف لكم عزف هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. الليلة نعزف على مقام السفر والترحال في هذه السهرة الثقافية، الأكيد بخواطر أدبية وشعرية وأيضا بشهادات شخصية لأصدقائنا المستمعين من خلال مشاركاتهم على الرقم الهاتفي 73 460 800. سنتحدث الليلة عن السفر في حياتنا الاجتماعية، أيضا السفر في مرآة الأدب والشعر، وسنستعرض أبرز وأفضل وأجمل ما قيل عن السفر في الشعر العربي قديمه وحديثه. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة سنعزف على ضوء السفر والترحال. السفر والترحال منذ البداية هما ملهمة للأدباء والشعراء. السفر لم يكن في نظر العديد مجرد انتقال يعني مادي أو بدني من مكان إلى مكان آخر، وإنما هو رحلة داخلية يمكن للإنسان من خلالها أن يكتشف ذاته وأن يسقل الروح. كما أن السفر هو مختبر إنساني تتلاقح فيه الثقافات وتتسع فيه المدارك. عندما ننظر في مفهوم السفر في الأدب والشعر نجد له أبعاد فلسفية أيضا ووجدانية عميقة. هذه الأبعاد تتراوح بين الشوق والوجع وبين الحرية والاكتشاف. السفر في الأدب، وأعتقد أنه أدب الرحلات الذي تحول كغرض في النثر الأدبي القديم وتحول أيضا إلى جنس قائم بذاته، ويعرف عند العرب بأدب الرحلات باعتباره هو مرآة عاكسة تعكس ثقافة الآخر وجغرافيا المكان ولكن بعيون أدبية. العديد من الأدباء يعتبرون أن السفر هو وسيلة للهروب من الرتابة وأيضا هو وسيلة لتجديد الوعي. نستحضر هنا ما قاله الكاتب الفرنسي مارسيل بروست عندما يقول: الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تنطوي على البحث على مناظر طبيعية جديدة، بل في رؤيتها بعيون جديدة. أيضا علماء الجغرافيا والأداب العرب يعني سطروا أروع الرحلات، نذكر هنا رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن جبير. في الأدب الحديث السفر نجده يرمز أحيانا إلى معنى الاغتراب والبحث عن الوجود. هذه أبعاد فلسفية نجدها خاصة في رواية نجيب محفوظ وأيضا الطيب صالح. الشعراء نظرتهم للسفر هي نظرة مختلفة ومتنوعة، والأكيد هذا التنوع هو بحسب الدوافع. هناك من يرى أن السفر هو باب للرزق والحرية، وهناك من يرى أن السفر هو مجال للإحساس بالغربة وأيضا بالمرارة. نستحضر هنا ما قاله الإمام الشافعي وهو من أبرز من تغنوا بالترحال والسفر، وهي كلمات فيها الكثير من الحكمة أيضا والكثير من المعرفة. يقول الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فجاج وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي.

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عازف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع السفر وما أدرك ما السفر. أكيد أنه السفر كان جزء مهم في نمط الحياة عند الإنسان العربي، تحول هذا السفر أحيانا إلى هروب من ظلم البشر وأيضا إلى عدالة الطبيعة. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء متغزلوا. المجال مفتوح أيضا لأصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجاربهم الشخصية في علاقتهم بالسفر على الرقم الهاتفي 73 460 800. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، تحية طيبة، مرحبا بك يا
0: سعد. مرحبا أهلا وسهلا السيدة من الخيروين، هكذا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، فرصة طيبة وسعادة جدا بهذا الصوت الجميل على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: يعيشك الله يخليك، كيف الحال؟
0: الحمد لله ماشي الحال. كيف الحال عندكم في القيروان؟
1: والله الحمد لله، سخانة وكهوة سخانة برشا.
0: الحمد لله الحمد لله. لكن ستفرج
1: ثاني مدينة في العالم.
0: صحيح، وصلت القيروان إلى معدل يعني عالمي، وصل الرقم في المرتبة الثانية يمكن عالميا يعني في درجة الحرارة.
1: الأولى مدينة في العراق،
0: في القيروان. نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله لكل أهلينا ومستمعينا في مختلف ولايات الجمهورية.
1: يعيشك الله يخليك، وتحية كبيرة ليك، تحية من القلب ليك، خطر عندي برشا برشا ما كلمتكش. تحية لسي لطفي المكي، تحية لسليم الحيزم وكل المستمعين،
0: يبدلوك جميل التحية. العفو، هذا من ذوقك الجميل والرفيع. ذلك من ذوقك الجميل والرفيع.
1: يعيشك يعيشك الله يخليك، بالحق غاني حلوين سختي نجات، نحب نجات، وخاصة فما أغنية ما سمعتهاش عندي برشا الأولى اللي عندي.
0: أرسل لك سلامي عشوائي وغرامي.
1: صحيح،
0: نعم.
1: بربي نحب أغنية بالليل.

0: لو مدنتي في نفس البلد اللي انت فيها، خلينا من البلدان العربيه حتى المدن اللي انت
1: يعني السفر الداخلي القصد، يعني السفر الداخلي
0: تكتشف اشياء داخليه، تكتشف يعني مدن، تكتشف ثقافات اخرى، عادات اخرى، تقاليد اخرى، يعني الاكتشاف انك يعني للترفيه، ولكن زاد ثقافة لاكتشاف ثقافات أخرى وعادات أخرى. أنا يعجبني السفر. يمكن توقفت الحقيقة، أما قلت برشا نسافر برشا، لكن مش للبلدان العربية والأجنبية.
1: يعني سفر داخل الجمهورية التونسية.
0: داخل الجمهورية. برشا داخل الجمهورية الحقيقة.
1: هاي ذكرنا بأبرز أبرز المناطق اللي زرتها الأكيد، وعطينا انطباعاتك حولها.
0: والله يعجبوني، فما مناطق. فما مناطق عجبتني برشا كما عين دراهم. قداش جميلة مناظرها، مناظر فيها مناظر طبيعية جميلة برشا، كل عيون اللي فيها معناها مناظر حلوة، يعني الإنسان يعمل فيها صور وتبقى مزيانة الحقيقة. عين دراهم سافرت لها 3 سنوات معناها كل عام نسافر لها، ممكن ما عجبتني دي أصلا. أولا الحقيقة للتداوي بورقيبة كير، وثانيا السفر زاد الاكتشاف يعني عجبتني.
1: أو كشهادة شهادة عملناها في شكل يعني إشهار مجاني يعني لجمهوريتنا التونسية إن شاء الله. أنا عندنا في تونس الوطن القبلي
0: الحمامات قربة قداش عجبتني الحقيقة، عجبتني برشا قربة، الشاطئ نتاعها جميل جدا. عجبني الشاطئ نتاعها، عجبني حتى المقاهي اللي تترددها الإنسان باش يقعد يعمل قهوة ولا باش يقعد يعمل حاجة. أنا عجبتني المقاهي نتاعها، خاصة القهوة اللي على البحر. صفاقس جبس محليها، جبس فيها عادات حلوة برشا الحقيقة، جبس وعندي حتى صور يعني تصور حتى اللبسة نتاعهم، يعني لبسوني اللبسة نتاعهم الجبسية، يعني حلوة الحقيقة. زرتها جبس في حتى خارج جبس ومدينة جبس بالباب والمدينة العتيقة يعني في جبس صفاقس.
1: يعني ما شاء الله، يعني رحلة مكوكية يعني في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. هنيئا لك بهذه الذكريات الجميلة، هنيئا لك.
0: الحقيقة ما عرفت سوسة ذيك عاد قريت فيها خاطر معناها 5 سنوات في سوسة، 6 سنوات في سوسة. كي نعرف المستير، المستير ذيك زادة كل عام بسك عندكم في المستير ونمشي المستير، فهو دوما لتونس الحقيقة. تونس زادة تونس الكبرى، المرسى، بن عروس، الحوازن، البواحي نتاع تونس.
1: يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله، يعني ذاكرة سفر يعني مليئة بالرحلات، والأكيد إن شاء الله بمزيد البهجة وبمزيد حب الحياة إن شاء الله، لأنه عندما نحب الحياة نحاول أن نقد يعني هكذا جناحين ونطير في الفضاء لنكتشف يعني أقاصي جميلة. وكما ذكرت الأخت السيدة أنه دائما وأبدا السفر خاصة نقوم بالإشهار مجاني لمناطقنا في الجمهورية التونسية. عندنا مناطق جميلة وعندنا مدن جميلة وقرى ومناظر طبيعية خلابة. إن شاء الله تبقى دائما تونس الخضراء.
0: فما مناطق نتمنى أن نزورهم، فما مناطق مزيانة
1: إن شاء الله.
0: يقول أن مزيانين برشا، خاصة ساعات فما حاجات ولو حتى في الصحراء. مطماطة مثلا، مطماطة تقول أن مكان جميل جدا. بالحق مازلت ما زرتوش.
1: إن شاء الله تتيح الفرصة إن شاء الله.
0: نتمنى أن نزورها، مازلت ما زرتهاش
1: إن شاء الله.
0: جربة إن شاء الله نزورها، يعني هذوما فما أماكن نتمنى أني مازلت ما سافرت لهمش إن شاء الله.
1: إن شاء الله تتاح لك الفرصة لزيارته. شكرا لك أخت سيدة، تحية لك، ورجاء بين قوسين أخت سيدة زميلي لطفي يوجه لك تحية، ورأي الأغنية غير متوفرة الآن إن شاء الله. إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله نستهد ونجيبها لك إن شاء الله، نمرها في حلقة قادمة. إلى اللقاء، مع السلامة، سهرة طيبة. المكالمة الثانية، ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو، عسلامة، تحياتي في لسعة هدى معك.
1: مرحبا بك أخت هدى، ومرحبا بكل أهلين ومستمعينا بالمناسبة. الحمد لله،
2: نحيي تسليم، نحييكم الكل.
1: شكرا لك.
2: تسليم في لطفي وكلكم الكلكم. بربي فرحك، أني السفر راني بالنسبة لي صعيب شوية. أني السفر نحبه وما نحبوش. نحبه في حاجات كي نسافروا ونطلع على البلدان على المدن. أما عندي ناس كيف يسافروا يجعلي قلبي، يعني أني السفر بالنسبة لي ألمني. علاش؟ على خطر يكونوا بحذاك أخوات.

0: تو كما تو في الصيف فهمت.
1: نعم
0: احناها كل لما ياتي لا تعد.
1: نعم
0: احناها كل لما مع اخواتك مع اصحابك مع الناس اللي تحبهم. فجاه يوفك الصيف هذاك وتوفك لما وتراك انك جمع لك انه بحذاك يلموا في البشرهم ومسافرين فهمت. توجع برشا.
1: تلك هي سنة الحياة
0: اختي دادا. اخويا معناتها يجي يبدا هيك يبدا يسافر يطول في المده.
1: نعم.
0: يسافر لبرا وبعد يجي صدقني يعني نبداو متشوقين نبداو نستناو فيه يجي يراجع والله الكل تلقى ندموا معناها نبداو نبقاو نبكيو عليه معناها خاصة عنده هكا وليد صغير يدخل البهجة للدار
1: ما شاء الله
0: لكن زراري والله ياسر اسعد يدخلوا البهجة. ما اني نحبوا السفر كي نسافر البلدان والمدن ونطلع على الثقافات حتى في خيالي حتى شنو
1: جميل جميل
0: بالحق.
1: نعم
0: خصنا قصيده بربي كرم وطوع سفر سفر
1: اي
0: هذيك هذيك هذيك نحب نسمعها
1: والله للاسف شديد اخت هدى هي متوفره عندي موجوده عندي في الخزينه الخاصه ولكن للاسف ما هيش موجوده مش متوفره حاليا تو اما نوعدك ان شاء الله في وقت
0: من الاوقات الرحيل نتاع ذيك للثانوي على الرحيل نتاع
1: انغام شنطه سفر يعني
0: ذيك نديها لخويا اللي معناتها غدوه يمشي
1: واضح ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله تكون تحياتي ليك لا تعدوا لك مني كل الحب.
1: شكرا جزيلا اخت هدى تحيه ليك وتحيه لشقيقك وان شاء الله تكون كانت له اقامه طيبه هنا في تونس وان شاء الله سفر ميمون إن شاء الله مع السلامة للجميع. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.

0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو،
1: هذا عصام أقرصع.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: بك دوجة بخير.
0: مرحبا أخ دوجة، ومرحبا بكل أهالينا ومستمعينا ببني خيار.
1: حب برامجي كل أخلص عطراني متبعتك.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله ديما متألق وفي نجاح في النهاية.
0: شكرا، بارك الله فيك. الله يخليك.
1: ربي ديما متوفق وربي فضلك عايتك.
0: ربي يبارك فيك، شكرا لك.
1: العائلة متاع السفر عندي أخ رفعت.
0: نعم.
1: حسين موحش ومفعل. يعني أنا زلبت السفر سفر إنسان يعني بعيد علي بعيد.
0: نعم.
1: يعني مخليني عايشة في غربة.
0: نعم.
1: لكن كان يرسلني كان يرسلني ونقف، لكن أنا حاسة اللي هو ديما معايا.
0: نعم.
1: لكن السفر يعني مكمل من ودية توفيه والغربة تتعلم فيها.
0: نعم.
1: نعت سعادة يعني السفر، نحب نخلق السماء، نحب ربنا الكل، نحب حتى اليابان والصين نتعلم ونشوف الأثار ونشوف كل شيء جديد في تونس ونشوف ونشوف ونشوف، لكن شكون يجيب لي هذا الكل؟ شكون؟ ربي سبحانه.
0: ونعم بالله، ونعم بالله.
1: ربي سبحانه. خويا دفع.
0: نعم.
1: أنا طول عمري قلبي يحن، عمري ما يشد بغض على حد.
0: نعم.
1: لكن شنو أنا قد بحين ياسر يعني معرفة عقل هكوة نبكي يعني نحسها.
0: نعم.
1: كيف شيء يا أخويا؟
0: في الاستماع أختي الكريمة، نسمع
1: أخويا بجايز. أخلص عاد.
0: نعم.
1: أخلص عاد.
0: نعم.
1: الله يخليك. نقرأ نبعة سلاوين كتاب كتب القراءة بصار.
0: نعم.
1: ساعد ما حلقتش تفنتون بكرة البيت ومتفتاتة. الله يخليك، نحبك صلحين. نحب بعض ساعد شنو يقول فوزي لو أبصرتني ما عرفتني لطول يشوفوني من بعضكم وشفوك.
0: نعم.
1: عرفت.
0: نعم.
1: نحب نعرف البيت الأخير، نحب نعرف ساعد شنو
0: ذكرني بالبيت أختي الكريمة.
1: أي فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول شجوني من بعد وشهود. لحد نعرف هذا الساعة شكونه صحح لي بالساعة.
0: البيت الشعري على ما أعتقد العباس بن الأحنف. للعباس بن الأحنف. أي فوز لو أبصرتني في معشر ظلوا جموعة زاهية، أم أنك أردت، أم أنك لرأيت قوما قد تداعوا للعلا وسبقتهم نحو المعالي السامية. هذا للشاعر العباس بن الأحنف، ابن الأحنف اللي كان مغروم كثيرا بفوز. هي تعتبر من أجمل القصص العشقية الغرامية عند الشعراء العرب قديما. هي للعباس بن الأحنف، متأكد أنها للعباس بن الأحنف، وكتبها في شأن حبيبته فوز. نعم. نعم.
1: خويا رفعت تعرف لا عمري مشيت الرحلة.
0: نعم.
1: ولا عمري دخلت السينما
0: إن شاء الله.
1: ولا عمري ولا عمري.
0: نعم.
1: ولا عمري حط عمش في بحر. ولا عمري مشيت في رحلة. ولا عمري ولا في دار قاعدة ما نكذبش عليك خدمة الفيلم.
0: نعم.
1: يعني عندي إعاقتي، ورغم ذلك نطيح ونقوم
0: الحمد لله.
1: إنسان هذا تعرف قال يا دكتور يا أخويا أسعد عياري.
0: نعم.
1: قال لي الفشل ليس أن تسقط، بل الفشل أن تمكث
0: أن تبقى حيث سقط. يعني هذا هي دعوة أن الإنسان يتعرض في حياته إلى أن يسقط، ولكن
1: الإنسان ديما يقوم ويمشي.
0: واضح.
1: مش يطيح في حاجة، لا، ديما يقوم ويمشي ويتحدى الحاجة دي.
0: واضح أختي الكريم.
1: يتحدى لين يوصل لها.
0: واضح.
1: يتحدى لين الإنسان يجيب قام بالفقير يجي يخطب، يجي ما يخطبنيش ويقول لي امشي على روحك، ما خلينيش ضايعه، ما خلينيش يسافر ويدور وشيخ ولا متحكمه في الدار.
0: واضح اختي الكريم.
1: واضح،
0: نفهم فيك.
1: انا نحب السفر. سفر.
0: نعم.
1: هو بركة إزك.
0: وهذا أختي الكريم. شكرا جزيلا. ربي يخليك أختي دوجة. تحية ليك وكنت سعيد جدا بهذا التواصل وهذا هذه الشهادة. تحية ليك وإن شاء الله ربي يعطيك البهجة والسعادة والوقت الطيب إن شاء الله. ونواصل مستمعين الكرام في حديثنا في موضوع السفر وعلاقة الشعراء العرب خاصة بموضوع السفر, والأكيد هم اهتموا به كثيرا لأنه للسفر له صور عديدة يعني وأهمية ثقافية واجتماعية وإنسانية. للحديث بقية ونو معنا إلى اللقاء.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد، نواصل بكم ومعكم سهرة الليلة في موضوع السفر والترحال. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية ونحن نتحدث عن السفر وارتباط السفر أحيانا بالمنفى والغربة عن الأوطان. أستحضر هنا ما قاله الشاعر محمود درويش عندما قال: السفر هو ترحال دائم بداخل الحقائب، نسافر كالناس لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغياب الطويل. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء النور من مساء.
0: مساء هكذا الاسم، مساء مرحبا بيك.
1: أهلا مساء، مش صباح.
0: مساء النور للمساء، لا يحق لك أن تتحدثي صباحا مساء يعني. مرحبا أهلا وسهلا.
1: إذاعة المستير داري.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك أختي الكريم. منين تكلم فينا أخت مساء؟
1: قصيبة سوسة.
0: من قصيبة سوسة، مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا بقصيبة سوسة.
1: أنا ما نفلت حتى برنامج في برامج إذاعة منستير، كلكم نسمعكم وكلكم نتابعكم بشغف. الحمد لله،
0: يسعدنا جدا وتسعدنا جدا هذه المتابعة.
1: برنامج جبته الليلة من أعز المواضيع. أنا عندي يعني برنامج اللي بتحدثي على سفر.
0: نعم. طيب شهادتك مساء بخصوص السفر.
1: السفر يعني بالنسبة لتونس محسوب النجم نقول تراب الجمهورية. كل
0: يعني ما شاء الله
1: كلها نعرفها
0: بحكم العمل وإلا اختيارات شخصية. سفر
1: مسافر، كنت مشاركة في الرحلات متاع الكشافة.
0: جميل،
1: رحلات
0: صحيح، جميل. نعم.
1: صفاقس وضواحيها، نستير وضواحيها، سوسة وضواحيها، الجنوب، الجربة، الشمال، باجة، تبرقة، عين دراهم، نفزة،
0: ما شاء الله يعني.
1: عندك الحمامات، نابل، قربة، كل.
0: طيب أخت مساء، بالإضافة إلى أنه السفر عنده فوائد نفسية يعني، والأكيد
1: أنه
0: ولكن نحاول أن نركز طالما أنك يعني من جانب آخر أهمية السفر، خاصة الأهمية الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
1: الثقافية تتعرف على عباد، تعرف البلاد، تشوف حضارات.
0: ولاحظت أنه ثم اختلاف يعني باختلاف المواقع الجغرافية، هناك اختلاف العادات والتقاليد، وهناك الخلفيات الثقافية وأيضا العلاقات الإنسانية تختلف حتى على مستوى المعاجم أو الكلمات المستعملة يعني أحيانا تجد
1: كل شفت حتى الكلمات الأمازيغ يعني.
0: صحيح.
1: مشينا التطاوين ومشينا للديار الأمازيغ هذوك اللي تحت الأرض وكل شيء.
0: نعم.
1: وقلنا لها اتكلمنا باللغة الأمازيغية
0: البربرية.
1: البربرية الأمازيغية ذيك كيفاش تجازوا، كيفاش تسمينا في المعون باللغة الأمازيغية.
0: أعطينا بعض الكلمات مثلا.
1: مثلا احنا نقولوا ززوة.
0: اي
1: احنا نقولوا ززوة، هما يقولوا تجازوة.
0: تجازوة. اي اي.
1: وعندك الماء، احنا نقولوا الماء، هما يقولوا أمان. أمان. الماء اسمه أمان بالأمازيغي.
0: جميل.
1: نتفكرها وقت فهمت ورحبت بينا باللغة الأمازيغية. وبالنسبة لخارج أرض الوطن، بديت بالجماهيرية الليبية سنة 88.
0: خلينا في الأمازيغية مثلا، عندما تلتقي بإنسان وتحب تسلم عليه شنو تقول له؟
1: والله نسيت الكلمة، عندها برشة قالت لي.
0: أزول. أزول. أزول.
1: أزول. يعطيك صحة.
0: يعطيك صحة. يعطيك صحة بمعنى التنمير. التنمير يعني شكرا، يعطيك الصحة.
1: نعرف يعني نعرف كلمات مثلا. نعرف كلمات. سافرت لتركيا 9 مرات. تنجم مثلا يقولوا لك مرابة ناصل سن، باش يقول لك مثلا لباس، باش يرجع انت تقول له ناصل سن، يرجع لك يقول لك ايم. لباس معناتها
0: بالتركية.
1: بالتركية. بالتركية.
0: بالتركية يقولوا حتى مرحبا. مرحبا يعني مرحبا. يقولوا مرحبا.
1: ما ينطقوهاش خويا لسعد الحاء.
0: اي
1: يقول لك مرحبا.
0: مرحبا. مرحبا.
1: اكزخان.
0: سلامون. سلامون. سلام عليكم. سلامون عليكم.
1: سلام لار. ياك شملار.
0: تشكرات
1: تشكر إدريم.
0: إدريم صحيح. شكرا لك إدريم. شكرا لك.
1: تشكر إدريم يعني شكرا جزيلا.
0: ريكا إدريم يعني لا شكر على واش.
1: ويعتعجبك الماكلة تقول له أفيات إلسون يعني تسلم الأيادي. وسافرت للكويت. سافرت للمغرب.
0: العراق.
1: لا سافرت المغرب والكويت والأردن.
0: هاي الأردن جميلة خاصة عمان العاصمة. العاصمة عمان ما زالت محافظة في طرقاتها وأنهجها لك الطابع العربي يعني تخش عليك في أسواق.
1: عندي عامين يعني نزلت فيها.
0: تخش عليك في أسواق يعني في أسواق تونسية خاصة ذكرني بأسواق في بنزرة في صفاقس أو في القيروان أي في عمان. أي.
1: وعندك وسافرت للكندا. بعيدة كندا برشا جميلة زادة وكل لغة فرنسية غادي عادي.
0: طيب بعد الرحلات هذه يعني ما الذي اكتسبته ما الذي استفادته تفضل اختي.
1: أحسن رحلة عاد أحسن رحلة
0: أي؟
1: رحلة البقاع المقدسة.
0: ما شاء الله. أكيد
1: أكيد ذيك في ديسمبر 2000 اللي خرج يعني 25 روحت في جانفي 26. أصل حتى رأس العام ما فقتش به وأنت يعني في البقاع المقدسة بين المدينة وبين
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله بالحق هذيك
0: بطبيعة الحال إحساس آخر وروعة أخرى
1: آخر وشعور آخر
0: إن شاء الله ربي يتقبل منه منكم جميعا
1: إن شاء الله ربي يتقبل منا. أما حتى في بلادنا كندورو بلادنا ونعرف تقاليدنا وفما مثل قالك رجلك درجها وعينك فرجها
0: صحيح.
1: يعني تمشي تعمل التمشي والمارش والكوليكاية وتتمتع بالمناطق التونسية وتعرف بلادك. مشيت مدنين حاجة أخرى جرزيس صحيح. حاجة أخرى جربة حاجة أخرى صفاقس تبرقة قلت لك عين ذاهم ضواحي منستير الكل ما شاء الله عنا بلادنا مزيانة وعنا تقاليدنا وغزر وما فماش خويا الأسعد رحلة نعملها في الرحلات اللي قلت لك هذا من الكل ما نتعرفش على أصدقاء وما نشوفش يعني تقاليد ونولي عندي أحباب وأصحاب كامل جمهورية المسيح.
0: هو الإمام الشافعي يقول لك سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. الإمام الشافعي نعم
1: وتصفر وتتغرب وذيك والكل وفيها برشا سيدة بنتي مغرومة بسفر مسافر لـ15 دولة
0: ما شاء الله
1: تحب سفر وتواني بفضل أولادي مشيت لكندا ولدي في كندا بفضل بنتي مشيت الكويت
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله
1: وآخر رحلة عملناها في المغرب ونشجع الناس بشيء اللي في طاقته في مقدوره السفر به يعطيك شحنة وترجع بشحنة جديدة للمنزل بتاعك وتتعرف على عباد وعلى شعوب أخرى
0: جميل
1: وبه ويعطيك صحة
0: شكرا لي
1: حبيتهم تعطيك حتتهنى وغنية نجات تمشي بالسلام وترجع بالسلام.
0: شكرا تحياتنا ليك أختي مساء شكرا جزيلا والأكيد يعني من خلال هذا الاستعراض يعني لبعض الرحلات مثل ما ذكرت أخت مساء يعني الأكيد هو السفر يعني هو أفضل زاد للإنسان في هذه الدنيا يتعلم منه العديد من الأشياء وأيضا في السفر يمكن أن نتحصل على بعض من السعادة وأن نتمتع ببعض من السعادة. طيب تحية ليك أختي الكريمة شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة. نواصل مستمعين الكرام مع أجمل الأنغام على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.

0: السويسي بومردس شربان علموجة 97.3
1: 97.3 الصيف موسم السمر والسهر
2: الصيف موسم السمر والسهر
1: وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر
2: معنا
1: ومعنا في سهرات إذاعة المنستير وتبع الموجات

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي. ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره، في أرضه مرمي على الطرق، فلما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأزد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب ملقى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهبي.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر. هذه السهرة التي خصصناها للحديث عن السفر من خلال بعض المقاربات الأدبية، السفر في مرآة الشعر وأيضا في مرآة النثر، أيضا بالإضافة إلى ذلك مشاركات أصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجارب ذاتية شخصية عن السفر. ويبقى دائما وأبدا السفر هو رحلة للاكتشاف بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الجديدة، وأن الإنسان عند السفر يكتسب رؤية بعيون جديدة وتتغير نظرته للأشياء بتغير يمكن دائرة الاهتمامات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، لأنه في كل موطن جغرافي هناك اختلاف كبير عن موطن آخر في الرؤية إلى الأشياء وأيضا العادات والتقاليد والأبعاد يمكن النفسية وأيضا الروحية. هي دعوة أن نسافر

تحية لي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على خير.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي بنت الماء قالوها علي من غيرة يا علي حبيبي.

قدرتش تيجي تاني ونسيت زماني ونسيت مكاني وإن ما

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

أكافئ صمتي، أكافئ صمتي ولا غير أنت. متى قبلت قطرة من سماء الحكايات حبة رمل ستنمو الشفاه وتكبر فيها عروش الكلام الحنون؟ متى، متى قبلت قطرة من سماء الحكايات حبة رمل ستنمو الشفاه وتكبر فيها عروش الكلام الحنون؟ متى لا يكون الجنون وعيناك كالمفرق العذب يأوي لها العاشقون انتحارا ولا يفعلون؟ متى لا تضيء العيون وليس على أصبعي خاتم الأصدقاء ولا في دمي مرفأ للظنون؟ أكافئ بوحي، أكافئ بوحي بأن أكتب الآن إني أحبك من مطلع الآه حتى ينام السكون. أكافئ بوحي بأن أكتب الآن إني أحبك من مطلع الآه حتى ينام السكون. حين كنت معك كنت تمسحين عن وجهي غبار النساء وعن ذاكرتي فوضى المطرات وأجنحة العصافير. لا شيء سينتزع وهج الشمس من أخاديد جبيني ولا لوحة رسام رشيق بمقدورها سد الضياع الذي تمددت أطرافه بالغياب. المدن التي لم تسافري إليها، المدن التي لم تسافري إليها بعد، ما تزال مدنا نامية في تصنيف العواطف الموثقة في كتب الحضارة الشعرية. والشعراء الذين لم يولدوا بعد لن يتذكروا غير زمن الغجر والرمال المنكوبة بالرحيل حين مشيئة الريح. أي فارس بعدي سيسأل السماء نجومها حين يكون العطاء في ليل لا يسهره الندماء ولا يلتقي فيه الخليلان؟ وأي عصفور صباحي سيطالب القنوات الشعرية بإذاعة الأغاني الفيروزية ليرددها حين يقف وحيدا على أغصان الشجر المكتب؟

حين أتساءل عنك تتهمني اللحظة بإفشاء أسرارها، والدقيقة بتقطيع أصابعها، والنساء بالتخفي وراء غطاء من قوانين لا تؤمن بملامح الشعراء ولا تحدد هويتهم. هل لمثلي ألا يفتقدك حين نتذكر الأزمنة والخيول التي تتساقط قبل خط النهاية؟ هل لمثلي ألا يفتقدك حين نتذكر الأزمنة والخيول التي تتساقط قبل خط النهاية؟ لا مفر من الأسئلة التي لا تبحث عن إجابة، ولا طريق للإجابات عن الأسئلة التي لا يتداولها المشبوهون بالحنين. حين تشتاق الشمس ليوم يتسلل من بين أصابعها الصحو، وترتخي مفاصل الرمل من الرطوبة، لن تكون السماء حينها معتمة وإن كانت غائمة، طالما أروى المطر عطش العصافير اللاهثة في الظلال، وسيفرح الأطفال. أجل، سيفرح الأطفال المتعبون بالقرى من تساقط حبات المطر على مفارق الطرق التي لا تؤدي إلى رؤيا. المساء، المساء مدن التفاصيل المقلوبة على ظهرها، والصباح زائر لا يطيل البقاء على الأبواب المغلقة. وحدها الريح قادرة على التسلل من النوافذ المنتظرة، طالما كان الوصول إليها

ألم أوراق بستانك وضوي للخريف النور، ذبل صوت اعتذار الوقت من بيد الخطوات. أحس إن انتظاري لمس بكرة فاتني بشهور، كأني بعدك الساعة وصوتك رجع دقاتي. أبيع إحساسي بقلبك عشان أشري عبث وغرور، أكرر كل ما قلته بلهفاتي وهقواتي، وإذا كثر الخطأ مني أغيم قلبك المقهور. جبرته باتهامي له واغترت خطياتي، أحس إن اعتذار القلب ما يقدر يقل شعور. إذا قلتي كذا بتصدق وينكر موقفي ذاتي، معك وقتي داهمني أجيك وكل وقتي زور، تجيني غير عن حظي وما تهنى بك أوقاتي. ذنوب العاشقين جروح لكن ذنبك الموفور، جرحته يوم غفرانه بشكي واتهاماتي، مرايا مدخل الذكرى زجاج احساسك المكسور، وصوت الياس ضحكني عشان ابكي لمأساتي، مرايا مدخل الذكرى زجاج احساسك المكسور، وصوت الياس ضحكني عشان ابكي لمأساتي. 3 سنين وانتي قلب وانا الشاعر المغرور، احبك لا كتبتك صدق وكذب في كتاباتي. كتابك صفحته بيضة وآخر ما كتبت حضور، يجي وأعطر شفاهي بذكرك في مداراتي. خلاص أعجز أجيب أعذار لو كان الصبر معذور، إذا سمحت أيامي تحاكمني خرافاتي، إذا بعض الخطا يذبح ومعتاد الخطا مسرور، أبحيا باعتذارك لي وأهلك في قناعاتي. وحشتيني وحشتيني ويا خوفي، وحشني حزنك المنثور على سجادة أيامي ومتلمه مواساتي، شبيهي غير لو ظلي نسيته فوق حد السور. سألتك من سألني عنك وبكتني إجاباتي، بلا يعرف ما حد غيرك يبات في ليلتي مهدور، إذا سرت أتحراهم وشهر في كراماتي. أنا الإنسان والشاعر وأنا دمعة عيون الحور، أضمك في ضلوعي جرح وابعد عن معاناتي، أحبك إيه لكن لا وشلون أوجعك وأثور، قصايد حبك الخالد تناساها سواياتي. أحبك لا تغير حال وانكر صبرك المشكور، عشان أزور إحساسي وأغير فيك حالاتي، أبجمع آخر أورابي وودع وقتك المغدور. تكفي حسرتك ذكرى وتكفى عنك حسراتي، مريض بعثرة أيامي وميراث التعب موفور. تعبتي من تعب فجري وتعبت بك مساءاتي، سماك تغيب كيف أبقى نجوم الشاعر المشهور. وفي رجلي مدى العتمة ظلامي يشل خطواتي، أكذب كل ما قلتي وصدق في الأخير اسطور، ورق كل الشتاء يرجف وريح الفت مدفاتي.

اشتقتك كثيرا، لا لأنني أحبك كما يدعي أولو الشعر، ولا لأنني شاعر نذر تأريخه للنساء كما تدعي أنثى القصيدة الأعذب، لكن لأن الماء يتخللني وتعتريني هزة كبلل العصافير حين تكونين قارئة فنجان غجرية تضرب الرمل وتنصب خيمتها على أول الطريق المعدية لمدينة الأنوثة المستحيلة. خذي همسة الصبح، لا تسأليني عن الوقت، فالموت ساعده كالعصا في يدي، لو توكأتها أجهشتني المدينة. هلا لا تطيل العتاب، فقد كان ذاك المساء الذي ينتظرنا بطيئا، وكانت لنا وجهات يممتها الزغاريد، كان النساء يقلدنها خاتمي، يشترين لغرفتها شرشفا من حرير السكينة، وكنت القطار الذي فات من يومها ألف أنثى وما عاد يبقى سواها، فما كان من عمرنا غير ذكرى حزينة. خذ الآن مني الذي خلفته المساءات يأسا من الصبر للنصر، خوفا من القبر للغدر، طفلا أعدت له أمه رغوة في كؤوس

وهكذا أيها الأحبة، وصلنا معكم إلى خاتمة المطاف في عالم الشعر والنثر والغناء والشجن. تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد بن إبراهيم.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: وهي وهي اللالة

شكل تاني حبك.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلق

أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: الله لعلهم يذكرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا توكلنا عليك فاستجب دعاءنا. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم الخير والسعادة والرضا والتوفيق والرزق، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نرجوه، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك عافية تكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا. يا رب ندعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، ولا تحني لنا قامة، ولا تفضح لنا سرا، ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم اجعل يومنا يوم خير لنا، مكفرا للخطايا، فاتحا للأرزاق، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعافية، مختوما بالمغفرة، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من على العرش استوى، أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقبل توبتنا، واعف عنا، وأجزل عطايانا، واغفر خطايانا، وأحينا حياة هنية راضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

بالأمس مستمعين الكرام عرفنا المكيدة التي دبرها الخوارج التي ذهب ضحيتها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأفلت منها معاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص. وبعد وفاة الإمام علي بايع أنصاره ابنه الحسن، وكان جندب ابن عبد الله قد دخل على الخليفة بعد طعنه وتيقن ألا أمل في حياته، وسأله: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك أنبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ولم يوصي لأحد من بعده، بل قال لهم: ولكن أدعو الله تعالى أن يجمعكم بعدي على خيركم كما جمعنا بعد نبينا على خيرنا، يقصد أبا بكر، مرسخا بذلك قاعدة الشورى التي اتبعت في بيعته هو وبيعة الثلاثة الراشدين من قبله.

عظيما، وجاء إلى الكوفة في شهر ربيع الأول من سنة 41 للهجرة بعد 6 أشهر من خلافة الحسن، وبايعه الحسن والحسين وتبعهما الناس. وبهذا قامت الدولة الأموية رسميا، وأصبح معاوية خليفة للأمة الإسلامية كلها، ولقب لأول مرة بأمير المؤمنين، وكان يلقب قبل ذلك بالأمير فقط.

استبشر المسلمون خيرا بتلك المصالحة، وحمدوا الله على انتهاء الفتنة وسفك الدماء، وسموا ذلك العام عام الجماعة، وترك صنيع الحسن صدى طيبا عند جمهور المسلمين، وأثنى عليه كثير من علماء أهل السنة، ورأوا فيما فعل تحقيقا لنبوءة جده محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.

0: قيام الدولة الأموية.
1: أعزائنا، قامت الخلافة الأموية رسميا في شهر ربيع الأول من سنة 41 هجرية، بعد أن تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وبايعه هو وأخوه الحسين، وتبعهما الناس في الكوفة، وأصبح بذلك معاوية خليفة للمسلمين وحده، ولقب بأمير المؤمنين، وكان قبل ذلك يلقب بالأمير فقط.
0: واستبشر المسلمون خيرا بهذا التطور، وحمدوا الله تعالى على انتهاء الفتن والحروب، وسموا ذلك العام عام الجماعة، حيث عادت إلى الأمة الإسلامية وحدتها، واجتمع شملها على خليفة واحد بعد الفرقة والنزاع. ولقي ما فعله الحسن بن علي رضوان الله عليه كل تقدير وإجلال من جمهور المسلمين، وأثنى عليه كثير من العلماء، ورأوا فيما أقدم عليه تحقيقا لنبوءة جده محمد حين قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.

0: تطور نظام الخلافة في العصر الأموي.
1: عرفنا فيما سبق كيف قامت الخلافة الإسلامية عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتم اختيار الخليفة في دولة الراشدين بالبيعة المباشرة من المسلمين لخليفتهم بعد أن يرشحه عدد من الصحابة، كما حدث في خلافة الصديق حيث بايعه عدد من الصحابة في سقيفة بني ساعدة بيعة خاصة كانت بمثابة ترشيح له لمنصب الخلافة، ثم جاءت البيعة العامة له في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مواراة جسده الطاهر تحت الثرى لتزكي ذلك الترشيح وتوافق عليه، ومن ثم أصبح أبو بكر الصديق أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الدولة الإسلامية باختيار حر من المسلمين.

0: وعندما مرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت قال للمسلمين: إنه قد نزل بما ترون، يعني المرض الشديد، ولا أظنني إلا ميتا لما بي من المرض، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. وتصرف أبي بكر الصديق دليل ساطع وبرهان قوي على أن اختيار الحاكم من حق الأمة وحدها، لكن الصحابة فوضوه في اختيار خلف له وألحوا عليه في ذلك، فقبل تكليفهم ووقع اختياره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكفاءته وقدرته وسابقته في الإسلام.
1: ولم يكتف الصديق باختياره هو لعمر بن الخطاب، بل استطلع آراء كبار الصحابة حول مرشحه، مع أنه مفوض من الصحابة في اختيار خليفة لهم، ويعلم بأن عمر هو أفضل الصحابة بعده وأصلحهم لتولي الخلافة، لكنه آثر ألا ينفرد وحده باختيار خليفة له. ولما اطمأنت نفسه إلى أن الغالبية ممن شاورهم تؤيد اختيار عمر، جمع الناس حوله وحدثهم قائلا:
0: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرور.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.
2: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: توحيدا.
1: دعاء الكروان.
2: قال الله تعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة. وقال سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية أخرى أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. تطيش أي تدور في نواحي الصحفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. المضاجع هي أماكن النوم.
1: دعاء الكروان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. واجه الشبهات.
2: روائع القطوف.
1: طابت أوقاتكم في ظلال طاعة الله، وبوركت نفوس مخلصة تسعى لنيل رحمة الله بالعلم والعمل وبالعزيمة والأمل، وبمواجهة الأخطار بالصبر والصمود، ومواجهة الشبهات بالإيمان والمعرفة، فترى مشرقة بإيمانها أينما كانت في ربوع الوطن الحبيب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
2: روائع القطوف.
1: الله الله ربي لا شريك له، الله الله معبودي وملتحدي، الله الله لا أبغي به بدلا، الله الله مقصودي ومعتمدي، الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والسدد. عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى: ليطمئن قلبي، قال: ليزداد يقيني. لماذا مواجهة الشبهات؟ حتى تسلم من الفتن كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، وأهمها فتنة الدين، وحتى يقف مثيرو الفتن عند حدهم ولا يتمادوا في بث سمومهم، ويتنبه لهم الناس عموما والشباب خصوصا، لأنهم في طليعة المستهدفين بالشبهات التي يثيرها الملاحدة والمغرضون، وحتى يستنير العقل ويتحصن من الانحراف الفكري، ويزداد القلب يقينا بالله تعالى وتوحيده، فتكون محصنا أينما توجهت في واقعك وفي العالم الافتراضي، ويسلم المجتمع من الفتن وإثارة البلبلة بين فئاته. ولأن مواجهة الشبهات سنة مضى عليها الأنبياء الكرام عليهم السلام، حيث واجهوا من أقوامهم التشكيك والاتهامات، فما كان لهم إلا التصدي بكل عزم وحكمة وثبات.

كيف تواجه الشبهات؟ تواجه الشبهات باستشعار المسؤولية بدورك في نصرة الحق ودفع الشبهات عنه، وبالقراءة والاطلاع وبدراسة الردود على الشبهات المثارة فيما يتعلق بالله وتوحيده وبالنبي صلى الله عليه وسلم وحياته وحجية سنته الشريفة وفيما يثار عن القرآن الكريم وآياته العظيمة وعن أحكام الدين الحنيف. وتواجه الشبهات بملازمة العلماء العاملين الراسخين في العلم وبالاستفادة منهم ومن علمهم وحكمتهم في التصدي لمثيري الشبهات والفتن، ومن خلال التحذير منهم ومن فتنتهم، وبالتنبيه لما يثيرونه من شبهات وبيان خطرها خصوصا بين الشباب في ساحاتهم الواقعية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي أماكن ابتعاثهم ودراستهم، حيث يخالطون غالبا من يشككهم في ثوابتهم الدينية والوطنية.

0: فهيا بنا إلى تحصين أنفسنا والذب عن ديننا بالعلم والمعرفة وبالقراءة والاطلاع، وعدم ترك الفرصة لمثيري الشبهات لخداع الشباب بمكرهم وبمواجهتهم ومواجهة فتنتهم بعزيمة وثبات. ومن أخلص لله وأحسن السير إليه نال نصرا وتوفيقا وسعد به الوطن العزيز. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

مستمعي إذاعة المنستير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الرحلة الجميلة من رحلات نور الصباح. اللهم اجعل صباحنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وأنطقني بما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا. النفس

تأسوا الجراح ولا تغفوا

اللهم إن نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

أصدقاء نور الصباح. أسرع الأشياء عقوبة رجل عاهدته على أمر وكان نيتك الصدق والوفاء، وكانت نيته الغدر والرياء. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار.

يا رب، بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

رفاقنا في نور هذا الصباح، بكل الود والمحبة نلتقيكم ونشد على أيديكم لنستقبل معا نهارا جديدا ملؤه الصحة والسعادة، مع خالص تحيات لحبيب مرموش. جاء في أحد خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع والعين مقرة بما يعي القلب، وقد أفلح من جعل قلبه واعيا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أخذ العبد النوم في السجود وهو يصلي باه الله به ملائكته، ويقول الحق تعالى: يا ملائكتي انظروا عبدي، روحه عندي وبدنه في طاعتي، وصارت هذه الساعة في الأيام كليلة القدر في الليالي.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: حكاية وعبرة. عندما هاجم القائد المغولي جنكيز خان مدينة بخارى، عجز عن اقتحامها رغم حصارها، فكتب لأهل المدينة يقول: من وقف في صفنا فهو آمن. فانقسم أهل المدينة إلى صفين، الصف الأول رفض وأصر على المواجهة والدفاع عن المدينة وشعبها حتى آخر رمق وآخر رجل، أما الصف الثاني فقد وافق على الرضوخ والاستسلام خوفا من بطش المغول. فكتب جنكيز خان قائلا: أما من وافق على الاستسلام والرضوخ فإن أعنتمونا على قتال من رفض منكم التخلي عن الدفاع عن المدينة فسنوليكم أمر بلدكم ونمنحكم المال الكثير ونمكنكم من الحكم والسلطة فيها. فتجند الخونة بسرعة، وتجند العملاء والجبناء، ونزلوا إلى الساحات لتلبية أمره. فدارت رحى الحرب طويلا بين أبناء الشعب الواحد، وجيوش المغول تتفرج سعيدة من بعيد. وفي النهاية انتصر طرف العملاء والخونة، ولكن الصدمة الكبرى كانت أن المغول سحبوا السلاح منهم جميعا وأمروا بقتلهم. وقال جنكيز خان قولته الشهيرة: لو كان يؤمن جانبهم لما غدروا بإخوانهم وبني جلدتهم من أجلنا ونحن الغرباء عنهم. وها نحن مستمعين الكرام نرى التاريخ يعيد نفسه في أكثر من مكان وزمان، وكأن بني الإنسان لم يتعلم من التاريخ شيئا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: متابعين في نور هذا الصباح، في عالم مزدحم بالضجيج حيث تتراكم الأصوات والصرخات والمواقف والمطالب والطلبات من كل اتجاه، تصبح الوحدة أحيانا خيارا شجاعا لا هروبا وضعفا، خيار الباحثين عن سلام حقيقي بعيدا عن زحام الوجود وكثرة الكلام. يقول سيغموند فرويد: لا شك أن الوحدة التي يلجأ إليها الأفراد بمحض إرادتهم واختيارهم هي أسلم الطرق لتجنب الألم والمعاناة التي قد تتولد بالاحتكاك بالآخرين. فلا شك أن السعادة التي يعثر عليها من يفضل طريق العزلة هي سعادة راحة البال وهدوء النفس المتعبة.
2: علمني أسباب الفرح

بقوة، وصمتك وقت الاستفزاز خبرة، وصمتك وقت السخرية انتصار، وصمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، وصمتك وقت نصيحة الناس أدب واتزان. فلا تتكلم إلا إذا كان كلامك خيرا من صمتك.

0: الابتسامة كالعدوى تنتقل إلى الغير بسهولة دون أن تكلفنا أي شيء، وفوائدها عظيمة لدرجة أن الأطباء في إحدى المستشفيات الجامعية في كاليفورنيا أخذوا في تطبيق العلاج على بعض المرضى مستخدمين تأثير الضحك في شفائهم. وكانت الأفلام الفكاهية والعروض الكوميدية أحد أهم البنود التي كان يستخدمها الأطباء وينصحون بها مرضاهم، وكانت النتائج جد مدهشة.
1: يا حبيبي العمر علينا، خلينا ولو مر نفرح به ونرتاح. يا حبيبي العمر علينا، خلينا ولو مر نفرح به ونرتاح. يا حبيبي العمر علينا، خلينا ولو مر نفرح.

أيها المستمع الكريم، الوحدة ليست دائما ظلمة كما يتخيلها البعض، بل قد تكون النور الهادئ الشفيف في زوايا النفس المكلومة المتعبة. فاللحظة التي تجلس فيها مع ذاتك تتأمل وتراجع نفسك، تصغي لهمسك الداخلي دون مقاطعة ودون ندم أو أسى، هناك حيث يتسع القلب لنفسه وتتطهر الذات وتتصفى الروح من شوائب كل التوقعات والخيبات. عزيزي المستمع، تذوق جمال الوحدة عند اللزوم بالبحث عن كنوزك الداخلية، واجعل وحدتك ملاذا لا عقابا. فساعات الانفراد بالذات قد تمنحك طاقة ووضوحا لن تجدهما وسط الجموع. وقد قيل قديما: الوحدة خير من جليس السوء.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحباب صباحاتنا الجميلة المنيرة، كل صباح وأنتم معنا في رحاب البهجة والفرح والتفاؤل والجمال، نضيء معا نافذة جديدة عبر النغم الراقي والكلمة الرقيقة وعبر عذوبة المعنى. كل صباح وأنتم معنا عبر أمواج إذاعة المنستير، تنعمون في حلل الغبطة والسعادة مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي رافقكم منذ الخامسة صباحا في إعداد وتقديم هذه الحصة التي أخرجتها الزميلة سامي أمطاوة. نلقاكم بإذن الله وتوفيقه في حصة قادمة. إلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. رفضت محكمة التعقيب طعون المقدمة من قبل المتهمين كمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة ورياض الشعيبي والمدرجة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بملف التآمر رقم واحد. وجاء قرار محكمة التعقيب برفض الطعون شكلا وأصلا لتؤيد بذلك قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بإحالة المتهمين المذكورين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وتتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيبا اختصاصيا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لهذا العام. وبيّن الوزير أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. ختاما، أعلنت وزارة الصحة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص وفق نتائج تقييم المطالب الواردة على الوزارة إلى غاية 30 من جوان المنقضي. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر صباح مع محمد بيار، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

ستة وسبعة دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 5 سبتمبر 2026. كما العادة رفقكم من توا حتى لتسعة متاع صباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. كل تحيات محمد باير اللي هو معكم في الأعداد والتقديم، هيثم والناس في الإخراج. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناوا بقية فقرات ساعتنا الأولى حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وخمسة وعشرين دقيقة وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وبالنسبة لدرجات الحرارة انخفاض طفيف وباش تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وتكون بين 36 و 38 درجة ببقية الجهات. في الساعة الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازلنا معكم في ساعتنا الأولى، وقايد نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في نهار كيما اليوم 5 سبتمبر نبدأ سنة 1909، المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صارت في نهار كيما اليوم 1939، الولايات المتحدة تعلن حيادها في الحرب العالمية الثانية. 1944، قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل من القوات النازية. أيضا في نهار كيما اليوم 5 سبتمبر سنة 1960، محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما، وكانت تلك بداية الشهرة العالمية اللي أحرزها الملاكم محمد علي كلاي. أيضا في نهار كيما اليوم 5 سبتمبر سنة 1964، انعقاد مؤتمر الإسكندرية بقصر المنتزه بالإسكندرية بحضور 14 قائد عربي، واصدر عن المؤتمر بيان ختامي ضمن مجموعة من القرارات والتوصيات المشتركة المهمة. 1972، في نهار كيما اليوم فدائيون فلسطينيون من منظمة أيلول الأسود هاجموا مقر البعثة الإسرائيلية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ميونيخ. أيضا سنة 1900

0: 73 في نهار كيما اليوم افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر، وفي 5 سبتمبر 1978 بدء مباحثات كامب ديفيد واللي استمرت حتى لنهار 17 من نفس الشهر، وأسفرت عن توقيع زوز اتفاقيات بين مصر وإسرائيل. وبعدها بعام 1979 عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي في القاهرة. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: دونالد ترامب يصف الحرب مع إيران بالأمر البسيط، وواشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب في الملف الإيراني: ترامب يلوح بقصف جبل الفأس وغارات إسرائيلية على لبنان. من العناوين الأخرى: الذكاء الاصطناعي يدخل منطقة الخطر، سباق الصين وأمريكا يقترب من الصدام. حسب وسائل إعلام إسرائيلية، تل أبيب ترفض التعاون مع مجلس السلام وحماس تتمسك بسلاحها. نمشي إلى موقع فرانس 24: لا خريف ولا شتاء بعد الآن، لماذا تثير ظاهرة النينو المتوقعة في نهاية عام 2026 القلق؟ من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ترامب يصف الحرب مع إيران بالأمر البسيط، وواشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول: نتمنى أن لا ترتكب إيران هذا الخطأ بالهجوم علينا. وحرائق بالجزائر، وأيضا من العناوين الأخرى: ألمانيا، اليمين المتطرف أمام فوز تاريخي في ساكسونيا أنهالت، من هو منظره هانس توماس؟ نمشي إلى موقع البي بي سي: واشنطن تعزز موقفها موقف حلفائها العسكري في الخليج، وأسعار النفط تواصل الارتفاع. من العناوين الأخرى في نفس الموقع وسؤال اليوم في موقع البي بي سي: ماذا يعني إعلان إسرائيل السيطرة على تلة علي الطاهر في لبنان؟ سكاي نيوز تكتب اليوم: إخضاع موظفي الأركان الأمريكية لاختبارات كشف الكذب. ومن العناوين الأخرى: جورجيا ميلوني في إيطاليا، كيف تثبت حكمها في إيطاليا؟ كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى، 8 دقائق تقريبا يفصلون على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم للسبت 5 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك، تحية لكم وين ما كنتم موجودين.

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن ارتفاع العجز التجاري أدى إلى ارتفاع العجز الجاري بنسبة 49% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة وفق المعطيات التي كشفها تقرير البنك المركزي مؤخرا. وأوضح حديدان أن العجز الجاري ارتفع من نحو 2.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 4.2 مليار دينار في هذا العام، معتبرا أن هذا التطور خلق ضغطا على المدخرات من العملة الصعبة. حذرت المختصة في المجال الاقتصادي خلود التومي من تداعيات تواصل أزمة المؤسسات العمومية في تونس، معتبرة أن عددا منها أصبح يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية في ظل تراكم المديونية ومشاكل الحوكمة وتراجع القدرة على الاستثمار. وقالت التومي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاج تعد من أبرز الأمثلة على هذه الوضع. أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير وجود صعوبات متواصلة منذ أشهر في حركة التجارة البينية بين تونس وليبيا، إلى جانب معاناة حقيقية يعيشها التونسيون على مستوى المعابر الحدودية. وأوضح عبد الكبير أن السلطة الجهوية والمحلية عجزت عن إيجاد حلول لهذه الوضعية، معتبرا أن الأمر أصبح يتطلب تدخل رئيس الجمهورية لحلحلة الإشكاليات العالقة. ختاما، قفزت أسعار الغذاء العالمية في شهر أوت إلى أعلى مستوى منذ أواخر 22 و2000، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الخليج والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية، بحسب بيانات صدرت عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
3: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
4: بشيء الصباح.

0: مازالت البركة.
1: بحر النساء ولا بحر الجبانة؟ لأنه هو موجود في الجبانة. البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبانة. الفوق لولا الموجودين غادي فما سيد عمر مخلوف تحت الرباط قد قد، والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي، وتقدم شوية عالمي سيد بوسحاق الصفاقسي، حفيد سيد بوسحاق الجبنياني اللي تحت الكل كانت قبورة موجودة غادي. هذاك شط نساء قبورة من فوق. نساء يخرج الربيع يغسل الصوف الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي. طفل من الجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوها كبل يشروها على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي بو علي وسيدي عبد الغني، المرأة باش تظهر روحها كان راجل وراسها عريانة كالوقت، كانت تلبس كدرون مطار رجالها وتولي البلوزة، معناها تشكون الراجل اللي يعتبر روحه الراجل اللي نجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من السهرات ليلة استدين متاع العروسة ولا متاع العروس، ويغنيو غنية يلارا يلارا ذيك اللي تشارت. وهي شنية يلارا؟ برش الناس ما يعرفوهاش. هي في الأصل يلارا يلارا يلا شوف يا محلى لعب الزقارة، خاطر أصلها الزقارة، لعبة الزقارة في جهات يعملوها بالعصي، في جهات بالمقارن، في جهات بك متاع النخل بالجريد. وكل بلاد ورطالة موجودة في جرب وموجودة في الجهات متاعنا الكل موجودة. يخرجوا المستاذنة، المستاذة تكون لابسة زي زادة معروف قمجة مطرسة حمراء، وهي دادة نقول لها دادة، ومعها يزينوا معها زوز بنات بلباس عربي، ويخرجوهم البرة من الدار باش يخرجوا المستاذنة. وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين. الرجال يعرفوا ليلة المستاذنة باش يخرجوا المستاذنة. اللي بشي يخدم في البحر يزمو يخرج قبل ما يتسد السقاق، سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر، ووزر كحلة مش بحر ما بيزاد ترانسبارون كهي بالي بالنسبة له. وتمشي المستادة تود بالدر العلمي، هو غني وغنى متاع البحر قبل، كان خدام بالبالة كان خدام بالمسحة، غني متاع رجاله.
2: بالنسبة لشت النساء في المستير يعموا فيه كان نساء؟
1: اي كان نساء، والولادات الصغار اللي يمشوا مع أمتهم اللي بشي يغسلوا يعموا البنات الصغار والولادات الصغار.
2: وفما حراسة؟
1: لا مفهمش، هم بديم يحترموا الرواحهم الرجال اللي عندهم البحر متاع القرعية ولا بعد القرعية، بحر بوتو يقولوا له، بحر اللي تحت سيدي منصور، بحر الدخلة. فما اللي يعموا في سخانس في السباني، فما اللي يعموا ورس في الدبرت زهرة طريق خنيس على اليسار، وين السوق تو الأسبوعي. شط النساء ما يعوم في حد الانسى، هذا النساء غربي جزيرة الغدمسي.
0: مازالت البركة.

ياسمين علي نوصلوا معها لسبعة وأربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم صبحية السبت 5 سبتمبر 2026. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة متاع الصباح. صبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة بعد شوية تستنى, وأيضا عناوين نشرة الأخبار, الأخبار الرياضية في سبور أنفو, وبتبيع أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل هذا الكل, قبل ما نواصلوا مع الغنيات, نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي روضة، باش نحكي لكم على صحابي منجمش نسميها لكم على خطر برشا، نقول لكم من بعد أساميهم. ديما نلعبوا مع بعضنا، كل صباح نجي للجاردنا قايا وادم وامان، نلقاهم يلعبوا يجيو اول وحيد هما، ومن بعد ديك كي نجي اني نلقى وحيده متخبين، زادة نلقى شاهد متخبيه اسكندر ودريس. اسكندر ودريس غادي الداخل ما يحبوش يعملوا في اللي ذا، يعني ما يحبوش يحشموا، وزيد عنا وحيده اخرين زاد داخل يحشموا ما يحبوش يعملوا، اما في نعملوا جو وكل شيء. دوبا ما ندخلوا، كل ما ندخلوا اني وصحابي ناخذ كتب قران ونبداو نقراو في الصور الطوال، فما الاعلى فما العبسه فما النزيعات فما الفجر، نقراو الصور ذوكم المزيانين نحبهم برشا، مش الصور القصار، حتى الصور القصار باهين هما كلهم كل قران. كي نكملوا نمدوا نقراو ونكملوا نقراو ونمشيو نلعب ونتفرجوا على فيلم، نقراو شويه انجلي، نحفظوا غنايات انجلي، ونحنا نحبوا نادي الموسيقى، نحبوا نتكلموا زاده في الاذاعه، وزاده باسكيت يجينا باسكيت، ونحبوا زاده معلمتنا متاع سبورت امل، نحبهم كل حاسين يعملوا برشا نشاط وكل شيء، ونادي مسرح ونادي طبخ. مرة عملنا بيتزا اللي عملناهم في نادي طبخ، ونلعب مع أخواتي ديما نلبسوا متاع الشيف وكل شيء، ونلعب مع أخواتي وصحابي، نلعب مع الناس الكل كل شيء. تو باي باي.

0: هارون مع ريم الهين.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختاروا رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية، واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد عن القايلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي مازماش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
1: دقيقة صحة.

0: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. استعدادا للعودة الدراسية الجديدة، 23 مؤسسة تربوية جديدة تدخل حيز الاستغلال. افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعات الثامنة. إلى اللقاء.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: موافقة الوالدين على استخراج وتجديد جواز السفر. تتطلب موافقة الوالدين لاستخراج أو تجديد جواز السفر للقصر أقل من 18 سنة وثيقة رسمية تعرف بالترخيص الأبوي. الوثائق هي الترخيص الأبوي، تتضمن موافقة الوالدين على استخراج أو تجديد الجواز. يلزم تكون معرفة بالإمضاء في البلدية مع استمارة الطلب، وهي التعمير وتوقيع استمارة الحصول على جواز السفر من طرف الولي. نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر لأحد الوالدين، مضمون ولادة للطفلة وصور شمسية. وفما قوانين صدرت تمنح الأم الحاضنة حق استخراج وتجديد جواز السفر لأبنائها دون الحاجة لإذن أو حضور الأب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه على موجه اذاعه المنسير الذي يدعي بالاتحاد الرياضي المنسير. وين باش يلعب اليوم مباراه وديه مع سبورتينغ الموكنين بدايه من الاربعاء متاع العشيه في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. والاتحاد الرياضي المنسير كان قرر تاجيل انعقاد الجلسه العامه التقييميه اللي باش تكون الى تم تاجيلها الى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري نظرا لعدم انعقاد الجلسه في موعدها لاسباب خارجه عن نطاق الهيئه التسييريه الحاليه للاتحاد الرياضي المنستيري. وحسب نص البلاغ المنشور يوم الأمس فإنه انعقادها باش يكون يوم 29 سبتمبر في مقر النادي انطلاقا من 5 متاع العشية وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الموعد في الموعد والتوقيت المذكور فإنه باش تنعقد بعد ساعة من أي انطلاقا من 6 متاع العشية مهما كان عدد الحضور بنفس المكان وباش يتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهم من طرف الأحباء وباش يكون الجلسة العامة التقييمية هذه بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات بالاتحاد الرياضي المنسي. الترجي الرياضي الجرجيسي افريقيا الان تمكن يوم الامس ترجي جرجيس من الفوز امام ضيفه ديابارز السنغالي بنتيجه 3-1 في مباراه الذهاب دور التمهيد الاول لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه كاس الكافي ملعب طيب المهيري بصفاقس. مباراه كان احتضنها ملعب طيب المهيري بصفاقس. فريق السنغالي تامبرز كان افتتح النتيجه في الدقيقه 13 عن طريق لاعبه الحاج ديالو ثم ترجي جرجيس رجع في نتيجه المقابله كان سجل 3 اهداف عن طريق ثنائيه خليل قصاف في الدقيقة 35 و 56 من ضربة جزاء وأيضا عن طريق لاعب الترجي الجرجيسي كذلك اللي سجل هدف الثالث سامبا ديوف في الدقيقة 70 والمقابلة كانت عرفت حضور جماهير اتحاد بن قردان وأيضا جماهير النادي الصفاقسي لمساندة

ترجي جرجيسي الى جانب جمهوره ترجي الرياضه الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري. صوره مزيانه برشا شفناه امس، جمعت جماهير عده فرق كانت ساندت فريق عده فرق من صفاقس، الى جانب كما قلنا الجماهير الابرز اللي كانت حاضره جماهير اتحاد بن قردان وايضا جماهير نادي الصفاقسي الى جانب جماهير ترجي جرجيسي كانت جمعتهم في المباراه يوم الامس في نفس المدارج. هذا هو المعنى الحقيقي للرياضه، هذا المعنى الحقيقي للرياضه، اخلاق ولا تكون. بالنسبة لمباراة الإياب باش تكون يوم 12 سبتمبر الجاري في العاصمة السنغالية داكار، كما قلنا بين ترجي جرجيس وفريق ديامبيرز السنغالي اللي كما قلنا يوم الأمس كان فريق الترجي الجرجيسي فاز بثلاثة مقابل واحد. في نفس المسابقة في كأس الكاف، كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، النادي الصفاقسي أيضا اللي يمثل تونس في المسابقة هذه الفريق الثاني إلى جانب ترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الصفاقسي يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري اليوم انطلاقا من الأربعة متاع العشية بتوقيت تونس في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بإدارة الحكم الكاميروني يعني كانيس فودوب، كما قلنا المباراة هذه باش تلعب في نيجيريا. في رابطة الأبطال الأفريقي، النادي الأفريقي يواجه اليوم كذلك فريق جوليبا المالي في ملعب محمد العقربي في رادس انطلاقا من السبعة متاع العشية بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون أنغوين في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. مباراة باش تلعب أمام شبابيك مغلقة سولد أوت غيشي فيرمي بالطبيعة بعد نفاذ كل الحصة المخصصة من التذاكر، 25,000 تذكرة اللي تم بيعها بالكامل بالطبيعة كما قلنا باش يكون النادي الأفريقي هو المساند الأول والجماهير باش يكون هي المساند الأول لفريقها. الدفعة الأولى من تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى فيها تنقسم على جزئين اليوم وغدوة. اليوم في دفعة اليوم في الأربعة ونص متاع العشرين البنزرتي مع الأولمبي البيجي تحكيم لوليد المنصري ومعها فيليب بيرا في غرفة الفار، وفي نفس التوقيت قدم ساقية الدائري يستضيف نادي حمام الأنف تحكيم لحمزة جعيد ومعها محمد علي قروية في غرفة الفار. غدوة بقية المقابلات في دفعتها الثانية في الأربعة ونص متاع العشية، النجمة الساحلي مع شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي، تحكيم للبرتغال في الفار في غرفة الفار فيليب بيريرا، والتحكيم باش يكون لمنتصر العربي في مباراة النجمة الساحلي شبيبة العمران، في حين النجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة تحكيم لمحرز المالكي ومعه مجي بلاغة في غرفة الفار، وترجي تونس يستضيف كذلك غدوة في الأربعة ونص متاع العشية ترجي تونس يستضيف مستقبل المرسى في دربي عاصمة صغير آخر في تونس العاصمة في ملعب العقربي في رادس في الأربعة ونصف تلعشية الترجي ومستقبل المرسى التحكيم لبديس بن صالح ومعها باش يكون أسامة بن أسحاق في غرفة الفارة. المباريات الودية لأندية الرابطة المحترفة اللي تلعبت يوم الأمس، شبيبة القيروان كانت تعادت مع فريق جويا اللبناني 2-2، المقابلة هذه تلعبت في مركب بتبيع الطربوسات في حمام سوسة، والمباراة كان من المبرمج أنه أمس باش تلعب مباراة ودية بين الملعب السوسي وسبورتينغ الموكيني لأنه وقع ألغاء المباراة هذه، وكما قلنا سبورتينغ الموكيني يلعب اليوم في الأربعة متاع العشية مباراة ودية مع الاتحاد الرياضي المنسيري في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير انطلاقا من الأربعة متاع العشية. اليوم السبت كذلك في الأربعة متاع العشية نلقاو سيكيك حديد الصفاقسي يواجه ودين اتحاد قصور السيف تحكيم لفادي بوخريس، أيضا في المقابلات الودية الملعب التونسي يواجه مستقبل سليمان تحكيم لنبيل الهمادي، جمعية رينا تواجه النجم بن خلاد تحكيم عبد السلام ماني، جندوبة الرياضية تواجه مستقبل القصرين تحكيم خليل الهرمي، وودين كذلك اتحاد تطاوين يواجه جمعية جربة التحكيم لأسامة أكبيبيع، في حين غدوة لحد في الأربعة متاع العشية نلقاو في ملعب أحمد خواجة بالمهدية مكارم المهدية تواجه ملعب الجابسي، وفي ملعب بوشما كذلك غدوة في الأربعة متاع العشية مستقبل جابسي يواجه كوكب أقرب. على ذكر مكارم المهدية، مكارم المهدية اليوم في العشرة متاع الصباح باش تقوم بتدشين المغازة الجديدة لأمام ستور في شارع الشهداء قبالة مقر بلدية المهدية، وباش يتم فيها لأمام ستور هذه والمغازة الجديدة لمكارم المهدية بيع أزياء الرسمية للجمعية وكل منتوجات النادي.
في برنامج مقابلات الجولة الأولى لكرة اليد اللي تنطلق اليوم في تستأنف نشاطها بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد اليوم في الخمسة متاع العشية كل المقابلات في نفس التوقيت. نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الساحلي التحكيم لبن حمد وشعبان، مكارم المهدية تواجه وتستضيف بعث بن خيار تحكيم الغرياني وعطي طلة، جمعية الحمامات تستضيف سبورتينج المكرين تحكيم بن داحو والزغلامي، اتحاد منزل تميم يستضيف الترجي التونسي تحكيم لشرادة وبن فضل، ونصرة بولبا يستضيف النادي الأفريقي تحكيم القرقوري والعيادي مع تأجيل مباراة المنزه الرياضي ونادي سقيط الزيت. في كرة السلة باش يتم اليوم إجراء قرعة رزنامة البطولة المحترفة البرو آ أكابر لكرة السلة وكذلك البطولة الكبريات لكرة السلة. إجراء قرعة الرزنامة باش يكون انطلاقا من 9 متاع الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة السلة. الختام عالمياً من خلال أهم النتائج المقابلات في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج الإنجليزية إبسويتش تاون انهزم من ليفربول 2-0. في البطولة الفرنسية ليون فاز أمام أوكسير 3-1. والبي إس جي باريس سان جيرمان كان انهزم أمام موناكو 2-1. في البونزليغا الألمانية شوتغارت فاز أمام سيكولن 4-1. في السيريا الإيطالي أو في الليغا الإسبانية ريال بيتيس كان فاز أمام ريال مدريد بهدف مقابل صفر. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، هيثم والناس في الإخراج التقني، واصل معاكم المشوار حتى 9 متاع الصباح في بشائر السبت على موجات إذاعة المنسية محمد بيار. أجمل تحياتي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة شوقي الحمادي، إن شاء الله تقابل معاكم في أخبار الرياضة على نفس الموجات ديما إذاعة المنسية إن شاء الله في نص النهار ودرجين. قيت يوم طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: بشائر الصباح.
1: سبعة وتسعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم ومواصلين معكم في بشائر الصباح. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسيان الساتوري. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفية إذاعة المنسيين.
1: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هتخلنا ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
2: الطقس عموما في استقرار، يعني درجة الحرارة نجم نقولوا في انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. اليوم القصوى تتراوح بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. جهة الساحل بتحديد المنسير ننتظر 33 درجة اليوم كحرارة قصوى. الطقس يكون مغيم جزئيا اليوم في المناطق الساحلية، صافي إلى قليل السحب في بقية المناطق. الريح تتواصل شمالية بالشمال، شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوي نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة، مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. ليلا درجة الحرارة تكون بين 23 و 28 درجة، تكون أقل في المرتفعات الشمال والوسط الغربي، يعني تكون تقريبا بين 18 و 20 درجة. الأيامات القادمة تقريبا يعني ما زلنا نعيش تحت تأثير امتداد مرتفع للضغط الجوي، بالتالي استقرار في كافة العناصر الجوية. التيارات باش تكون شرقية على كامل البلاد، بحر يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، حرارة باش تكون في ارتفاع طفيف يومي الغد وبعد الغد، يعني فرق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ترجع للانخفاض نسبيا بداية من يوم الثلاثاء، وممكن حتى نعيش درجة حرارة أقل من المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. بالنسبة للأمطار ما فهمش مؤشر لنزول أمطار على قليلة إلى غاية يوم الثلاثاء، ممكن ترجع بشائر الغيث النافع بداية من يوم 10 سبتمبر الخميس المقبل. خلينا نذكر واللي راو بالرغم من الانخفاض النسبي هذا في درجة الحرارة، منزل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع نسبيا خلال ساعات الظهيرة، يعني ماذا بينا نجنب التعرض المباشر للشمس على قليلة من 11 حتى 14 العشية. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:53 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نشرت أخبار ثمانية بعد تقريبا 7 دقائق من تو، ونرجع نواصل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: تمام 8 صباحا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: في مفتتح السنة الدراسية الجديدة 23 مؤسسة تربوية تدخل حيز الاستغلال. افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإخلاء عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. إلى تفاصيل النشرة، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين في حالة سراحة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتساخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برغو من ولاية سليان وتسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة بالثروة الغابية، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان القاضي عيسى الجاسمي للأخبار.
1: على أثر بلوغ العلم للنيابة العمومية ابتدائية سليانة أنه في احتراق جبل بارغو تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وأضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. السيد قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة للبحث في الموضوع. تم إجراء جملة من التسخير الفنية اللي بعض منها ورد والبعض الآخر مازال. السيد قاضي التحقيق أحصر الشبهة في 5 أشخاص، قام مبدئيا بالاحتفاظ بأربعة والشخص الخامس بحال فرح بمثولهم اليوم أمامه. ارتأى لي أنه بيصدر بطاقتي إيداع في حق شخصين منهم لقوية ضدهم الشبهة والبقية بحال صراح في انتظار استكمال بقية الأبحاث لتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأسرار والأملاك وأزرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. تصل إلى السجن بقية العمر قد تسمى محلات سكنة متجرة، دونك بفاصل نص على أنه العقوبة السجنية تصل إلى بقية العمر.
0: لدى إشرافه أمس على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة شملت أساساً إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، إضافة إلى توسيعة وتجهيز وإحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات التدريس وقاعات اختصاصات وغيرها.
2: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا، بنية تحتية عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان و2 مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر. أيضا عندنا ما يقارب 300 فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة، أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى وبناء الأسوار التي تم هدمها في إطار البرنامج الخصوصي. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات. كراسي المدعم نتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم.
0: كما خصصت وزارة التربية أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي بمناسبة العودة المدرسية و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها 3000 مؤسسة تربوية. وفي تصريح لزميلة خول الصليتي قال مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي أن صفقة الأثاث تشمل توفير أكثر من 91 طاولة ستوزع على كل المؤسسات، أو 91 ألف طاولة ستوزع على كل المؤسسات التربوية بجميع مراحلها، كما تم تجهيز 130 فضاء تحضيريا و130 مختبرا.
3: احنا كل الجهات خرجوا له التجهيزات هذه صفقات وطنية نقوم بها على المستوى المركزي توزع بالتوازي لكل الجهات. بالنسبة للأثاث المدرسي عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع أسنان للمؤسسات الكل بجميع مراحلها. بالنسبة للآلات الناسخة عملنا تقريبا 3000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناسخة بقيمة 15 مليون دينار. الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية وتجهيز الفضاءات التحضيرية عندنا 130 فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي، 130 مخبر.
0: أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري منشوراً يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. أصدرت منشوراً يتعلق فيما يتعلق بتأمين المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية، ينص المنشور على وجوب إيوائها حصرياً لدى المركز الوطني للإعلامية أو المراكز العمومية القطاعية أو مشغلي الاتصالات المعتمدين باستثناء الحالات الخاصة التي تقتضيها اعتبارات الأمن والدفاع الوطني، إلى جانب إجراء تدقيق شامل للمنظومات مرة واحدة سنوياً وقبل إطلاق أي إصدار رئيسي جديد من قبل جهات تدقيق معتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. أما بالنسبة للتراسل الإلكتروني فقد نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات، كما ينص على وجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بنطاق بوانتيانا حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية، إلى جانب التحيين الدوري لقواعد بيانات الحسابات وإيقاف الحسابات غير النشطة أو الخاصة بالأعوان الذين انتهت خدمتهم مع تفعيل وظائف تسجيل العمليات وأرشفتها. تم في المستشفى الجامعي الطاهر أصفر بالمهدية افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان. المتابعة للزميلة نادرة إسماعيل.
4: مولودان جديدان للمستشفى الجامعي طاهر أصفر بالمهدية، لأول مرة قسم خاص بالطب النفسي للأطفال وعيادة خارجية لمقاومة الإدمان. السيدة مليكة قاسم مدير عام المستشفى الجامعي طاهر أصفر بالمهدية.
5: أحداث وحدة عيادة الطب النفسي للأطفال وعيادة لمعالجة الإدمان. النشاط هذا يندرج في استراتيجية وزارة الصحة في النهوض بالصحة النفسية للأطفال والبرنامج الوطني لمقاومة الإدمان. ضروري إنشاء وحدة للطب النفسي باعتبار أنه الصغيراتنا توا يستحقوا العيادة هذه، كانوا يوجهون إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة.
4: أحداث قسم للطب النفسي للأطفال جاء نتيجة العدد الهائل للعيادات الخارجية في هذا الاختصاص. الدكتور لازهر زروق رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي طاهر أصفر بالمهدية.
6: انطلق نشاط العيادات الخارجية للطب النفسي للأطفال في جانفي 2026. في الفترة هذه حسب التقريب شفنا 500 حالة يجوا موجهين عن طريق الطب المدرسي أساسا وعن طريق سيد مندوب حماية الطفولة ولا السلطات القضائية ولا تساخير الطبية.
4: أما عيادة الإقلاع عن الإدمان فهي عيادة خارجية تستقبل من يعانون الإدمان والمخدرات في طليعة الترتيب.
6: هي عيادة خارجية ولا أنوبيتال دجور للإقلاع على الإدمان. مش نبدأ بثلاث عيادات في الأسبوع، والعيادة هذه أنونيم في إطار بنصير القانون حماية المعطيات الشخصية للأشخاص هذوما، ونوجههم فما شكون يستحق الإقامة باش يعمل الكير دو سوفراج، فما شكون نوجههم للأطباء اختصاص، فما المخدرات أثر على مرض القلب.
4: وهذا لقاء مع أحد المدمنين الذي اختار طريق العلاج للإقلاع.
7: جيت عندي تمبرس كنت جمعة ما عاش بحال نجم نتحكم في أعصابي، جيت حبيت نعالج روحي وجيت أنا والوالدة جيت أنا بتلقى نفسي تحسنت برشا وتبدل نصيحة نقولها لمن يبعدوا على ثنية ذي ثنية غلطة ثنية تشرب والمخدرات ولا برشا حكايات ذي حاجة باهية يمشي للطبيب نفساني على الجراحة مش حاجة خايبة.
4: نادرة إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: في موضوع آخر، أكد المتدخلون في قطاع الدواجن بسوسة أن نسق الإنتاج بالجهة يشهد استقراراً وأن الكمية المتوفرة تكفي لتلبية حاجية السوق مع ضمان التزويد بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة. أكثر تفاصيل يقدمها المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمية.
1: فيما يخص
8: قطاع الدواجن في سوسه تقريبا 360 مجنه بين دجاج لحم، وفما خمسه مراكز على دجاج بيض، وفما تقريبا مركز على تفتيس لتزويد المداجن اللي بالفراخ. بالنسبه لتزويد السوق، المداجن هذه تنتج تقريبا 1,600,000 فرخ ولا دجاجه في السنه. تزويد السوق مستقر، ما عندناش نقص في التزويد حكم كانوا الموجة الحر ولا موجتين الحر اللي مرت فيهم ولايه سوسه ما اثروش بحاجه كبيره، خاصه الموجه الاولى اللي كانت على مدى طويل شويه من 18 يوم. هذيك الفلاحه ماهوش مستعدين، ممكن ثم شويه خسائر تقريبا لا تعد لا تتعدى 10%. بالنسبه للموجه الثانيه زاد كيف الفلاحين والمربين اخذوا احتياطات من الموجه الاولى، اخذوا الجروب نتاعهم، اخذوا معناها جهزوا المياه، ما وقعش فما حتى اشكال، ما وقعش فما حتى نفوق في هذا. زاد كيف عملنا جلسه عمل في مخصص القطاع هذا في ولايه سوسه بشرف سيدالي، وحضور كل المراحل المتدخلين في القطاع من بيتيكا، من الغرفه، من المنتجين، من المربين، اتحاد الفلاحين. زاد كيف كل مره طمنوا الاهالي وطمنوا المواطنين كان التزويد خاصه في القطاعات الكبرى والمستهلكين الكبار ما فماش حتى اشكال.
0: نهاية نشرة الأنباء، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2000. افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام مع جمل تحية هيثم والناس ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار، إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدة ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.

0: بشير الصباح.
1: يسعد صباحك الحلو يا ليلة الدنيا صباح.
2: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
3: ولد بحر
2: كالعادة في فقرة ولد بحر. رحبوا مدام نوزة بوريقة، صباح النور.
4: صباح الخير محمد، وصباح النور الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا بخير.
2: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. شنو هي الحوتة اللي باش نحكيوا عليها اليوم؟
4: اليوم باش نحكيوا على حوتة ولا سمكة اسمها الدجاج. أما الدجاج متاع اليوم ما عندوش ريش محمد.
2: دجاج البحر
4: راهي تقافي، دجاج البحر. أما نجم نقولوا راهي تقافي كيف ما الدجاجة. عندها طريقة خاصة بها باش تقافي، تنشوفوها مع بعضنا في الحلقة به. أما هي اسمها بالفرنسية غروندان تيرلون، وتنتمي لعائلة تريغليدي. وأول حاجة تلفت النظر محمد شكلها ولونها. الدجاج عندها راس كبير ومغطى بصفائح عظمية وجسمها ممدود. أما أكثر حاجة تعطيها منظر مميز كيف ما قلت هو اللون متاعها. لون بدنها عاتي على الأحمر بني، وعندها زعانف صدرية كبيرة يبدو هكا ترونسبارون، وفيهم هكا لقة مزيانة، فيهم ألوان زاهية ومميزة اللي هما البلو تركواز أورانجي، تعطي للسمكة منظر جميل برشا. وزعانف هذوما كيبداو محلولين يقولوا كيما جناحات الدجاجة وملونين بألوان جميلة، يعني حتى وهي سمكة قاعية عندها لوك عندها لوك جديد، مش كيما العادة احنا استنسنا بالأسماك القاعية ديما تلقى لونهم يشبه لون الرمل باش ينجموا
2: يتخبوا.
4: المرة هذه لا، قاعية ومزيانة، لونها مزيانة على الأخر. أما المفاجأة محمد، الدجاج هذا يمشي. وهوني تبدأ الحكاية يتخليها مختلفة على برشا أسماك. الدجاج هذا عندها في الزعنفة الصدرية ثلاثة أطراف منفصلة تشبه الصوابع. بالفرنسية نسميهم ليغيون لوكوموتور، نقول لوكوموتور يعنيها أطراف مرتبطة بالحركة والتنقل. والأطراف هذوما ما هم زعانف صغيرة مستقلة، هما جزء متحور من الزعنفة الصدرية. والسمكة تستعملهم كيف الصوابع، تلمس بهم القاع، تتحسس بهم القاع، وتعاونها باش تتحرك وتلوج على الفرايس، وتبدا تبربش كيما الدجاج الدجاجة نتاع البر في التراب باش تلقى ماكلتها. يعني الدجاج اليوم سمكة يعني ما يسبحش كهو، ينجم يمشي فوق قاع البحر وخاصة فوق الصيعان الرملية والصينية. وشو تعمل وهي تمشي؟ راهي مش تحوصة، هي مفترسة وتستعمل أطراف باش تستكشف القاع وتلقى فرائسها، ولا فرائس نتاعها كل عادة نلقاو القشريات والرقيات والأسماك الصغيرة. يعني كي تشوف الدجاج يمشي فوق الرمل راهي في الحقيقة تلوج على العشاء نتاعها. وتوا محمد باش نحكي لك زادة على غريبة أخرى نتاع السمكة هذي. السمكة هذي تقاقي كيف الدجاجة وتصدر أصوات. الطاقي نقوله بالطريقة نتاعها، أنا حبيت نوصل للمستمع كيفاش تعمل صوت، يعني عندنا الدجاجة تقاقي حتى هي تنجم تقاقي. أما قبل محمد احنا ديما نحكيو اللي الأسماك كلها تعوم، نحكينا عليهم في ولد بحر. دونك احنا اللي باش نحكي لك نفهموا حاجة اليوم أساسية، احنا ديما نقولوا الأسماك تعوم، أما شنو اللي يخلي الأسماك هي تطفو فوق الماء متهبطش الفوند؟ يعني هي تتحكم في العمق اللي تعوم فيه. وهون يرجع لشنو، على خاطر العظم معظم الأسماك العظمية اللي عندهم هياكل عظمية اللي حكينا عليهم الكل في ولد بحر عندهم عضو مهم برشا يسميوه بالفرنسية لافيسي ناتاتوار، يعني هي المثانة الهوائية. هذه شنية عبارة على كيس داخلي فيه فيوستو غاز تعاون الأسماك باش تطفو وتعوم، نجم تعوم فوق الماء. يعني يقولوا هذه البوي نتاعها اللي تخليها ترتاح تطفو فوق الماء وتزيد ولا تنقص في الغاز باش تتحكم في الموقع نتاعها في الماء، يعني على حسب كبر لافيسي نتاعها بالغاز هي تطلع يا تهبط تبدا تعدل فيها، فهمتني؟ وتبقى معلقه من غير ما تهبط للقاع، فهمتني؟ اما الحكايه مع الدجاج انه نفس العضو هذايا لافيسي ناتاتوار ولا المثانه الهوائيه عنده عضلات خاصه خليها تنقبض بسرعة، والعضلات هذه تخلي المثانة الهوائية تهتز، وبأنها مملوءة بالغاز الاهتزاز نتاعها يتضخم ويولي صوت يسمع في الماء هيك عايش قوتك راهي بطاقي يعني الدجاج عنده حكاية غريبة على الاخر عنده عضو يعاونها على الطفو وفي نفس الوقت يخرج أصوات هيك عليش قوتك محمد بطاقي كيف الدجاجة ومن هنا جاي اسمها بالفرنسية شوية غروندان عارف اللوج هكا علاش سميت غروندان هي جاية من فعل غروندي يعني عارف يخرج أصوات هيك عليش الدجاجة هذية دونك عندنا الدجاجة بجيرة باش تفوت الماء تمشي فهمتني تمشي وفي نفس الوقت تخرج أصوات به والسؤال محمد اليوم موجودة في تونس ولا ليه؟
2: أي يظل موجودة يظل موجودة
4: موجود والنوع هذا موجود في البحر بحث علمية تونسية درست النمو والتكاثر متاع النوع هذا في خليج ريبس والدراسات اعتمدت على أسماك تلمو من مراكب جر القاع اللي في نجي ونحكي واللي هي تتشد خطر هي قاع هي تتشد كيف من في جر القاع وشو لقات الدراسات هذية لقات اللي بالنسبة للحجم العينات التونسية المدروسة طول يتراوح وش نكتشفوا طولها دونك بين 17 و36 سنتي بالنسبة للأنس وبين 16 و26 سنتي بالنسبة للذكور يعني والحجم ينجم يوصل قناة حتى 80 سنتي وتنجم توصل وزن الدجاج هذية حتى 6 كيلوغرام والدجاج مرتبط بالقاع هيك علاش تتشد كما نحكي وقبل في الصيد القاعي وبين هالجر القاعي وهو موثق بالنسبة لنا للنوع هذية في خليج جيبس سخته أما راه محمد ديما حبيت نقول أني أنا حبيت نخدم عليها قبل ما نوصل الحلقة هذية اليوم حبيت نعملها الترتيب الكيميائي نتاعها مع الأساس ما لقيتهاش لوشت عليها بس حبيت نحضر لكم التركيبة الكيميائية نتاعها ولكن من الأساس ما لقيتهاش إن شاء الله نلقاوها دونك الدجاجة هذية مرتبطة بالقاع والإناث تكون ناضجة جنسيا كيف توصل 21.6 سنتي والذكور 19.2 سنتي في خليج جيبس أنا حكيت على الدراسات نتاع خليج جيبس والإناث تكون محملة بالعظم خاصة من أكتوبر إلى ماي مع ذروة في جانفي وفيفري يعني ديما نرجع للمخزون محمد ديما بصيتنا مع المخزون لازم نحافظوا عليه انا خاطر توا تسائلت علاش ما لقيتهاش حبيت نحضر لكم عليها القيمه الكيميائيه ما لقيتش الحوته هذية في الاسماك يعني كي نصطاد الاسماك الصغيره برشا قبل ما توصل الحجم هذية ناثر مباشره على تجدد المخزون وهوني هذية باش تفتح لي توا انا هوني باب نتاع ابحاث جديده في لسمكة الدجاج هذه وحسب بالقيد دي ريفيرونس بلوغرافيك الدجاج سمكة تيك ويحبوها برشا في الشربة وخاصة كي شفت جماعة البحارة متاع مخسي كالعادة يطيبوها في البويابيس وحكينا عليها قبل الشربة هذه اللي تتعمل بالسخطو بالراس متاحها قالوا بالزعامة هذوكم متاحها ينجموا طيبوا بيهم البويابيس طبعا بش نرجع لل التركيبة الكيميائية ما جبتش تركيبة كيميائية خدمتها أنا محمد للأسف ولكن لقيت اللي تنجم تدخل كيف كيف نظام الغذائي كمصدر للبروتين الحيواني دونك أكثر حاجة حكيوا عليها لسمكة الدجاج متاع اليوم هي عندها على مصدر متاع بروتين عالي كبير برشا وزيادة فيها الأوميجا 3 وخاصة الأوفياء والدهشقة ولكن هذوما دراسات متعملوش في تونس تعملوا في إيطاليا والقيمة الغذائية الدقيقة متاعها تختلف حسب النوع والحجم والموسم نتاع السمكه نتاعنا نتاع
2: واضح
4: دونك حبيت نعملت لكم دوره على سمك الدجاجه هذه اللي تمشي في وسط الماء لاول مره نكتشفوا اللي سما السمك ينجم يمشي في وسط الماء ينجم يوصل اصوات اليوم حلقه اليوم انا ديما نحب نحكي على لافيسي نتطور محمد ولا المثيله الهوائيه دونك كل مره نحب ندخلها في الحلقه ما عرفتش كيف دونك الفرصه جات اليوم باش نقول لكم راهو الاسماك عندهم لافيسي هذه اللي هي تخليهم يعني هي تكون فوق الماء البوي نتاعهم اللي باش تخليهم ما يغرقوش وعندهم حكمه ريت التعديل نتاع الغاز هذاك كيما الغواص وقت اللي يهبط يبدا عنده بريسيون يبدا ناخذ باله وعلى وحذره كيف بالنسبة للأسماك كلهم ياخذوا حذرهم باش يعدلوا الغاز هذاك باش يعرفوا يهبطوا ويطلعوا في وسط البحر نتاعنا هذه اليوم كانت سمكة الدجاج محمد
2: شكرا لك
4: قبل غدوة في سمكة جديدة شكرا
2: عليك شكرا لك يعطيك الصحة مدام نوزت نوصل معك لثمانية وتسعة وعشرين دقيقة بعد شوية معرض الصحف ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من موعدنا

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: من إذاعة المنستير نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. البداية بجريدة الصباح وتحديدا الصفحة الثانية، والتي تحدثت عن المنشور الذي أصدرته رئيسة الحكومة لتعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرانية. في الصفحة الثانية أيضا نجد تصريحا لوزير التربية يؤكد فيه افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة، والاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة تسير بنسق مرتفع. في الصفحة الثالثة الآن، تونس تجدد ثوابتها في العلاقة مع ليبيا، وعنوان المقال حين يصبح التشاور عنوانا للتكامل والاستقرار. ذات الصفحة تضمنت رد وزيرة الأسرة على سؤال كتابي قالت فيه إنها تعمل على مجابهة مختلف أشكال العنف الرقمي المسلط على الأطفال. نمر للصفحة الرابعة الآن، وفيها تونس تستضيف التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 26. في الصفحة الرابعة أيضا وتزامنا مع العودة المدرسية نقرأ مقالا بعنوان قطاعات وأنشطة تنتعش برامج رقابية ومبادرات تضامنية. نبقى في ذات الصفحة وتقريبا في نفس الإطار، فمع العودة الجامعية 2026-2027 تحدثت الصحيفة عن جاهزية 81 مطعما جامعيا، أكثر من 12 مليون أكلة وانخراط في المسار الإشهادي. الصفحة الرابعة أيضا تحدثت عن وحدة جربة كخطوة هامة لمعالجة النفايات وتثمينها بعنوان الاقتصاد الدائري خيار استراتيجي يحتاج الدعم من أجل مصادر طاقة بديلة آمنة ومستقرة. نمر للصفحة الخامسة الآن، حيث اهتمت الصحيفة فيها بالشأن الاقتصادي وتحديدا تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة التي سجلت تطورا لافتا يعزز موارد العملة الصعبة التي تجاوزت 11 مليار دينار إلى موافقات المنقضية. الصفحة الثامنة تحدثت عن التحقيق مع 5 مشتبه بهم إثر حرائق جبل برقو. ركن صباح الخير الآن لجريدات الصباح بعنوان حرب الشرق الأوسط وضرورة اليقظة والاستباق، حيث لم تعد الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط حدثا بعيدا عن تونس ولا مجرد مواجهة عسكرية تدور في جغرافيا أخرى يمكن الاكتفاء بمتابعتها في شاشات التلفزيون. ونختم جولتنا في الصباح بصفحة العاشرة، والتي فيها مقال حول ما بين إيران وأمريكا، والعنوان طريق إلى الحرب وآخر إلى الدبلوماسية. نمر إلى جريدة الشروق الآن، والتي خصصت صفحتيها 8 و9 للحديث حول قانون الشيكات والذي أربك السيولة، والمطلوب تنقيحه لا إلغاؤه حسب رئيس جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتساءلت الصحيفة في ذات الصدد حول مدى اتجاهنا نحو تنقيح قانون الشيكات الجديد، وهل بدأ في إنتاج الأزمات؟ خبر تتصفحونه في الشروق أيضا حول ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، والذي ينتدب عددا من العمال. في موضوع قضائي الآن، الاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط لشبهة ترويج المخدرات، واتهامات بالتحيل تطال شركات تاكسي جديدة بعد إغلاق مؤسسات خاصة بتهم مالية. أزمة في صفاقس تخلف آلاف المرضى الذين ينتظرون، والقانون يقيد الاستثمار في الصحة في صفاقس. نختم بالصفحات الدولية للشروق، وتحديدا تحدثت فيها عن سياسة نتنياهو مع اقتراب الانتخابات بعنوان الحروب للبقاء في الحكم. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحف لهذا الصباح. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10 على 10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس لاش نحب تونس بلد إسلامي ديجا. أولا نأكلوا في حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، ما زلنا مواصلين معكم المواعيد حتى للتسعة، نواصلوا مع فقراتنا وفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا هرسبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: مرحبا بك محمد وكل سادة المستمعين. أما جماعة المنستير بالفعل يعني أصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد من أيام يعني السنة المباركة إن شاء الله، ونحن على أبواب وأعتاب العودة المدرسية. والله اليوم اتخذنا المكان، ممكن مشينا للسوق الأسبوعية مش ركزوا على زوزة أشياء، ممكن هو شراء السكان، ما تعرف من بداية من سبتمبر حتى تو الجمعة التالي وجمعتين أكي السكان متاع طبعا للعودة المدرسية الكرتابلة، وكذلك ممكن الأحد يا ممكن تحذير للعودة المدرسية، ولأنه لما حالة ولا شفنا يوم أمس اليوم فما شوية إقبال ضعيف شوية. طبعا نقولوا ديما ربي يوجد الخير، لأنه تعرف العائلة التونسية حاول أن تخبي، حاول أن تلمعتها تقتصد باش يكون معتها تعرف ميزانيتها حتى

0: تنجم تسير نسق السنة الدراسية. على كل احنا حبينا محمد ممكن هو نحكيه مع خونا شكري، طبعا خويا شكري هذا من أقدم الناس الموجودين في السوق. خويا شكري صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الخير سيدي شكري. سيدي شكري تو نقولوا فما إقبال شوية على السيكان، تو الفترة هذه هي الأكثرية الكرتابلات والسيكان.
1: تو حاليا العودة المدرسية فما شوية إقبال على المحافظ والسبيدريات الأحذية الرياضية.
0: المحافظ شفت والله عمل دورة ممكن البارح واليوم، فما أسوأ معقولة متاع 20-25 خاصة أنك الكرتابلك سكدو تقريبا.
1: أغلى كعبة مستلقاها ب40، معناها جديدة مستلقاها ب40 من 20 حتى ال 40 دينار. أسوان أسعار مقبولة.
0: أي أسوان بطبيعة الحال. قول لي المواطن هو يقول لك يخير ممكن ساعات يجي للسوق، قول لي شري كرتابلة أخويا محمد 200 شفنا حتى أكثر. قول لي يا أخويا لطفي أخويا شكري.
1: بالنسبة للجديد فما حتى 200 دينار 120 السوق معناها ماكسيموم 40 دينار الكعبة الجديدة الباهية الماركة نضيفة نضيفة نضيفة 40 دينار وتوصل ل 40 دينار.
0: شفنا الحقيقة شفت عندك سلعة توا حتى في الأسباب النار في العودة المتية المذابيل ولي يخو الوليد والبنت وما حاجة نظيفة، لكن الحاجة نظيفة ولات غالية شوية باعتبار أنه ربا فيك وهو الفريب ولا معناتها تخبو غالي شوية. شكرا.
1: غليت السلعة بتبيع على قبل الغليط، كل شيء مربوط بالدينار. مدام الدينار متاعنا طايح كل شيء مش يغلى. السلعة من التجار الكبار مش يجيبوا السلعة معناها مش يجيبوا غالية، هي تتبيع غالية.
0: بتبيع تحل السلعة تفرق.
1: بتبيع دي كاتيجوري كيما في جديد فما سبادري بمليون وفما سبادري بأربعين ألف كيف كيف. مش تلقى معناها سبادري بأربعين وبخمسين وبثلاثين ومش تلقى سبادري بمية. نتاع مية راهو باهي. عبارة شاري سبادري جديد أما راهو ماركة وجديد ونظيف.
0: قول لي السي شكري هذا ثمك شويه معناتها تراعي وشويه معناتها مقدر الشيء المواطن بطبيعه الحال.
1: بالطبيعه نقص شويه وراعي وفما حتى اللي نعاونوه ونعطيوه بلاش.
0: صح اخويا شكري. على كل احنا حبينا كي معناتها كي معناتها نشوفوا هاكم بعض معناتها ساعات يقعدوا معنا او اليوم بعد ما لقاهمش. على كل احنا هاو نحاولوا ان نقدموا زاد شويه ونشوفوا معناتها الناس اللي ممكن تحب تاخذ السيكان تدخل تتبضع من السوق لانه كما قلت فما السيكان الحقيقه مقبولين او نحاولوا نشوفوا مع اختنا مثلا اذاعه مسير معاكم اختي العزيزه تو شنو تحب تشري انت؟
2: باش نشري
0: باش
2: نرجع بهم نقرا وكل.
0: يعطيك الصحه. تو شفت السيكان مع تخريطه؟
2: لا ما لقيتش حاجه بها مازال نلوش.
0: بس قولي فما مع تشوا والفترة هذه ديما الأكثرية حتى العودة المدرسية فما مع أنت تخير تنتظر تأخذ حاجة باهية ولا ما زلت أنا ما تبخليش؟
2: أي ما زلت ما خليش لأنه نلقى حاجة باهية.
0: وفيما يخص السباب تو مع العودة المدرسية شنو تخير السبيدري الصباط؟
2: ديما السبيدري يكون براتيك أكثر وأسهل حتى في المشي وكل.
0: صح. أنت باش ترجع إن شاء الله كالكلاس تو؟
2: تروازيام.
0: تروزيام يعني بالسيستم القديم السيزيام حاجه شنو تروزيام يعني ثالثه ثانوي هيك النافيام معك
2: النافيام.
0: يعطيك الصحه ما بش نوضحوا. يعطيك الصحه ربي يعينك. وكما قلت معناتها اخونا او نشوفوا معناتها من اقدم زاد البائعين معناتها في سوق المنستير. عندنا اخونا المنصف اخونا فرجاني سي المنصف يقول لي السنه هذه عندك مده مديتها
3: عندي برشا عندي 17 سنه.
0: يعطيك الصحة وانا نعرف حتى اقبل معناتها ممكن تواضعت شوية. سي المنصف تو الاقبال على خاصة الحذاء والادب والادباش في سوق المنستير وقبل العودة المدرسية ضرورة ملحة باعتبار انه الانسان ما نجمش يشري حاجة جديدة غالية شوية.
3: وما لازم كل حد يظروفه قاعد ينجم يقدر فما ما يقدرش. يعني باكر ربي يظروف نظم.
0: انت غرمت حتى وليداتك ديما معاك من الصغر ولا هم صغار؟
3: ديما هم صغار ما يبطلوا قراهم ما شدوا ما يجروا.
0: باي. هو قبل سموس وانا خلطت عليك يقول لي كانت معناتها فيها اقبال اكثر اكثر منك
3: وانا غادي سلامتي ماش واحد يقدر ماش تقول الفريب ولا غير جديد ولا غير جديد سيء ما بقى زي
0: اما ديما رحمه يبقى
3: الفريب في الفريب صح ديما الفريب خير وصح فما فرق شيء قاطع الفريب تغسله وقت خاص يغسله تتبدل في الوقت ما تشدش دي تشد تفضل هيك ما تفضل ماكل عمار قاطع.
0: يعطيك الصحة على كل على كل حبيناها ممكن اطلاله محمد من سوق المنستير بطبيعه الحال. هو الحقيقه مش بك الكثافه الكبيره من الناس تعرف انت ظروف. ولكن كما قلت يعني هو السوق على يومين جمعه وسبت ومازلنا اقبال السوق ان شاء الله ربي يوجد الخير وان شاء الله ديما قلت الظله نتاع المواطن نلقاها في الاسواق الشعبيه اللي بحقيقه مرفقه واقل اسوام وفما كاليتي الحقيقه فما الجوده هي هي الاساس في سوق السوق الاسواق الاسبوعيه.
4: واضح. شكرا لك سي محمد، تحياتنا ليك ولضيوفك، يعطيك الصحة وإن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم. 48 دقيقة خليكم معنا باش نرجع لكم بعد شوية وبعد ما نقوم بعملية القرعة ونشوفوا شكون الفائز، وإلا الفائزة معنا اليوم بوصل أشيرة بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مازال عندكم شوية وقت إذا كنت تحبوا تشاركوا وتدخلوا عملية القرعة على صفحة رسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. خليكم معنا، وائل كفوري وهنا راجعين.

والكفولي نوصل معها ل 8:53 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع وشكرا للناس الكل اللي شاركت معنا في المسابقة متاعنا اليوم. كما العادة ديما الربح موجود في بشائر الصباح في البرمجة الصيفية لإذاعة المنستير. نذكركم بالسؤال كما العادة في علاقة بفقرة ولد بحر. كما كنتوا سمعتوا مدام نوزة بوريقة كانت حكيت لنا على الحوتة متاع اليوم اللي هي الدجاج. والسؤال يقول شنو أغرب حاجة تعملها هالسمكة هذية؟ ثلاثة اقتراحات كانوا موجودين. هل هي تطير فوق سطح الماء، تمشي على قاع البحر الرملي، وإلا تدفن روحها بالكامل في الرمل؟ الإجابة صحيحة هي الإجابة الثانية، تمشي على قاع البحر الرملي. برشا منكم شاركوا، يعطيكم الصحة، برشا منكم زاد جاوبوا بالصحيح. شكرا لكم على المشاركة. وبعد عملية القرعة الفائزة معنا بوصل الشراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام، نقولوا مبروك التقوى النصراوي. مبروك عليها تقوى النصراوي، هي اللي فايزة معنا اليوم بالوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام، يعطيها الصحة ومبروك عليها إن شاء الله. والبقية ما تنساوش ديما الموعد كل صباح في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، الربح ديما موجود. خليكم ديما تتبعوا فينا وتسمعوا فينا وتتبعوا في الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. شكرا أيضا للي شاركوا معنا وصوتوا للغناية اللي نختموا بها موعدنا اليوم. كنت اقترحت عليكم زوز غنيات، جوليا بطرس لب أحلامك، وإلا أنغام سيدي وصالك. والتصويت مشاء أغلبو لغناية أنغام سيدي وصالك، هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما. نحن الموعد يتجدد إن شاء الله نهار الاثنين. ما بقى لكم شقلكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيدة وإن شاء الله نهاركم مبروك. في الأمان.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا بكم في موجز الأنباء. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين، مع الإبقاء على 3 آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برغو من ولاية سليان، تسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة في الثروات الغابية. أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من هذا الشهر، من بينها مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل. كما شملت الاستعدادات إحداث وتوسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء جديدة بين قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وفضاءات للتربية التحضيرية. وانطلقت أمس عملية توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والمعدات الإعلامية وآلة النسخ على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وأفاد مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية بأنه تم اقتناء حوالي 91,100 طاولة مدرسية بقيمة تتجاوز 33 مليون دينار. كما تشمل العملية تجهيز حوالي 3,000 مؤسسة تربوية بآلة نسخ بقيمة جملية تقدر ب 15 مليون دينار. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة 6 من نظام التراخيص. حذرت المختصة في المجال الاقتصادي خلود التومي من تداعيات تواصل أزمة المؤسسات العمومية في تونس، معتبرة أن عددا منها أصبح يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية في ظل تراكم المديونية ومشاكل الحوكمة وتراجع القدرة على الاستثمار. وقالت إن شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاغا تعد من أبرز الأمثلة على هذه الوضعية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير. أصدر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي. وفق مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان عيسى القاسمية، من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العملية التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهى 600 ألف دينار. ووفق بلاغ نشره أمس المستشفى الجامعي سهلول فإن الوحدة ستعزز سلامة المرضى وتدعم نجاح التدخلات الجراحية وتساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. في الشأن الإفريقي، اتهمت السلطات في النيجر أمس فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي. ونشرت قناة تلفزيونية في العاصمة نيامي البيان الحكومي الذي وجه الاتهامات إلى باريس بالوقوف خلف محاولة الانقلاب. استشهد 3 أشخاص وإصاب 23 على الأقل في ضربات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية مساء أمس على مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات اليوم سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي. وأكدت وسائل إعلام حكومية يمنية إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرج غرب تعز. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء.
3: إذاعة المنستير
2: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف،
3: على الكيف
2: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.

المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، رضيت الوالدين، وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير في استوديو خارجي، حصة استثنائية من توا حتى نصف النهار في مواكبة اليوم ترفيهي رياضي الحقيقة من شاطئ أبو جعفر بسوسة. أجواء عائلية ممتازة على الأخر في اليوم، نصوروا طقس ماهوش سخون، طقس الحمد لله مقبول، نشوفوا فيه إقبال كبير برشا على مستوى العائلات والمستوى الحضور. اليوم هو كما قلنا يوم ترفيهي رياضي وقائي بالأساس، تنظم وزارة الشباب والرياضة، المرصد الوطني للرياضه، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، منظمه الصحه العالميه بتونس. كما قلنا احنا متواجدين بشاطئ ابو جعفر بسوسه في اطار تظاهر كبيره هي المشي في الماء دواء. باش نفهموا برشا تفاصيل حول هذا اليوم، وهاتي الدوره الاولى وهاتي النسخه الاولى من هاتي التظاهر اللي ان شاء الله فيها برشا فوائد تحاولوا نفهموها للناس اللي تبع فينا، وخاصه ناخذوا انطباعات الناس المشاركين في هذا اليوم. وشكر كبير برشا للناس المتطوعه واللي حاضره وموجوده في طقس كيما هكا، انهم حاضرين وقاعدين يقدموا المعلومه للناس. ونحب نعطي كيف كيف رساله للناس اللي تسمع فينا انهم يحضروا ويلتحقوا، مازال النهار في لولو، والحقيقه قبل يعمل 66 كيف، وطقس ممتاز اليوم في شاطئ ابو جعفر بسوسه، يمارسوا الرياضه ويكتشفوا برشا حاجات موجوده، ان كان حتى على مستوى العيادات الطبيه الموجوده على الشاطئ، وبرشا حاجات ان شاء الله تباعا مستمعينا الكرام تكتشفوهم لحظه بلحظه في هذا الموعد الخاص والاستثنائي كما قلنا من شاطئ ابو جعفر في سوسه. خليكم معنا، البدايه تكون مع الايقاعات والجو التونسي. هذه اذاعه منسير، تحيه كبيره برشا لحمدي النقبي في استوديونا الخارجي، نجم الدين القريشي في اللوجستيك، حسام قدريه، حمدي لحول في الاخراج في استديوهاتنا المركزيه بالمنستير، والكل من يسمع فينا مرحبا بكم في هذا الموعد كما قلنا الخاص والاستثنائي في بث مباشر من شاطئ ابو جعفر بسوسه.

0: زياد غرسة. مستمعينا الكرام نوصل مع للعشرة و12 دقيقة من إذاعة المنستير، ومن سوسة مباشرة نحن متواجدين في هذا الاستوديو الخارجي الحقيقة في مواكبة اليوم ترفيهي رياضي وقائي صحي بامتياز فيه عديد الشركاء الحقيقة اللي قاعدين يحاولوا من خلال هذا اليوم المشي في المادوى من خلال كونسيبت جديد، فوائد المشي في على صحة الإنسان وبرشا حاجات أخرين ودعوة أخرى للسادة المستمعين اللي قراب من سوسة ينجموا يلتحقوا. فما جوائز، فما مسابقات، فما أنشطة بيئية، أنشطة للحفاظ على البيئة، وأنشطة زادة باش تستحضوا على رواحكم. برشا معلومات. سعداء جدا باش يكون حاضر معنا أول ضيف، واحد من الشركاء الأساسيين لهذا اليوم. الحقيقة فرحانين برشا، سي نزار السويسي مدير عام المرصد الوطني للرياضة. نهارك زين، مرحبا سي نزار.
1: نهارك زين ونهاركم زين ومرحبا، ومشكورين على الاهتمام وعلى حضوركم معنا في اليوم التحسيسي هذا الرياضي، التعريف شويه برياضه المشي في
0: المشي في الماء. برشا نصور ناس تسمع فينا ما يعرفوش خصائص الرياضه هذه، كان تعطينا فكره كرياضه المشي في الماء. الكونسيبت هذا اللي بدا موجود في بعض النوادي في تونس لكن عنده امتداد كبير على مستوى العالم.
1: هو الحقيقه هي رياضه قاعده تنتشر بشكل كبير ياسر حتى في تونس، في العالم وفي تونس اللي ما شاء الله عندنا شريط ساحلي يمتد على عديد الكيلومترات، ما عنديش الرقم بالضبط لكن
0: 2200 كيلومتر.
1: 2200 كيلومتر ما شاء الله معناها، ومن اجمل ما ثم في العالم الحقيقه شريط ساحلي تونسي. والرياضه هذه هي المشي بصفه عامه، هو رياضه متكامله و سي ان سبور كومبلي اللي يمس تقريبا كل الاعضاء، يمس لي موسكل الكل، هم لي ارتيكولاسيون الكل. المشي في الماء والخصوصيه نتاعو، احنا اذا نبداو المشي هو راهو ثاني رياضة، هذه دراسات مارسد تتو، وثاني رياضة يتمارس عند التونسيين. التوانسة يمارسوا المشي بشكل كبير برشا، وعند النساء هو أول رياضة كرة القدم عند الذكور، وعند الإناث رياضة المشي هي أول رياضة ممارسة عندهم. رياضة المشي بمختلف أنواعها، لروندوني المشي، حتى المشي بشكل تلقائي معناها يلزم بطبيعة نراعي والضوابط العلمية اللي تضبطها لسوسيتي سافونت اللي حدوا أنه على الأقل يلزمنا 150-300 دقيقة نشاط رياضي كل من 18 سنة فما فوق، من 6-18 سنة يلزمنا ساعة نشاط قوي معناها نشاط انتونس للصغيرات اللي من 6-18. الإشكال أنه في تونس الدراسات اللي قمنا بها ورات أنه الأرقام الحقيقة في ممارسة الرياضة ضعيفة يسر، وحتى اللي يمارسوا ما يمارسوش بالضوابط اللي محددتها هذوما المنظمات العلمية وغيره. دونك من الأشياء اللي لاحظناها خطر في أهدافنا المرصد هو نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لاحظنا أنه ثم توندونس جديدة هالجمعيات اللي قاعدة تتكثر بشوي بشوية في المارش، في المارش أكواتيك ولا المشي في الماء بفوائده، خطر خاصة هي يتخص راه المشي في الماء يخص كافة الأعمار،
0: كافة الشرائح العمرية. ما هو ملاحظ مثلا صبحية اليوم تبارك الحضور النسائي هو الطاغي،
1: النسائي هو الطاغي خطر الجمعيات في أغلبها ذي اللي لاحظناه، موش دراسة ما ثماش أرقام، اللي لاحظناه بالعين المجردة أنه الحضور النسائي في النشاط هذا كما قلت لك بكري معناها المشي راه النشاط الأول عند الإناث في تونس. عند كبار السن خاصة الرياضة هذه تنجم تكون مفيدة برشا، على خاطر كبار السن عندهم تقريبا مشاكل في المفاصل في ليزارتيكولاسيون تاعهم، يمارس رياضة المارش كي يعمل حتى المارش ما يعملش نشاط هكا قوي في قاعة ولا معناها ما يتطلبش يعني المشي فقط، خاطر تمشي ساعات للطبيب باش نقص طرف سكر باش نقص ضغط دم باش عندك مشاكل في القلب ولا غيره، دونك يقول لك اعمل 30 دقيقة في اليوم مارش حتى مارش بس
0: صحيح. وهذا الدور الوقائي اللي تخدم
1: النشاط البدني في الماء، كي تبدا ماكش في الماء ثم هاك الريزيستونس نتاع البوا دو كور نتاع الجسم على المفاصل، واذا كان عندك مثلا ديزارتروز ولا عندك مشاكل في الركبة ولا في البسان وغيره، دونك في الماء هاك المشاكل هذيك تنقص برشا، على خاطر ثم اللي نسميوها في سيدي لوا فيزيك لا بوسي دارشيما تنقص برشا هاك البواتكو. دونك يمشي في الماء ما عندوش هاك الاشكاليات اللي تقلقوا في المشي العادي. دونك افيك لاج الممارسه هذه مفيده جدا، خاطر الصحه نتاع كارديو فاسكولير للتنفس للنمو نتاع حتى العضلات الليكيليبر، خاطر نمشيو في ميليو ماهوش ستابل، دونك عديد الاشياء حتى الاملاح المعدنيه واليود اللي موجود في مال في مال بحر، وخاصه مال بحر نتاعنا، هذه كلها اشياء تساهم في الجانب البدني. وغير انه كي نمارسوا مثلا ما شاء الله اليوم في الفضاء هذايا، في معناها انك تمارس الرياضه في البحر بالحق سي موتيفون، تخلي الانسان يمارس ويقبل ويتحفز انه يمارس ما يبخلش وغيره. دونك الهدف اليوم اللي هذه بالشراكه مع والاشراف تاع المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه في سوسه، منظمه الصحه العالميه، المرصد الوطني للرياضه، الهدف نتاعنا هو بالاساس توعوي للفوائد نتاع الممارسه هذه. تم عديد الجمعيات اللي موجوده الحقيقه من بنزرت حتى على طول الشريط الساحلي التونسي شاركت في التظاهره. ان شاء الله احنا الهدف نتاعنا هو نقربوا اكثر الناس اللي ما تمارسش الرياضه هذه ونعرفوا بها باش يوليوا هما بيدهم يكونوا موتيفي وتعجبهم ويتغرموا بالممارسه.
0: انتم يعطيكم الصحه على الارقام اللي قاعدين نقدموا فيهم كل عام الحقيقه، وهي ارقام فيها برشا بحث ولكن ارقام واقعيه وصادمه. كنشوفوا واقع الرياضه في اليوم وممارسه التونسي للرياضه على مستوى مختلف الشرائح العمريه، كبار صغار، الحقيقه لازم مراجعه كبيره برشا لممارسه النشاط الرياضي اللي يبدا يفقد في الرونق نتاعو. فرحان برشا سي خالد البكوش المندوب الجهوي للشباب والرياضه بولايه سوسه، حاضر معنا واحد من نجم نقول الكوادر والمنظمين اليوم، وتبارك الله معناتها عليك سي خالد من اول الشط لاخر الشط وانت تجي وانت تنسق لاخر لحظه. ان شاء الله يوم ناجح ان شاء الله.
2: سيدي مرحبا بكم الساعه، مرحبا باذاعه البوناستير، ومرحبا بك سيدي الهذيلي، ومشكور على انت والليكيب اللي معاك اللي تغطيت هذا الحدث، نشكروكم وان شاء الله ديما نقعدوا ديما نتواصلوا مع بعضنا. التظاهرة هذه كما ذكر سيدي زار السويسي سيد مدير العام للمركز الوطني للرياضة وبإشراف وزارة الشباب والرياضة المركز الوطني والإدارة الجهوية للصحة منظمة الصحة العالمية، وإحنا وقت اللي كلمني سيدي زار إحنا منفتحين على كل تظاهرة، خاصة نحبوا التجديد في ولاية سوسة. هذه الرياضة ووتر وولكينج أو المارش أكواتيك أو المشي في الماء كما الشعار ماشي بما دواء، حبينا نجدوا رغم ان احنا عندنا مجموعات قاعده تنشط بطريقه ماهيش رسميه كجمعيه رياضيه ولا جمعيه قائمه الذات ولا هما دي جروب. الحاجه اللي نحب نبينها انه عندنا مستثمره عندها كي تشارج من عندنا سهير، يعني واخذه كي تشارج وتعمل في المارش اكواتيك كفضاء ترفيهي للأطفال والشباب، وعاملة مجموعة وكوتشينج وقاعدة تنشط في مجموعة كبيرة من خاصة نقولوا متقدمين شوية في السن كما ذكرت توا سي نزار. معناها الفوائد لا تحصى ولا تعد. نحن نحب نجدوا ماذا بينا تولي رياضة قائمة الذات كما البلوغينج معناها المشي والتنظيف، علما وأن احنا قاعدين نساهموا أبار الرياضة كل نشاط نعمله على أبو جعفر قوموا بتنظيف الشط.
0: عندكم دور موازي،
2: دور موازي وحماية معناها على الأقل المواطن يكون في بيئة سليمة، مليو سان، شط تنظيف للمصطفين. ان شاء الله تولي قبله للعباد، جيت تعمل نشاط بدني وتمارس هذا النشاط وتبعد على التدخين السلوكات المحفوظه والطبيعه تقبل فراغ.
0: صحيح،
2: اذا كان مش تقعد قاعده باش تكيف باش تولي تدخل في الليتاب سي شيك، هذا يولي عاده من العوايد واللي يصير في الشيء. خاصه عندنا تبارك الله الناس تحسدنا عليه الباركور هذا، علاش ما نوليش عاده الكورنيش بتاعنا يولي معناها يولي ديما وتولي العدد يكثر ووضع يخلينا نربحوا برشا حاجات راهو صحيا فوائد كبيره.
0: صحيح، هو جا نقول لك سي خالد، هو اكيد انتم قاعدين تخدموا مع معناتها مع البلديات معناتها في عديد الولايات الجمهوريه كوزاره، راهو المسالك الصحيه ضروره ولات اليوم في كل مناطق الجمهوريه، خاصه مع الارقام اللي ينجم ياكدها لنا مدير المركز الوطني للرياضه والمراكز الصحيه وزاره الصحه، ارتفاع عدد المدخنين، عدم ممارسة الرياضة، الأمراض،
2: السمنة، لوبيزيتي،
0: خاصة في صفوف الأطفال نحكي لنا معناتها ولا تختار كبير برشا على صحتهم. السكر، هذوما الأمراض هذوما الكل معناتها صحيح كما قلت الفراغ ينجم يخلي الإنسان يولي مدمن على الشاشة، يقل من ممارسة الرياضة. السيارة ما أدراك، الناس ولات ماذا بيه قدام الحانوت يدخل بكرهبته، الحانوت ما يحبش يحطها بعيدة حتى 20 دقيقة باش يعمل مارش. ليه هام
2: كما قلت لي بورتابل يا ودي، راهو تو العائلة ما عادش تلم ولا تلم في الكوجينة ولا في لاهية بشؤونها الواحدة أبار الخدمة معناها، ولو كل الأولاد كل واحد في بيت شدت بورتابل تاعو ديفون لي زيكرون، وتعرفك اللوميير بلو قداش عندها تأثير على العينين وعلى وعلى المخ معناها، انه حتى في النوم من بعد ما تشوف بورتابل وترقد ما ما ما تعملش شكل معناها، يعني مانيش تو خبير في الصحة باش نقول، لكن هذا ينعكس على صحة على الصحة وعلى النفسية، وعلى كي يبدا ناقص نوم وما رقدش مليح باش يولي متوتر، مش يركز في قرايته، مش البدن الكل يتدتع جميع الأعضاء. هذا قلنا ممارسة النشاط البدني ترتح على الأقل كي تمشي نصيف ساعة في النهار، لما تجيب أولادها ويمشيوا، أو لأن حتى اليود اللي سيزا كي تشم شوية هذا ثم اليود معناها يساعد حتى في التنفس
1: على
2: أي على الرويري
1: على الترويد
2: على الترويد على الغدة. وإحنا صيف كامل عندنا نشاط، تنشيط شباب على الشواطئ والمدن الشاطئية تبارك الله، دور شباب متنقلة، وحدة تنشيط الأحياء، دور شباب القارة، جينا نشطنا على في بوجعفر من الدروج الأولى للدروج الأخرى، مكنا 2240 شاب وشابة من المناطق الريفية، ما عادش عندنا ريف لمحالة، مناطق الداخلية بولاية سوسة جاو تمتعوا بالشط هذا وعملوا نشاط بدني، ونعملوا لهم تكوين في الإسعافات الأولية في السلوكات محبوب المخاطر مع ديوان الأسرة والعمران البشري، الحماية المدنية،
0: معناتها تعدلك صيف كل خدمة.
2: احنا والله احنا ما نصيفوش وقت اللي نشوفوا العباد فرحانين هذيك فرحتنا، وقت اللي نفرحوا العباد اللي ما تنجمش تجي بوسائل الخاصة واحنا نمكنوها من أن تجي وتبحر وتعمل نشاط بدني، تربحوا نهار كامل عمل نشاط في البحر ولا في احنا نبدأ فرحانين، احنا على الاقل ساهمنا يبداش حتى 1%
0: ان
2: فرحنا العباد وان زاد انقذنا العباد وان مكناهم من وادخلنا الفرحه.
0: صحيح لا صحيح،
2: وبلادنا معناها في حاجه الى فرحه،
0: مستحقين برشا
2: مستحقين فرحه بالله. شو تخيل على هيك الامبيونس هذه
0: تبعتك الاوليه مثلا، خلينا نحكيوا على هذا اليوم الترفيهي،
2: فرحان فرحان كي نشوف
0: الاقبال مثلا،
2: الاقبال شوف تبارك الله مجموعات مواطنين عباد مصبحه من 7 نتاع الصباح ومن قبل لابسين، ناس جات من بعيد دونك خرجت من 3 نتاع الصباح من بنزرت بالمرسى من نابل، وجاوا جماعه الاولاد من مختلف مناطق الجهه ولايه سوسه جاوا، احنا معناها نادينا الجمعيات حبينا نشجعوهم ونرغبوهم في هذا النشاط لا لا لا لمارش اكواتيك، وتشوف الامبيونس كي تشوف التنشيط في البحر، تشوف البلاد كلها حتى يا سيدي سو لو بلان توريستيك، وقت اللي تشوف التوريست السياح يبدي يمشي على ابو جعفر ويشوف الامبيونس هذه ويشوف عباد تبرس، يقولوا على الاقل ناس
0: عندها ثقافة
2: ناس متحضرة خير من حاجة بيتة ساكتة كازدة تقول
0: والحاجة اللي عجبتني زادة انه مع الرياضة ومع دوركم التثقيفي شفنا انه مثلا على المنصات يطلع طبيب يطلع مختص يعطي بعض النصائح والفوائد، معناتها هذا هو الترابط معناتها ما بين الجهات المنظمة
2: بين الممارسة وشوية التحسيس والتوعية والتنشيط واختبار زاد ثقافة المشاركين في بعض الأسئلة، حتى إذا كان هو ما عندوش المعلومة كي تعطيه وتلزه وتدفعه باش يدخل على البورتابل ويلوج، خاطر البورتابل راهو تنجم تلقى فيه برشا حاجات تو تشات جي بي تي يلوج على المعلومة، مهما كان باش تنفعك، حتى كان كل علم نردي إلا وجهله أرده منه، إذا كان أنت بالضبط إذا كان معناها ما تستنفعش باش تاخذ معلومة. وهيك تشوف الامبيونس كيما قلت لك، حتى الناس كي تمشي وتشوف الأجواء نفسانين يرتاح، كيما قلت لك نفسانين نرتاح، والناس كلهم يقولوا ثم نشاط ثم فرحة ثم أجواء ثم مهرجانات
0: فما جواز
2: وفما إدارات تخدم ومسابقات وكل.
0: بالنسبة للحضور معناتها كل شيء موجود، أنكم تنجموا تعديوا صبحية اليوم ممتازة على شاطئ أبو جعفر، نشوفوا أنه فما عائلات كاملة موجودة كبار صغار أنهم يحاولوا يمارسوا الرياضة، يلقاوا زادة حتى بعض العيادات الخارجية
1: باش نربطوا الصحة بالرياضة. ثم قياسات لضغط الدم للسكر في الدم وغيره، ثم حتى شويه سنسيبيليزاسيون للمشاركين كما قال سي خالد بدي كويز ودي كيستيونير، نسالوهم شويه على مثلا شنو شنو الضوابط باش نقولوا انه الانسان يمارس في نشاط بدني بشكل كافي. اللي قلناه هي ضوابط محددتها منظمه الصحه العالميه اللي معانا اليوم حاضره في
0: ان شاء الله بعد شويه ناخذوا آراء عن منظمة الصحة العالمية
1: والرياضة والصحة راهم
0: متكاملين
1: مش منفصلين،
0: لا متكاملين
1: للوقاية
0: متكاملين.
1: وحتى للعلاج،
2: واحنا ما نجموش ننشطوا حدنا بكم انتوما، راهو انتوما تبينوا لنا النشاط نتاعنا، خاطر نجم كل مجهود راهو موجود لكن ماهوش باين للعيان، ونجم ما سمعتش ناس ما سمعتش ما تسمع في الراديو دونك غدوة ينجم يشارك كيف كيف. ثم هياكل اللي هي ساهمت في التنظيم وحطت الامكانيات، لكن ما بينش كما بلديه سوسه كما الولايه باشرافها على الاجتماعات التنظيميه الحمايه المدنيه الصحه الامن اللواقف الحرس البحري، هك تشوف لي زودياك البر هون مغادي، معناها كل الوسائل احنا الحمد لله ولايه سوسه وضعت كل الامكانيات باش تحمي زاده المشاركين، تامنهم تامين كامل باش ما تصيرش كلي شوك ترميك باش ما يصيرش.
0: والحمد لله اليوم طقس باهي،
2: لا طقس باهي الحمد لله،
0: درجه الحراره
2: لابال زاد ما قصرتش
0: لونجيت
2: بالضبط، يعني كل الاطراف فضل على الاداره الجويه ولا صاحب الطبيعه ذوك الشركانة معنا دونك الهياكل هذه كل. وكما قلت ديما اني نحب تحيه شكر وتقدير واكبار للعاملين بالوسائل الاتصال السمعي والبصري سواء مقروء ولا مكتوب ولا الكتروني، انه وما تساهموا زاد معنا في ابراز مجهود في التوعيه وفي ابراز مجهود العباد اللي قاعد تخدم زاد.
0: لا صحيح،
2: خاطر توا الناس يقول لك فاش قاعد تعمل اللي دار وفاش قاعدين يعملوا بالله المرصد فاش يا اخوي المرصد راه قاعد يلوج لكم على الحلول وهو قاعد يعمل في دراسات
0: هو المرصد احنا المندوبيه اللي قدمهم احنا قاعدين نقراوا واقعنا اليوم ونستشرفوا غدوه، ولازمنا نفيقوا على معناتها واقعنا اللي هو خطير ومعقد، راهو بالارقام حاجات تخوف المستقبل الاجيال القادم، نحكيو بعد 20 سنه معناتها كي نشوف الارقام هذه كم باش نواصلوا في المنهج هذا، رانا باش نمشيو معناتها الارقام هذيك باش تتضاعف، نحكيو على مستوى الامراض ومستوى التدخين ومستوى حتى الاعتمادات اللي تصرفها الدوله على مستوى الامراض اللي تنجم انت
1: مش تكبر برشا اذا كان صغير، اذا صغير ما يعملش نشاط بدني ويتعلم التدخين من المدرسه معناها العمر اللي يبدا فيه يدخن، نحكيو على 8 سنوات يجرب اول
0: سيجارة.
1: معناها واحد على ثلاثه من التوانسه يستهلكوا في المخدرات مش في التدخين، معناها ارقام مفزعه، مع 12% من 6 ل 12 سنه راهم 12% يمارسوا نشاط بدني، 2% يمارسوا نشاط ثقافي، وبعد نقولوا العنف منين والديلانكونس منين راهو جاي من هوني جاي من انه لا في المدرسه لا في البرة من المدرسه لا في المدرسه لا في خارج الوسط المدرسي يمارس نشاط ثقافي ولا رياضي، دونك النتيجه راهي حتميا مش تكون عنف، مش تكون الاشياء اللي قال عليها سي خالد توا السلوكات محفوفه بالمخاط، مش تكون امراض، وراه لي ديبونس على السونتي اذا كان ما نعملش نشاط بدني، اذا ما نحميش روحي، اذا انا ما نعملش نشاط بدني وناكل بالخايب وندخن وسيدونتير ليكرون والخمول كما قلت توا انت، معناها اذا كان انا باش نمشي حتى للكوشه نتنقل بالسياره ولا بالدراجه الناريه ولا غيره ما نعملش حتى شويه مارش، إذا كان مش نخدم في الخدمة يغود نستعمل الدروج نستعمل الأسانسور، إذا معناها أشياء هي تدخل في عاداتنا وفي تفاصيل حياتنا اللي لو نغيروها نمشيوا النظام نشيط ونقصوا هالسلوكات الخايبة ونرجعوا الماكلة متاعنا الباهية كيما قبل، نقصوا هاللي فاست فود، نقصوا هالأشياء اللي صغيراتنا تغرموا بهم عادش ياكلوا الماكلة
0: الصحية
1: الماكلة العادية، وهدفنا الكل معاوز خاطر هو راهو عمل شبكي، رانا نخدموا مع بعضنا الكل نفس الهدف، هو نظام عايش نشيط صحي سليم باش نضمنوا لصغارنا ان شاء الله خاطر هذوما هما لي زادولت نتاع غدوه انهم يكبروا في بشكل سليم مش بعد ما نقولوش علاش العنف في المدرسة، علاش العنف في الملعب، علاش العنف في الشارع، علاش العنف بارتو اللي ولا الصياح الضرب التكسير.
0: سينيزان هو مشكور جدا خاطركم الأرقام تمدوا وكل عام توافيونا بالأرقام، والأرقام من عام العام هي أخطر. هيك علاش معناتها دورنا اليوم كمختلف الشارع أعلام وزارات حكومة باش نقفوا للجيل هذا ولبلادنا.
2: وهذايا بربي يا سيدي اللي نحب معناها نشير النقطة، وزارة الشباب والرياضة ما عندناش كان رياضي النخبة راهو تخدم العديد من المجالات، معناها ساعات يحصروا نشاطنا أو الوزارة إيش عملت الوزارة وين هاو رياضي من عشو هاو بطل كذا لا عندنا راهو انترافاي دو فون انترافاي ثم عمل قائدي ونخدموا في عمل تشاركي شبكي مجالي.
0: أما زادة لازمكم زادة نوعا أحنا من التحريش، بمعنى معناتها البيروقراطية اللي تعيش فيها أغلب.
2: لا والله لا والله إحنا ما عندناش بيروقراطية هيك تشوفينها منفتحين على جميع المندوبيات.
0: ملف رياضي النخبة
2: لا ما يمناش في النخبة. إحنا نحكي يعني ما نحبش ندخل في أما نحكي على الوزارة زادة ما هيش محصور لا يعني ياسر يحصروا نشاط الوزارة في مجال يعني. إحنا عندنا العديد من المجالات، راه عندنا شباب ورياضة جمعيات هيك تشوف الناس تخدم ومنفتحة. احنا كما قلت لك نخدموا بطريقة شبكية قيت معناها مجالية تشاركية مع مختلف الأطراف والوزارات الكل، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، نخدموا على سيديس، نخدموا مع الأحداث، نخدموا مع سجون الإصلاح، نخدموا مع وزارات، قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة. ما يلزم الزادة نحصروا خدمة وزارة الشباب والرياضة أو مجهودها في رياضي ولا في زوز ولا كذا. هيك تشوف اليوم مثلا خير دليل ان احنا المرصد الوطني والمندوبية الجهوية قاعدين نخدموا في خدمة اخرى، معناش كان الرياضة البروفيسيونيل
1: التنافسية
2: فهمت. احنا عندنا نوت معناها
0: دوركم اشبه دوركم بالعناية
2: دون هذا بالضبط
0: دوركم انكم ترفعوا اصغار في الصيف
2: قطع الشباب
0: تنظيم البطولات والدورات ان كان في المدارس والمعارف
2: بالضبط بالضبط
0: خدمة كبيرة هذه
2: خدمة كبيرة ومفتح على جميع
1: كل شيء ومس تقريبا كل القطاعات والرياضة تمس كل شيء. معناها اليوم هذا الدور النبيل متاع الرياضة وهذا الدور الرياضة النبيل اللي ما نحصروش الرياضة في شكون ربح وشكون خسر في الصحيح الجانب انه معناها
0: عامل الرياضة
2: الجانب التنافسي كما قلت
0: نفسيتك انت راهو الرياضة عليها عديد ايجابيات على المستوى النفسي والبدن. ابدا روحك انت بعد الامور التنافسية ماهيش اشكال مارس الرياضة مع صغيرة اخرج مع مارش كما اليوم الحقيقة مشهد يعمل 66 كيف عائلة كاملة معناتها زوج وزوجة وصغيرات مش محلاهم معناتها نشوف في الصغيرات ونجم حمدي يصور الحقيقة قاعدين يقوموا بحملات نظافة في شط أبو جعفر والحاوية بحداهم وقاعدين يتنافسوا شكون يعبي أكثر الشكارة متاعه ويمشي يجيب
2: نشاط بيئي
0: نشاط بيئي ما
2: بدني صحي
0: اليوم نهار يعمل 66 كيف على مستوى شط أبو جعفر. يعطيكم الصحة المشاركين كل شكرا جزيلا سي خالد بكوش المدير الجهوي للشباب والرياضة بولاية سوسة كيف سي نزار السويسي مدير عام المرصد الوطني للرياضة من الشركاء اللي في تنظيم هذا الحدث. الحقيقة تحية كبيرة برشا للمتطوعين والزملاء والناس اللي قاعدين الحقيقة وراء الكواليس واللي يستقبلوا في المواطنين ويقيدوا في الأسامي ويشجعوا في الناس باش تشارك. ومن الصباح ربي من قبل السبعة هما موجودين والحقيقة بالحق معناتها اليوم نهار يعمل 66 كيف. نحب مرة أخرى نذكر السادة المستمعين الأقرب من سوسة اللي يحبوا يعملوا جو مزيان ويشاركوا في الأنشطة، فما حتى الناس اللي تحب تعمل استشارات طبية وإلا تعمل بعض التحاليل وإلا بعض عنده استفسارات على مستوى الصحة، فما عيادات مجانية لفائدة المواطنين معناتها كل شيء موجود ومتوفر. سي خالد شكرا جزيلا.
2: شكرا لك عيش شكرا لكم وكل وتحيتي لكل العاملين بإذاعة المنستير
0: هذا وجبنا سيدي
2: ونشكركم على تغطيتكم جميع الـ يعني التظاهرات متاع الشباب والرياضة في ولاية سوسة وفي مختلف الولايات وضعين نشكركم عليه خاطر تعاونوا فينا كمان
0: هذا وجبنا وكل ما كنا في مجهود وفما تظاهرات مزيانة كمان هذه تلقاونا أول الحاضرين
2: نعرف هذا ما عليش شك
0: الله يخليك. احنا نرجعوا لكم مستمعينا مازلنا في استقبال ضيوفنا ومواكب لهذا اليوم نرجعوا للأغاني وجو الإيقاعات الكلمة الحسين قدرية شكر كبير حمدي للنهر.

0: اهلا وسهلا، رجعنا لكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الخاص والاستثنائي كما قلنا من توا حتى نصف النهار، استديو خارجي مباشره من شط ابو جعفر بسوسه في مواكبه ليوم ترفيهي هو المشي في المادوى. الحقيقه قبيل كبير برشا، فرحان برشا بضيفه المواليه مدام سهير الطيف، هي شريكه في التنظيم هذا اليوم. إيش قولك في الإقبال الساعة قبل كل شيء في أول نسخة مدام سهير ومرحبا بك؟
1: باهي، إقبال باهي بالنسبة للتظاهرة أول مرة تصير في سوسة، الإقبال باهي، إحنا بلاد نتاع بحر، سي توتا في نورمال باش نلقاو الإقبال هذايا من الناس ومن جميع الفئات.
0: إي، ومعناتها تبارك الله كي نقولوا جميع الفئات، الحق جميع الفئات، نلقاو كبار، نلقاو صغار، نلقاو نساء، نساء نساء نساء نساء، تبارك الله. نلقاو رجال ونلقاو الاطفال موجودين.
1: ايفيكتيفمون احنا عملنا تغواز اتوليي في البحر اللي هما للصغار ومن بعد المتوسطين العمر، عندنا من 20 سنه حتى لل 40، ومن ال 40 ان تغوازيم اتوليي، هما ثلاثه اتوليي خاطرهم قاسمين، مي ما حطيناش معناها نساء، حطينا مع بعضهم لي دو كاتيجوري في نساء ورجال مع بعضهم صفر، قسمناهم حسب العمر اكاهو.
0: باهي، ناخذوا فكره احنا على الرياضه المائيه والا المشي في الماء، معناتها شنو الحاجات اللي فيها ايجابي للمواطنين وللناس اللي تسمع فينا كرياضه او اختصاص رياضي نجم يمارسوا على مدار العام مش كان في الصيف؟
1: ايفيكتيفمون احنا توا الاكثريه يعرفوا المارش في داسخ، المارش الاكواتيك اللي هو رياضه المشي في الماء، دخلت جديده هي السوسه، بديناها احنا 2022 في سوسه. الحاجات الباهيه نتاع المارش اكواتيك اللي هو اللي بدن يخف بالماء، معناها العمر الكل ينجم يمارسها الفئه هذيا، فما ناس عندهم لاكتراز، فما ناس عندهم الام الظهر يساعدهم برشا. ديجا احنا فما ساعات شكون يبعثوهم من طبه يقولوا لهم اعملوا المشي في الماء، المشي في الماء احنا نعلموا التكنيك نتاعو، خاطر ما يزموش يتعمل نيمبورت كومون باش ما يوجعش الساقين وما يوجعش الودين وما يوجعش الظهر، احنا عندنا تكنيك نعلموها للعباد باش ياخذوا المنافع نتاعها.
0: التفاعل والتجاوب مع المشاركين اليوم لقيتوا ايجابي؟
1: ايجابي ايجابي بالكدا بالكدا بالكدا، يعطيهم الصحه العباد الكل الحقيقه اللي تبعونا اليوم وجاو باش يكتشفوا الرياضه هذيا، يعطيهم الف صحه.
0: وتحيه خاصه حسوا انه فما اليوم هذا عديد المشاركين عديد المنظمين وفما تناغم كبير بيناتهم، فما برشا خدمة بيناتهم.
1: أيوة.
0: من أجل إنجاح هذا اليوم كأول نسخة موجودة اليوم في شاطئ أبو جعفر، ونتصور أنه تطلعات كبيرة أنها تتواصل
1: إن شاء الله. إن شاء الله احنا جاونا الكلوب دونتوليكا، احنا من بنزر جاو من تونس، جاو من المهدية، جاو من نابل، بريسك الكلوب الكل معناها لباو النداء هذايا نتاع المرصد الوطني للشباب والرياضة ومندوبية جهوية بسوسة، يعطيهم الصحة اللي عملوا الديبلاسمون وجاو لسوسة بوغ انيمي التظاهره هذيا، موجودين زاد جماعه سوسه زاد كيف كيف، يعطيهم الصحه وحاجه باهيه الحقيقه، حاجه تشرف وحاجه تعمل الكيف، انيماسيون مزيانه برشا برشا برشا في شط بو جعفر.
0: يعطيك الصحه، ونتصور انه الاراء هذه ان شاء الله باش تكون متشاركه مع الناس الحاضره مع الضيوف الموجودين. احنا ضيوفنا مازالوا موجودين مستمعينا الكرام، بعد شويه ناخذوا ضيف جديد في هذا اليوم ونزيد كلمة ليك سهير، شجع الناس اللي تسمع فينا والقراب في سوسة انهم يجيو.
1: احنا مازلنا موجودين، رانا ما عندناش وقت باش نكملوا فيه، مرحبا بالناس الكل اللي يحب يلتحق بينا، ديجا الطقس سخون، منه يعمل عومة ومنه يعمل معنا المارش اكواتيك، عندنا انيماسيون مزيانة على الشط، حاجات نجم تكون فرهيدة للناس الكل اليوم.
0: ان شاء الله، باهي.

0: ثلاث دقائق توصلنا مستمعينا الكرام للعشرة وستة واربعين دقيقة من إذاعة المنستير. مازلنا مواصلين معكم في المواكبة المباشرة من شاطئ أبو جعفر. الحقيقة أجواء ممتازة وبدأت العباد تكسر وبدأت العباد تزيد وبدأ الحضور والإقبال يتكاثر مع التوقيت هذا. والحقيقة مع المسابقات والأجواء فرحانين برشا إنه يعني يكون حاضر معنا سلياس بالحجلي صاحب مبادرة أكودا تمشي. سلياس مرحبا
1: فيك. مرحبا شكرا.
0: انتم تحبوا تمشيوا حقيتوا تمشيوا في المال.
1: احنا اصلا اسم من على جسمنا اسمها المجموعه هذه اكودا تمشي مع الياس. المبادره هذه انطلقت من مدينه اكودا بالتحديد من شط الرمان. المبادره هذه عندها تنشط عندها عام وثمانية شهور حاليا وماشيين 4200 كيلومتر
0: ما شاء الله.
1: والمبادره هذه خرجت برشا مجموعات بعد مبادرة أكودا تمشي كما يقولون فيها تمشي القلعة تمشي
0: الناس الكل تشجعوا باش يمشيوا
1: نشجعوا العباد على المشي. مثلا تو نحن كل يوم نخرجوا 6 ايام في الجمعة نمشي وما يقارب ما بين 8 و 10 كيلومتر يوميا. نخرجوا 7 متاع العشية ننطلقوا ديما من مفترق الحرس من أكودا نمشي تقريبا ما بين 8 إلى 10 كيلومتر ونبدلوا زادة حتى الوجهات نتاعنا نمشيوا حتى الهرقلة نمشيوا زادة المناطق الغابية زادة المناطق الغابية نمشيوا نخرجوا حتى من مدينة سوسة نمشيوا نعملوا زادة حتى دي روندوني في الطبيعة.
0: سلياس شلون انطباعات في اليوم هذا كأول اليوم نسخة وأول تجربة المشي في الماء دواء
1: المشي في الماء دواء والمشي في الطبيعة زاد دواء. نشجعوا نحن ديما نشجعوا نحن كل يوم قاعدين نشجعوا
0: والجماعة مدلين نحب نشكرهم شكر كبير برشا معناتها تبارك الله معناتها فرحوا بين المنظمين ويعطيهم الصحة على العمل اللي يقوموا به. تحية للناس اللي قاعد تفرج فينا في على صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة المنستير معناتها هذوما أجواء المباشر فرحوا بين ناس بالحق معناتها تحس جو عائلي بامتياز
1: جو عائلي حتى نحن في المجموعة متاعنا وما شاء الله ماذا بيك ديما هكا نعملوا التظاهرات هذه باش نشجعوا راهو المشي راهو دواء دواء دواء نفسانيا وجسديا وكل شيء. الناس اللي قاعدة في البيروات ماذا بها بعد الخدمة يخرجوا سايبوا ويجيوا يمرشوا ويعمل ساعة ساعة ونص مارش ينسى ستريس متاع نهار كامل. وعنا راهو زيد عنا تحاليل معناها اللي بعد 6 و 8 شهور مشي عملوا تحاليل قاوا النتيجة بها اللي طاح المخزون متاع السكر اللي طاح الكوليسترول أصل حتى نفسانيا. عنا صدقني في المجموعة فما شكون مريض بالكونسير حشاكم حشاكم معنا مريض وصح وشفاء من المشي بعد 8 شهور و 9 شهور مارش.
0: نعرف احنا أهمية المشي معناتها على صحة الإنسان إن شاء الله نتمناه الصحة والعافية لكل السادة المستمعين وكل الناس وإن شاء الله يا رب يشفي كل مريض في الفترة هذه. وراهو محلاها لما كي تعرف أنه اليوم مثلا فما برشا ورشات لمكافحة التدخين السمنة نلقاو مع تبارك الله معناتها خيام موجود فيها أطباء يقوموا باستشارات وعيادات خارجية لكل الناس الموجودة على الشاطئ. معناتها بحق اليوم نهار كبير مهما كنت نتوقع قبل ما نجي مش كما شفت اليوم الحقيقة الناس كل متضامنة الناس كل متكاتفة لإنجاح هذا اليوم ويوم كبير برشا هو المشي في الماء دواء. اليوم أنتم كجمعية وإلا كأصحاب مبادرة تحاولوا من خلال المشي تدعموا صحة الإنسان وتحافظوا على صحة المواطنين. اليوم تبارك الله تشوف أنه المشي في الماء زاد اختصاص جديد وقاعد يلقى فيه نجاح كبير على مستوى جهات الجمهورية. برشا ناس ما تعرفوش نصور أنه اليوم حاولنا نعرفوا به الرياضة هذه وخاصة على مستوى نتائجه على صحة الإنسان كيف نشوفوا معناتها ناس إيبانوي ناس فرحانة قاعدة تمارس في النشاط هذا مع أصحابها مع عائلاتها مختلف في الشرائح العمرية ما فماش فرق كبير بين المرأة والرجل الناس الكل موجودة والناس الكل فرحانة أنه في اليوم هذا.
1: ان شاء الله ديما المبادرات هذه ان شاء الله ديما تتجدد ماذا بيها كل شهر نعملوا نعمل بالاخص لنا في مدينه سوسه خلينا كل شهر نعملوا حاجه نتلموا نعملوا نشوف هاك ما شاء الله الناس الكل جات كبار صغار البو جاب اولاد من الشرائح العمريه كلها كلها موجود وناس فرحانه وجاوا حتى من قبل السبعه نتاع الصباح حاضرين لنا. يعني جيت قبل السبعه نلقى العباد
0: انت ما كنت جيت تمشي انت على صحتك يعني بس راك من خمسه خارج تجري
1: ديما نمشيو ديما اسم على جسمي ديما المشي
0: المشي. كلمة أخيرة قبل ما نودعك سيديرس بالحاج علي للناس اللي تسمع فينا وإلى الحاضرين حول أهمية هذا اليوم.
1: اليوم هذا اليوم ما شاء الله يوم تحسيسي رائع وناجح. انا نشوفه ما شاء الله على الحضور نتاع العباد، وكما قلت لك ان شاء الله ديما نواصلوا في التظاهرات هذه، خلي العباد تزيد تتغرم بالمشي بالرياضات، بالاخص توا رياضه المشي في الماء. ونحن ما شاء الله في سوسة عندنا البحر نتاعنا، شوف من بوجعفر حتى توصل حتى الهرقله، عندنا معناها وين النجم نمشي.
0: شريط
1: ساحلي معناها ممتاز، بالاخص من بوجعفر حتى الهرقله، ما عندناش ما خير من هك. ماذا بي ديما نعملوا التظاهرات هذه، خلي العباد تزيد تكثر وتزيد تشجع، نبعثوا ثقافة جديدة في العباد، خلي يخرجوا كما قلنا يسيبوا القهوة شوية، خلي يسيبوهم القهوة ويجيوا يمارسوا رياضة المشي في الماء.
0: يعطيكم الصحة،
1: يعطيكم الصحة انتم وان شاء الله.
0: سيدي سقط بحذايا هذا واجبنا، والحقيقة محليهم الصغار نشوفوا فيهم قاعدين يقوموا بحملات نظافة، معناتها بالحق حاجة تفرح برشا. نقولوا معناتها فينا عند صغارنا راهو معناتها هذاك هو المستقبل نتاع بلادنا. نشوفوا الدور المسؤولية نشوف فيه من خلال الصغار اللي قاعدين يلموا ويخملوا وينفقوا ويحاولوا الشواطئ يخليهم مستحفظين عليهم، ونشوفوا انهم يمارسوا في الرياضة. هذا ما نتمناوه خاصة بالأرقام الحقيقة اللي بكري معناتها قال لنا عليها سي نزار السويسي مدير المرصد الوطني للرياضة، ومعناتها أرقام عن سنوات وقاعدة تزيد وتكثر على مستوى السمنة، مستوى التدخين، مستوى عدم ممارسة الرياضة، الخمول البدني اللي عند التونسي، الشيء هذا الكل راهو قاعد يأثر بشكل مباشر حتى على المردودية والإنتاجية في العمل، وعلى وإنسان زاد ما يبداش مرتاح في بدنه وفي الجسد نتاعو، هذاك نفسانيا باش يخليه أكثر عنف على المستوى الاجتماعي والعائلي والمهني. معناتها ماذا بينا الناس الكل تكون موجودة في هذا اليوم يكتشفوا بعض النصائح اللي الحقيقة قاعدين يقوموا دور كبير برشا الأطباء المشرفين في هذا اليوم. احنا ضيوفنا مازال موجودين، مواكبتنا مازالت موجودة عبر مختلف موجات إذاعة المنسير والنقل الحي والمباشر من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. تحية كبيرة برشا الحمد النقبي نجم الدين القرشي. بعد شوية نرجع لكم عن انطلاق ساعتنا الثانية كالعادة في مواكبة لهذا اليوم التنشيطي الترفيهي الوقائي والصحي من شاطئ أبو جعفر، المشي ماء ودواء.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 26 و2027. ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600 ألف دينار وفق بلاغ نشرته أمس المستشفى الجامعي سهلول. فإن الوحدة ستعزز سلامة المرضى وتدعم نجاح التدخلات الجراحية وتساهم في الحد من التعافي التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. وصلت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بزغوان خلال جلسة عمل عقدت أمس استعدادا للعودة المدرسية أوصت بتكثيف المعاينات الميدانية بمحيط المؤسسات التربوية واستكمال وتعزيز التشوير المروري وممرات المترجلين ومعالجة النقاط التي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعمل الطريق إلى جانب تعزيز المراقبة المرورية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج. كما أكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة التلاميذ والأولياء ومستعملي الطريق حول قواعد السلامة المرورية وإحكام التنسيق بين مختلف المتداخلين ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدخلات المتفق عليها وذلك وفق ما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية زغوان. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة خصوصا في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خرج الميناء النفطي الرئيسي في البلاد على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة أنباء فارس أن مراسلها أفاد بسماع دوي الانفجارات لكنه لم يتم رصد أي دخان، بينما ذكرت وكالة CNN المحلية أن ناقلة نفط إيرانية تم استهدافها من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنسير في خدمتكم.
3: يوميا احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.

0: رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان ما يتعوضش.
1: أنا لا أماليش في دور
0: طريق الأمان، صباح الاثنين

0: هذه شيرين مستمعينا الكرام ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. تحية مجددة لكم في ساعتنا الثانية من هذا الموعد الخاص والاستثنائي، حصة استثنائية كما قلنا من شطة أبو جعفر في إطار مواكبة ليوم تنشيطي رياضي ترفيهي وقائي صحي بامتياز بمشاركة عديد الفاعلين، إن كانت وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، المرصد الوطني للرياضة، وخاصة منظمة الصحة العالمية بمكتبها في تونس. سعيد جدا باستقبال مدام ألفة السعيدي مسؤولة تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية بمكتب تونس. مدام ألفة نهارك أسعد أيام، مرحبا.
1: صباح الخير، نهارك زين، ومرحبا بالناس اللي شاركت معنا اليوم.
0: مدام ألفة، انطباعاتك الأولية حول هذا اليوم قبل كل شيء، معناتها الإقبال، الحضور بالنسبة للناشطين، بداوا معناتها حتى على مستوى الإقبال نشوفوا في بعض السياح يستفسروا يسألوا، معناتها نجم نقولوا كأول نسخة فما بوادر إيجابية لهذا اليوم؟
1: أكيد اليوم المشاركة كانت فيها جميع الأعمار، وهذه حاجة تفرح معنا، شفنا الكبار والصغار، شفنا حتى كما قلت أنت أجانب ما همش توانسة اللي كانوا حاضرين في الشط وجاو يتسائلوا، فما حتى شكون شارك في المسابقات أجانب معنا. التظاهرة هذه هي راي تجي في إطار دعم منظمة الصحة العالمية للدولة التونسية في تعزيز الصحة وخاصة مكافحة الأمراض غير السارية. يقولوا الأمراض غير السارية هم أمراض القلب والشرايين، السرطان، أمراض السكري، وأمراض الرئة المزمنة، اللي الأمراض هذه عندها عوامل اختطار موحدة، معناها اللي هما قلة النشاط البدني. واليوم الدراسات مع المرصد الوطني للرياضة ووزارة الصحة بينوا اللي فما نسب كبيرة في الخمول البدني، هذاك علاش اليوم كانت التظاهرة المشي في الماء دواء لتعزيز النشاط البدني لدى جميع شرائح المجتمع. يعني راي التظاهرة هذه حتى اللي مازال ما التحقش وقريب لشط بو جعفر اللي نجم يلتحق بينا، للكبار، للصغار، جميع الأعمار والفئات اللي نجموا يشاركوا فيها. العامل الاختطار الثاني اللي هو التغذية غير السليمة اللي قاعدين توا مع الشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، فما حملات توعوية، فما حتى قياسات للسكري وضغط الدم مشكورين. وكذلك عامل الاختطار اللي هو الحق أكثر سبب في الأمراض هذه هو التدخين، اللي هي آفة واللي تتمس زاد جميع الشرائح. عندنا أرقام مفزعة عند المتمدرسين اللي أعمارهم ما بين 13 و15 سنة وسن الإقبال ولا سن مبكر. هذيك علاش اليوم كان حاضر معنا تحالف تونسي زادة ضد التدخين للوقاية والحد من ظاهرة التدخين هذه. والتظاهرات هذه تجي في إطار استراتيجية الوطنية متعددة القطاعات، هذاك علاش اليوم نلقاو العديد من القطاعات اللي متواجدين اليوم كبلديات، كوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، والمندوبية الجهوية للصحة، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والمرصد الوطني للرياضة اللي هو أشرف على المبادرة هذه.
0: يعطيكم الصحة أنتم كمكتب تونس في منظمة الصحة العالمية على الدور اللي قاعدين تقوموا به، خاصة أنه كما قلت الأرقام مفزعة والأرقام ما تكذبش، وكي نمشيو للسبيطارات ونشوفوا الوضعيات ونشوفوا الصعوبات خاصة مشاكل الدواء، راهو هذا الكل تنجم ما نقولوش تستغنى عليه، أما تنجم تحمي روحك من خلال ممارستك للرياضة، من خلال أكلة صحية، أكلة تنجم تحميك، أنه عادات غذائية تنجم تهرب عليك الدواء. للأسف اليوم كما قلت ولدت الحاجة تمس في الصغيرات، مع عودة مدرسية قادمين عليها إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل، خاصة كنشوف الأرقام أنه الإقبال كبير برشا للصغيرات على التدخين وقف التدخين، وانت على الأول ما طلعت وجيت الصباح وكنت حاضر، بل حتى من البداية أكدت أنه ماذا بنا اليوم يكون يوم بدون تدخين، خاصة في الفضاء اللي قاعدين نقوموا به في شاطئ أبو جعفر، باش من الصغيرات والإقبال متاع الصغار ما يتأثرش بالكبار اللي هما قاعدين يدخنوا. وخلينا اليوم مثلا حتى ساعتين من زمان 120 دقيقة ما نشوفوش السيجارو ونشوفوا كان الناس قاعدة تمارس في الأنشطة الرياضية وتشارك.
1: وهذاك كما قلت انت كان نداء من الاول، لكن رانا كي نقولوا التبغ ما نحكيوش كان على السيجارو كهو، رجاء زاد راهو المنتوجات الاخرى عندها تاثير. اليوم رانا لينا نحكيوا على السجائر العاديه، السجائر الالكترونيه والتبغ المسخن، راهم ثلاثه مضرين وعندهم نفس الضرر وكلهم منتوجات تبغ. لكن الوقايه راهو اليوم زاد انت قلت ما نجمش نستغناو على الدواء، لكن راهو بالوقايه الاوليه انك تمارس النشاط البدني، اي نشاط بدني. كان لاحظتوا السلوغان اللي استعملناه السنه، نكونوا حري معناها نتحركوا برشا الناس الكل في كل مكان وكل يوم. معناها لهنا يعطينا الاستمرارية انه لازمتنا كل يوم نتحركوا، ما تكونش موسمية الحركة نتاعنا في كل بلاصة، راه مش بالضرورة يكون مكان مهيئ ولا لا. حتى المشي ما شاء الله بلادنا معناها مزيانة، تونس نجموا نلقاو وين نمشيو. المشي زاد رياضة باهية، والناس الكل مع بعضنا على خاطر اليوم خذينا اخترنا المشي في الماء اللي هو دواء. مع الخبراء أكدوا انه المشي في الماء راهو دواء العديد من الأمراض. نعاود مساجي الاخر يمكن يكون في الوقايه الاوليه، حمايه الاجيال القادمه من جميع السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، تعزيز النشاط البدني والتغذيه السليمه. شكرا.
0: هذا ما نتمنى. يعطيك الصحه مدام ألفة السعيدي، نورتنا اليوم في هذا الموعد. ان شاء الله مختلف النصائح واللي قلته خاطر مهم جدا، نحكي لهم في واقع، نحكي لهم خموا في غدوه زاده، رؤية استشرافية لازمنا نخدموا عليها، يكون عندنا برنامج واضح. انتم على مدار العام قاعدين تخدموا في كل يوم، تحاولوا في كل جهة تحاولوا تكونوا قرب برشا من المواطن، وإن شاء الله المواطن يكون هناك ذلك التفاعل اللي راهو لمصلحتك. الشيء هذا راهو اليوم نحكيوا على فلوس قاعدة تتصرف من أجل أنه نخمم في غدوة، نخمم في كل غدوة. راهو اليوم صحيح واقف وما تحسش بمضار التدخين، أما مضار التدخين باش يكون نتائج نتاعو على مدار سنوات. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا واعيين الناس الكل، نحميوا صغارنا. البو يكون قدوة زادة في دار
1: أكيد.
0: كيف كيف الأم زادة، المربي، المدرسة، الناس الكل نكونوا فاعلين باش نجم نقاوموا الآفة هذه اللي الحقيقة معناتها عندها عديد المضار على صحة الإنسان. وحتى لو نشوفوا في بعض المواقع أنه التدخين الجديد هذا ووسائل التدخين الجديدة كيف كيف عندها نفس المضار، وما فيهاش حاجة باش نقص بها الدخان، وما فيهاش زادة، هذه أقل وهذه أكثر، كله كيف كيف،
1: كله كيف كيف، الكله عنده ضرر خاصة على الصغيرات، خاطر تو نسبة الإقبال تبدأ في سن مبكرة اللي هي راهي ديما التدخين بجميع أنواعه، منتوجات القديمة والجديدة والمستجدة، هذوما كلهم راهو نقطة بداية في دائرة الإدمان.
0: صحيح.
1: يعني هذاك علاش راهو ديما نقولوا هذاك الخطر الأكثرية على الصغيرات اللي هما مع الأسف في تونس أرقامنا باينت اللي يقبلوا عليه في سن مبكرة برشا. رعنا نسب 17% من المدرسين مدخنين 13-15 بداوا في سن 17 سبع سنين. معناها 7 سنين راهو مازال صغير، هذاك علاش الارقام هذه لازمتنا نخدموا عليها. الناس الكل، الناس الكل راهي تكون قدوه من العائله، من المربين. توا في تظاهره كما هكا نتجنبوا انه يكون فما معناها تدخين، يكون فضاء صحي امن للنشاط البدني من غير تدخين. هذاك علاش كان النداء، ومازلنا ماذا بينا تعاونونا في النداء انه يكون اليوم الفضاء هذا الساعتين اللي مازالوا باش نكملوهم يكون فضاء امن صحي خالي من التدخين.
0: ان شاء الله هذا ما نتمناه. ودعوه اخرى مفتوحه للساده المستمعين والقراب من سوسه، ينجموا يلتحقوا. الانشطه الرياضيه موجوده، الجوائز موجوده، المسابقات موجوده، كيف كيف نخليك حتى زاده تمشي تمارس الرياضه مدام ألفة. شكرا جزيلا، احنا مازلنا مصين معكم مستمعينا الكرام، ما تبقى من هذه المتابعه والمواكبه، نرجع لكم بعد هذا الفصل الغنائي.

0: بكم مستمعينا الكرام ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في هذا الموعد كما قلنا الخاص والاستثنائي من شاطئ أبو جعفر، موجودين وحاضرين في مواكبة ليوم ترفيهي الحقيقة يعمل 66 كيف بمشاركة عديد الوزارات وعديد الجمعيات اللي موجودين وحاضرين. نحكيه على جمعية من تونس العاصمة اليوم حاضرة موجودة، سعداء جدا باستقبال سي حمادي القاسمي نائب رئيس الجمعية التونسية للتشجيع على المشي، اللي هي كنا نمشي ومعروفة برشا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كنا نمشي وجمعية منضوية تحت 14 نادي في مختلف ولايات الجمهورية، وجمعية اليوم جيتوا من تونس العاصمة في إطار هذا اليوم نمشي في الماء راهو دواء. أهلا وسهلا سي حمادي، مرحبا.
1: مرحبا عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل.
0: معناتها كي سمعتوا بالتظاهرة هذه وبهذا اليوم الترفيهي الوقائي الصحي كنتوا أول الناس مستعدين وموجودين، تبارك الله عليكم.
1: احنا من أكبر الجمعيات في تونس اللي وقع استدعانا من طرف المرصد الوطني للشباب والرياضة بسوسة، جانا استدعاء رسمي للجمعية للحضور للتنشيط والتأطير. مع أن جمعية من أقدم الجمعيات في تونس، احنا تأسسنا في 2018، من عنا 14 نادي في تونس، عنا نوادي للمشي العادي والمشي في الماء.
0: في الماء.
1: دونك وقع استدعانا للحضور للتنشيط والتأثير.
0: انطباعاتك تراه اليوم؟
1: ما شاء الله جو حلو برشا في سوسة، جات برشا ناس، ما شاء الله المسؤولين قاموا بدورهم كما يلزم، فما برشا ناس اكتشفت اليوم رياضة المشي في الماء وعرفتش معناها المشي في الماء وعرفتش معناها فوائده، لأنه عنده برشا فوائد على الصحة.
0: صحيح.
1: وما شاء الله تعدى اليوم رائع جدا.
0: ان شاء الله وان شاء الله اليوم يكمل بشكل كبير، وخاصه قاعدين نشوفوا توا في الانشطه والتظاهرات والمسابقات اللي قاعده موجوده على الشاطئ في المباشر، ودعوه للناس زاد القريبه يمشيوا يكتشفوا، قاعدين نشوفوا حتى في حضور السياح قاعدين يكتشفوا ويشوفوا شنو الحكايه والحقيقه، والتفاعل كبير برشا. والحاجه المميزه اللي عجبتني اليوم انه حضور عائلات كامله، تبارك الله الشرائح العمريه كل موجوده،
1: صغار
0: تبارك الله
1: شباب
0: وكبار
1: ما شاء الله،
0: وما نقولوش ناس كبار 60 عام مازال صغير،
1: مازال صغير
0: تو باللي شباب
1: باللي نور
0: جديد، تبارك الله عليه
1: مازال جديد ما شاء الله.
0: اي صحيح، اذا يطبق الارشادات اللي وصلوا عليها جماعه الصحه 60 سنه وقتها تبدا الحياه.
1: انا نعطيك مثال بسيط،
0: قل لي سيدي.
1: احنا اكثر اللي يمشيوا معنا اعمارهم فوق 50 و60 سنه، فما شكون جاي يمشي معنا عمره 98 سنة
0: ما شاء الله،
1: جاي يمشي مقوس تعب كمل الريتريت بتاعه وشد الدار ما يعمل فيه شيء، شجعناه انه يمشي قال ما نجمش تو انا راجل في العمر هذا كذا، باش شويه بشويه كان يمشي في اخر المجموعه، بعد 6 اشهر لقيناه يمشي مقدما، ولا انه نعيطوا لي عم فلان نقص شويه باش نقطعوا عليه
0: ما شاء الله،
1: قال ما شاء الله. وبالحق يجي فما شهادات، فما دي فيديو اللي حبوا يدخلوا الباج بتاع الجمعيه، الناس كانت مرضى بالسكر وبالدم مشاو للطب نقصوا لهم في الدويات. قال شنو عمل؟ قال ما عمل شيء، مجرد اني نمشي نعمل مارش نورمال ومارش في البحر وما شاء الله.
0: اي وهما الحقيقه عليهم فوائد كبيره برشا على صحه الانسان
1: اكيد
0: البدني والذهني زاد والنفس
1: والنفسي خاصه،
0: معناتها انك ترتاح تخمم بينك وبين روحك، انك تمشي تنحي مشاكلك تخليهم في الدار ورا ظهرك وتمشي ديما تقدم، وهذا ينصحوا به برشا مع المختصين،
1: ينصحوا به برشا طب. شوف انا نعطيك مثال شخصي، انا كشخص انا قبل نعرف خدمه دار وصغار، ساعات باش نفضي روحي للسبور وكل وقت باش نلقى له وقت، تلمو تونسي عنا ديما يجري خدمه دار صغار ما نعرفش شنو. جربت مره مشيت دخلت للكلوب للجمعيه، مشيت مره مرتين صدقني ولا ادمان، نهار ما فهمش مارش نحس حاجه نقصتني، لقيت وقت للمارش ولقيت وقت لصحتي.
0: صحيح،
1: معناها والصحه النفسيه خاصه، لانه يعني بعدك المارش بعد لا نعملوا لي تيرمو البدن يتفرهد، تروح تعمل دوش تنسى خدمه وتعب نهار كامل،
0: والستريس نتاع نهار كامل،
1: نتاع نهار كامل اكيد،
0: خاطر الستريس هذاك ما تنجمش تحكي اكيد، كان بالرياضه
1: كان بالرياضه،
0: خاطر باش تلقى غدوه باش ترقد، ما عندك باش ترقد وتقوم الصباح باش تلقى روحك في نفس الضغط نتاع الخدمه
1: نتاع
0: باش توصل للصغار نتاع التزاماتك المهنيه والعائليه، هذاك ما يوفاش
1: ما يوفاش،
0: اما كي تمارس الرياضه وتعطي حق لبدنك حتى نصيف ساعه
1: اكيد
0: فانك باش تتفرق.
1: المنصوح به من وزاره الصحه نصف ساعه يوميا
0: اقل حاجه،
1: احنا نعملوا ثلاثة ايام في الجمعه نمشيو اثنين واربع وجمعه، النوادي كل في نفس الوقت 7 تاع العشيه، نعملوا ساعه ساعه وشويه، دونك تقسم على ايام الاسبوع تلقى روحك عامل نص ساعه يوميا اللي هو ما هو منصوح به صحيا ونفسيا.
0: والحمد لله. معناتها كنشوفوا تفاعل كبير من السادة المواطنين واللي حاضرين أكيد. واللي حتى جاوا يكتشفوا ولا يمارسوا
1: على فكره. على فكره برشا اليوم جاوا يسالوا شافوا المراه اللي بتاعنا شكونكم كيفاش شنو تعملوا وشجعوهم على المشي. احنا جمعيتنا ما عندها حتى غايه ربحيه سوى نشجعوا العباد انها تمشي.
0: كان ذكرني انت سي حمادي القاسمي مختلف النوادي وين موجودين في الجمهوريه.
1: احنا عندنا 14 نادي في الجمهوريه التونسيه منقسمين بين تونس الكبرى تونس الكبرى عندنا في الضاحيه الجنوبيه 4 نوادي في الضاحيه الشماليه 3 نوادي تونس اريانا نابل سليانا الكاف صفاقس. عندنا اشكاليه بسيطه في سوسه والمسير النوادي كانوا ينشطوا
0: عليه
1: ما لقيناش كوتش معناها انسان يتطوع على خاطر شو احنا جمعيتنا تطوعيه سواء كبيرو المكتب اللي يخدم ولا لي كوتش تطوع 100%.
0: بالنسبه للمدربين هم متطوعين عملتهم كجمعيه غير ربحيه
1: غير ربحيه ومتطوعين معناها نعطيه وقتنا وكل شيء باش نخدمه بدون مقابل. دونك ساعات باش تلقى كوتش انه تعطيه جروب خاطر مسؤولية ما يجمش أي واحد لازم تعمل سيليكسيون بتاعك وتعمل له فورماسيون. الإشكالية تو ماذا بينا إذا كان فما شكون يسمع فينا متطوع
0: سوسة ومستير
1: سوسة ومستير يدخل على الصفحة بتاعنا جمعية تونسية لتشجيع المشي أسوسياسيون كلنا نمشيو يحللنا نادي سوسة يعاود يرجع موجود الباج بتاعه مازال تكتيف ونادي مستير
0: ونتصور انه التجاوب والتفاعل باش يكون كبير خاصه أكيد. من الناس اللي تلوج انهم يمارسوا الرياضه اون جروب اون جروب ضمن مجموعه ناس توطد بيناتهم العلاقات
1: الفكره شنو هو؟ انا جربت نمشي وحدي
0: هاي.
1: نعمل درجين 4 ساعات نقلك
0: هاي.
1: في حين كي تبدا في مجموعه
0: ناس كل تحفز بعضها
1: ناس كل تحفز بعضها وشو وتقرب العباد. احنا من بين الافكار اللي عندنا عندنا لي جروند مارش نسميهم
0: هاي.
1: اللي هما كل شهر نادي من نوادي يستدعى بقية النوادي باش يتعرفوا على بعضهم باش نكتشفوا بلادنا. مشينا للكيف مشينا الجندوبة مشينا السليانة مشينا عين سلطان مشينا القفصة مبدئين نخدموا على نادي قفصة باش نحلوا نادي في قفصة. ماذا بينا الرياضة تنتشر في كامل الجمهورية
0: إن شاء الله. إن شاء الله الرياضة للجميع في مختلف الجهات هذا ما نتمناه وتكون فما هناك اختصاص مواطني بمعنى مواطني معناته لأنه كل مواطن يمارس الرياضة ويكون فاهم
1: الوعي
0: انه يخصص وقت للرياضه مع عائلته مع اصحابه
1: اكيد
0: مع
1: اكيد
0: جيرانه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله وان شاء الله الناس تتشجع وانها تمشي. راك متلقى وقت ما تقولش لا ما عنديش وقت وخدمه وصغار. خصص وقت لروحك بنفسيتك ولصحتك.
0: يعطيك الصحه سي حمد الجاسمي نائب رئيس الجهه التونسيه للتشجيع على المشي. كنا نمشي
1: نورنا
0: خويا
1: ربي يحفظك ونكمل محلاه سوسه ومحلاكم السواحل كل
0: مرحبا بيك كل مزيانه فيك وبالناس الناشطه والمتطوعين
1: ربي يحفظكم
0: وتحب تقدم بالبلاد هذه ان شاء الله يا رب
1: أكيد.
0: ان شاء الله
1: نحاول
0: نتاخر ان شاء الله
1: لا يحفظك عايز.
0: خاصه في ظل الارقام الصعيبه اللي كنا نحكيو عليها على مستوى التدخين ومستوى المذاق
1: التدخين
0: والسمنه
1: وبرشا برشا مشاكل صحيه ونفسيه
0: صحيح. ان شاء الله احنا مازلنا مرسي معكم مستمعينا الكرام. تفتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شويه في هذا الموضوع.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام لحداش وستة وثلاثين دقيقة من إذاعة منسير. مازلنا مواصلين في تغطية هذا اليوم الصحي الترفيه الرياضي اللي قاعد الحقيقة يلقى فيه نجاح وإقبال محترم للغاية من قبل الحضور اليوم في شاطئ أبو جعفر. فرحان برشا باستقبال ممثلة عن الإدارة الجهوية للصحة بولاية سوسة من الشركاء الفاعلين في تنظيم هذا اليوم، مدام نجلة الزوقي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بالناس الكل، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: مدام نجلة، تبارك الله، معناتها اليوم جربت المشي في الماء.
1: بالحق جربت المشي في الماء أول مرة.
0: أي؟
1: وحاجة باهية وشجع الناس إنها معناتها تشارك في الرياضة هذه. بالحق بالنسبة للي عندهم الفاغيس مشاكل في الظهر، بالحق حاجة باهية.
0: مدام نجلة، أنتم كي نظمتوا هذا اليوم في أول نسخة لي في شاطئ أبو جعفر، ما نصوركمش توقعتوا الإقبال متاع الحضور اليوم تسمى مهم.
1: أي. المشاركة معانا مع مندوبية الشباب والرياضة مع الواماس ومع المنظمين كل معانا. سوسة ديما بالحق في التظاهرات متاحة فما الإقبال، تبدأ بشوية وبعد ما شاء الله جماعة سوسة حتى بخارج سوسة يشاركوا ويحبوا التظاهرات هذه. معناتها بالحق كانت تظاهرة ناجحة والناس الكل جيت معناتها من مختلف الولايات، معناتها فما من تونس، من نابل، من جريد، من قفصة، معناتها مصطفين زادة حتى لهنا الناس جيت لهنا،
0: حتى السياح
1: زادة موجودين. معناتها هكا الانيماسيون جبدت برشا العباد وخلت يجوا يسألوا شفما ويندمجوا معنا.
0: قلتم يعطيكم الصحة على مستوى الاستشارات الطبية الموجودة معنا.
1: فما إطارات طبية بالنسبة لقياس الدم، قيس السكر، معناتها عيادة الإقلاع عن التدخين اللي هي مهمة، وفما زاد نيتريسيونيست على الرجيم أليمونتير، نمط حياة سليم. معناتها حاولنا نلموا للمشاركين في الصحة اللي يهتموا بالمجال هذاك باش ينصحوا المواطنين، معناتها منين يلقى الجواب ونسأل يلقى الجواب.
0: والحمد لله معناتها ما زلتم متطوعين وموجودين في هذا، نجم نقولوا في هذا الطقس. واما الامبيونس حلو، الجو عائلي بامتياز.
1: لا العائلي، ماني قلت لك تونس سوسة وسوسة بالاخص مع الادارات الجهوية الكل، كلنا ايد محلول على بعضنا والكل نخدم ونعاون والكل على خير البلاد والمنطقه نتاع والولايه.
0: انا ما نعطيكش ما نمشي كمل اعمل المرش نتاعك في الماء.
1: كمل
0: مدام نجلة، نورتنا، شكرا جزيلا ليك ولكافه اطارات وزاره الصحه ومكتب سوسه لدار الجهوي بسوسه للممثلين وعلى الخدمه.
1: من حقك لي ايده مفتوحه للناس الكل وديما يشجع فينا باش نشاركوا في اي تظاهره، يلزم الصحه موجود
0: ان شاء الله، ديما موجودين وحاضرين
1: ان شاء الله.
0: وربي يبقي الستر على بلادنا وربي يشفي جميع مرضانا
1: ان شاء الله.

0: الحمد لله رب العالمين. ولا
1: عنده إسعاء تونسي ووطني وعالمي زاد
0: النتائج نتاعها. يعني ثم ناس يعني كانت أمراض مزمنة مهددة بأمراض مزمنة تخلصت منها، وفما ناس يعني دخلت تستعمل في كميات أدواء مهولة نقصت منها، وكانت يعني المجموعة
1: المشي به
0: مشي بتبيعة
1: به
0: ما أنا مشي
1: دواء حر وإلا عاد
0: بدنيا ونفسانيا
1: به. عم عزيز شو عملت أنت اليوم؟
0: اليوم عملنا مشي في الماء.
1: هاي
0: مع
1: أول مرة ولا
0: لا؟ هذه التظاهرة هذه أول مرة نشاركه فيها.
1: هاي
0: أنا أول مرة شارك.
1: وانطباعاتك على رياضة المشي في الماء؟
0: رياضة ما هي إلا رياضة، أي رياضة هي عندها مصلحتها، أي رياضة ما نقولوش أي رياضة خير من الأخرى. أي رياضة
1: فيها إيجابيات على البدن،
0: إيجابيات على البدن والعقل السليم في الجسم السليم.
1: ما شاء الله عليك عم عزيز. عم عزيز الشباب اللي يعرضك مثلا 16 15 شد القهاوي ولا ما يمارسش رياضة، وانت تبارك الله فوق 70 سنة وكل يوم تعمل المارش نتاعك،
0: ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليك، انا كنت قدوة برشا، شافوني ونزجوا على منوالي وتبعوني.
1: لا لازمك تكون قدوة.
0: واني زاد الا مش ننصحوا نقول له اتلا بصحتك، والمشي هذا راه تلقيح للمستقبل، مش يجيك سن يهددك بالامراض المزمنه ويجيك سن الا وزنك زايد ما عادش ينجم يهزك. ولذلك من توا لقح ضد هاك الازمه الا مش تجيك منتظرتك لا محاله، وما عندك وين مش تهرب منها بتقدم السن. من توا يلزمك تلقح ضدها بالمشي وتحضر لها باش تتخلص منها وما تاثرش عليك في كبرك. يلزمك من صغرك يلزمك تبدا رياضي وتمارس المشي يرتحك من برشا حاجات منتظرتك يعني في الكل.
1: ربي يبقي الستر عليك وربي يفضلك عم عزيز.
0: انتم زاد ربي يسونكم وان شاء الله تكونوا مناره تنوروا برشا ناس باش يرجعوا للما يصلح بهم.
1: يعطيك الصحة، نورتنا عم عزيز، شكرا جزيلا، تحياتنا ليك ولكل الناس اللي تسمع فينا. نختموا هذا اللقاء مع اللي بديناه سي خالد البكوش في المباشر. سي خالد دينا منلو شوفوا في الأقبال توعد نجم نقولوا مازلت سويعتين ولا ثلاثة على نهاية هذا اليوم. انطباعاتك كيف شريت الأمور والوضعية والأقبال؟ فرحان ماكش فرحان؟
2: إن شاء الله ديما هكا، إن شاء الله ديما
1: الرياضة بخير،
2: الرياضة بخير وتونسنا بخير وسوستنا بخير وشتوتنا زاهية وحافلة وبلادنا حافلة والعباد واعية تجي من كل حد وصوب لممارسة النشاط البدني ويتلهوا برواحهم ويبعدوا على الدخان ويبعدوا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وكما قلت احنا في حاجة الى بهجة، الى اجواء، الى تنشيط هكا وامبيونس كبيرة. تشوف اللي يمشي يشوف الامبيونس هذه يصور يمد التليفون ويصور، هذه في حد ذاتها نجاح، فضلا عن الممارسين للنشاط اللي جاوا من كل معناها جهات البلاد دون المصطفين اللي هنا وجاوا وشاركوا وخذوا جوائز. ويعني تشوف الاجواء ممتعه للغايه، يعني فرحان برشا بمشاركه الجميع لدرجه وللصحه المرصد الوطني كل وحده تنشيط الاحياء بالمندوبيه الجهويه شباب الرياضه كل يعني المساهمين المرصد الوطني بطبيعه ووزاره الشباب الرياضه وزاره الاشراف اللي نظمت هذا اليوم بالشراكه مع منظمه الصحه العالميه مكتب تونس. ان شاء الله ديما احنا ان شاء الله تولي عاده،
1: ان شاء الله يا رب
2: تولي سنه حميده، تولي مع الجمعيات تكثر، الممارسين يكثروا، تدخل في عاداتنا المارش اكواتيك. ان شاء الله كما قلت ديما نبعدوا ما يسالش خلي الرياضه التنافسيه على روحها ونمشيوا للرياضه الهاويه، للرياضه اللي تفيد البدن وتدخل في عاداتنا وتقاليدنا. وكما قلت بكري العقل السليم في الجسم السليم والطبيعه تأبى الفراغ كي تفرغ البلاصه يتملاها بعباد اخرين بحوايج اخرين. دونك نملوها بالمشي بالممارسه النشاط البدني تبدا الدنيا.

0: مليانة والعباد تبدأ واقفة لروحها، هذا يقينا من برشا أمراض ويمنعنا من السبيطارات ويمنعنا من اللطف من الخسائر، ولا باش نشريو به الدواء نعملوا بيها. وربي أعطانا الخير، أعطانا شتوت، أعطانا بحر 1400 كيلومتر بارك الله.
1: كنا حسبوهم الكل في الآخر إحصائيات 2100
0: هذاك بالجزر بالجزر بكل شريط ساحلي. احنا يا سيدي تهو عنا الكيلومتر، عنا ولاية سوس تهو عنا الكيلومتر، ريزي بو جعفر، عنا شط مريم، عنا هيرقلة، عنا نفيضة، عنا بوفيشة، سلوم، شتوتنا رايعة
1: رايعة.
0: نمشيو هات نمارس،
1: خلينا نصحبوا عليها، نصحبوا عليها.
0: والله احنا نحاولوا مع كما قلت كل نشاط، رانا قاعدين ننظفوا في شتوتنا وقاعدين نعملوا في برشا حوجات. المارش الجمعيات اللي تعمل في المارش في المشي، معنا رياضة المشي نعملوا في البلوكينج، معنا يبدأ ساشي عنده ونلقته ساعات الله يبدأ هيك يهز كل واحد ساشي، ننظفوا الباركور متاعنا، معنا دخلت في عادتنا، موش كان السويد ولا ما نعرفش شكون بدع، رانا من قبل ننظفوا المربط بتاعنا نخليه نظيف، يقول كل واحد يخلي مربطه نظيف، احنا نمشي ونخليه زاد قاعدين نساهموا في الشيء هذا. ودايور الصيف كامل نظفنا معناها كي ننشطوا في بلاصه ننظفوها. وهذا كما قلت ادعو جميع المستمعين والمستمعات ان بالحق نمارسوا النشاط، والرياضه راهي مش كان تنافس، راهو الرياضه راهي ولا سلوك يومي
1: صحيح،
0: ويخليك في بيئة سليمة وصحة سليمة وجسد سليم وعقل سليم. هذا أدعو به العباد، وإحنا موجودين على كل، منفتحين على كل المقترحات باش ننظموا معهم ونوقفوا معهم. وإحنا مجالنا شباب الرياضة مجال أفقي شبكي تشاركي، سواء المجتمع مدني أو جمعيات أو وزارات أو هياكل، يقزونا ما نخيبهمش ونوقفوا معاهم وننظموا معاهم. وديما نحيوا رجال الإعلام أنه على الأقل يبين المجهود ويحسس أنتم دوركم التحسيسي والتوعية، وأنكم زادة تقولوا المحسن أحسنت، توريوا لبون براتيك، هذه اللي احنا في حاجة لها. وسائل التواصل الاجتماعي البعض منها شلكت شوية المشهد، يوريو كان في هاو حاجتكم زبلة، هاو من هاو الحاجات الخايبة، يوريو الحاجات الباهية.
1: فما فما فما فما
0: هات نوريو الحاجات الباهية.
1: مسؤولية جماعية راه
0: ماشي
1: كل على المؤسسات،
0: حاجات مشتركة.
1: المواطن عنده دور باش يقف لبلاده ويستحفظ عليها ويستحفظ على صحته ساعات صغار.
0: شكرا.
1: في كل شيء
0: يعطيك الصحة.
1: راهي مجهود جماعي، راهو البلاد هذه ما تقدم كان بين الناس الكل.
0: بالضبط. وإن شاء الله تونسنا بخير.
1: إن شاء الله.
0: وبينا احنا خير. ومش المستقبل حاضرنا باهي، ومستقبلنا أفضل إن شاء الله بتضافر جميع الجهود. إن شاء الله شبابنا بخير ورياضتنا بخير.
1: سي خالد بكوش نورتنا اليوم، يعطيكم الصحة. ما زلت مواصل أنت آخر لحظة؟
0: لا آخر واحد نخرج،
1: آخر واحد مش نخرج من شط بوجعفر. دعوة مفتوحة للسادة المستمعين الأقرب من سوسة وإلا في سوسة، إنهم يلتحقوا. العيادات الطبية موجودة، الأجواء الترفية موجودة، الأجواء البحرية زادة تعمل كيف، البحر نظيف اليوم، نجموا تعملوا غطسة مزيانة زادة.
0: احنا ما نغطسوش، احنا حنشجعوا العباد ما هنا واقفين عليهم ونحميوهم. شكر للأمن والحرس إنه واقف معنا زادة، والحماية المدنية إلا بالحق واقفين يأمنوا في المشاركين، هذا تحية تقدير لهم ودورهم. لكن نقولوا المحسن أحسن، مشاركين معنا بلدي سوسة زي ما قصرتش وفرت لنا كل شيء، وديما تحت الشراف بتبيع ولاية سوسة.
1: يعطيهم الصحة الناس الكل. نحب نشكر حمد النقبي تصوير
0: أسي حمدي، هذوكم الرجال الخفاء اللي ما بنوش لكن دورهم كبير برش. يقول لك الصورة الجميلة روى
1: والصوت المميز.
0: حمدي
1: النقبي شكرا جزيلا، تحياتنا لنجم الدين القريشي في اللوجستيك، حمدي لحول، حسام قدرية في الإخراج التقني المركزية. يعطيك الصحة سي خالد البكوش، احنا ملتقانا في برامج أخرى إن شاء الله. إن شاء الله دائما وأبدا نكونوا حاضرين في مثل هذه الأيام والمواكبات اللي تفرح اللي تعزز من حب الناس لبلادها انها تستحفظ على رواحهم. بالحق معناتها اليوم يوم ممتاز للغاية وفي برشا إيجابيات. ربي عيني الناس الكل المتطوعة اللي موجودة وحاضرة اليوم، الناس اللي خدمت باش تحاول تكون قريبة من الناس وتحاول تفسر لها أهمية انك تحافظ على صحتك في ظل الأرقام الحقيقة صادمة واللي الواقع اليوم
2: يأكدها راهو لازمنا نناقفوا لبلادنا من خلال أنه رأس مالنا واستثمارنا في العامل البشري في صغيراتنا الغدو. هذا هو. شكرا جزيلا للناس الكل. نتمنى لكم مستمعين الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المستشفى. شيء طيب للجميع بالسلامة.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة، 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: أهلا بكم في ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بزغوان تعمل على استئناف تزويد عمادة الغرفات بمعتمدية الفحص بالماء الصالح للشرابة المنقطع عنها منذ 23 يوما. في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار تتواصل أشغال شهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستيرة. فنشر مواكبة لتظاهرة المشي في الماء دواء بشاطئ أبو جعفر بسوسة. تحية طيبة، أهلا بكم. أكد نائب المجلس المحلي عن عمادة الغرفات بمعتمدية الفحص عز الدين الرياحي في تصريح للزميلة حنا العباسي، أكد أنه جاري العمل على حل إشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب بمنطقة الغرفات منذ 23 يوما، وهو ما أثار غضب المتساكنين بالمنطقة. كما أشار أن الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بزغوان أرسلت فريقا إلى مكان العطب، وسيتم حل الإشكال خلال الساعات القليلة القادمة واستئناف تزويد العمادة بالماء الصالح للشرب.
1: المشكلة عنده توا هذه جمعة ثالثة، الماء مقصوص على مرسك عمادة كاملة، اللي السبب هو بشاش بالحلقوم اللي يجيب من الخزنة الكبيرة للخزنة اللي تفكي الماء للغرفات للمتكنين. البشاش مع مرسك طول 4 كيلومتر، الحلقوم من الخزنة الكبيرة في الفحص البلاد حتى مسافة 5 كيلومتر لنصل الخزنة للغرفات. الخدمة تحسها كاللي بدائية، تقص وتشوف وتلوج عاد تمشي لقدام بالمئة متر وبالمئة متر وبالمئة متر، خذت برشا وقت. المتكلين ضمروا ياسر 23 يوم بلاش ماء، جادونا فريق آخر من زغوان اللي قاعدين يخدموا يلوج على البوساج هذايا، التفكيرة وين بالضبط؟ لأن تو الوعد هذايا نتاع السناد المسؤولين الكل على السناد، الوعد إن شاء الله اليوم غدوة المقص يرجع الماء.
0: في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز جاهزية المجاري المائية تتواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير، خاصة منزل كامل وزاوية قنطش، لتحسين انسيابية مياه الأمطار ورفع القدرة الاستيعابية للمجاري وتعزيز نجاعة تصريف السيولة. محمد شبوت رئيس المجلس المحلي بجمالة.
2: حماية مدينة جمال من الفيضانات وقع بلا ملابسها وترميم المواد، تبقى القسط الرابع الأخير تنطلق أشغاله بعد منزل كامل، لأن الأولوية لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات. برمجنا في مخطط التنمية 26-30 حماية منزل كامل من الفيضانات، وصلنا وعود سيقع بناءه عندالو كما يقولوا بالمهندسين بالدالو لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات. وأنا قاعدين مع البلدية، قاعدين ننظر فيها حتى بشوي بشوي على خط تراكم الأوساخ، حتى السكان ولا وقعوه كل منفذ متاع بوفالة معناتها جيب الأوساخ وحط غادي، جيب الأوساخ وحط غادي، إلى أن تقع الأشخاص قريبا بإذن الله حسب وعود السلطة المعنية بالأمر. بالنسبة لدوي قنطش القسط الأوفر قريبا سينتهي بإذن الله، اللي طلبوه عندهم تقريبا لا يقارب 5 أشهر و6 أشهر.
0: بلغت دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري الممتد من ميناء بن خيار وصولا إلى ميناء الحمامات الجنوبية على طول 32 كيلومتر المرحلة الرابعة، دراسة تندرج في إطار التعاون التونسي الألماني والمقدرة تكلفتها ب 300 مليون دينار. مزيد من التفاصيل يقدمها كريم بوليفة رئيس وكالة هيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: مشروع هذا هو في قيد الدراسة، يمتد من 30 كيلومتر من حدود ميناء بن خيار إلى ميناء يسمي الحمامات. هي زون اللي هي حسب الدراسة فيها نسبة مضرورة برشا من الانجراف البحري، وفي المرحلة الأخرى نتاع الليتي قاعدين يعملوا في الدراسة الجيوتقنية باش نشوفوا الطبقات نتاع الأرك، باش نخدموا من على 32 كيلومتر تتكون من سنابل صخرية وضخ رمال من وسط المياه للبحر. هي تقنية جديدة أول مرة تصير في تونس، قبل كنا نجيبوا رمال من الكارير باش نجيبوهم من وسط البحر. استيماسيون توا ماهيش 100% صحيحة، لكن مقدرة ب 3 مليار.
0: يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومة الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف المخزونات والبيوعات. حاتم الشطي مدير الديوان التونسي للتجارة مكلف بمشروع التحول الرقمي بالديوانة.
4: تحديث المنظومة كاملة نتاع المواد دوجة قبل الديوان عبر دمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي الرؤية البصرية اللي هي معناتها بالكاميرات باش نعود لأي موفمون تاع السرعة في الدبوات نتاعنا سواء اللي باش تحسب رقميا عندنا 17 مخزن على كامل الجمهورية اللي في إطار تعصير المخازن تاع ديوان التجارة بالإضافة لأدوات تتبع نقلي شامل جداول القيادة الحينية عندنا مؤشرات أداء بكفاءات الديوان من مهندسين عالمية طبعناها هذيك المنظومة القديمة عملوا لنا منظومة جديدة جديد ما يتربط بالحديد أما هو يكون سوبر أكثر يمكننا من متابعة المؤشرات يعطينا جداول القيادة ويب وموبايل إن شاء الله نحضر فيها في المسائل الأخيرة هي تتبع رقم الشامل للمواد متاع الديوان المباشرين هم الكليونات العاديين متاع الديوان المباشرين مع القهوة محمسي القهوة وتجار الجملة والصناعيين والحرفاء المباشرين حتى التجار الباعي الحرفيين المقاوي التفصيل باش تضمن أي حركية وأي تدفق تاع المخزون واللي عندنا الترسابيلتي متاعه في الابليكاسيون هذه هكاك نضمنوا المواد المروجة قبل الديوان والمراود المدعمة باش توصل للمستحقيها.
0: انطلقت اليوم بسوسة تظاهرة المشي في المادوى بشاطئ أبو جعفر بحضور عدد الإطارات الجهوية للتحسيس بأهمية رياضة المشي بالنسبة لكافة الفئات العمرية. أكثر تفاصيل مع مدير المرصد الوطني للرياضة نزار أسويسي للزميل هديلي ألف اثنين.
5: يمس تقريبا كل الاعراض يمس للمسكل الكل وللبوبيلاسيون الكل المشي في الماء والخصوصيه نتاعو احنا اذا نبداو المشي هو راهو ثاني رياضه هذه دراسات مارسيل وثاني رياضه مارس عند التونسي التوانسه يمارسوا المشي بشكل كبير برشا وعند النساء هو اول رياضه القائي معناها يلزم بالطبيعه نراعي الضوابط العلميه اللي تضبطها في الرونت اللي حدوا انه على الاقل يلزمنا 150 كلمه دقيقه نشاط رياضي كل من 18 سنه فما فوق من 6 ل 18 سنه يلزمنا ساعه نشاط للصغيرات اللي من 6 ل 18 الاشكال انه في تونس الدراسات اللي قمنا بها ورات انه الارقام الحقيقه في ممارسه الرياضه ضعيفه ياسر حتى اللي يمارسوا ما يمارسوش بالضوابط اللي محددتها هما المقالات العلميه من الاشياء اللي لاحظناها خاطر قيادات من مصر هو نشر ثقافه الممارسه لاحظنا ان ثم توندونس كبيرة للجمعيات اللي قاعدة تتحرك شوية شوية في المارش في المارش الأكواتيك ولا المشي في الماء، المشي في الماء يخص كافة الأعمار، عند كبار السن خاصة الرياضة هذه تنجم تكون مفيدة برشا، على خاطر كبار السن عندهم تقريبا مشاكل في المفاصل.
0: وصلنا إلى ختام نشر نذكر بالعناوين. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزوان تعمل على استئناف تزويد عمادة الغرفات بمعتمدية الفحص بالماء الصالح للشرب المنقطع عنها منذ 23 يوما. في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار تتواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستيرة. نشر مواكبة لتظاهرة المشي في المادوى بشاطئ أبو جعفر بسوسة. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيلة فاطمة بن عثمان حنان العباسي وعلى الأجهزة التقنية حمدي الأحول.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. تحية كامل فريق البث المباشر، حكيم الإسطنبولي، حمدي الأحوال، وحسام قدري مقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير. شوقي الحمدي بداية الاتحاد الرياضي المنستيري، واليوم يلعب مباراة تودية مع سبورتينغ الموكلين انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب مصر بن جنات بالمنستير. النجم الساحلي يواصل بيع تذاكر المباراة اللي باش تجمعوا بشبكة العمران غدوة في ملعب سوس الأولمبي بداية من 4:30 متاع العشية. التذاكر تباع على موقع الرسمي b3.etoiledusahel.com. الأسعار 15 دينار للشنوى و25 دينار للقردان. يسمح لمن سنهم أقل من 18 سنة بالدخول، على أن يكون مصحوب بمرافق وأن يحمل كل منهم تذكرة المباراة. ويسمح لمن سنهم أقل من 18 عام بالدخول في مدارج الفيراج، باعتباره أنه مدارج الفيراج هي خاصة بالمشتركين والاشتراكات. مازال عملية البيع متاعها متواصل، هي والزي الرسمي للنجم الرياضي الساحلي، الزي الرسمي الأول والزي الرسمي الثاني، يتم يتواصل البيع متاعهم على موقع litige.etoiledusahel.com. النادي الصفاقسي افريقيا الان في مسابقه كاس الاتحاد الافريقي، بعد ما كان فريق الترجي الرياضي الجرجيسي امس فاز امام فريق دامبيرس السنغالي 3-2 في مباراه الذهاب لكاس الاتحاد الافريقي في ملعب طيب الميري بصفاقس. اليوم في كاس الكاف في نفس المسابقه، ممثلنا الاخر نادي الصفاقسي يواجه اليوم فريق شوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من 4 متاع العشيه توقيت تونس في اطار الذهاب الدور التمهيدي الاول للمسابقه هذه كاس الكاف. المباراه باش تكون في نيجيريا باداره الحكم كاميروني يانيك أنيس فودوب. بالنسبة لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليغ الإفريقية، تعرف الترجي الرياضي التونسي معفى في الدور التمهيدي الأول ليخوض وينطلق في المسابقة هذه في منافسات الدور التمهيدي الثاني، في حين النادي الإفريقي يلعب اليوم أمام فريق جولي بالامالي في الدور الأول في مباراة الذهاب في ملعب حمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع العشية. المباراة باش تكون بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون غوين. كما قلنا المباراة هذه تنطلق في 7 متاع العشية في ملعب حمد عقربي في رادس. المباراة بشكون أمام شبابيك مغلقة باعتبار كشي فيرمي سولد أوت، تقريبا نفذ كل 25,000 تذكرة اللي تم موافقة عليهم من طرف السلطات الأمنية في ولاية بنعروس، وبالتالي يسمحوا بالدخول ل 25,000 محب ومشجع للنادي الأفريقي. النادي الأفريقي كان اليوم أصدر بلاغ يحث فيها بالأحرى يحث فيه جماهيره بالتحلي بروح المسؤولية والانضباط في المدارس. عرفوا أنه لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صارمة فيما يخص العقوبات، وبالتالي إذا كان تخرج بعض التصرفات متاع الجماهير عن نطاقها فإن العقوبات تكون مشددة جدا، خاصة من الناحية المالية. وما أدراك من الناحية المالية، تعرفوا أن الأندية التونسية تعيش في بعض الصعوبات المالية وكل فرنك بحسابه، وبالتالي النادي الإفريقي يطلب من جماهيره وأنه يتحلى ب الروح المسؤوليه والانضباط في المدارس في مباراه اليوم انطلاقا من 7:30. ان شاء الله كل الحظ والتوفيق لانديتنا التونسيه في المسابقات الافريقيه. في الدفعة الأولى والثانية من مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى، اليوم في 4:30 متاع العشرين البنزرتي يواجه الأولمبي البيجي تحكيم وليد المنصري، ومعاه البرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. تقدم سقيط للدائري في نفس التوقيت يستضيف نادي حمام الأنف في ملعب طيب الميري بصفاقس. التحكيم لحمزة أجعيد ومحمد علي قروي معاه في غرفة الفار. بالنسبة للدفعة الثانية غدوة في 4:30 متاع العشرين، نجم الساحلي يستضيف شبة العمران تحكيم لمنتصر بالعربي، وباش يكون معاه في البرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. نجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة تحكيم لمحرز المالكي، ومعها مجدي بلاغة في غرفة الفار، في حين الترجي الرياضي التونسي كذلك غدوة في 4:30 متاع العشية في ملعب العقربي في رادس يستضيف مستقبل المرسى في دربي عاصمي صغير. التحكيم في المباراة هذه باش يكون لبديس بن صالح مع أسامة بن أسحاق في غرفة الفار. المباريات الودية كما قلنا لكم في برنامج اليوم في 4 متاع العشية، الاتحاد الرياضي المنسيري يستضيف سبورتينغ الموكلين في ملعب بن جنات بالمنسير في مباراة ودية. أيضا في نفس التوقيت سكك الحديد الصفاقسي يستضيف اتحاد قصور الساء في ملعب 2 مارس، المباراة الودية هذه باش يحكمها فادي بوخريس. في ملعب نايفر في باردو الملعب التونسي يواجه مستقبل سليمان والدين تحكيم نبيل الهمادي. أيضا في ملعب ريانا جامعة ريانا تستضيف نجم بن خلاد تحكيم عبد السلماني. في مركب عين دراهم جندوبة الرياضية تواجه مستقبل القصرين تحكيم خليل الهرمي. وفي ملعب نجيب الخطاب في تطوين اتحاد تطوين يستضيف جمعية جربة التحكيم لأسامة قبيبية، وغدو لحد في 4 متاع العشية في ملعب عند خواجة في المهدية مكارم المهدية تواجه الملعب الجابسي والدين. وأيضا في نفس الإطار في ملعب بوشام غدوة في 4 متاع العشية مستقبل جابس يواجه كوكب عقارب.
في كرة اليد اليوم بطولة قسم النخبة أكابر تستأنف نشاطها في الخمسة متاع العشية. كل المقابلات في البرنامج نلقاو نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الساحلي تحكيم الثنائي بن أحمد وشعبان، مكارم المهدية تستضيف بعث بن خيار تحكيم الثنائي الغريني وعطي طلة، جمعية الحمامات تستضيف سبورتينغ المكنين تحكيم بن داح والزغلامي. أيضا في نفس التوقيت ديما في الخمسة متاع العشية اتحاد منزلة ميم يستضيف الترجي الرياضي التونسي التحكيم الثنائي شرادة وبن فضل، وفي قاعة طولبة نصر طولبة يستضيف النادي الافريقي في الخمسة متاع العشية كذلك التحكيم الثنائي القرقوري والعيادي، مع تأجيل مباراة المنزل الرياضي ونادي ساقيت الزيت. الختام عالميا من خلال مقابلات وأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، ولكن قبل ذلك فريق بي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي كان أعلن عن تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي لمدة 3 سنوات إضافية إلى غاية 2030. لويس إنريكي يشرف على البي اس جي منذ 2023، لعب معه 179 مباراة حقق خلالها 123 انتصار 29 تعادل و 26 هزيمة. والفريق البي اس جي كان حقق مع المدرب لويس إنريكي زوز ألقاب أوروبية 2025 رابطة الأبطال الأوروبية و 2026 بكأس السوبر الأوروبي. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم في البريمير ليج الإنجليزي، في النص نهار ونص بعد تقريبا 13 دقيقة من الآن نيوكاسل يواجه بورنموث، ثم في مرتفع متاع العشية برينتفورد مع ساندرلاند، برايتون مع ليدز يونايتد، فولهام مع كريستال بالاس، مانشستر سيتي مع كوفنتري، نوتنغهام فورست مع توتنهام، وفي الخمس ونص متاع العشية هول سيتي تتقابل مع أستون فيلا. في البطولة الفرنسية في 4-4 لانس تتقابل مع لوريون، في 8-4 متاع ليل لوهافر مع بريست، ونيس مع لومون، في حين في السيرا الايطالي في ماضي ساعتين فيورنتينا تقابل مع تورينو، في 5 متاع العشية انتر ميلان تقابل مع نابولي، وفي 8-4 متاع ليل جمعية روما تقابل مع اتلانتا. في البوندسليغا الألمانية بروسيا مونشنغلادباخ يتقابل مع إلفيس بيرغ في الماضي ساعتين ونص متاع العشية، في نفس التوقيت باير ليفركوزن يتقابل مع اتحاد برلين يونيون برلين، هوفنهايم يتقابل مع بروسيا دورتموند، بادربورن يتقابل مع فرايبورغ، وفيردر بريمن يتقابل مع لايبزيغ، في حين شالكا في الخمس ونص متاع العشية تتقابل مع بايرن ميونخ. الختام الى ليغا الاسبانيه والبطوله الهنديه في الهولنديه، بالنسبه لي ليغا الاسبانيه في 3-4 اتلتيك بيلباو تقابل مع اتلتيكو مدريد، في 5:30 متاع العشيه رايو فيليكانو يتقابل مع راسينغ سانتوندير، وفي 8 متاع الليل فياريال تقابل مع ديبورتيفو لا كورونا، في حين في البطوله الهولنديه في 7 متاع العشيه القمه تجمع بين اجاكس امستردام وبي اس في ايندهوفن. نهايه الاخبار الرياضيه، تحيه كامل فريق البث المباشر، نزيد نذكر به حكيم اسطنبولي حمدي لحول حسام قدريه، تحيه مقدم الميكرو شوقي الحمدي، شهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: أيها السادة الأفاضل، مرحبا بحضراتكم

فتى لها كربت نفسي تطير شعاعا، أودع أصحابي وهم محدقون بي، وقد ذقت بالبين المشت ذراعا، وإني جبان في فراق أحبتي، وإن كنت في غير الفراق شجاعا. أما آخر فقد وقف ملتاعا حائرا، وبنفسه حرقة ولوعة، فقال: وأتى الرحيل، فحين جد ترحلت مهج النفوس له عن الأجساد، من لم يبت والبين يصدع قلبه لم يدري كيف تفتت الأكباد. وهناك الزوجة الحنون رفيقة العمر وسكن الفؤاد، تخنقها العبرة ويلفها الأسى، تودع وهي لا تعلم هل هناك من لقاء آخر، أم إنه آخر العمر ونهاية الأنس وخاتمة الود. تبدت لنا مذعورة من خبائها، وناظرها باللؤلؤ الرطب لامع، أشارت بأطراف البنان وودعت، وأومت بعينيها: متى أنت راجع؟ فقلت لها: والله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع. فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها، فسالت من الطرف الكحيل المدامع، وقالت: إلهي كن عليه خليفة، فيا ربي ما خابت لديك الودائع. وفي نفس المعنى قال آخر: لم أنس يوم الرحيل موقفها، وطرفها في دموعها غارق، وقولها والركاب واقفة تتركني هكذا وتنطلق.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة. لا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان. لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ، وإلا فهو سرب. ولا يقال ثرا إلا إذا كان نديا، وإلا فهو تراب. تقول العرب في سياقة الأوائل: الصبح أول النهار، والغسق أول الليل. الوسمي أول المطر، والسلاف أول العصير. الباكورة أول الفاكهة، والبكر أول الولد. الطليعة أول الجيش، والنعاس أول النوم. الزلف أول ساعات الليل، واحدتها زلفة. والاستهلال أول صياح المولود.
0: مثل وحكاية.
1: كما تدين تدان. أي كما تفعل يفعل بك. والدين الجزاء، وفي القرآن الكريم مالك يوم الدين، وقيل الدين هاهنا الحساب. وأصل الدين الانقياد، يقال دانوا لملكهم إذا انقادوا له. كان ملك من ملوك غسان لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها غصبا، فأخذ بنت رجل يدعى يزيد بن الصعق الكلابي، وكان أبوها وقتها غائبا، فلما قدم أخبر فوفد إليه، فصادفه منتديا أي جالسا في النادي أي المجلس. وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحد، فوقف بين يديه وقال: يا أيها الملك المقيت، أما ترى ليلا وصبحا كيف يختلفان؟ هل تستطيع الشمس أن تؤتى بها ليلا؟ وهل لك بالمليك يدان؟ فاعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان.

0: من شعر الحكمة.
1: دع يوم أمس وخذ في شأن يوم غدي، واعدد لنفسك فيه أفضل العدد، واقنع بما قسم الله الكريم، ولا تبسط يديك لنيل الرزق من أحد، والبس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد، ودر مع الدهر وانظر في عواقبه، حذاري أن تبتلى عيناك بالرمد. لا تأمل الخير من ذي نعمة حدثت، فهو الحريص على أثوابه الجدد. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك. نيوتي
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. قد يصل سعر الايفون 18 برو الى 1199 دولار عند الاطلاق متاعو، في زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالسعر بالنسبة للجيل الحالي، وهو ما قد يبدو مفاجئا في ظل موجة ارتفاع أسعار الهواتف والأجهزة الإلكترونية نتيجة أزمة الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات. وبحسب تقرير مؤخرا، تستعد شركة أبل لرفع أسعار الهواتف متاعها في ما يخص الآيفون مع وصول سلسلة الآيفون 18 برو، لكن الزيادة المتوقعة قد تكون أقل بكثير من بعض التوقعات السابقة اللي تحدثت عن زيادات تتجاوز 200 دولار. وفي حين صحت هذه التقديرات، باش يبدا سعر الايفون 18 برو من نحو 1199 دولار مقارنة ب 1099 دولار حاليا لهواتف الايفون 17 برو. لم تنجو الشركات المنافسة من ارتفاع تكاليف المكونات، خصوصا اسعار شرائح الذاكرة، ويبدا سعر الجوجل بيكسل 11 من 899 دولار، بينما يبلغ سعر البيكسل 11 برو نحو 1099 دولار ويرتفع الى 1299 دولار لاصدارات البيكسل 11 برو XL. وكانت جوجل قد أكدت في وقت سابق أن الارتفاع السريع في تكاليف الذاكرة دفعها إلى تعديل أسعار الهواتف متاحة، واتخذت سامسونج خطوة مشابهة مع سلسلة الجالكسي S26، إذ يبدأ سعر الجالكسي S26 حاليا من 899 دولار لإصدار 256 جيجا بايت، بينما يبلغ سعر الجالكسي S26 بلس نحو 1099 دولار، ويمثل هذا زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بأسعار الجيل السابق في الحالتين. ويبدو أن أبل تراقب تحركات المنافسين متاحة عن كثب، وقد يدفعها هذا إلى الاكتفاء بزيادة مماثلة قدرها 100 دولار، ما يسمح لها بالحفاظ على أسعار الهواتف متاحة الرائدة ضمن نطاق مألوف نسبيا، مع تحمل جزء من ارتفاع تكاليف الإنتاج بدلا من تحميله بالكامل للمستهلك. قبل شهرين فقط كانت التوقعات أكثر تشاؤم، لأنه عدلت مؤسسة EDC توقعاتها بعد ما رفعت أبل أسعار بعض أجهزة الماك والآيباد بصورة كبيرة، وصلت توقعات بأن ترتفع أسعار الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس بنحو 200 دولار. وبناء على ذلك التقديرات، كان من الممكن أن يبدأ سعر الإصدار الأصغر من برو على نحو 1299 دولار، بينما تحدثت تقارير أخرى عن إمكانية وصول السعر إلى 1399 دولار. كما أشارت تحليلات منفصلة لسلاسل التوريد إلى زيادة كبيرة في تكاليف شرائح دغام والناند مع اقتراب إطلاق جيل مقبل من الآيفون، ما يجعل زيادة قدرها 100 دولار أقل وحدة مما كان متوقعا. وبالتالي فإنه رفع أسعار الآيفون 18 برو إلى 1199 دولار قد يعني أن أبل ستتحمل بنفسها جزءا ملموسا من الزيادة في تكاليف الإنتاج. ومع ذلك لا تزال هذه الأسعار غير مؤكدة، إذ لم تعلن أبل رسميا عن آيفون 18 برو أو أسعار نهائية، وقد تتغير التقديرات قبل الانطلاق. لكن بعد أشهر من التقارير اللي تحدثت عن وصول سعر البرو إلى 1300 دولار أو أكثر، قد يبدو سعر 1199 دولار للمفارقة وكأنه خبر جيد لمشتري آيفون. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
7: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
6: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 أوت المنقضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجية البلاد لعدة أشهر قادمة. وأوضح طرابلسي أن مخازن الديوان تضم 6000 طن من الأرز ما يعادل استهلاك 3 أشهر. وبخصوص مادة السكر أفاد طرابلسي بتوفر أكثر من 14000 طن بالمخازن إضافة إلى نحو 58000 طن بصدد التفريغ من البواخر بموانئ سوسة وبنزرت، وهي كميات تفي بالاستهلاك لمدة 4 أشهر. أبرز التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25-2000 تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنشآت المائية إلى 12%. ورغم هذا التطور شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية تعزيزا للأمن المائي ولتحقيق أهداف البلاد في أفق سنة 35-2000. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال لسنة التربوية 26-2027. ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. تواصل بلديات سيدي عامر مسجد عيسى الورداني العمير التوازرة تكثيف تدخلاتها الميدانية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة والدهن في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة، وذلك بالتنسيق والمتابعة من دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير، وحرصا على استكمال جاهزية الفضاءات المدرسية وتأمين أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية المنستير. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: ماضي ساعة واربع دقائق، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج رياضة وصيف. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى الماضي ثلاثة كما تعودتوا الأمسية الرياضية، باش نحكي إن شاء الله في ساعتنا الأولى على آخر استعدادات تونس لاحتضان بطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة. الاتحاد الإفريقي أعطى الشرف التنظيم لتونس بعد ما شافوا أنه هناك مخاوف صحية أنه تتنظم في كينشاسا، فبالتالي في قبل أسابيع قليلة الرهان هو التنظيم وأيضا الرهان الرياضي بالنسبة لتونس من أجل استعادة اللقب الإفريقي، اللقب رقم 12. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة سيد عبد المجيد جراد، باش نحكيه معاه على كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتحذيرات قبل أسابيع قليلة، نهار 13 يعني قليلا خلينا نقوله من مسابقة كأس أمم إفريقيا. نحكيه زيدا إن شاء الله في ساعتنا الثانية مع أنيس بن حسن ونجي عاشور في التحليل الفني على مشاركة الأندية التونسية في ذهاب الأدوار التمهيدية من مسابقتي كأس الاتحاد الإفريقي وكأس رابطة الأبطال الإفريقية، وأيضا نحكيه على مقابلة الرابطة المحترفة الأولى، دفعة مقابلات اليوم وغدوة، أيضا المقابلات المتأخرة. هذا هو محتوى البرنامج. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق حمدي لحول في الجانب التقني مع حسام قدرية، معكم سنة البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: مضي ساعة و 13 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في رياضة وصيف. بعد أيام قليلة تونس باش تستقبل واحد من أكبر مواعيد الكرة الطائرة الإفريقية، بطولة أمم إفريقيا للأكابر اللي انتقلت في ظرف استثنائي من كينشاسا إلى تونس، باش تصبح بلادها مطالبة ليس فقط بالدفاع عن حظوظ منتخبنا الوطني، وإنما أيضا بتقديم صورة تنظيمية تليق بمكانتها وقدرتها على احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى. في الإطار هذا سعيدة جدا باستقبال السيد عبد المجيد الكيلاني جراد، رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة، اللي هو باش يكون ضيف السبت. ضيف السبت. مرحبا بك سي عبد المجيد.
1: مرحبا بإذاعة المثير، ومرحبا بالسادة المستمعين في المنسير وفي جميع أنحاء الجمهورية.
0: يعطيك الصحة سي عبد المجيد. أيام قليلة تفصلنا على انطلاق العرس القاري من 13 ل 26 سبتمبر، كيفاش الجاهزية اللوجستية والتنظيمية من حيث القاعات، احتضان التمارين، المباريات، وتأمين إقامة الوفود الإفريقي؟ نتصور ممكن توا في الساعات هذه أنتم في أوج الاستعدادات والتحضيرات.
1: صحيح، احنا في اللي خذينا ما اللي اعطتنا الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي مشكوره الاخت بشرى حجيش باش ننظموا البطوله هذه في تونس. تعرف هي كانت من الاول مبرمجه في الكونغو كينشاسا، لكن حاولنا بجميع ما كانت سهله باش حاولنا البطوله هذه لتونس. ونحب هنا نوضح حاجه، راهي ما كانت لا هي امور سياسيه ولا هي امور، هذه امور معناتها محافظه على الجميع، جميع المشاركين، محافظه على جميع على صحه جميع المشاركين في هذه البطوله، لان نعرف الكونغو كينشاسا فيها جائحه الايبولا، وكانت وحقيقه ما كانت سهله باش نحيناها للكونغو. وبعد هنا الحق بعد الاتحاد الافريقي نلقى هنا جميع السلطات من اعلى هرم السلطه، رئاسه الجمهوريه، رئاسه الحكومه، وزاره الشباب والرياضه، اللي هم شجعوني واعطوني الضوء الاخضر باش ننظم البطوله هذه في تونس، واعطونا جميع الحق، جميع التسهيلات على جميع المستويات. وندخلوا توا كونا طبعا لجنه تنظيم لهذه البطوله. توا عندنا مسجلين 14 فريق باش يجيو بحذانا، 14 فريق من افارقه. عندنا الكونغو، عندنا الكاميرون، عندنا الجزائر، عندنا افريقيا الوسطى، تشاد، المغرب، مصر، غامبيا، كينيا، غانا، نيجيريا، رواندا، زيمبابوي، وطبعا كينيا، وطبعا تونس. باش يكون يوم الوصول ان شاء الله، الوفود يبداو يجيونا من يوم 13 سبتمبر ان شاء الله. الاجتماع الفني يوم 14 اللي هو باش تكون فيه يعني باش نحدوا الفرق والمجموعات، ويوم 15 ان شاء الله تبدا البطوله وتبدا المباريات. عندنا زوز قاعات للمباريات ان شاء الله، اللي هي قاعه المنزه وقاعه سيدي بوسعيد، هذه بالنسبه للمباريات. بالنسبه لقاعات التدريب، عندنا ان شاء الله قاعه حلق الواد، قاعه المشاتل في تونس، عندنا قاعه كارتاج، وقاعه المرسى. وهنا نحب نشكر جميع المسؤولين والبلديات والوحدة والمسؤولين على القاعات، اللي الحق ما وفرونا جميع التسهيلات باش لنجاح هذه البطوله. اقامه الوفود ان شاء الله باش تكون في فنادق 4 و5 نجوم في ناحيه في الضاحيه الشماليه. عملنا فريق، يعني كوميتي، فريق للتنظيم برئاسه الاخ، الفريق هذا مشاركين فيه جميع الاعضاء المكتب التنفيذي، وخطينا رئيس لجنه التنظيم السيد الياس الساحلي. وانت تعرف احنا في تونس الحق عندنا سمعه طيبه، وعندنا سمعه معناتها في النجاحات في تنظيم هذه البطولات، لان سبق لنا كنا نظمنا بطولات حتى بطولات عالم للشباب وبطولات إفريقية للإناث والذكور.
0: سي عبد المجيد، فيما يتعلق بالقاعات، ونعرف أنه في الوقت هذه معناها بلادنا درجة الحرارة فيها مرتفعة، وممكن زيادة الاتحاد الإفريقي يطلب بعض التفاصيل الفنية تتعلق بالتكييف، يعني هل باش يتوفر هذا على الأقل في المقابلات؟ لأنك أنت قلت قاعة المنزه معناها تقصد قصر الرياضة وقاعة سيدي
1: مسعود. عندنا إشكالية صغيرة في قاعة المنزه فيما يخص التكييف، لكن الحمد لله نلقاو الحلول باش يدور المباريات في احسن ظروف، ونلبيو طبعا مطالباتهم حسب كراسة الشروط.
0: صحيح،
1: وتعرف كل بطوله فيها كراس شروط، بالنسبه للملعب، بالنسبه للفنادق، بالنسبه للنقل، بالنسبه لكل بالنسبه للتحكيم، بالنسبه كل الحاجات هذه. الحمد لله الكل قاعدين نخدموا على الناحية هذه، من لجنة التنظيم، من الجامعة، من وزارة الشباب والرياضة مشكورة، من السيد الوزير وجميع المديرين اللي معاه، من المندوب للجهوي لتونس الكبرى، من معناتها الكل الحق متجندين. وصار اجتماع في الوزارة، اجتماع تنسيقي بين جميع المتدخلين من أمنيين ومن بلديات ومن إداريين ومن واحدة، باش نوريك اللي الأهمية متاع البطولة هذه، اللي الناس كل الحق متجندة، ونعاود شكري للناس كل. حاجة أخرى، احنا عملنا يعني بلاغ بالنسبة للمتطوعين كسواء عائلة الكرة الطائرة ولا من خارج عائلة الكرة الطائرة، يعني المشاركة في هذه البطولة لإنجاح هذه البطولة مفتوحة الجميع المتطوعين.
0: كيفاش قاعد الإقبال تو بالنسبة للمتطوعين؟
1: المتطوعين عملنا احنا بلاغ على الباج نتاع
0: صفحة الفيسبوك
1: التونسية الكرة الطائرة، واللي يحب يسجل مرحبا به، واللي ما نجمش يسجل في الوحدة يتصل بالجامعة. البيبان مفتوحة لجميع المشاركين وجميع عائلة الكرة الطائرة، اللي يحب يشارك في أي ميدان ويعاون مرحبا به.
0: المتطوعين في الاستقبال، في اللوجستيك، في الأعلام، هذا هو
1: الكل. هم يجيهم بعد احنا
0: توجههم
1: نعملوا لهم نوزعوهم. شوف في تظاهرة كما هذه، راه كل إنسان ينجم يعطي شوية، اللي ما يعطيش البرشة ينجم يعطي شوية. ثم طبعا ثم لجنة التنظيم اللي فيها كل لجنة التنظيم هي لجنة عامة، ولكن فيها دي سو كوميسيون لجان فرعية، وكل لجنة فرعية عليها رئيس هو اللي ياخذ المتطوعين باش يعاونوه وياخذوا معاه.
0: ان شاء الله الامور تتم كما يلزم. كما قلت انتم تفاصيل دقيقه قاعدين تخدموا عليها في الساعات هذه فيما يتعلق بالتكييف، وكل ما يتعلق بالتفاصيل الفنيه اللي طلبهم الاتحاد الافريقي قاعدين تخدموا عليها في كل ما يتعلق باللعبه هذه وبالفرق وبالوفود والتاشيرات، ونتصور الاستقبال تو باش تكون اول مره.
1: كل نظمناها، ما زالت عندنا نهار الاثنين ان شاء الله اجتماع اخر مع السيد الوالي باش نكملوا تعرف تنظيم كمن هذا. ديما عندك مضيف، وديما عندك طلبيات، وديما عندك طلبات، وديما عندك زادة مشاكل صغيرة ولا كبيرة، وانت قاعد تحضر. تعرف ما عنا احنا عنا لجنة الاحتكام تجي من الاتحاد الافريقي في 12 عضو، باش يجيوا من يوم 13، وهي معناتها هما اللي يعملوا مراقبة القاعات والفنادق والكل. ونعرف الحمد لله احنا علاقة الجامعة التونسية بالجامعة التونسية الكرة الطائرة علاقتها طيبة مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. الحق نشكرهم ديما يعاونوا فينا. فما حاجة اخرى، زاد الاتحاد الدولي باش يعاوننا في البطولة هذية، بعث لنا حكام محايدين للبطولة، وجاب التجهيزات متاع التحدي تاع الفيديو تشالنج اللي باش يكون موجود من الثمن النهائي، باش يكون موجود في قاعة المنزه، وهذايا كله تحت إشراف الاتحاد الدولي. ونقولها مش مشكل معناتها، وكله على حساب الاتحاد الدولي.
0: حاجة
1: تشجيعا للاتحاد التونسي باش يستعمل التشالنج سيستم التحدي في المستوى النهائي اللي هو طبعا باش يعاون الحكام في المهمه نتاعهم،
0: وخاصه تعاود مجيد قيمه الكاس الافريقيه هذه وانها مؤهله الكاس العالم مؤهله الالعاب الاولمبيه، دونك مفهوم جدا، وانه حتى الاتحاد الافريقي يحب زيد هو يساهم ويسعى على كل التفاصيل باش تدور في ظروف محترفه وما فماش حتى اشكاليات بما فيهم كما كنت تذكر الفيديو هذا التحدي الاعاده بالفيديو
1: التحكيمي.
0: بالضبط
1: صحيح. احنا طبعا احنا اولا احنا عندنا نحبوا نجاح البطوله من الناحيه التنظيميه، هذه طبعا على خاطر هذه في وجه تونس، وخاصه الو
0: نسمع فيك اكيد اي،
1: وخاصه جميع السلطات، قلت لك من اعلى من اعلى هرم السلطه الى الوزاره الى الولايه الى كل الناس مشاركه لانجاح هذه البطوله. وطبعا احنا كي سعينا باش نحولوها لتونس، طبعا الهدف الاهم
0: الرياضي،
1: الهدف الاهم والأهم رياضي هو باش تقعد البطولة هذه في تونس اللي هي هامة جدا، باش نرشحوا فيها بطولة العالم والألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28. إن شاء الله احنا قاعدين قائمين بالتحضيرات اللازمة، وعنا برشة تو نحضروا فيها، بدينا بانتداب مدرب إيطالي معناته ذو سمعة
0: كاميلو بالاتشي
1: ذو سمعة معناتها عالمية، يعني مش أي مدرب. أولادنا إن شاء الله كلهم جاهزين وربي معانا، واللي فيه الخير ربي سهل فيه. ربي عندي كلمة
0: فضلت
1: توجمعة اللي قاعدة في الفيسبوك معناتها قاعديني معناتها يقولوا في كلام فيما يخص الكرة الطائرة ولا فيما يخص الرئيس ولا الوحدة، على الأقل يتجنبوا توا هالأيامات، يتجنبوا ويتجنبوا للحدث هذا، لأن راهو هذا حدث يهم تونس كاملة، يعني من الوحدة، ولو حتى فما خلافات، فما ضعف في الجامعة، فما مشاكل في الوحدة، الكل ماذا بينا نتجنبوها ونتحد الكل، ونطلب من عائلة الكرة الطائرة كلها تتجند للحدث هذا. ومرحبا بهم الناس كلها، مرحبا بالناس كل عائلة الكرة الطائرة، مرحبا بها الكل.
0: صحيح، رسالة إيجابية، يعطيك صحة سي عبد المجيد، سورتو أنه الهدف أنه ننجحوا في التنظيم، نفوزوا بكاس إفريقيا، عنا قداش منظمناش كاس إفريقيا، نمشيوا كاس العالم، نمشيوا الألعاب الأولمبية، دونك ميسالج حتى كان فما نقائص ولا فما بعض الملاحظات نخليها من بعد، نسل كل عائلة واحدة عائلة كرة الطائرة تستنى في الإيفينمون هذا الكبير.
1: ميسالج أنا ما يخلقنيش أنا حتى كاني شخصيا لم يمسوا من شخصيتي واحدة كل شيء، ما عنديش حتى قلق، أما يعيشهم ما يمسوناش الكرة الطائرة التونسية توا، وخاصة في الظروف هذه.
0: بالنسبة للمنتخب، الأجواء متاع التحضيرات بعد الألعاب المتوسطية اللي كانت أكيد محطة مهمة وتحضيرية إعدادية لكأس أمم إفريقيا، توا في استاج الأخرين العناصر الوطنية، أعطينا فكرة على الأجواء العامة ومدى تركيز العناصر الوطنية للمشاركة في كأس إفريقيا اللي مش باش تكون سهلة، زادا مصر تحب زادا هي ريفاليتيت تتعدل معنا على مستوى الألقاب،
1: جات عندها شاهية توا خذاو البنات باش يمشيوا يحبوا زاد الذكور
0: في مواقع التواصل الاجتماعي، ما نحكي لكش معناها يحبوا يجوا لتونس يهزوا اللقب ويعدلوا معنا، واحنا عندنا الرياده بتبعها
1: هما معناتها عندك لا عندك ما تنساش مصر، مش مصر بركه راه
0: كاميرون،
1: ما تنساش كونه الافريقيا عندك الكاميرون، عندك الكونغو، عندك الكونغو عندها تحدي كبير، طب ما تنساش كونك نحينا لها
0: التنظيم
1: معناتها تحولت لها البطولة من الكونغو لتونس، جايين بجميع تحدي كبير وفعر كبير معناتها مش واحد، وخاصة المدرب نتاعهم كان في تونس، كان يدرب في تونس. والله من التحضيرات الفنية الحق قمنا بجميع معناتها وفرنا جميع الإمكانيات للفريق الكابر وللمدرب والطاقم الفني الكل من الطاقم الفني، والحق حفزناهم وهم واعيين بالمسؤولية اللي على عاتقهم، وزيد حاجة أخرى ما عندها فما لاعبين اللي ممكن مش تكون لهم آخر آخر فرصة باش يشاركوا في بطولة العالم ولا في ولا في في الألعاب الأولمبية. هذاك علاش حتى المدرب قاعد يكون. نعرفوا اللي الفريق متاعنا فيه ثلاثة ولا أربعة اللي وصلوا لسن السن اللي ممكن ما حدش تخول لهم باش يعطيوا أكثر من اللي عندهم. قاعد هو توي يدخل في في في لاعبين لاعبين لاعبين صغار اللي عندهم مستقبل في الكرة الطائرة التونسية إن شاء الله.
0: نقطة أخرى تتعلق بالجمهور سي عبد المجيد، كيفاش باش تكون التذاكر باش الجمهور يحضر ويتبع وزاد البث التلفزي؟
1: احنا توا فما ما تعرف انت فما إشكاليات ديما في عدد في العدد الجمهور اللي توافق عليه السلطات الأمنية. عندنا الحق توا في معناتها طلبنا منهم احنا مش يخليونا اكبر عدد ممكن، معناتها 2000 على الاقل في صالة المنزه
0: قصر الرياضه
1: باش تكون التذاكر باش معناتها باش من واحد العدد النهائي ان شاء الله احنا طالبين 2000 وان شاء الله يوافقون عليه، والتذاكر باش تكون ان شاء الله في تباع على طريق الاعلاميه على طريق الانترنت التيكت كما عملنا في النهائيات في الكأس في نهائي كأس تونس ونهائي البطولة.
0: واضح. البث التلفزي المقابلات فمش معناها شكون باش يكون طرف باش يبث المقابلات للجمهور التونسي؟
1: طبعا طبعا طبعا فما الإذاعات قاعدين نحن فيهم، فما التلفزة زادة باش تبث
0: التلفزة الوطني
1: باش تبث جميع جميع مقابلات الفريق الوطني، وعنا على اليوتيوب وعلى الانترنت متاع مع الاتحاد الافريقي جميع البطولات. لا ان شاء الله تكون تغطيه عالميه هذا كيف كيف، باش طبعا ما نجموش ننشحوا التظاهره ما غير اعلام الاعلام المرئي والسمعي والبصري. هذاك علاش عنا ان شاء الله يوم 8 باش نعملوا ندوة صحفية باش نستدعوا فيها جميع وسائل الإعلام، وندوة هذه مفتوحة لجميع وسائل الإعلام ومرحبا بهم.
0: فقط في إطار التفاعل سي عبد المجيد يقول لك علاش ما صارتش في ملعب رادس وقت اللي هو معناه على مستوى التكييف حاضر، ممكن ما تتعبوش برشا كما باش تعملوا في المنزه مرحبا.
1: لا لا لا صحيح، انت تعرف من الشروط نتاع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يلزم المباريات تكون على بساط ريفلكس جيرفلور. واحنا جيرفلور ما عندنا الا واحد في المنزه وواحد في وقعت سيدي بوسعيد. هذا هي مشكله معضله زاد يلزمنا نخمو فيها في للمستقبل
0: ان شاء الله. نخلي كلمه الختام فمش بعض النقاط والا رساله للجماهير التونسيه باش تكون حاضره في الموعد ان شاء الله.
1: والله احنا ماذا بينا الجماهير تكون حاضره، وهذا عندي ثقه احنا في الجمهور نتاعنا وخاصه جمهور الكره الطايره اللي دائما يشجع الفريق الوطني، وخاصه في تظاهره هذه تهم جميع عائله الكره الطايره وتهم الجمهور التونسي وتهم دولتنا كدوله. تعرف احنا تقريب الرياضة الجماعية الوحيدة اللي هي أكبر تتويج عندها في البطولات الإفريقية والعالمية والوحدة، وإن شاء الله هذا يكون تتويج
0: مشاركة أولمبية وعالمية أرقام كبيرة للكرة الطائرة.
1: إن شاء الله. أنا عندي ثقة في الجمهور وعندي ثقة في عائلة الكرة الطائرة باش هم يجيوا الكل بحذانا ونشجعوا الفريق الوطني، وهذه كما قلت لك راهي تظاهرة تم دولتنا وتم دولتنا بصفة عامة وبصفة خاصة الكرة الطائرة متاعنا
0: إن شاء الله.
1: اللي يلزمها لمان شمل كبير.
0: واضح. نحب نشكرك برشا سي عبد المجيد على تلبيه الدعوه وعلى كل هذه المعطيات اللي قلتها لنا. ان شاء الله الحوار هذا مستمعينا تلقوه على صفحتنا الرياضه راديو مونستير سبورتس. بالتوفيق ليك سي عبد المجيد وكل اللي معاك في لجنه التنظيم، ان شاء الله الهدف ننجحوا فيه تنظيميا وايضا احرازنا بطوله افريقيا ونمشيوا لكاس العالم.
1: أيوة.
0: بالضبط، ونمشيوا الالعاب الاولمبيه ان شاء الله يا رب.
1: شكرا مره اخرى بارك الله فيك على الدعوه، وان شاء الله تكون المعلومات اللي اعطيتهم لك
0: مهمين أكيد أكيد
1: السادة المجتمعين.
0: يعطيك الصحة سي عبد المجيد. شكرا لك. احنا مستمعينا فاصل موسيقي ونكمل ونواصل معكم بقية فقرات برنامجنا.

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد السقايين. على مين على مين على

0: ردى الرياضة وصيف.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف، دائما مع آخر المعطيات وآخر الأخبار. نحكيوا اليوم على سحب رزنامة بطولة البرو آ في كرة السلة اللي باش تكون الانطلاقة متاحة يوم 26 سبتمبر الجولة الافتتاحية. في البرنامج أمل حمام سوسة باش يواجه دالية جرومبيليا، اتحاد الأنصار يواجه شبيبة المنازة، النادي راضي صفاقسي العائد إلى البرو آ باش يواجه النجم الراسي في الجولة الافتتاحية، شبيبة القيروان اتحاد المنستيري قمة هذه الجولة، وكذلك قمة أخرى تجمع النجم الراسي الساحلي بالملعب النابلي. هذا بالنسبة لكرة السلة. كرة اليد أيضا اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية، كل المقابلات تنطلقوا في الخمسة حسب البرنامج التالي. نادي كرة اليد بجمال يواجه نجم الرياضي الساحلي، ثنائي بن أحمد وشعبين في التحكيم، مكارم المهدية بعث بن خيار الغرياني وعطية الله في التحكيم، جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين تحكيم بن ديحو والزغلامي، اتحاد منزل تميم الترجي الرياضي شرادة وبن فضل، نصر اطبول بالنادي الافريقي في التحكيم القرقوري وال عيدي. هذا بالنسبة لكرة اليد. إلى آخر أخبار الاتحاد الرياضي المنستيري، نذكروا أنه تقرر تأجيل انعقاد الجلسة العامة التقييمية إلى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري نظرا لعدم انعقاد الجلسة

في معدل أسباب خارجة عن نطاق الهيئة تسيير الحي للاتحاد المونستيري حسب نص البليغ المنشور البارح، وبالتالي بيتم انعقاد يوم 29 سبتمبر في مقر النادي انطلاقا من الساعة 5 مساء، وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الموعد والتوقيت فإنه بيتنعقد بعد ساعة أي انطلاقا من الساعة 6 مهما كان عدد الحضور، وبنفس المكان وبيتم من خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصدق عليهم بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات بالاتحاد الرياضي المونستيري. ونذكر الاتحاد المونستيري يلعب مقابل ودية مع سبورتينج المكنين اليوم انطلاقا من الساعة 4 مساء في ملعب مصطفى بن جنت. أيضا نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية، تم سحب الرزنامة والجولة الافتتاحية باش تكون بين يومي 19 و20 سبتمبر. نعطيكم البرنامج. الجولة الأولى بالنسبة للمجموعة الأولى، محيط قرقنة يواجه هلال مساكن، هلال الشاب يواجه سيكك الحديد، صفاقسي سبورتينج بن عروس يواجه مكرم هدية، مستقبل جيبس يواجه جمعية مجرين، الملعب بالسوسي يواجه كوكب عقارب، نجم بن خالد يواجه بعث بوحاجدة، مستقبل سليماني يواجه اتحاد تطاوين. في المجموعة الثانية أمل بوشام يواجه نادي القربي، قاوي في القفصة يواجه مستقبل كسرين، سبورتينج المكنين يتبارى مع هلال الرديف، اولمبيك الكيف يستقبل اتحاد قصور السيف، جمعيه ارينا يواجه الملعب الجبسي، اولمبيك مدين يواجه القلعه الرياضيه، شبيبة القيروان يواجه جندوبه الرياضيه. نختم معكم أكيد جولتنا في رادار رياضة وصيف بالمشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية للشباب. اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أعلنت أن تونس بتشارك ب 42 رياضي في العاصمة السينيكالية دكار من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر. تونس بتشارك في عدد مهم من الاختصاصات، 16 اختصاص بالنسبة للذكور 25 والإناث 17. دورة بتشهد مشاركة 2700 رياضي من مختلف بلدان العالم. بعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الثانية بيكون حاضر معنا أنيس بن حسن وناجي عاشور، التحليل الفني، قراءة في مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، ذهاب الأدوار التمهيدية، وكذلك البطولة الرابطة المحترفة الأولى، قراءة في مقابلات الجولة الثالثة ما قبل المقابلات، لأنهم بعد شوية في 4:30 تلعب الدفعة الأولى. لنعود بعد قليل.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي اليوم أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 أوت المنقضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجية البلاد لعدة أشهر قادمة. وأوضح أن مخازن الديوان تضم 6000 طن من الأرز ما يعادل استهلاك 3 أشهر. أما بخصوص مادة السكر فقد أفاد بتوفر أكثر من 14000 طن بالمخازن، إضافة إلى نحو 58000 طن بصدد التفريغ من البواخر بموانئ سوسة وبنزرت، وهي كميات تفي بالاستهلاك لمدة 4 أشهر. أبرز التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25-2000 تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقة المتجددة في المنشآت المائية إلى 12%. ورغم هذا التطور شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية تعزيزا للأمن المائي ولل لتحقيق أهداف البلاد في أفق سنة 35 و2000. في إطار متابعة التحضيرات للموسم الفلاحي الجديد والتحديات التي تواجه قطاع زراعة الكبرى، أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري اليوم على أهمية هذا القطاع الحيوي في ضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لتونس، وأشار إلى أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تحضير نحو 592000 قنطار من البذور المثبتة وضخ كميات منها بمختلف الجهات. دعت بلدية سوسة كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة، دعتهم إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. وأضافت البلدية في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية أو التجارية وفضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: رياضة. وصيف.
3: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في رياضة وصيف. أكيد في ساعتنا الثانية باش يكون الموعد مع التحليل الفني لمقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية ذهاب الدور التمهيدي الأول، وكذلك باش نحكي إن شاء الله على الرابطة المحترفة الأولى، الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة، وكذلك نحكي أيضا على دفعة مقابلة غدو في انتظار المقابلات المتأخرة حتى يكتمل نصاب الجولة. أكيد نفس الفريق مواصلين معكم في الجانب التقني، حمدي لحو وحسام قدرية، معكم سنة البرومي، تحية أيضا المنير بعطي في التنسيق. في التحليل الفني يحضر معنا كالعادة نيس بن حسن ونيجي عاشون. رحبوا بنيجي، مرحبا بك نيجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكل مستمعين ذات مونستير.
2: كيف ورحبوا بأنيس، مرحبا أنيس.
4: مرحبا بك سناء، مرحبا بنيجي، مرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
2: سماء محظوظين خلطنا عليك اليوم، ما كنتش تسفر الليبيا واش؟
4: إن شاء الله
2: أكيد في إطار التربصات، ونزيد نهنيوك بإعادة اختيارك مستشار جهوي، مازلت مواصل في نفس الخطة متاعك
4: إن شاء الله. موجود في نفس الخطة منذ سنوات إن شاء الله، وإن شاء الله نعطيه الإضافة للكرة القدم التونسية
2: إن شاء الله،
4: والجهة خاصة
2: إن شاء الله، وإن شاء الله من بمزيد التألق والنجاح، خاصة بعد نجاح كما حكينا الأسبوع الفارط الفوز بدورة إسطنبول الدولية بالنسبة لبرعم وأكاديمية الاتحاد الرياضي المونستيري. باش نحكي هو أنيس ونيجي على المسابقات الإفريقية، نبداو بالكأس الكاف. البارحة نيجي ترجي جرجيز 3-1 انتصر على فريق ديان بيرس السنغالي اللي خذا الأسبقية، خذا أسبقية هدف تقريبا في 33 دقيقة لعب بعد فريق ترجي جرجيز. ينجح خليل القصاوي اللي سجل بالمناسبة ثنائية، 3-1 ينتصر. نجم نقولوا أنه تدارك السيناريو الأسوأ في انتظار أنه لقاء الإياب يكون يوم 12 سبتمبر. أسبقية تعتبر مريحة، ولكن كمان قبل هدف فريق ترجي جرجيز، كيف تشوف تعامله مع المجريات المباراة؟
3: والله هو حق المهم، لكن مازال الأهم صراحة، لأنه كي تشوف المقابلة البارحة متاع جرجيز وديان بيرس معناتها كانت مفاجأة، معناتها الفريق السنغالي هذا بالمستوى اللي ظهر فيه سيرتو معناتها في الديبار معناتها متاع الماتش، معناتها 9 دقائق عملنا براتيكمون 3 كورنيرات، معناتها نخطر كل جهة من فريق ديان بيرس، معناتها حتى البوزيسيون دبال عندها هي في الوقفة كانوا واقفين خير، في الأجريسيفيتي في ميليو التيران، فكان الكرة معناتها في ميليو التيران خلق برشا مشاكل صراحة، طريقة اللعب لعب بها مقارنة بالفريق جرجيز اللي ظهر برشا مشاكل على مستوى سيرتو في ميليو التيران، معناتها 3-5-2 اللي لعب بها البارح بحمدي العبيدة معاه كيباسوي خلقت برشا بوكو ديسباس. الفريق الآخر فريق تكنيك، فريق معناتها عنده ديكولوار معناتها ممتازين، لاكس متاع زادة متاع جرجيز اللي فيه صدق توش اللي كان بصراحة أندرواتي على اليسار كانت خلقته برشا مشاكل مع ديالو معناتها في الانكونتران، ديجا الهدف الاولاني معناتها تعاود براتيكمون 3 مرات قبل ما يتسجل. دونك فما سو لو بلان تكنيك تكتيك معناتها كانت الاسبقيه لديان بيرس بصراحه. الحاجه الباينه في الرياكسيون رجعت جرجيز قبل ما يوفى الشوط الاولاني، معناتها تمكن خليل القصاب اللي بجاز تكنيك ممتاز معناتها تمكن باش يعدل النتيجه، ومن بعد معناتها فما مجريات مقابله كسوا ضربه الجزاء كسوا حتى الورقه الحمراء اللي كانت قاسيه شويه بصراحه. الصفرة الثانية الفريق ديان بيرس حقق المهم في السكور، لكن على مستوى الأداء يزمي عاود يراجع برشا أمور في ميليو التيران. الحاجة الباية في الكوتشينك في الدوزيام ميتون ريان اسماعيلي كيدخل مع تعطي إضافة جديدة، لأنه بدل، لأنه بصراحة كيباسوي في دوز أتاكون كان خلقين برشا مشاكل جرجيز سيرتو في الكادراج نتاع التيران. الملاعب الإترانجي الآخر اللي دخل كيف صراحة كان فيف برشا خير من كيباسوي، دونك تغيير طريقة اللعب سيبدا
2: تيوف
3: هي
2: تغيير هدف في دقيقة 70
3: لا هذاك أكسيال اللي دخل هو معناتها ما نذكرش اسم نتاعو، دونك هو عطي أجريسيفيتي أكثر سر في اللي كلوار مع الهادي جرتيلا معناتها خرج مع دخول ريان اسماعيلي. حتى تغيير حتى معناتها في اللاكس صار مع دخول عريض معناتها وصدقتوش معناتها جي على اليمين ولات إيكيليبري أكثر الإكيب، لكن بصراحة يزم الفريق الجرجيز يحتاط بصراحة، لأنه اللي شفناه احنا في 4 ساعة الأولانية من الفريق هذا ديان بيرس بصراحة فريق ما كنش نتصور بالمستوى هذاك، مستوى فني ممتاز كدترو ممتازة معناتها طريقة اللعب ليزابيل معناتها خلقوا برشا مشاكل سيرتو على الكوتي غوش. ثقة كبيرة في رواحهم، عندهم لاعبية تكنيك، لاعبية صغار، لاعبية فيف برشا، معناتها حتى معدل الأعمار نتاعهم صغير. دونك مقارنة بجيجيز فما حمدي العبيدي اللي قلق شوية، لكن بالنسبة لجيرتيلا وبالنسبة للقصاف في ميليو تيران معهم دافيدس، نتصور حتى عن النمبر نتاع اللاعبية يا إما طريقة جيجيز زي ما تتبدل، لأنه بصراحة بالخمسة ثلاثة اثنين هذيك معناتها ما نجمش يخلق برشا مشاكل الفريق هذا، والا تصير تعديلات بالملاعبيه اللي ما لعبوش معناتها فوت اللي هما متاهلوش، نجم نشوفوا وجه اخر للجيجيس. لكن اني نقول ديما راهو ليدونتيتي اللي خلاها انيس بوجلبان في جيجيس هي 3-5-2، هذه راه مش بنفس الكاليتي نتاع الجهور اللي كانت عنده. كان عنده ستالني قبل، وكان عنده دي زيترونجي دي فالور، وكان عنده مؤمن الرحماني، وكان عنده حتى الجبري، وكان عنده قبل كيف الملاعب نتاع نادي افريقي، كان هو زاد دوز اتاكون نفس الشيء. دونك البروفيل اللي وجود توا نتاع الملاعبيه نتاع جيجيس موش نفس البروفيل نتاع قبل. دونك يلزم لهنا ميزو بوان صغيره من الستاف نتاع جيجيس، اسكو الطريقه هذه توا حاليا بالملاعبيه الموجوده اسكو هي اللي بصراحه الطريقه اللي المثلى باش جيجيس معناتها يقدم بها القدام في الكاف ولا لا. دونك خاطر بصراحه شفنا البارح ديزيسباس كبار سورتو سير لي كوتي، يعني قلت إذا باش تلعب 3-5-2 راه لازم عندك كسوا بن زكري يلعب على اليمين ولا حتى الطاوس، لازم يكونوا طايحين برشا في ريكوبيراسيون، لأنه إذا يكونوا طايحين برشا ماكش باش تلقى معناتها أكل بريسيون نتاعك القدام. وهذا اللي شفناه البارح معناتها الدوميناسيون اللي صارت، لأنه طريقة الفكان نتاع جيجيس كان فيها إشكال سيرتو في ميلو تيران وسير لي كوتي، بما أنك تلعب افيك دو زيكسونتري. الحاجة اللي باهية عجبتني في مشارك الكوتشينج نتاعو من بعد أنه
2: منصف مشارك مدرب الفريق
3: فاق معناتها في الاشكال، انه ما نجمش يقعد يلعب افيك دو زاتاكون لانه تخلقت له برشا مشاكل. لاعبين ينجم يكون سول اتاكون وحده، غير طريقه اللعب بدخول اسماعيلي بدخول الترونجي نفس الشيء. دونك تغيير طريقه اللعب هذاك فرط شويه جيجيس، خلاه تاخذ مو الماتش، لكن شفناه احسن وقت اللي كانت ب 10 معناتها وقت الفريق الاخر خذ ورقه حمراء. دونك نتصور هنا نتصور ان جيجيس خذ فكره كبيره برشا على الفريق هذا، بما انه معناتها متأسس عام 2003 مع فريق جديد. نتصور مقابلة الروتور انه مش يحضر كسسوا الحلول التكتيكية اللي باش نجم يوقف الكيبة دي ويحافظ على التقدم تاعه اللي صار في صفاقس
2: يوم 12 سبتمبر. لقاء العودة كما قلت هو فريق جديد، فما المسؤول تونسي اسمه هيكل ويرتيني في فريق ديامبرز، وزاد لاحظوا أنه فما ممكن تقلق شوية من مستوى التحكيم في المباراة هذه. دونك هذه نقطة ممكن تقلت حتى
3: الورقة الثانية بصراحة أنا في رأيي أنا ما تستحقش الورقة الثانية للأمانة.
2: نزيد ونخدم ملاحظات أنيس بن حسن حول هذه المباراة.
5: شوف مقابلة كانت جات في ظروف خاصة، زوز فرق جريس بداية الموسم كانت متعثرة بصراحة، معناها زوز مقابلات الأولى ترجي جريس موراش حاجة كبيرة، بالرغم فما على الأقل 7 لاعبين جدد دخلوا التشكيلة الأساسية، وهذا مهم برابور نحكيه الموسم الماضي. ديسبوزيتيف تكتيك صحيح، المدرب مشارك خدم بالثلاثة خمسة اثنين، خاصة يقول لك في تكامل لاعب حمدي العبيدي ولاعب الأجنبي سيباسيوي، خاصة أنه لاعب يقول لك لعب كمحطة ولاعب يحب اللعب، معناه لاعب سريع، معناه يحب هذا اللعب الكرة في الظهر، ولكن خسر وسط الميدان. ما العلم أنه فريق السنغالي هذا أصغر فريق دخل تونس، أجنبي دخل تونس، معدل أعمار صغير جدا. شوف أنت حكيت على الورتاني، كحكي على المقابلة حكي على الغيابات، الغيابات أفش غيابات، أنه عنده لاعبين في الفريق أقل من 17 سنة ويلعبوا أساسيين في الفريق هذا، وأنا مو فما الدورة متاع الترشح الكأس أفريقيا منتخب السنغالي موجودين في ويلعبوا مع الفريق هذا، مش تعرف أنت معدل عمار صغير برش،
2: ما أنا معدل 19 سنة معدل
5: عام المعدل العام، هذا بدليل أنه فريق أكثر منه تكوين، أكثر منهم معناها فريق يلوج على القاب، فريق يكون ويخرج لأوروبا، فريق هذا فيه برشا لاعبين في المنتخب الوطني تاع السنغال على مستوى أقل من 17، على مستوى أقل من 20 سنة، بس تعرف إلا أنه معناها المهمة متاع حتى الإطار الفني مهمة متاعهم تكوينية أكثر منها يلوجوا على البرفورمانس.
2: السنغال ناجحة في التكوين، حكينا عليها هذه،
5: ومن أكثر الفرق، فما 4-5 فرق ولات مختصة في التكوين في السنغال، وحتى الفرق الأوروبية ولاو ياخذوا لاعبين من الفرق هذه
2: ولات واجهة. يعني
5: مثلا لاعب يلعب على مستوى الرواق، لاعب ممتاز جدا
3: ديالو
5: اي لاعب ممتاز جدا، على مستوى الفنيات ممتاز جدا، لاعب كيف كيف سريع يعني بصراحة، معناها من كيف كيف فما لاعب يلعب في وسط الميدان، لاعب ارتكاز عنده بصراحة تمريرات في الانترليني ودقة في التمرير، معناها حاجة كبيرة برشا. معناها حتى شوف فرق التونسية في بعض الأحيان تبدأ تلوج من فرق أخرى وبعاد، وفما بعثات فرق معينة تجم تشوف فيها ملاعبية تتبع لملاعبية وتجم تأخذ ملاعبية صغار يكونوا قادرين أنهم على المستوى الرياضي ينفعوهم، وأيضا على المستوى المادي معناها ينجموا بيعوهم ويكونوا معناها يستفادوا منهم كثير. نرجع للمقابلة، المقابلة قلت لك الفريق السنغالي فنيا قوي، كيبدا فريق فنيا قوي معناه وسط الميدان متاعه يبدا فنيا قوي، معناه معناه يعرف يلعب كرة، يعرف كونسرفاسيون، يعرف استحواذ، يعطي حتى تمريرات بدقة كبيرة، هذا كان خلى الفريق السنغالي فما تفوق على المستوى الفني. ولكن ترجي جرجيس قلت لك هي ديجا بداية ما زالت ما لقاش توازن تاعه، ديجا ترجي جرجيس مقابلة نادي صفاقسي عمل شوت نجم يكونوا معناها صوت محترم، ولكن الصوت الثاني كان بعيد بعيد برشا على المستوى المعهود. ترجي الريس عنده أخطاء كبيرة على مستوى الدفاع، كيف كيف ثلاثي لعبي دفاعيا تحس ما فماش تكامل ما بيناتهم، فما
2: مليكش نيس لأنهم يفكروا حبوا يمشوا يسجلوا خاطر هما مباراة أولى في في في, في ملعبهم، دونك يقولك نعطي الأولوية للهجوم وتنسوا الالتزام الدفاعي والفتنة وكانوا معناها مخدين ريس كبير.
5: نجم يكون، ولكن أنا كنبني على مريت في زوز مقابلات الأولى سنة قلت ترجي الريس مازال موش ترجي الريس بتاع الموسم الماضي، مازال ما قاش التوازن، مش حاضر كم يفوق للمسابقة هذه، ولكن نتيجة ممتازة. ولكن فما الفريق السنغال كيما حكينا عليه فنيا محترم، ولكن على مستوى الدفاعي عنده أخطاء كارثية، وهذا مو الفرق الإفريقية راه لازم تكون قوية على المستوى الفني، ولكن تلقى الضعف متاعه تلقى على المستوى الدفاعي. رينا بصراحة أخطاء كارثية على مستوى المركاج، على مستوى التحرك، على مستوى التغطية، فما برشا أخطاء صارت للفريق السنغالي، معناها تحس الدفاع موش في قيمة اللاعبين إلا موجودين في الوسط وإلا في الهجوم. دونك ترجي جرجيس استغل النقطة هذه وتمكن من تسجيل الأهداف سواء على مستوى الكرة الثابتة سواء حتى على مستوى الكرة في العمق. نعتبر أن الفريق هذا نقول أني فريق سنغالي قوي فنيا ولكن ما عنده نضج، وهذا اللي خلي ترجي جرجيس أقرب برشا للترشح، خاطر الفريق هذا لازم تسجله في كل وقت كيما تنجم صحيح يسجل هو، ولكن تنجم تسجله في كل وقت. فريق قاعد يتكون حس به، فريق صغير مش متاع الموسم هذا متاع الموسم القادم، ولكن قاعدين يكونوا في فريق كيما قلت لك على المستوى التكويني يحبوا يكونوا برشا لاعبين، والغاية متاعهم أكثر منها تكوينية وباش يمشيوا لاعبين لفرق أخرى أكثر منه يحبوا يكونوا فريق. ترجي الريس بصراحة حسب نظري عمل شوت كبير للترشح، وهذا المهم في المقابلة هذه، ويزمو المدرب مشارك يخدم برشا على مستوى التركيبة الأساسية خاطر فما في بعض المناطق ما فماش تكامل كبير.
2: باش نسمع فاصل موسيقي حمدي وبعد نرجع برونوستيك المقابلة سي سي ضد شوتينغ ستارز النيجيري وكذلك مباراة النادي الإفريقي ضد جوليبا المالي.

0: مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مستمعينا في رياضة وصيف باش نكمل نواصل حديثنا عن المسابقات الإفريقية بعد ما كانت عناقير أفنية مباراة ترجي جرجيس وديان بيرز النيجيري، نذكروا 3-1 انتصار ترجي جرجيس، إن شاء الله بالتوفيق ليه في لقاء العودة يوم 12 سبتمبر. نحكي ونيجي توا ونيس على مقابلة النادي هذا الصفاقسي اللي في نيجيريا ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة تلعب الأربعاء باش يظفرها الحكم الكاميروني يانيك فوديب. بالنسبة للنادي هذا الصفاقسي عنده تقريبا نهارين ولا ثلاثة أيام من الوصول لنيجيريا، ونعرف أنه نيجيريا خاصة هذا الفريق عنده يعني خبرة الإفريقية كما زاد النادي الصفاقسي ده عنده الخبرة ونجم ينجح في أنه يرجع بنتيجة إيجابية تسهل عليه لقاء العودة. كيفاش تشوف المباراة هذه؟
1: كما قلت أنت معناتها زوج فرق عندهم إستوريك ما عندهم في الكومبيتيسيون هذه، فريق نيجيري ديما فريق نيجيري يخلق برشا مشاكل مع الفريق التونسي، يقعد فريق السي اس اس معناتها لونتام تاع السيزون تاعو مقابل هنيه كان عمل براتيكمون تعادل في الملعب التونسي ومن بعد على ارضيه مانديلو انتصر، دونك مازال حتى السي اس اس ما لقاش الاكيليبر نتاعو على مستوى التشكيله، صحيح عنده ديزاتو سورتو القدام، دونك يقعد كيما في لي كومبيتيسيون هذوما في المقابله الاولانيه بصراحه يلزم ما تقبلش اهداف تحاول تسجل. دونك التشكيله نتاع نبيل كوكي زعما ايكيليبري ما بين فريق عنده امكانيه باش يسجل، لكن احنا معناتها على مستوى الاطارات الفنيه التونسيه في الكوتي نتاع كادراج تاع التيران والوقفه في التيران معناتها عندنا ما نقولوا معناتها في سورتو معناتها باش توقف ايكيب الاكستيريور، نتصور ان الصفاقسي اللي كابابل باش يعمل بون ريزولتا مع تاع الاكستيريور، ويقعد ديما ماتش الدوزيام ماتش ريتور اللي هو في السي اس اس هو مع جماهيريك هو لو بلوز انتريسون، لكن يقعد ديما ماتش لالي بصراحه النتيجه نتاعو هامه برشا في الباساج في الدوزيام تور، لانه تحاول انك ما تقبلش اهداف واذا فما امكانيه تسجل، ويقعد ديما كيما قلت لك معناتها بالنسبه للسي اس اس مازال ماهوش السي اس اس اللي سوليد معناتها مازال اون فاز دو كونستركسيون.
0: كيف اكيد هي بدايه موسم مازال الفرق ناقصه شويه على مستوى الجاهزيه، ناخذ اذا رايك وبرونوستيك انيس.
2: كل الفرق مازالت ممكن ناقص على مستوى الجاهزيه، ولكن شوف اني راه في نبيل كوكي فما تذبذب وشويه عدم استقرار على مستوى ديسبوزيتيف تكتيك خاصه المراوحه ما بين 3-5-2 و4-4-2 راهي مش سهله، كان في كل مقابله تعمل تغييرات وكل مقابلة تبدأ بديسبوزيتيف وتكمل مقابلة في آخر مقابلة ديسبوزيتيف، حسب نظرية الاستقرار هذا ما يخليكش تقدم. الرأي أني شوف البريود متاع النادي الصفاقسي الموسم الماضي اللي هي عند محمد الكوكي، وخاصة أنه بصراحة الموسم الماضي رينا استقرار في النادي الصفاقسي، رينا تشكيلة واضحة واللي تنعرف تشكيلة النادي الصفاقسي، معناها المقابلات تتشابه ونفس البريسك للتشكيلة، تغيير ولا اثنين في كل مقابلة إذا فما ظروف خاصة تاع إصابات ولا عقوبات، بينما أكثر المقابلات ريناهم بنفس التشكيلة نفس الديسبوزيتيف، رينا ثلاثة في المحور واضحين، رينا على اليمين دربالي على اليسار معلول على مستوى ليزيكسونتري، رينا الهجوم كيف كيف كان بن علي وموتيبا للعب أقبو في الهجوم، رينا موتيبا في الوسط محمد الترابلسي، معناها هذوكم الأقرب في التشكيلة الأساسية. المرة هذه عند نبيل كوكي رينا تغيير، رينا نبيل كوكي بدأ بثلاثة ثم بدل بأربعة ثم لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، هذوما راهم في زوز مقابلات برك صارت في الموسم، معناها مازال ما لقاش التشكيل الأساسي مع إصابة هشام بكار اللي حسب نظري باش يخلي مكان كبير في النادي الصفاقسي، خاطر علي معلول ما عمل بيرفورمانس تاع الموسم الماضي على مستوى الهجومي الا ملقي مدافع ممتاز على مستوى اليسار في المحور اللي هو هشام بكار، عاون برشا علي معلول، كان سد منيع، هشام عنده على مستوى التدخلات على مستوى التغطية سريع برشا على مستوى التغطية، ممكن أسرع لاعب في الموجودين في الثلاثة في المحور، كيف على مستوى التمريرات سواء التمريرات العرضية ولا التمريرات اللي في العمق، معناه عنده عمل مساهمات كبيرة في هجوم النادي الصفاقسي، دونك علي معلول قي برشا حرية من ناحية الهجوم خاصة كان فما دفاع قوي التالي. الموسم هذا بصراحة هذا شيء مريناشي ممكن الحاجة معناها تشفع شوية نبيل الكوكي أنه برشا لاعبين جدد جاو ومازال ممكن ملقاش الأوتوماتيزم خاصة التوى مازالوا لاعبين قاعدين جايين تو كيما لو أي تراعي معناها البارح بركة
1: حتى بن علي خلى بلاصة
2: خلى بلاصة ومعناها مش حتى بن علي حتى في وسط الميدان فما تغييرات كبيرة صارت في وسط الميدان دونك نادي صفاقسي نتصور بمرور الوقت ينجم يتحسن ولو أني ديما نقول بصراحة نبيل كوكي إلى حد اللحظة حسب نظري مقنع في حتى فريق تونسي معنى التجارب متاعه الكل تبدأ من الأول ممكن ينجم يكون في منتاج ولكن على مستوى
0: الأثر والتتويجات
2: ما فهمناش كان أثر كبير ممكن نجاح كان ممكن نسبي في النادي الصفاقسي في التجارب السابقة ولكن حتى التجربة الأخيرة نتاع النادي الصفاقسي كانت فاشلة مشي مصر ما نجحش مشي برشا أماكن ما نجح العكس محمد الكوكي إلا الموسم الماضي كان فريق تحس فريق منظم لعب كرة صحيح أحرز على المرتبة الثالثة ممكن في سباق الكأس موصلش للدور النهائي ولكن تحس فريق عنده إمكانيات خير فريق منظم أكثر إن شاء الله نبيل كوكي يلقى الحلول في أقرب الأجل
0: يعني تعطي كثير إن شاء الله أسبقية للنادي هذا السفاقسي
2: بتبيعة نادي السفاقسي شوف الأدوار الأولى
0: نجم ينجح بنتيجة إيجابية
2: بتبيعة شوف مع الفرق هذه تقولوا إحنا فريق نيجيري لكن ما تنساش بطولة نيجيرية تراجعت برشا سنارة ما عادش بطولة نيجيرية والكاميرونية ما عادش متاع سنوات التسعين وبداية
0: حتى الفرق التونسية زادة
2: لا أحكي لك هذم تراجعوا أكثر منا خاطر أكثر اللاعبين الموجودين في نيجيريا اللاعب اللي فيه شوية ضوء يخرج البرة راهو إذا ما خرجش لأوروبا تلقاه في الخليج تلقاه في شمال أفريقيا دونك ما تلقاش لاعب عندهم كينية صعيب ممكن صغير في السن صعيب تكون لاعب عنده إمكانيات يقعد يلعب في الأكابر معناها صعيب برشا هذا هو اللي يخلي الفرق النيجيرية ما توصلش لأدوار متقدمة راه شوف أنت سنوات الأخيرة بتقى حتى فريق نيجيري لا في الدور ربع النهائي لا في الدور نصف النهائي سواء في الشامبيونز ليج وإلا حتى في الكاف في الكونفدرالية وهذا ما معناه مفهوم وفما أسباب عنده
0: واضح نمشي توكا سربية الأبطال الإفريقية نيجي فريق النادي الإفريقي يواجه جوليبال مالي السبعة منتظر 25,000 متفرج إذا كان مش أكثر باش جماهير النادي الإفريقي تشوف فريقها يرجع للمسابقات الإفريقية من جديد من خلال الدور التمهيدي مباراة حتى على مستوى البث التلفزي آخر معطي تقول أن باش تتبث على منصة أول فروان التابعة للنادي الإفريقي ومداخيلة باش يتم تخصيصها لدعم مغازة الفريق اللي هما بصدد إنشائها وتحسينها وتطويرها هذا في جانب معين ولكن إذا كان نحكيه على النادي الإفريقي زاد ضد فريق جوليبال مالي مباراة لازم النادي الإفريقي يأخذ بكل اعتباراته خاصة يعرف أن الفريق المالي في بلاده زاد ماهوش باش يكون سهل يعني ماذا به النادي الإفريقي سهل على روحه بداية من مباراة اليوم
1: وأكثر واحد يعرف جوليبال مالي هو مالك نزر معناتها كانت ليه مع الترجي التونسي معناتها كان لعب كونت جوليبال مالي ويعرف الفريق هذا والأجواء المالية دونك الكوتي هذه في مالك نزاري على الأقل عنده الأفونتاج معناته أنه يعرف الفريق يعرف ويعرف حتى تنقل المال يعني ولكن نادي الإفريقي شوف ناس سنين زادة كيف كيف تسجيل الأهداف بعد دقيقة 80 دونك تحسوا معناته على مستوى أنتر النتيجة والأداء مازال ما لقاش ليكيليبر أنتر لي دو معناته باقي لو
0: كل صعوبة قاعدين
1: كل صعوبة معناته كسوة في المتلاوي كسوة حتى مع حمسوسة خلقت له برشا مشاكل بصراحة رغم اللي في بلاده بجماهيره ولكن ما تمكن كان
0: تكتل الدفاعي ديريكتومون إيه تلقاو مشاكل
1: تكتل الدفاعي لازم عندك حلول في البروفوندور لازم عندك ناس تعاون برشا في العمق تحلك معناتها لي سباس هذوكم ولا معناتها تخدم خدمه على مستوى معناتها سولي كوتيز ما عندك ملاعبيه انديفيديوال قويين في لانكونتر ولا لي موفمون اوفنسيف في تعادل لي دوبلومون لي زون دو والشانجمون دو ريتم لازم يصير دونك كان كل مره تتعدى سولي كوتي وتعمل سونتراج ويطلع ليكيب ادفيرس يرجعها دونك هذاك فما اشكال لازم عندهم حلول مختلفه كسوا في البروفوندور كسوا سولي كوتي دونك تحس النادي الافريقي صحيح فريق تيتري عامناه ولكن مازال يلوج زاده في ما تحسوش مرتاح في اللعبه معناتها حتى مع المتلوي ولا حتى مع حمام سوسة تحس فيما برشا بريسيون هناك البريسيون هذيك ما لازمش توجد كونتر الملعب المالي لانه بصراحه فريق
2: جوليبال
1: مالي
0: دونك الفريق هذا نذكروا التوقيت نتاع المباراه سبعة مباراه شيزافرا الحكم الكونغوري بيير جونغ نيونغ
1: دونك لازم ياخذها كما قلت انت بكل كونسونتراسيون بكل حذر زاد من الفريق المالي ما لازمش يعمل اخطاء دفاعيه دونك بالنسبه لي يعني النادي الافريقي يلزمه ومطالب باش يعمل نتيجه ايجابيه في فيراتس امام جماهيره باش على الاقل يتنقل مع الفريق المالي. ونعرف كل تنقل الفرقه التونسيه المالي معناتها مش سهل بصراحه، سرتو في التو معناتها صحيح الفرق التونسيه بتتر عندها افونتاج، لكن النيفو النيفو اللي نشوفه فيه معناتها كسوا السنغال كسوا نيجيريا كسوا حتى مالي معناتها ديما يزمك تاخذ الحذر نتاعك وتحاول اقل شيء عندك سباقيه توزيع اهداف في تونس باش تمشي مرتاح.
0: واضح. ناخذ انت رايك برونستيك المقابله هذه نيس.
2: شوف مقابله ممكن من اصعب المقابلات، هي من سوء حظ النادي الافريقي انه قرعه حطته في مواجهه صعيبه سواء الدور هذا، ان شاء الله كان ترشح حتى في الدور القادم، معناها حتى المنافس المنتظر اذا ترشح باش يكون اقرب الواقع مازيمبي الكونغولي، معناها زوج فرق سواء جوليبال عنده تجربه كبيره على المستوى الافريقي وصل في العديد من مرات الادوار المتقدمه كيف كيف مازيمبي. بالنسبه للنادي الافريقي شوف موسم هذا بدايه ما كانت صعبه، واني موافق ناجي ان البدايه كانت صعبه ولكن الاسباب عديده وعديده جدا. شوف ولكن الحاجة للنادي الافريقي معناها الباهية انه خلص 6 نقاط، ما نساوش بداية صعبة ولكن على مستوى النتائج حصل 6 نقاط، معناها العكس، معناها من اكثر الفرق، معناها عكس الترجي والنجم الساحلي ولا نادي صفاقسي الاتحاد المونستيري، معناها فما حصل 4 فما حصل نقطة 3 نقاط، معناها النادي الافريقي ممكن من الفرق معناها منتظرة وعنده بالضبط نحكيه على الفرق معناها المنتظرة اللي بتلعب تراهن على البطولة، معناها الفريق الوحيد اللي تحصل على 6 نقاط. التشكيلة متاع النادي الافريقي مع ماهر الكنزاري فما برشا تغييرات والعكس ما يعتقد البعض، معناها فما تغييرات كبيرة نحكي لك حتى بالأسماء، معناها على مستوى محور الدفاع محور كامل تبدل، احنا ما شفناش لاعب مثلا حمزة بن عبدة مشي على روحه، لاعب الشريفي مشي على روحه، علي يوسف قبلها مشي على روحه، دونك المحور الدفاع قاعد يتبدل. مقابلة لفارت كان مرياح مع عمار عبد الحق، واللاعب هذا بالمناسبة نحب نقول اللاعب هذا عنده إمكانيات كبيرة برشا اللاعب عبد الحق، ولو أنه سنخسر نقول لك زوز مواسم نظرا في بعض الأحيان نشوف كيبدأ لاعب ما يخوش الثنية الصحيحة ما يخوش ممكن القرار الصحيح يخسر في مواسم، معناها كان ينجم يكون من الموسم الماضي ولا قبله في التشكيل الأساسية، إلا هو ملول ما حبش يعمل معناها الكونترات مع النادي الإفريقي وكان يظن أنه من نجم يخرج لبرا، وأني يقول للاعبين الصغار راهو التريث باهي راهو كي تلعب مقابلات وتعمل مع فريقك لكونك في كل اللي نحكي لك كل اللاعبين راهم اللاعبين هذوما راهم يلزمهم يلعبوا مقابلات يلزمهم يعملوا كونترا ما يخموش كان في الجانب المادي من الاول من بعد توجيه الجانب المادي ماكش هارب منه، ولكن انت في بعض الاحيان تخسر موسم ولا اثنين تنجم ما ترجعش. اللاعب هذا كان عنده امكانيات كبيره نعرفوا عنده تصويبات من خارج المنطقه، لاعب هو ابن اللاعب محمد هادي عبد الحق اللاعب السابق نتاع النادي الافريقي، دونك مرياح وعمر عبد الحق ولو انه مرياح الاسبوع هذا يظل مش يلعب ممكن عنده اصابه، دونك اللاعب المالي كيف كيف اللي يلعب كان في الملعب المالي لاعب النادي الافريقي وممكن اول مقابله باش يكون اساسي معناها وعنده امكانيات محترمه، اسماعيل سمارا لاعب ذا سمبرا لاعب ممتاز لاعب يلعب
0: مدافع
2: كيف كيف على مستوى الجهه اليمنى باش يكون الزعلوني، على الجهه اليسرى باش يكون اللاعب بن علي، في وسط الميدان دخول البركيني لاعب عنده امكانيات خاصه على مستوى افتكاك الكره باش يلعب مكان الشريمي ديكيتي مع اللاعب ساديو خان اللي معناه في كل مقابلات اساسي مع مفاجأة بداية الموسم حسب نظري اللي هو معتز زدام. معتز زدام قاعد يكتشف بنفسه من اللي جديد، تصور انت معتز زدام قاعد يلعب مكان شكون نجم يلعب مكانه لاعب الحرزي لاعب معناه كان اساسي خذيه مكان الحرزي وايضا ايت مالك معناه زوج لاعبين عندهم قيمة فنية كبيرة، ولكن في الوقت الحاضر معتز زدام هو الاساسي ثلاثي الهجوم صحيح فما استقرار كبير كيف كيف غياب مهاجم صريح في النادي الافريقي شوات خلى مكان كبير برشا خروجه دونك باش يلعب
0: حتى قديده حتى الكاميروني ما اقنعش
2: هذاك علاش فما تغيير قديده باش يبدا مقابله كاساسي على الجهه اليمنى باش يكون كيزومبي على الجهه اليسرى باش يكون الخضراوي. دونك هذه ملامح التشكيله الاساسيه نتاع النادي الافريقي. تحس على مستوى التشكيله هذه وتشكيله الموسم الماضي فما على الاقل 5-6 تغييرات، هذاك خلى النادي الافريقي ممكن النتيجه تكون قبل الاداء. ممكن ماهر الكنزاري يعمل على المسابقه الافريقيه وهذاك على الجي، خاطر بصراحه عنده خبره على المستوى الافريقي وعلى مستوى الشامبيونز ليغ ومن اكثر المدربين، ولكن فما برشا ضغط صحيح. ماهر الكنزاري راهو مش كيما المدربين الاخرين مشي راني النادي الافريقي، راهو ينتظروا الناس كل على اللي قدر نتيجه ماشي في خاصه على المستوى الافريقي.
0: وحتى كربيح زوج مقابلات في البطوله جمهور يظفر عليه
2: بالضبط، خلي عاد على اللي قدر فما نتيجه خايبه
0: دونك
2: بالضبط، هذا هو يخليه في ضغط كبير.
1: حتى هو مالوريزمون تخطف في ديزونغل ولا اللي هو معناتها بريسون كبيره برشا عليه، حتى هو اللي ميميك نتاع وجهه وطريقته في قعد على البنك وبعد الهدف
0: مش مرتاح،
1: مش مرتاح. علاش قلت لك البريسيون هذيك لازم يمشي
0: حتى كي يخرج باش يعطي تعليمات ولا ديك مسيني يسمع التصفير ويسمع ومع سكور ما كانش لصالحه،
1: لو الجمهور لازم يقبل معناتها الاداره حطت المدرب هذا صحيح ينتمي تسمى خصم كيما في
0: التقليدي
1: تقليدي عادي.
0: الجمهور ما تنجمش تقبل انه يجي من مدرسه اخرى كيما تراجي
1: قلناها سابقا، راه ما ينجم يخلي مارك انزري على كرسي النادي الافريقي كان نتائج
2: بالضبط خاصه على المستوى الافريقي.
0: الجمهور
2: قاعد يستنى في المقابلات
1: صعيب برشا.
2: ربي نقطه سناء مش حتى على النادي الافريقي، هل انه قرر

0: صافي، خاطر فما ناس راهو متابعين للشأن الرياضي، من حقهم باش يتفرج، من حقهم باش يتبعوا المقابلات.
1: دخل في كونتي
0: ما نبش فهمت معناها لانه
1: معناها حراجة.
0: كيفاش
1: حراجة؟ قلت لك ادخل في كونت، اما الفلوس باش تدفعها، باش تدفعها هي كانت لازم تكون غراتويت لحقا،
0: كانت لازم تكون
1: مجانية، خاصة كما قلنا البث في المنطقة نتاعك في بلادك يكون مجاني في الادوار التمهيدية.
0: خلي التلفزيون الوطني، حسب نظري سند، خلي التلفزيون الوطني تعدي المقابلة للناس الزوالية كيف والمقابلة والكونت بتاعك، وكل محبين اللي يحب يدخل للكونت ويحب يعاون النادي الافريقي من حقه باش يعاون النادي الافريقي، وهذا من حقك انك تلوش على مصدر تاع تمويل ومصدر
1: تاع النادي الافريقي. زاد هو يحسب امور نتاع فلوس، خاصه توا 25000 متفرج وقيشي فيرمي عنده توا بريسك نهارين، دونك زاد حتى هو يخمم في جوانب ماديه، وهذا حقه. زاد
0: هو حقه، ولكن ما تحرمش الناس الاخرين السنه، هذا هو
2: اللي برشا الناس تتفرج على النادي الافريقي. جميع اخرى
1: فاصل موسيقي سكان مسابقات الفريقيه، اش نحكيوا على البطوله اليوم في البرنامج؟ زوز مقابله نادي البنزرتي الاولمبي البيجي، تقدم مساقيه دير ونادي حمام الملف، ونحكيوا ايضا في قراءه لمقابله يوم غد.

0: من جديد رجعنا لكم مستمعينا في رياضة وصيف. نواصلوا مع آخر فقرة أكيد باش نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، الجولة الثالثة اللي بعد شوية انطلاقا من الساعة الرابعة باش تكون الدفعة الأولى. وفي البرنامج مباراة نادي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي، تقدم ساقيه الدير نادي حمام الأنف مقابلات الأربعة ونص بالتحديد، في انتظار دفعة مقابلات غدوة ترجي رياضي تونسي وجه مستقبل مرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران، نجم المتلوي أمل حمام سوسة. باش نحاولوا بأسلوب برقي نحكيو على كل المقابلات هذه. باش نبدا مع كنيس بمباراة نادي بنزرتي الأولمبي البيجي، نادي بنزرتي اللي أشرنا وأنه عمل زوز انتصارات.
1: شوف نادي بنزرتي الموسم هذا خدم بصمت برش، فماش كلام عكس موسم السابق، مدرب صحيح ما فماش إمكانيات، كانت فما مشاكل مادية، نحكيوش على اللاعبين، ما فماش كلام على اللاعبين، لا فما كلام على الانتدابات، ما نعرفوا شيء عن نادي بنزرتي. سمعنا قاله محمد عزيز خذير الفريق اللي هو ابن الفريق، وكان الاتجاه محمد عزيز راهو إجباري مش اختياري حسب نظري، خاطر وقتها ما فماش موارد مالية باش الهيئة تجيب مدرب، دونك كان ديما ابن الفريق هو الممكن السوليسيون ولا الحل الأخير باش الفريق يكمل معنا المسيرة متاعه. دونك اختيار كان على محمد عزيز. محمد عزيز جي وأيضا كان فما ضغط شوية من الجمهور أنه محمد عزيز في التجارب السابقة، خاطر مش أول مرة يدرب النادي البنزرتي يرى محمد عزيز، ولكن لم ينجح في النادي البنزرتي. المرة هذه محمد عزيز حاول أنه يخدم، عمل الحاجة الباهية من أول الفرق اللي بدأت تعمل في التحضيرات هي النادي البنزرتي، عمل تربص داخلي في بنزرت، ثم مشيل عند راهم مش بعيد وعمل برشة مقابلات ودية. المقابلات الودية ما كانتش نتائج متاعها بصراحة، كان نتائج ممكن برشة هزائم فيها، ولكن ظاهر أنه المدرب قاعد يخدم على بداية الموسم. بداية الموسم المقابلة الأولى نادي بنزرتي ما قدمش، خاصة شوط الأول ما قدمش حاجة كبيرة، ولكن في الشوط الثاني فما تحسن. مقابلة حمنالف الأخيرة اللي كان معناها الفريق ممكن أحسن مقابلة قام بها، عمل مقابلة ممتازة جدا في الشوط الثاني، انتصر في حمنالف بالذات مش سهل مع فريق منظم دفاعيا، دونك الانتصار خلى الفريق عنده برشة مريناش نادي بنزرتي في الريادة وفي طليعة الترتيب. ديما نادي بنزرتي البداية متاعه تكون سلبية في أكثر الأحيان في المواسم السابقة الكل، دونك المرة هذه عكس المواسم السابقة، 6 نقاط على 6 نقاط، غدو يدخل ضد الفريق الأولمبي الباجي إلى عكس متاع نادي بنزرتي، بداية صعيبة. وعودنا بالبدايات هذه سنة، كان تتذكر حتى في المواسم السابقة الأولمبي الباجي ديما عنده مشاكل متاع رصيد بشري، عنده مشاكل متاع انتدابات، مازال ممنوع من الانتدابات، معناه المشاكل قاعدة تتعاود من موسم إلى موسم. المدرب نصيف البياوي مازال ملقاش ممكن التشكيلة، حتى المقابلة الفار تحكيه على معناها النقص متاع رصيد البشري، حكيه إلا عنده برشا لاعبين مش في مستوى الرابطة المحترفة الأولى ولا الأولمبي الباجي. دونك نتصور الصعوبات مازالت متواصلة،
0: هو الأولمبي البيجي معناه في النقطة اللي كنت أحكي عليها مازال كي تم التعاقد مع المدافع البنيني إبراهيم أندريس، عمر 26 عام، وباش يتم التمكين معناه حتى على الصفحة الرسمية المنتدبين الجدد ينجموا يشاركوا
1: أول مقابلة هذه.
0: بالضبط
1: عكس زوز مقابلات الفارطة إلا كان ممنوع من الانتداب، إلا كان معناه رصيد بشري أكثر من فريق النخبة. بالضبط. ومش أول موسم سنة، شوف بعض الأحيان شوف أي الفرق نقعد معناها
0: تستغرب
1: راهو كل موسم أنت تعمل نفس الأخطاء، الأولمبي البيجي منها عنده 4 أو 5 مواسم نفس الأخطاء، بداية موسم تكون كارثية تخليك حتى في نهاية الموسم تلقى عندك مشاكل. الأولمبي البيجي عملناه كما جاش الاحتراز اللي عمله ضد الملعب التونسي ما يقعدش في الرابطة المحترفة الأولى، معناها يوريك ما الناس يزم تقدم يزم تخمم على عملت أخطاء موسم هذا، يزمك موسم الجاي تحاول أنك تتغاضى الأخطاء ذي، تبعد الأخطاء ذي، تبدأ موسمك من معناها من منذ البداية تعرف الفكتيف متاعك. هذا كل مش موجود في نادي الأولمبي البيجي، ولو أنه الانتدابات هذه ماكش تعطيها للراهو المردود متاعها، وإلا ممكن
0: حتى شيء ما مضمون
1: بطبيعة، خاطر أنت في ظرف أسبوع جبت لاعبين تكدس لاعبين، فما أوتوماتيزم فما مقابلات. نتصور أن نادي بنزرتي أقرب للانتصار،
0: أقرب انتصار نيجي سيابي الأولمبي البيجي يكون أقرب.
2: نتصور نفس الشيء، فرصة لسيابي باش يعمل نفس بوان اللي عنده مدة ما عملهاش، معناتها فرصة حتى لمحمد عزيز باش تتنحى عليه البريسيون نتاع ابن النادي، خاطر في كل مرة معناتها يجي ما يلقاش معناتها الناس اللي تعاون فيه، رغم اللي ديما العقلية هذه وقت اللي ما فماش فلوس نمشيو لابن النادي، وقت اللي فما فلوس نمشيو لمدرب آخر. وتو بار كونسيدونس سيابي إذا تربح غدوة تعمل 9 بوان تقريبا أقل شيء فما
0: اليوم تقصد
2: اليوم فما مديدة كبيرة مع سيابي مع مش نفوان في
1: عنده برش.
2: أنا أحكيه على أعوام راهو. أوكي بالنسبة لمحمد عزيز نقول لك مقابلة الموسم اللي هو
0: تي. وعكس كما كنا الصعوبات اللي كانت في بداية التحضيرات الفريق على الميدان حاجة أخرى وقاعد يقدم
2: فيه ولولا بالبيجي قاعدوا بنفس الفكرة مع ناس في البيوية بتاتر يعملنا حاجة بتاتر يعملنا حاجة يلزمها دي مويان راهو مش كل مرة تسلم الجرة مع التجيح
0: هم ديما يرتيوا ويضيعوا بداية الموسم ويقعدوا في الأخر يحاولوا
2: لا عمل ديبار سيزون وقت باي ما فيش ملعبية
1: وبعد عندهم البلون بي طارق جراية ونفس الشيء
0: نفس كل موسم
1: نفس الأسماء تتعاود كنت تشوف الموسم الأخير نفس الأسماء تتعاود ونفس
2: ملارزمون
0: مقبل حافظ البيتوني محمد الكوكي والهدي المقراني أبناء النادي اللي جو ديما موقذين في ثوب الموقف
2: لا وما عندهش برشا هذا السوبر كوب راه ما عندهش برشا راه معناتها مش 10 سنين التالي ولا
0: دنيا فريق استثنائي وفريق
2: وقتا نورمالمون بعد السوبر كوب هذيك كنا نتصوروا باش تبني فريق اقوى لكن ابارامون يا اما اداريا يا اما ماديا الاولمبي الباجي ما نجمش يواجه بصراحه الاشكاليات تاع الشامبيونات
0: الاولمبي باش كيما يظهر في ثوب معناها فريق غير حاضر وفي مشاكل كيما ساعات يبهرك يخرج لك ملاعبيه ممتازين مدرسه كبيره الحقيقه
2: عندهم ملاعبيه ممتازين ارضيه ميدان ممتازه الناس تحب الكره دونك علاش لا
0: صحيح متنفس نتاعهم الكره دونك تلقى فيهم المواهب تقدم سقيت الدار نادي حمام برونوستيك
2: مر صعيب برشا رغم اللي حمام لهم في الديبار نتاع سيزون نتاعها
0: بيروح الرابطه الثانيه
2: لكن نشوف في تقدم سقيت الدار واقف على ساقيه فريق منظم كونتينيتي في ستاف كونتينيتي حتى في
0: ثقه كبيره سون كومبلكس
2: سون كومبلكس حتى بعشرة مع تكونتر مرسى بصراحه عمل برشا اشكاليات للمرسى وفريق صعيب برشا مرسى انك في ارضيه ميدان تخلق له مشاكل فريق نحسه ابار سون كومبلكس لكن منظم فريق واقف صحيح يعرف حاجته بالضبط زياد العلوي قاعد اخذ ماتوريتي كبيره برشا ملعبيه تخدم في لي كونتر في لي ترانزيسيون رابيد بطريقه ممتازه جدا حتى في خروج الكره ما عندهمش اشكاليات كبيره دونك الوضعيه اللي تحط فيها مع المرسى ناقص عدديا وخرج بان بوان تسمى تعطيها كل لا تو مونتال باش يزيدوا يحضروا ماتشوما متصور انه مش بشي 3 بوان دوك مش بشي
0: فلتش شكون تعطي الاسبقيه
2: ساقيت الدار
0: وانت يا نيس
1: والله مقابله صعبه
0: باقتضاب
1: اي باقتضاب مقابله صعيبه خاصه انه صحيح فريق سقيد الدير لا
0: ما تزيدنيش خاطر باش نعطيك ماتشات اخرين
1: شوف انا عندي انا سقيد الدير فريق منظم جدا ولكن في صنع اللاعب انا مش في كل مقابله قادر انه يصنع برشا لاعب ولو انه الفريق نتاع الموسم الماضي براتيكمون ناحي ثلاثه اجانب نتاع اللي جابوا جدد ولا زوز ثلاثه لاعبين انا نعتبر اكثر حاجه تعادل خاطر نادي حملف هزيمه اخرى تلجم معناها تمشي به لحاجه خايبه دونك نتصور التعادل اقرب للواقع
0: خسرت دقيقه انيس خسرت دقيقه من مقابله نجم الساحلي شبيبه العمران برونستيك
1: والله كيف نجم الساحلي قاعد معناها من مقابله لاخرى قاعد فما تحسن مدرب قاعد يشارك في اكثر اللاعبين قاعد يشوف التشكيله الاساسيه فما بصراحه بوادر باهيه كما لاعب الفلوس قلنا البيفو كايتا كما فما كيف على مستوى وسط الميدان محمد الهادي بوسلامه رجوع برشا لاعبين راهم المنتخب الاولمبي كما ريان عنين النجم يعطي افيكاسيتي نجم الساحلي مشكلته لحد الان هي المهاجم مهاجم ما عندهاش مهاجم ايوب الفجاري الا بالمناسبه نقول ممكن تعطيني حتى 30 سيكون اللاعب هذا شوف للتاريخ سنة معنا حاجة معنا كريتو واني فرحت برشا الواي فرحت برشا لعب هذا كان مشيت نتفرج في مقابلة في النجم الساحلي على مستوى الأساخر لقاء على بنك الاحتياط دخل 20 دقيقة أخيرة ولكن شفته معنا عنده كاليتي كبيرة هذه للتاريخ موجودة وممكن يعرفوه حتى النجم الساحلي عنده كاليتي كبيرة واني وقت اللوج في اللاعبين المهاجمين قلت اني سألت كيفاش يلعب 20 دقيقة نلقاه يلعب في الفريق الثالث نتاع نجم الساحلي مش كدي آ مش كدي بي كدي سي معناه فريق الثالث قلت شبيه يلعب في الفريق الثالث ولكن هذا معناه باش يوريك اللاعب ينضبط ويخدم على روحه ولكن اني وقتها المدرب المساعد تاع المنتخب الوطني محمد النويشي بالمناسبة قدم له التحية كلمته قلت له اللاعب هذا راهو عنده امكانيات طيبة هو مواليد 2008 قلت له عندهم كريات طيبة نجي مش لبعيد قلت له قال لي شبيني مش يلعب أساسي قلت ممكن مازال راهو ما خطر ما تأقلمش ممكن مازال جديد مازال ما نعرفش شنو وكان جهزه للمنتخب رغم لاعب مش لاعب أساسي في النجم ولكن بعد المنتخب سنة ولا من اللاعبين الأساسيين في الأصغر في الأواسط خاصة وتوا تشوفوا 2008 يلعب أساسي، مش يلعب أساسي ولكن كتخلوا هو سجل هدف أيوب الفجاري، لاعب عنده إمكانيات كبيرة مهاجم، ولكن يزم يصبر عليه جمهور نجم الساحلي خاطر المهاجم تحب له شوية وقت، مازال صغير في السن، نجم يعطي
0: القادم المقابل.
1: نتصور النجم الساحلي.
0: وانت يا نيجي؟
2: نمشي نجم الساحلي.
0: نجم الساحلي.
2: لكن دفاعيا يزمو يراجع أموره خاطر في الوقفة نتاعه بصراحة نجم الساحلي عنده برشا إشكاليات في الدفاع.
0: نجم متلوي مرحم مسوسة.
2: متلوي.
0: تعطي الأسبقية المتلوين تانيس.
1: كيف متلوي. حمام سوسة بالرغم عملة مقابلة محترمة مع النادي الإفريقي ولكن ما زالت ما قدش التوازن، حتى يوسف الميه بيتحب تحس بيه مازال ما يعرفش المجموعة، وفما حاجات مش عادية في حمام سوسة قاعد صاير.
0: الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى نجم.
2: بالنسبة للمقابلة صعبة للمرسى بصراحة أكثر منها للترجي التونسي، لأنه كان يتصور باش يعمل ديبار ما أحسن في شامبيونان المرسى، لكن يقعد ديما المرسى يقلق برشا معناتها في المقابلات هذه مع فريق ترجي التونسي مع دل الكارثة التكتيكية اللي قام بها في المقابلة الأخرانية. ما نتصورش أن يعاود نفس الغلط، لأنه الفوت اللي صارت هذيك في مقابلة العمان نتصور إنادميسيبل كان جاي مدرب تونسي، دونك ما تصيرش التشكيلة هذيك وطريقة اللعب هذيك. نتصور أنه أسبقية ترجي التونسي لأنه اللي توبليجي باش يعمل ريزيتا.
0: في كلمة شكون؟
1: ترجي المرسى نتصور الأخطاء اللي قام بها ترجي المقابلة الفارطة ما عادش تصير، دونك ترجي ملزم بالانتصار ونتصوره أقرب للانتصار.
0: أقرب للانتصار واضح. يعطيك الصحة نيس بن حسن، شكرا لك نجي عاشور، تحية زملائنا التقنيين حمدي الأحول، حسين قدرية، أيمن الشبي، الشيخ المشعل توا مع برنامج عين العقل، كنت معكم سنة البرهومي، تحية زادة لموني البعطي في التنسيق وتأمين الكلمات الهاتفية، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفي واحترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك على إثر قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بمحمد اليوسفي على ذمة قضية تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. وطالبت نقابة الصحفيين في بيان لها بإطلاق الزميل الصحفي محمد اليوسفي ووقف التتبعات في حقه، واعتبرت أن القضية تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير، كما دعت إلى تمكينه من حقه الكامل في الدفاع عن نفسه واحترام حقوقه وحرياته الأساسية. بالمقابل، قال مصدر قضائي أفاد وكالة تونس فريق الأنباء بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذن بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسيل الأموال باستغلال تسهيلات خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني بالأمر عن طريق إحدى الجمعيات. في أخبار الاقتصاد، شاركت سفارة الجمهورية التونسية في اليابان اليوم في فعاليات معرض التبادل الدولي لسنة 2026 الذي تنظمه مدينة تشيودا اليابانية بالتعاون مع سفارات عديد الدول هناك منها تونس. وقد أثثت هذه الفعاليات أنشطة ثقافية من عديد كبير من الدول. المشاركة التونسية كانت فرصة للاطلاع والتعرف على شواهد ومعروضات تبرز الإرث الثقافي التونسي، وشكل الجناح التونسي منصة تبادل ثقافي مع المشاركين والزوار من اليابان. يذكر أن مملكة اليابان أو إمبراطورية اليابان تسمح للمواطنين التونسيين دخول إلى اليابان بدون فيزا بالجواز السفر التونسي، وهي من البلدان القلائل الذي يسمح لها بذلك. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية لتطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. وأكد في موضوع آخر، أكد وزير التربية نور الدين النوري عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14-15 سبتمبر، من بينها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في ولاية باجة وولاية نابل، كما شملت الاستعدادات للعودة المدرسية التي تقترب الآن شيئا فشيئا، إحداث وتوسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء جديدة من بينها قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وفضاءات للتربية التحضيرية. بعد قليل يأتيكم برنامج عين العقل مع مجموعة من الزملاء على رأسهم الزميل حاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختاروا رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية، واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختاروا وقت مناسب بعيد عن القايلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي مازماش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
2: دقيقة صحة.
4: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش.

0: ماضي 3:07 على موجة إذاعة المونستير. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج عين العقل كما العادة مع عواطف شمس الدين حاتم الهذيلي. واليوم بحذانا ضيف كريم نرحبوا به، النائب حمدي بن صالح. مرحبا، نورتنا.
1: وبيك عايشك، شكرا شكرا على الاستضافة.
0: شمس الدين كان غايب علينا الجمعة اللي فاتت، خلى بلاصته كبيرة، وكان تحية كبيرة ليك من المستمعين يكتبوا لك راهم الجمعة اللي فاتت كان رجع تقريت.
2: ما يفضلها بيخليه
0: إن شاء الله ديما في صحة جيدة. قلت لهم راهو لاباس، راهو حب يرتاحوا برا، قلق منا.
2: لا لا، شهور طويلة لم أرتاح، والأسبوع الفارط أنا أصدق ما تقوله يارا كما يقول نزار قباني، وما تقول المعهد الوطني للرصد الجوي ودولتي. قالوا لا داعي للتنقل في الأسبوع الفارط، درجة الحرارة ستكون مرتفعة للغاية إلا للشديد القوي. قلت أنا فمع عواطف ومعها الهذيلي ومعها حاتب ومعهم نزيدوا فوق هذا كل منير وكذلك
0: أيمن،
2: فنجم نرتاح أنا وأتقي شر هذه الشمس. وإذا التقى
0: شمساني
2: يحذف ما لحق.
0: أيوة، ربي شدك بالصحة إن شاء الله، ديما ما تغيبش علينا. وكما العادة سيمونير وأيمن معانا هما كل جمعة، وحاتم ولا ذيلي ما كل واحد بلا أسطورة وشمس الدين ما يعودك حتى حد. حاتم مرحبا.
3: مرحبا عواطف، مرحبا ذيلي، مرحبا شمس الدين، مرحبا بالسيد النائب حمدي بن صالح. كالعادة كل أسبوع مواضع جديدة إذا الإنسان صوبين المستمعين. على كل هذا هو نتجد كل جمعة إن شاء الله ديما نقدم المفيد واللي يهم الناس ويخلي الناس خاصة تتساءل وتحكي بالعقل قبل كل شيء.
0: هذا هو المهم. هذيلي
4: أهلا وسهلا، مرحبا بالجمعية الكل، الفريق الكل، إن شاء الله ديما فرحانين ناشطين وملمومين في الخير. هذا هو المهم في توقيتنا العادي.
0: ما أفرت فيك الشمس
4: في توقيتنا العادي اليوم مختصر السبع. اليوم طقس سخون الحقيقة، أقل من ليامات الفارطة، أما طقس سخون خاصة مع الحداش طقس تبدأ.
2: هو الهذيلي مشكور على كل مجهوداته، ومشكور استثنائيا على سعيه أنه يبقى الفريق متكامل رغم ضغط العمل الشديد. برافو الهذيلي،
0: هذاك عليش حبينا نحيوه،
4: يعطيكم الصحة. هذا واجبنا، وإن شاء الله ديما تلقاو الإفادة معنا في عين العقل، وخاصة اليوم ما ندمتش خاطر بالحق يوم ترفيهي ويوم وقائي ورياضي ممتاز وممتاز للغاية على شاطئ أبو جعفر، ونحب نحيي كل المشرفين عليه والتفاعل متاع الناس الحقيقة مهم جدا. عيادات مجانية، جوائز
2: مسابقة.
4: نعم،
0: لا طبعا شبان،
4: لا لا لا، نحكيوا للمواطنين والسياح والناس الكل. معناتها اليوم بالحق خدمة ممتازة في شط أبو جعفر.
0: يعطيك الصحة، كيما عادتك ناشط، تبارك الله عليك هذيلي، ديما مثابر، ديما تنورنا. اليوم كيما العادة باش نرجعوا على جملة من الأخبار والأحداث اللي صارت. بطبيعة الأحداث الكل تهمكم، الأخبار الكل تشد أو ربما تشغل بالكم، لكن إذا كان باش ندخلوا في اليوم نسمعوا ونتعدى ونسمعوا وننساو. هذاك علاش نحن جيناكم في آخر الأسبوع باش نوقفوا ونعملوا وقفة في كل الأخبار اللي تهمكم منتوما واللي همتنا نحن زادة، وباش نحاولوا مع بعضنا ما نكتفيوش بسماع الأخبار، ما نكونوش مجرد ناقلين، أما أكثر من هذية نفتحوا مساحة للتفكير المشترك. هذا هو الأساس، حتى حد ما يمتلك الحقيقة، لكن بكلنا عنا قراءات، كلنا عنا عينين. هذاك علاش مرحبا بكم في عين العقل. كلمة عندك أيمن.

0: عين على العالم.
1: تونس كما تعرفوا ما هي جزيرة معزولة عن العالم، كل ما يصير خارج حدود الحدود الجغرافية متاعنا فهو يمسنا يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أكيد هذي اكتشفناه ونعرفوه من قبل، لكن زدت تعمقنا فيه من خلال الفقرة متاعنا هذه اللولانية.

0: عين على العالم.
1: في عين على العالم اليوم عنا ثلاثة أخبار كما تعودتوا. شمس الدين اختار باش يحكي على الجيش الجزائري اللي أول مرة يخرج من الحدود متاعه. علاش وكيفاش؟ طب بعد شوية نسمعوا شمس الدين. اليوم لهذه اللي باش يحكينا على الصين. قال الصين اختارت أنها تنشر على الشاشات العامة في الشوارع صور العلماء، عوض صور المشاهير، أشخاص كان نحن نقول له هكا إن شاء الله ناخذوا منهم العبرة. حاتم اليوم باش نبداو بموضوعه، باش يحكي لنا على الرياضيين التونسيين الأربع اللي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط غادروا البعثة التونسية دون سابق إعلام. ذولي مش أول مرة وربي قدر الخير. مرحبا بكم، نبداو بحاتم. حاتم مرحبا.
2: مرحبا عواطف، لكن باش نبدا بحاجة إيجابية. هي خلينا نحكيوا الساعة على أن تونس خذت ثلاثة ذهبيات، خذت 10 فضية وخذت 13 برونزية في الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي صارت مؤخرا في إيطاليا. حبيت العنوان اللي اخترته للمداخلة نتاعي أو للموضوع اللي مش نحكي فيه هو حين تتحول المشاركة الرياضية في التظاهرات الدولية إلى بوابة للهجرة. لأكيد الهجرة نعرف، وإحنا كل يوم نحكيه على الهجرة بأنواعها، اللي على البحر واللي بالبر واللي هذه هجرة من نوع آخر، وفما الهجرة النظامية، هجرة الكافيات، هجرة أنواع كبيرة من الهجرة. اليوم باش نحكيه أنه الألعاب الدولية، الألعاب الرياضات بصفة عامة والتظاهرات الرياضية الكبرى كيفاش نجم تكون هي يعني مدخل اللي ممكن ناس فقدت أمل أو ناس لو جعلوا مستقبل آخر حصلوا. من المفترض أنه تكون البعثات الرياضية التونسية في الخارج هي فرصة باش ترفع الراية الوطنية، باش تتحصل على ميداليات، باش تحصد ميداليات، لكن تحولت في أحيان إلى فرصة للمغادرة دون عودة. وهذا اللي صار في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحتى قبل يعني في تظاهرات دولية أخرى. توانسة يعني استغر أو اغتنموا فرصة مشاركتهم في التظاهرات هذه واختفوا عن الأنظار ما بين ظفرين، أو حبوا يهاجروا وحبوا يقعدوا ما يرجعوش لتونس. الأربعة هذوما توانسة أني أغلبيتهم في ألعاب القوى نقولوا احنا، أو الألعاب الفردية، مشاركتهم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مشاو شاركوا، فما اللي مشي معناتها بدل الوجهة، فما اللي ما رجعش لمقر إقامته، فما اللي ما شاركش في المسابقة ومشي يعني اختفاء بين ظفرين. السؤال اللي نطرحوه هو يعني علاش اللي تطرح هذايا، علاش الهجرة هذا نوع آخر من الهجرة، علاش يعني علاش يهرب الرياضي، لماذا بلغة أخرى لماذا يصبح البقاء في تونس أقل جاذبية من المغادرة؟ وهنا تتحول الهجرة من ظاهرة اجتماعية إلى مؤشر سياسي على علاقة شباب بالدولة وبالمستقبل. يعني نحب نقول إنه الهجرة ما تبداش ديما بقارب البحر، ولا بصفة عامة هي هجرة كفاءات، هجرة باحثين، هجرة أطباء، هجرة فنانين مبدعين، هجرة حتى سياسيين اللي يمكن صارت ويلوجوا على لجوء سياسي لمعنى أو لآخر، وهجرة مهنية ومنها حتى الهجرة الرياضية. يعني السؤال اللي يتطرح الآن، علاش برشا رياضيين، وخاصة اللي لاحظناه معاش حتى هذي اللي رو يعرف معتبره مختص في الرياضة، وبعض المختصين في الرياضة يعرفوا علاش ديما الهجرة من النوع ذي اللي يمشي باش يشارك شمس في تظاهرة دولية يلقى روحه أو هو يقرر من التظاهرة الدولية هذيك يمشي يختفي على الأنظار، يلوج على مستقبل يمكن ما خير بالنسبة لي هو. السؤال كي يمشيوا هذوما وين مستقبلهم؟ والسؤال الآخر اللي نزيدوا نطرحوه، البعثات اللي يمشيوا معهم يراقبوا يعني الرياضيين ولا ويتبعوا الرياضيين ينجموا يرجعهم مع تلبلادهم كيفاش يعني؟ أنا هذا هو
3: مع أحرار يعملوا شي يحبوا، أما رجاء من البعثات الوطنية كيف يبدأ عندهم رياضي تونسي كيف يمشي ما يفدوش، يعطيه ثقة لأنه وطني وسيعود، والطير المهاجر خلي هاجر، احنا هات نرجع علمائنا، هات نرجع مفكرينا، والرياضة فوق رأسنا من فوق، ما في سابق الأمر مشى ورياضيين ما عندهمش سبادري وخذوا الميزانيات وروحوا. هي ظاهرة دولية، والمرة الأخرى احنا قدسنا هجرة أو هرب أحد الرياضيات لألمانيا وكذبة هبطت كذبا اللي هي خذات الوراقي والجنسية
0: لا الدوسي ذاك مخدوم اللي هي في تونس مش يكونوا واضحين
3: أنكرت
0: غفران بالخير ولا
3: بينك وبيني عم جوجل الفيدرالية الألمانية أنكرت ذلك والنادي اللي أشارت لي أنكر ذلك وكيف تشوفها تلعب بدرب ألمانيا قل لي لأنه توجههم السياسي لا يسمح هذه حتى لو كانوا سابقا كانوا يعملوا توجههم السياسي لا يسمح أما الإشهار أعطاء اللي كل واحد تو يحب يمشي ونذكر بعضنا بخلاف دول الخليج شكون مازال ياخذ لاعب أجنبي غير مولود على الأرض
0: صحيح وعنا رياضيين في السباحة مشاو انضموا المنتخب المملكة السعودية اللي هما أولاد المنتخب الوطني التونسي بالنسبة للأسئلة اللي طرحها حاتم هي علاش نجم ونقرأ تدوينها متاع شهد الجلجلي اللي هي مصارعة من الملاعبات اللي نقولوا بين الظفرين حرقت خلال العام تارانتو الإيطالية قالت لك ناخو في 250 دينار شهري منح ومتتصب لي كان بعد 6 شهور وما يعطونيش الماكلة الضرورية خطر هي في رياضة لازم تاخذ المكملات غذائية معينة بأسعار معينة بالنسبة للتربصات ما فماش بالنسبة للمنافسات ما عندهاش إنها باش تحضر كومبيتيسيون كبيرة وتطلب منها نتائج تلعب ديما في بطولات محلية وطنية النيفو متاعها ما طلعش هذا مش تبرير
3: أنا موافقك جدا
0: مش تبرير
3: وما أقول هو تبرير عكس هواء المستمعين اللي كانوا يتبعوا في برنامج سنة البرهومي الرياضيين متفقين أولوياتنا هو 250 دينار ولا 1000 دينار المدرسة في أقصى حدودنا وإلا الميداليات الذهبية هالفيلم اللي تعمل لنا هذا أنا أقول نفس رأيي الرياضة لابد أن تكون للجميع مش لنخبة والبقية بقونا على كراسي في فترتنا احنا اليوم وقلت لك الدول الكبرى والناجحة ما هز حد شيء الصين اللي كل يوم تصنع لك في كل شيء شوف ما تم انت بعد شويه تقدم لنا فقره
1: يعني
3: انت بعد شويه مش تقرب مش تقدم لنا فقره على عين على العالم في دوله في وسطها كبار ابطال العالم ماهيش في الرياضيات الصين العظيم باش تحدثنا اللي ما فما حتى رياضي سمح له باش يعرض صورته على اللوحات الكبرى هي رؤيه هالسنوات هذه اللي احنا نحتاجوا فيها لكل صرف والوطنية ماهيش 250 دينار ولا شهرية ولا طرد ولا حتى 6 شهور حبس
0: قلت لك ماهوش مبرر شمس
3: نعرف
0: ماهوش مبرر اما هي
1: يعني
0: حكيت على وضعيتها
1: اليوم اللي فهمته من كلامك شمس الدين انه يلزم تتراجع شويه بعض
0: الظفرين
1: وربما سياسات يعني احنا كنا متوجهين
0: راهنوا على ونعزوا الانتماء الوطني بالنسبه لشمس اما حاجه اخرى راهو اليوم ولينا في مجتمعات سامحني شمس
3: تفضل
0: كيما امريكا كيما فرنسا كيما امريكا كيما فرنسا عندك زوج حلول باش دخل الفلوس زوج حلول بالنسبه يا الرياضة يا الراب فرنسا وامريكا حتى في بلادنا ولات المنهجية هذه ماشية فينا كان ماكش باش توصل بالسبور
3: نعطيك دليل مزيان نعطيك دليل مزيان كان مشيت انسان ان شاء الله من اقرابك واحبابك زادوا صغير خاصة في الكلينيكات تو فجأة تجيهم كارت فيزيت نتاع مصور تابع الكلينيك هذاك باش يتعدى بحذاهم هذيلي طفلة ولا ولدة باش يجيب لها ازياء باش يلتقلها باش يلتقتلهم صور فيهم حاجتين يا فيدو ميكروفون يا فيدو كورة والأولياء تكبرهم وتبدأ بيهم ألبوم الطفل في حياته تخيل هذا الطفل كيش يكبر أول صور حياته هو يتفرج فيهم لين تدخل سنة أولى باش يلقى الصور الأولى محطوط فيها كورة وإلا ميكرو كان كيت حاجة أخرى علم
0: لا ما فهمتش
1: ليه هو أكثر من هذا الصغير يبدأ مازال في العامين وثلاثة سنين وبوه يبدأ يلوش كيفاش باش يدخلوا معناها الجمعية الرياضية كبيرة ويهزوا ويدفع لي الفلوس ونعرفوا عاد هذا نحن
3: خاطر ما فهمش معاد العبودية
1: نحطوا نحن في
3: الفريق نسمع مع سناء وضيوفها الكرام كيفاش يتحطوا على كيفاش ناخذوا ملعبي ونتلاهوا به ونجم إذا ما عطاناش نتائج نبيعوه وندبر به فلوس ما فهمتش برشني ولا عبد أما هما كانوا يتحثوا بهذه التفاصيل كيفاش يعني مدرب الفلاني يعرف يجيبهم ونعرفوا نعشعشوهم ونحطوهم في المدرب في الشي تسمى هو اللوبي متاحهم
0: اقتصاد دول نحكيه عليه البرازيل دخل عملة صعبة كبيرة برشا من بيع لاعبين نحو أوروبا وأنهم يمشيوا يحترفوا في أوروبا
3: يوم المثلية زد
0: نحكي على الرياضة نحكي على المستوى
3: ما هذا اقتصاد
0: نحكي زادة مراكز تكوين موجودة في البرتغال وفي إسبانيا رأى ولات كما قولوا فيها جانب اقتصادي كبير
3: هو نتبع الغير ولا نتبع
0: فما الإيجابي رأى هو شمس
3: شنو الإيجابي قل
4: العرك كان عندكم
1: الجمعة معناتها
4: في
1: نجم تفضل العركة ديال شمس الزين تفضل
5: يا جماعة باهي اختلاف الآراء هو المحالة والتقييمات والتشخيص
1: هو البرنامج قائم على اختلاف الآراء
5: مهم جدا مهم جدا أغزر هي تونس كل مش كان في قطاع الرياضة تونس كل ياسر حاجات أنا نزرع وما نحصدوش بمعنى أنه زرعنا قرينا ياسر أولادنا ورنينا ياسر أولادنا وزرعنا ياسر مش قاعدين نشوف في نتائج قدامنا وذاك الواش تحس بالنوع من التشاؤم معناها برتو قاعدين نسمعوا فيه مش كان في البلاتو ذي الرياضة والأبطال وصناعة الأبطال هي نتيجة نتيجة لتقدم علمي في بلاد تقدم الصحة التعليم كل شيء هو في الأخر بكل ثمرة الدول المتقدمة في الأخر بكل تطلع لك أبطال يلعبوا على التفاصيل متاع التفاصيل يلعبوا على الأجزاء من الثانية كان في الرياضات كل بصفة عامة وذي يعكس معناها تقدم البلاد في ياسر قطاعات قلبي يوجعني وقت نسمع أنه أبطال معناها وفي الأخر بكل قاعدين نشوف فيه النزيف هذا اللي قاعد يصير سواء كان الأبطالنا ولا الأدمغة التونسية المهاجرة من تونس ولات أصلا سياسة الدولة نوعا ما مبنية على أنه مثلا لي سنتر دو فورماسيون بالنسبة للفرمليات مثلا والزنفرمي لزنفرمي كل مثلا توا ديريكت معناها ألمانيا ديريكت تلقى يعمل فورماسيون انفرمي وتلقى يعمل
1: فورماسيون في البنك ويتعلم في الألمانية وماشي
5: وماشي معناها برنامج واضح نزيف قاعد يصير في كل القطاعات بطريقة غير عادية
1: صحيح
5: هذا لازم نظرة خطوة التالي ونغزروا له في عمومياته مش كان في الرياضة كهو ونفهموا نبدلوا شوية من السياسات العامة للدولة فما نقطة مهمة وفما نزيف يوجع بالحق اللي هو الأدمغة التونسية المهاجرة عددهم مش كبير توكن نحكيه على
2: المهندسين وعلى الطب
5: فما أكثر والله فما توانسة معنا الشهرية متاعهم 100,000 أورو البرة في العالم وكل منتشرين
1: صحيح.
5: عددهم ما يفوتش للف بالك أما ناس بالحق قاعدة تقود في شركات كبيرة وهم توانسة عندها مقترحات باية تمنيت أنه تصير مؤسسة كما صارت مؤسسة فداء مثلا يشرف عليها رأس الدولة التونسية هي في الأخر وكله يعمل أبال لها الأدمغة التونسية ذي وتكون فهم مؤسسة ما تعداش لازم على البروتوكول التونسي مثلا كان نجي في المطار ويشد واحد مثلا يقول له أي حاجة ولا هو مروح من المطار لداره كي جاء من برا يعرضوا عون أمن يقول له حاجة ولا يشوف البوبيل في الكياس ولا حاجة طيب يجي في اللي يرجع ديريكت يرى ويرجع لبلاسته أما لازم يجي بترحاب خاص من رأس السلطة وتفضل أخوي يعطينا المقترحات متاعك نعملوا غرفة تفكير بالأدمغة التونسية وشنو أطراو وشنو نجمو نعملو هذا مهم جدا وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا
1: وان شاء الله ربطنا يعطيك الصحه اكيد الفكره مهمه برشا ربطنا بالموضوع اللي بعد اللي هو نجم نقول تقدير القدوه في البلاد واليوم مواضيع الهامه
4: من فضلك عاود قبل ما ننتقلوا نحب ناكد على نقطه لاني في حواري انا والهذيلي باش نغذيو الفكر النقدي عند المستمعين تعديت عليها برو الكرام رياضيين اللي متعلقين بوهم وامهم وبولاد الحومه ويحبوا يروحوا جايبين معاهم الميدالية ويقعدوا بها في القهوة وفي النادي وفي دار الشباب هذوما لازمهم كيف يسافروا يخليهم يدوروا ويحوسوا ويكتشفوا المدينة والدولة اللي مشاولها هذا ما يكسبوه من هذه الرحلة ما يلزمناش النداء إلا أين المرافقين ويتحولوا رياضيين إلى سجناء من المطار إلى النزل إلى الملعب اللي يحب يحرق له الطريق وسيندم يوما ما واللي يحب يمشي ويلعب الرياضة ويتمتع بالرحلة للدولة هذيك ويعود لأرض وطنه ما يزموش يتحاسب بأولئك اللي هم من أساس يلوجوا على فرصة باش يغادروك كانوا رياضيين كانوا علماء
1: هذا شمس الدين
4: إذا كان هو مش من العظام العادي
1: إذا كان هو اختار لكن إذا كان أجبر على ذلك
4: لا حدث فيه فما دول معينة فما دول معينة الرياضي من اللي يدخل يمشي في كوريدور يمشي في خط على اليمين وعلى اليسار من الطائرة إلى النزل إلى الملعب ما يرى شيء باش ما يحرقش
0: وهذا صار في كأس العالم الأخيرة
4: فما يزموش يتم
0: في أمريكا
1: نعم
4: هذا ما يزموش يتم لازم اللي يحب يمشي يتفضل والوطني زاد يبدا فخور اللي هو مشى البلاد هذيك ما شافش منها كان الملاعب انا تحدث على تجربة قبل كنا نتنقلوا مع السادة المسؤولين كانت الإذاعة التونسية تقرأ لحسابها كان ما ترى شيء من البلاد ترى كان ما شفته من شبابك يمين ويسار إذا ما رقدتش في الأثناء خاطرك متعب باش تنقل للمستمعين الإعلام العمومي وقتها ما يحدث فلازم يمشيوا يشوفوا يمشيوا يعملوا تسوقهم بأخلاقهم الطيبة، لأنه مش على خاطر واحد مشى عمل المشكلة في مساحة كبرى ما نخلي أولادنا ما عادش تمشي تقضي، ونقولوا لهم اكتبوا لنا ورقة نجيبوا لكم ايش تحبوا عليه.
1: شمس تجي نتسيب ويدخل بيك في الزوايا الكل، ما يخلي لك حتى شيء، التفاصيل المهمة الكل يذكرها ما شاء الله عليه، الكل مهم الكلام. لكن أكيد ديما نرجع ونقول ما أنه الخبر مبني على أساس أنه 4 من أبطالنا غادروا البعثة، فهذه من نجم يكون كان مؤسف، كان مؤلم لنا نحن، ومن نجم كان ندافعوا على حقوقهم في رعاية. إذا كان هما أجبروا على ذلك على خطر الظروف متاع ربما اللعب متاعهم ولا الامتيازات وإلا العناية ما كانش أو التأثير ما كانش كيما لازم يكون، في الحقيقة يلزم نستحفظوا على قعدونا على الأقل.
5: لا ميكرو شعب كامل
1: نستحفظوا شعب كامل،
5: أخرج الشارع وأسهل شعب كامل
1: ما نجمش نقول
5: اني تخرج ولا الأغلبية، يعني نأكد لك أنه 90% يقول لك نحن نخرج من تونس.
1: هذا هو فكيفاش نجموا نشدوا ولادنا عنا زيادة باش ما نصبحوش غدوة دولة دول أبطال.
4: اللي يقعد هو البطل، واللي يسافر هو واحد من المواطنين العالمية.
1: فما نظرتين
5: في الدولة في كاس الواقع في تونس.
4: أكيد أما فما نظرتين. يا أنا عايش في مجتمع معولم لا أرض لي إلا ما فيها رفاهتي، ولا أنا تابع لأرض الجدود، نظرية لزوم دي باتو لزوم دي زارب مرة أخرى نحتكيو فيها.
1: نعم مهمة برش مرة جاية إن شاء الله شمس الدين. بعد شوية بشي أرجع لكم هذي لي في نفس الإطار، مش بعد برشة بش نحكيه على تقدير القدوة في الصين، ويليد زدنا نحن ناخذ شوية من هذا، نعرف شمس الدين دي ما عنده رأي مخالف، نحبوا نسمعوه بعد شوية.

0: كان قلبي طبعا نمشي ما نرجعش، ما القلب ما يطوعش، ما نجموش خليو بلادنا مهما يصير فيها، مهما تتغير، مهما نحس رويحنا. لا والله ما نحس رويحنا، مش
1: تقول يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، ربيته بيدي وخذته بنت الروميه. شوف المأساة ازليه
0: ما نجموش ما نجموش والله، هذه اللي نجمو قلوبنا ما تعطيناش، وحتى كي نمشينا راه وكرك وكرك بيك. ونهار اللي يموتوا ربي طول عمر الناس الكل وين يرجعوا؟
1: للأسف شديد البعض منهم يرجع تراب تونس لأسباب اقتصادية، خاطر أرخص وسفارة روسيا نروح بيه. للأسف شديد،
2: للأسف شديد.
0: أسلوا المواطنين.
1: لا ما حقيقة نقول فيها زاد، يعني احنا واعين شم.
0: ربي يفضلكم لكل ما يطول عماركم. دي معنا موشيكس اسمه شمس الدين هلال. الخبر الثاني باش يقدمه لنا لهذيلي، تغيير قواعد الشهرة في الصين، العلماء يتصدروا الشاشات بدل المشاهير. شنو اللي صار؟ الصين كما تعرفوا شهدت تحول كبير في السنوات الأخيرة من مجرد إنتاج السلع إلى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وهذا ربما اليوم اللي خلى الصين تحتفي بعلمائها ومهندسيها وباحثيها، وخليتهم هما يتصدروا الشاشات التلفزية ولا حتى العامة. الكلمة دي كذي
2: كما قلت عواطف. بالنسبة لمستمعينا والناس اللي تبع فينا، رأوا اليوم خبر صار في كوكب الصين، أحب البلدان لقلب شمس الدين. الصين وفي قرار تاريخي اختارت أنه تجعل أصحاب الإنجازات العلمية في واجهة المجتمع، وأنه تقدمهم كنماذج للنجاح ويكونوا قدوة للأجيال الشابة. شنو عملوا بالضبط؟ واجهة الفضاءات التجارية الكبرى والساحات العامة في مختلف المدن الصينية نلقاو شاشات عملاقة ولوحات إعلانية فيهم صور لشخصيات تركوا بصمة في مسيرة الصين، إن كانت العلمية والتكنولوجيا، علماء الصواريخ، علماء الزراعة، علماء الفلك، الهندسة والطب، و و و و. الصين بالمشهد هذا أصبحت أول دولة في العالم تطبق مقولة لا تجعل من الحمقى مشاهير، واعتبرت أنه هذا واجب على الدولة، وأنه تقديم أصحاب الإنجازات العلمية إلى الجمهور ولو بصورة في أكبر الميادين هي فرصة لتثمين المكانة اللي يحظى بها العلم والبحث والابتكار في المجتمع الصيني، وبأنه كذلك تكريم لكل من ساهم في نهضة الصين وريادتها العالمية في عديد المجالات، إن كانت العلمية التكنولوجية، وبأنهم هم اللي عندهم الأولوية باش يكونوا في الواجهة أمام الملايين. خبر هذا القى تفاعل كبير على مستوى العالم، وبدأت تظهر بعض المراجعات السيسيولوجية في المجتمعات اللي للأسف أنه مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي نلقاهم هم في الواجهة وهم مؤثرين بأفكارهم على شريحة كبيرة من الناس. في الاخر يا مولات البرنامج، ما نتمناه انه علاش لا في بلادنا نشوفوا حمله كيما هذه في مختلف جهاتنا، على خاطر في تونس فما العديد والعديد من العلماء اللي مشرفين البلاد وللاسف ما سمعناش بهم. مراد الزغل مثلا في البصريات والضوئيات، علي البقلوتي في الرياضيات، عايش البحري في علوم المياه، الياس الزرهوني في مجال الطب والتصوير الطبي، حبيبه الشعبوني في علم الوراثه، الزهره بالاخضر في الفيزياء، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية، على ما يكبر مستوى العالم.
3: فما حتى في الدرة
2: موجود لكن نقعد نكتب بخمسين اسم
0: محمد عبيد في النازة، عندنا برشا اسم
2: هذوما ما نعرفهمش مثلا، واحنا مقصرين حتى على مستوى الإعلام.
0: وهذا شو كنت باش نقول لك،
2: معناتها
0: نحن كإعلام مقصرين.
2: أما زاد كدولة أنه عندك أسماء كيما هذه، أسماء وازنة على مستوى كليات العالم، انه علاش لا نستفيدوا منهم ونجيبوهم نحاولوا نستقطبوهم، على خاطر بالحق قاعدين يقدموا في معناتها في مجال البحوث في خدمه كبيره برشا على مستوى العالم. نحكيوا على جوائز عالميه.
0: يعطيك الصحه هذه اللي هو اذا كان الناس هذوما فقط حاتم، لو كان الناس هذوما اللي انت ذكرتهم كانوا هما موجودين كيما موجودين، كيما اتيحت الفرصه للمشاهير وبين ظفرين للحمق سامحوني في الكلمه، فهما راهم كانوا زاد عندهم الأولوية، لكن للأسف هما غايبين على الإعلام، والإعلام هو اللي قاعد يقدم ربما في ناس أخرين. هذا باش نحن زاد نتحملوا جزء من المسؤولية، أنا مش الإعلام هذا يعني الجزء متاعنا نحن، لكن نفش خليكم.
1: لا هو الإعلام، شوف بما أني أنا كنت شاهد على العصر 10 سنين أدرت البرمجة في ذات المستير الرسمية، قد ما كان الزعيم الحبيب بورقيبة ومن معه شدين الدولة التونسية كان ممنوع الإشهار في الإذاعة والتلفزة، وكان بورقيبة يقول شكون باش يدفع حق الاشهار؟
0: ايوا
1: المواطن في الاخر، وزيدوه 20 فرنك في كل منتوج، واللي ما عندوش فلوس الاشهار حتى كان انت الشيء جيد لن يقتنيه احد. انا نعرف الاشهار، بعد 87 حلينا الباب الاشهار باستثناء حاجه برك عمرك مريتها في التلفزه ولا في الاذاعه،
2: الادويه ولا التدخين،
1: الكراهب. الادويه والتدخين كانوا ممنوعين بالقانون هما والخمور، لكن الكراهب كان بامكاننا باش نعملوا صفقات، بل كانت تتصل بين الشركات. وعلاش هذه لي؟ خاطر كان كل ما نسابه باش ما يتعاركوش في الدار. وانا ناكد لك فيما اقول كل اللي يبيعوا في الكراهه كانوا انسابوا باش ما يتعاركوش في الدار. قعد مساله القدوه.
0: ايوه
1: قبل العلماء لسادة والمعلمين في كل قريه لازم نهج باسم ومحي باسم في حياتهم. تقدر العالم طلعته المدرسه وخاصه العمومي قبل العلماء والكذاك عنده ما سيعوضه من مال وشهرة وتسجيل اختراعات اللي حقيقة المناظر الحقيقي اللي هو شهريته ما تخلطوش ويقوم ويحجم وجهه ويلبس بالباهي ويمشي لتلامذته ويقريهم الدرس وكأنه لأول درس في حياته يقدمه. ومن هؤلاء كثر والأغرب من هكا لكل ولي وولية يعرفهم بالاسم. علاش؟ خاطر تو احنا داخلين على العوده المدرسيه بالبنيه باش ولدي يقرا عند فلان. فلان هذاك هو اولى باسمه في مدرسه وفي معهد وفي طريق، مش احنا نسميه ارسيس وسي دو بالعمل معناها وعنا ازمه ونجيبوا اسماء ما نعرفونا حتى قيمه او اسماء مطبعين مع الفرنكوفونيه في كل افريقيا هم اللي في كل مكان او اسماء مستعمرين او مدن ما نعرفوهاش بني.

0: المعلمين باللي ترى التربوي حتى نوصلوا لاعلى القامات. وعلاش لا الانهج كما كنت نحكي على نقطه الانهج نحكي عليها شمس، علاش لا علاش ديما نلقاو الانهج نهج لندن نهج روسيا نهج ندرا شنو نهج علاش من قله الاسامي عندنا من عرش عن ابن خلدون عن الفضل بن عاشور عن ابن خلدون
1: عن النقطه هذه بربي حاتم كرمو زاد في جيبه
0: نحيه وهذا
1: سامي احترم مكانته وقرايته والتعب اللي تعبه في جيبه أعطيه شهرية تليق به باش يحفظ كرامته، خاطر مش معقول معلم ولا أستاذ ياخو في شهرية ما ينجمش يكمل بها 10 في الشهر.
2: أكثر من هذه باش نرجع للموضوع نتاعك هذيلي، لأنه باش خاطر تول كلها أفكار مهمة، لكن زيدا نحن نحكيه على أهمية أنه اليوم عوض أن نصدروا الفنانين سمحني بدوره ثم ناس ما تستحقش أنها تكون موجودة، مع احترامي للناس المجتهدة واللي تستحق، عوض هذايا عوض أنه نحن نجيبه وندفع في عملة صعبة معناها باش ندخلوا ناس ما عندهم حتى إضافة لا في المستوى العلمي ولا حتى الأدبي ولا حتى الفني. عوض هذايا علاش ليه نحن الباحثين متاعنا اليوم موجودين كما ذكرتهم انت كيف يجيو، علاش ما ياخذوش هما الحظوه مثلا في الاعلام، مثلا تقع استضافتهم منش عارفه كما قال بكري الفكره سي حمدي انك تكون تعمل لجنه تحضر فيها الناس هذوما وانك تاخذ منهم ربما افكارهم لتطوير بلادهم للنهوض ببلادهم. فهذا الكل في حد ذاته هو تكريم، مش لازم حتى انك انت تعمل له تصويره في الشارع ولا تحطه باسمه مثلا في نهج، لكن زاده كي تعطيه قيمته وتناديله وتسمعه وتقدره في هذا زاده مهم. يظل نحن في تونس ناقصين هذا الكل
0: حتى يعني من خلال المؤتمرات، مثلا نجم تاع مؤتمر
2: يهتم مؤتمرات يكونوا موجودين فيها نسمعوا اصواتهم
0: الاشخاص هذوما خاصه
2: اللي هما مخيبين تماما
3: معني على كلمه لجنه عندي منها حساسيه
2: نعملوا ندوات نعملوا مؤتمرات
3: حطهم الثقه راهو محلاه شكري بهيك قالها لجنة تصنع ياسر معناها بلومبي ولا بناي ولا تنجم تصنع الاف، صعيب ياسر تصنع عالم.
2: اي
3: القيمة متاع الشيء يخليك تعمل له مؤسسة تشرف عليها الدولة بيدها ومن غير بروتوكولات.
2: اي وبتفضل نقول لك اللي احنا عندنا
3: اللي رقم المباشر
2: احنا عندنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو كل جزئية متاع البحث العلمي كان ينجم يدخل تحت هذا الكل اللي نحكيه فيه، لأنه في النهاية أنت على شكون تخدم منهم الباحثين متاعك سواء كان في تونس ولا البرة، كنت تنجم معناها أنك كوزارة نحكي أنك زادة تستقطب الناس هذوما ويكونوا هما معناها مثال تواني ولدي إذا كان نهار يسمع في راديو باحث قاعد يتكلم ولا يتفرج في تلفزة في باحث ولا عالم تونسي جاي من البرة فينجم يكون هذا قدوة لي. لكن نحن وين نحلوا تلفزنا وين نحلوا إذاعاتنا راهو من نجموش معناها نغطيو عين الشمس بالغربية، شنو نلقاو؟ يما نلقاو فنانين نلقاو معناها ناس خاصة معناها النجارة ونتكلبوا عليهم اللي هما جايين من وراء
1: نلقاو مسلسل وحبس مسلسل اللي تبعث بنتك باش تخدم بعرق جبينها تولي مهدة في شرفها نلقاو ما يخليك
2: نلقاو هذا الكل ما يخليك ما ترقدش النور اي يعني في النهاية نحن بيدنا كأعلام مش قاعدين نخرجوا ولا نصدروا في التصاور هذوما معناها فيها القيمة هذه اللي قلت عليها القيمة الاعتبارية هذه ما عندناش وزارة كانت نجم تخدم زيد على هذه.
3: فما حاجة مهمة نعطيو قيمة سمعت كلكم قلتوا نعطيو قيمة نعطيوهم كذا نعطيو قيمة العلماء والعلم بصفة عامة المحلة تعطات هالنهارين هذوما تعطات قيمة العلم والعلماء في تونس وأصحاب الشهادة العليا يكلاو متراك معناها يبداو يسوقوا فيهم بالمتراك من القصبه حتى يكشف محط الواجهات خذاو قيمه كبيره ياسر معناها الصوره تخلي الشباب والناس اللي تقرا مش نقول ولدي يعني اقرا على روحك اش معناها
2: هذه الصوره ما حبوش يسمعها هو ولا يراها
3: اقرا على روحك وخذ الباك نتاعك واعمل ماتريز واعمل ماستر باش من بعد في كل شيء عندك شكون تخدم عندك شكون تداوي عندك شكون تقرا عندك شكون تقضي شهورك عندك شكون تاخذ الرخصه ديك عندك ياسر مشكله
1: كبيره قريب منه الموضوع جدا. لو كانت تقول للناس نوعيه الشهيد العلميه هذه اللي ما قادش خدمه
3: مش مشكلته
1: لا انا عندي مشكله انا عندي مشكله كلك انا كلك عندي خنكه ملك باش تفهم سؤالي علاش باش تفهم سؤالي علاش اصبر عليا قليلا لاني انا قلبي على اولادنا اللي داخله تو باش تقرا قعدت عندنا برشا علاش فيك السؤال انا حبيت تجاوب انت بشكل غير مباشر ما زالت عندنا برشا جامعات ومدارس عليا ما عندهاش سوق مستقبلي انتهت الدنيا الانجليزيه الموجهه للاعمال سامحني خذ شهاده عليا خذ فيها دكتوراه لن تجد عملا يا
3: سامحني سي شمس الدين فضل. مهم جدا هذايا وقت نحكيه على التنسيق بين اجهزه الدوله لهنا أنا خويا عندي توا دومين كبير.

0: كبير في الذكاء الاصطناعي. فور اكزامبل نصنع له جامعات، نصنع اني نخلق الاختصاص اللي ديريكت يكمل قرايته يمشي لسوق الشغل ديريكت. هذا مش موجود. لو كان جا فما تنسيق بين وزارة التشغيل وزارة التعليم العالي ما نوقعوش في الاشكالية هذه، معناها اللي يتخرج اختصاص ما يلقاش خدمة. وراو نحكيه على ألاف، ونحكيه على أكثر شريحة في تونس مظلومة هما والديهم. راني قريت وراني كبرت وراني صرفت وراني ربي يعني بالحال، معناها كيفاش وصلت
1: هما والديهم وابنائهم، لأنه إذا خلطوا بجابوا صغار يجيبوهم هما متقدمي في السن ما يتمتعوش، يعني تضرب في أجيال مش في جيل. لكن مشكلتي أني أنا مازلنا نصنع منهم. وقت اللي فما شكون من أولادنا خذا الباك وكنا فرحانين به عنا شهور باش يدخل اليوم في جامعة ستجعله من المتظاهرين بعد 5 سنين، عندي إشكال. وقت اللي صديقك يقول للآخر أعطيني إيش يسمى هو دفتر التوجيه متاع مناور باش يخدم به ولدي اليوم، تقول له كيفاش عاد مرام فما، يقول لك لا هو ويدو، تجيك صدمة أنت.
0: مولا ناسي جنس الدين سمحني أختي عواطف،
2: تفضل.
0: لهنا ومهم جدا على اللي قلتم بكري، العمر راه ما يتعودش. واني واحد من الناس اللي نعرف اني متخرج اني عامل معنا أستاذية في الصحافة وعلم الاخبار، وقبل ما نكون عضو مجلس نواب واني صحافي، واني نشوف في زملائي الناس اللي قرات معايا، تصدقش اللي قراوا معايا كل برا من تونس يعني. خرجوا استنى استنى استنى والعمر يجري معاش يتعاود باش تقول له انت الوطنية وارضك وتستنى. شنو نستنى؟ شنو نستنى؟ معنا نجيب اني نقعد نستنى باش نخدم وباش نعرس ونجيب طفل نطهر له ما نعرسلوش ما نلحقش على عرسه؟ معناها نستنى العمر يجري وامي تستنى وبابا يستنى باش نرجع.
1: هذا بما انك صحافي، فما زوج زملاء كانوا اصدقاء جدا، واحد منهم صديق اكثر لانه زوجته كانت كاتبه معايا في مصلحه البرمجه، وزوج من نفس المدينه، وزوج خدموا في الاذاعه والتلفزه التونسيه، وزوج يعملوا في نفس العاصمه الخليجيه. واحد منهم اختار انه ينسحب عن شتم بلاده على الشاشات ولا يذكره أحد، وقصدت بهذا الصحفي الكبير الأستاذ الحبيب الغريبي. واحد منهم آخر يوميا يدفعك إلى حرق البلاد.
0: ربي قدر
1: وإن شاء الله والدته تسامح.
3: ثم نقطة
2: يعني
1: باش ناخذوا نفس المثال ونفس الظروف ونفس باش نفسلك بمن معنا ومن علينا.
2: حبيت نربط مع كلام سي حمدي، طبعا شوية نرجع للإشكال اللي طرحته في التعاطي الأمني مع مطالبة أصحاب الشهادة العليا بتطبيق القانون. نرجع لأنه هما مش خارجين بالضبط. يحبوا على خدمة، هما عندهم قانون واضح قال لهم راكم باش تخدموا.
1: انا اليوم فهمت الملف غريبه،
2: باش نرجعوا
1: بابسط من كياس
2: غريبه راهي، خارجين يطالبوا بتطبيق القانون، وهذا يراه اختلاف كبير وهذاك علاش لازم التوضيح. تفضل.
3: نقطه صغيره، احنا ما جبنا على الباحثين 0.34% النسبه من ميزانيه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي الموجهه للبحث يعني للباحثين، يعني الصفر. انت كي تقرا 0.34%
2: تفهم
3: كل شيء، تفهم احنا مراهنين.
2: يعطيك الصحه،
1: احنا محتاجين باش نحلوا مشاكلنا. الكراهه باللي موردين هم ناقصين قطعه ما عادش تجيبها الماكينات، محتاجين لذكاء متوسط حر يلقى حل في بينيون، يلقى ماكينه 3D ولا CNC تصنعوا، ويلقى إمكانية باش يبيعوا في الحانوت الحومة. العلماء الكبار حتى اللي موجودين في فرنسا وفي ألمانيا صدقوني في الأخر اختراعهم سيباع لفايزر وغيرها. خلينا نفهم العالم، مش صحيح لا عندهم لا إمكانيات لا في فرنسا لا في ألمانيا، 10 سنين وماشيين لما هو أتعس. فما شركات معينة مسكرة على كل ما هو تكنولوجي، ثبتوا الاختراعات وقتاش تتسجل، شكون سجلها وشكون ينتجها.
2: أسألوا
1: عائلاتكم. لكن محتاجين للفنيين الساميين اللي عندهم أفكار، اللي يعرف باراشو كيفاش يبدأ مكسر يستويه، اللي يعرف كيفاش الري قطرة قطرة يعمل لنا جعب ما ترشقش بالشمس التونسية. مش نعتمدوا على نظام قال شنو موافق المواصفات الأوروبية، لا عندهم لا شمسنا لا سخانتنا لا ترابنا. هذا اللي محتاجين له. كيفاش نعمل
2: مؤسسات؟ ليش اسمه شمس الزين؟
1: لأن وادفع عن الشمس هذه السيادية. لو كان نعمل مؤسسات سيادية ما كان لها حد.
2: يا شمس مش نرفع
1: نفذ هذه المشاريع. تحية تونس نسميها.
2: نرفع أذان العصر ثم نرجع. تحية تونس بالطبيعة.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لم في تونس العاصمة من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين فارغين من العدالة، أحدهما صادر في شأنه حكم بالسجن مع النفاذ العاجل لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي. كما ألقت الفرقة القبض على عنصر تكفيري ثاني في جهة الزهرة من ولاية بن عروس، تبين بعد التثبت أنه محل مناشير تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية لتورطه في قضايا أيضا تتعلق بالسرقة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمضمون فيهما لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهما وإحالتهما على مصادر التفتيش. في ولاية سليانة أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافح وسماع بعض الشهود على خلفية حريق جبل بوليمان ببرقوة من ولاية سليانة والذي اندلع يوم الخميس الماضي. في مستشفى سهلول بسوسة من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية تدخل حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لتهيئة لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600 مليون وفق بلاغ نشره أمس المستشفى الجامعي سهلول، وقال أن هذه الوحدة ستعزز سلامة المرضى وتعزز نجاح التدخلات الجراحية وتساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة في المستشفى. مع اقتراب العودة المدرسية انطلقت عمليات توزيع التجهيزات والأثاث المدرسية والمعدات الإعلامية وآلات النسخ على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. مدير التصرف في وزارة التربية محمد المكرازي قال بأنه تم اقتناء حوالي 91,100 طاولة مدرسية بقيمة تتجاوز 33 مليار، كما تشمل العملية أيضا تجهيز حوالي 3,000 مؤسسة تربوية بآلات نسخ بقيمة جملية تناهز 15 مليون دينار، إلى جانب تجهيز المؤسسات بالمعدات الإعلامية والمخابر التعليمية والتجهيزات الخاصة بالفضاءات التحضيرية. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 عدد مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة 6 من نظام التراخيص وفق نتائج تقييم المطالب الواردة على الوزارة إلى غاية 30 جوان 2026. انتهى الموجز، عودة إلى برنامج عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس والهذيلي وحاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

en la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: تسعة دقائق بعد الأربعة على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا ديما على نفس الموجة، ديما نحكيه في برنامجنا عين العقل على الأخبار، أهم الأخبار اللي صارت الجمعة دي. لكن قبل ما نرجع للأخبار وقبل ما نعطي الكلمة لشمس الدين باش يعطينا فكرة على موضوعه، باش نرجع للمسابقة هذه اللي نسيناهم، ما هم بداوا يكتبوا.
1: واو كذلك ما مستمعين ومتابعين حاجة تعمل 66 كيف راهو يتابعونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. سؤال العادة وجائزة العادة 100 دينار من هدايا إذاعة المونستير إذا جاوبونا على سؤالنا اللي يقول حصيلة الوفد التونسي اللي شارك في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية، قداش كانت حصيلة الميداليات؟ 6 16 26. هي الحقيقة حصيلة بالنسبة لي مخيبة للأمال مهما يشكون، أما تبارك الله متابعينا كانوا يسمعوا في برنامج سنة البرهوم المجهولة، تحية كبيرة برشا والإجابات كلها صحيحة، متابعين الرياضة ومتابعين البرامج الثقافية والبرامج الخدماتية، رسمنا مستمعينا ربي فضلهم.
0: توا 400 كومنتير كلهم صحاح، انت افرز من بعد أي. اما اكيد توا باش نعاودوا من جديد الاحصائيه. يا سيدي هاكا عندكم 100 دينار هذي اللي باش يهديه لكم كيما العاده كل جمعه اذا كان تجاوبوه على سؤاله اللي طرحوا عليكم. السياسه الامنيه الجزائريه شهدت نجم قلت تغير بين الظفرين وتحرك غير مسبوق وخرجت من الحدود متاحة كما يقول لنا شمس في موضوعه الموالي، تدخل الجيش الجزائري عسكريا خارج حدوده لأول مرة في تاريخه لدعم دولة النيجر المجاورة عقب إحباط محاولة تمرد عسكري. خليك الكلمة تفضل شمس.
2: بارك الله فيك، هذا واحد من تفاصيل الخبر اللي بالنسبة لي تبدأ بداياته إرهاصاته نهار 28 في الشهر هذا، وقت اللي أعلنوا سواء من الخارجية الأمريكية ولا حتى الرئاسة الأمريكية اللي هما تحصلوا على 55% من إنتاج فنزويلا من النفط. الأجمل من هكا اللي هما في نفس الاتفاقية اتفاهموا باش يشريوا 45% الباقية بسعر التكلفة من عند فنزويلا، ولهنا ظاهريا حلوا مشاكلهم النفطية. لكن الغريب هذا 28 في الشهر ليل 28 و29 بعيد على فنزويلا في القارة الإفريقية، فمع عناصر من الجيش الوطني للمنطقة هذيك قالوا اللي احنا قاعدين نتعرضوا لبرش اعتداءات وخسائر امام الجماعات الاسلامية، والسبب في ذلك هي السلطة الحالية، السلطة الحالية اللي هي في حد ذاتها سلطة عسكرية، وقاموا بمحاولة استرداد للسلطة في بلادهم وهنا نقصد النيجر تحديدا. سيطروا بطبيعة الحال وبدأوا يسيطروا على مقر التلفزيون الرسمي والإذاعة، وتم قطع البث على الطريقة المعروفة والبيانات المختلفة والمتوالية. لكن الجديد هو أنه القوات الروسية أولا ما يسمى بالأفريكا كوربس اللي هي بديلة للجيش الروسي المشهور فاغنر، هو الاسم الجديد لفاغنر، هم اللي دخلوا في البدايات لصد عملية الانقلاب هذا. هذا طبيعي لأنه فاغنر موجود على الميدان، لكن الغير طبيعي ولأول مرة من تاريخها الجزائر ترسل طائرة نقل عسكرية ضخمة ومعها طائرات سخوي 30، وتطير الطائرات هذه على علو منخفض باش مكنوا الكثير من صانع المحتوى من تصوير هذا التحليق، وتنزل على الأراضي الجزائرية النيجيرية. بل أكثر من هكا عواطف، تم زيارات لقائد الجيش ومعها مجموعة من الإطارات في تأكيد من الدولة الجزائرية على أنها لن تبقى داخل حدودها، واللي يهمها جدا مصير الدول المجاورة لها اللي أصبحت وكانت تقول اللي هي امتداد استراتيجي لها. قول القائل كيفاش نجموا يعملوا هكا؟
0: بالضبط،
2: على الخاطر كان الدستور الجزائري يمنع ذلك، لكن منذ سنوات قليلة وتحديدا قبل إبرامنا حتى لاتفاقية الدفاع المشترك التونسي الجزائري تم تغيير هذا البند من الدستور، وفهموا أن المصالح القومية هي مصالح تكون خارج حدود بلادك، خاصة بعد ما شعلت الكثير من الحدود المجاورة لهم. اللي خلينا نشوفه لقد يكون هناك أشياء أكثر مما أقول، اللي دولة مالي اللي هي في حد ذاتها واحدة من قائدة للارتدادات على المستعمر القديم كانت علاقتها سيئة جدا بالجزائر، وبل اتهامات وصلت إلى إسقاط درونات وإلى التعامل مع أطراف أخرى إلى آخر ذلك. الساعات القليلة الفارطة تتحدث على زيارات مراسلات عودة إلى علاقات قوية، ويبدو أنه هذا الحزام بش يكون حزام جديد قد يغير من تفاصيل المشهد على خاطر كان يكفي للجزائر باش تغلق أجواءها على الطائرات العسكرية الفرنسية باش مالي تسقط من يد فرنسا. كان فقط إبرام هذا أو منع هذا الطائرات. المهم تولي نحب السادة المستمعين والمستمعات يمشيوا وحدهم يلوجوا ويتبعوا فيه ويشوفوا تفاصيله، لأنه الحكاية هذه إذا صحت مشكلة.
0: أيوة.
2: وإذا ما صحتش إن شاء الله ما تصحش، على خاطر فما واحد من الضباط هو مظلي وقائد فرقة المظليين في النيجر، كان نهارتها نهار كونجيه، وفجأة سمع الحس، اتصل بضباطه وعرف لي فما مشكلة على مستوى القاعدة 101، انتقل على عين المكان وقائد القوات بما أنه هو الكوماندوس والخاص باللي باراشيتيست، بل هو شخصيا اللي قام بتأمين الجسر اللي منع منه حياة رئيس الدولة الحالي اللي هو متبقي. ظهر على التلفزيون وأعطى تفاصيل إن شاء الله ما يصح، على خاطره قال اللي هو تحصل أو وردته مجموعة من الاتصالات الهاتفية على تليفونه وعلى واتسابه، وأكثر من هكا بل هو أعطى أسامي لتصل به شخصيا وقدم هاتفه للسلطة. السيد اللي نحكي عليه السادة المستمعين نجموا يكتبوا اسمه، اسمه كابيتان روجي جابرييل، هو يتكلم بفرنسية دقيقة، وقال اللي كلموه هما دول تشاد، تحدث على عناصر عندها صلة بتشاد، البنين، ساحل العاش، وهذوما كلهم أكدوا له لفرنسا تنتظر للقوات الموجودة في مجموعة سيدايو هي حاضرة للتدخل فورا، عليك أن تفتح لنا المجال وما تتعامل ضدنا. وزاد حدثنا الرئيس المعزول محمد بازوم اللي كان فر لسفارة فرنسا سابقا، واللي ماكرون هدد لين تعطيه لي واخذاه، هو كان أحد المتصلين به. واتهم زاد دولة خليجية معروفة كانت تحدث عليها حتى رئيس الجزائر أو أشار لها في المدة الأخرى
3: شغل الخيمة متاعها
2: قال هك
0: اللي وين تحطيتها.
2: المهم اللي
0: غير ما نكملوا الجملة،
2: لورانيوم ما تخذاش، مازال في حضن ما يعتبر نفسهم ضباط قوميين وطنيين. المهم الأكثر اللي النيجر كانت تعتبر وزالت تعتبر هي ملتقى كامل قنوات الغاز الإفريقي اللي ستصدر في المستقبل لأوروبا، وكان السؤال المطروح لسنوات طويلة هل ستمر عبر الجزائر فتونس فإيطاليا أم عبر المغرب فإسبانيا فباقي أوروبا. كانوا النيجيريين مرة يقولوا نحن مع الجزائر في الاتفاق، ومرة نحن مع المغرب. هذه المرة هذه
0: واضح
2: الانقلاب ذكرني شوية في اللي حدث في تركيا ونتائجه اللي كانت كبرى،
1: حولات جغرافية سياسية كبيرة. نحكيه اليوم مثلا على النيجر اللي نيامي فيها اضطراب كبير على المستوى السياسي، فما حتى تتبعنا انه فما على المستوى العسكري فما بوادر متاع كانت انسلاخ نجم نقول من قائد جيش موجود في الحكم باش ينقلب. تدخل الجزائر في حمايه ان عمق الاستراتيجي نتصور معناتها مهم جدا ان تقول لك نحمي المصالح نتاع الموجوده في القاره الافريقيه، خاصه انه في الفتره الاخيره منذ عامين التواجد الروسي في النيجر ولا كبير وكبير برشا، والناس اللي ما تعرفش راهي النيجر من اكبر دول العالم اللي فيها اللورانيوم اللي يتم منه تصنيع القنبله النوويه
2: اللي ينتج تيار الكهربائي اللي الدول الأوروبية تنتج 0% منه،
1: بما في ذلك
2: الولايات المتحدة الأمريكية ما تنتجش منه جرام، وهذوما كل يأخذوا من أفريقيا من روسيا، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية ما عادش يأخذوا فيه، وقعد عندهم إمكانية كان بيجيوا يأخذوا من عند أفريقيا.
4: هو زدنا ما ننسوش أنه فما موجة طلعت قبل مربوطة بالهجرة نحو أوروبا. الموجة هذه إنكم دول برشة دول أفريقية بما فيها النيجر إنكم مسدين علينا باب الهجرة باش ما نطمحوش للأوروبا، دونك إحنا ثرواتنا الطبيعية إحنا الأولى به. وهذا كان في إطار المستعمرات الفرنسية والإنجليزية اللي كانوا كي تلقى أنت المستعمرات الفرنسية في بعض البلدان الناطقة باللغة الفرنسية في الدول الأفريقية نقصد، الاستعمارات هي مركز الأكثرية على المناطق الطاقة ومناطق الثروات. المنطق يقول أنه الدول هذه ولا تطالب بحقها في أن ثروتها تكون لها هي، لكن هذا ما يمنعش انه فما دول اخرى اللي دخلت على الخط كما روسيا بمنطقة تلوج على الطرق الجديدة للطاقة، ودخلت بمنطق اني في طار يعني نقولوا احنا تلوج على مصالح اخرى على استثمار اخر في القارة الافريقية. على كل النقطة اللي حبيتني نذكرها او حبيت نركز عليها انه الدول الافريقية هي في معظمها دول عندها طاقة وطلعت يعني
0: غنية بالثروات،
4: غنية بالثروات يعني الثروات الطبيعية بصفة عام. أي.
0: وهي هدف
4: وتوا باش تكلمت قالت الطاقة او الثروات نتاعنا لازمها تكون لنا. وهذا هو يمكن اللي
2: يخلي اللي يهمني جيدا
4: موقع فرنسا يتراجع على مستعماراتها الموجودة.
2: كل واحد يحب على مصالحه،
4: هي صراع مصالح.
2: ونهار 28 الغربي التقليدي اللي نعرفوه 2026 كي صح مع فنزويلا خذا 55% وال 45% بالامضاء نتاع الرئيس الجديد نائبة الرئيس يشريوه بسعر التكلفة. يعني الشعب الفنزويلي استفاد كثيرا من هذه الديمقراطية وما شابه ذلك، وحتى الصيني يحب مصالحه وحتى الروسي يحب مصالحه. بقى أنا اللي يهمني هو الكابيتان روجي جابرييل، خاطر هذا يا راجل كان ينجم يغير تاريخ بلاده بوضوح شديد. كانوا قادرين يشريوه وقادرين يركزوا عليه، ورغم هما نيجي تكلموا معظمهم بالفرنسوية، وشوفوا الناس اللي تدعم في المقلبين وغيرهم على إكس، أسلوا جروك قولوا له الشخص ذي وين يسكن، يقول لكم بلاستو وكانش يدون قبل هذه اللحظة. فجأة راهو طلعوا آلاف الناس اللي تتكلموا وتتناقشوا مجملة، كي تبدأ بش بلادك ما عندك الضغط تتفرج على ما يحدث عند الآخرين. جابرييل هذايا كان ينجم يقولي هو الرئيس راه ويتفاوضوا معاه، اللي اتصلوا بيه وقت اللي كلموا بازوم وغيره كان ينجم يقول اي انا شديته، خاطرهم قالوا له تفرجوا على يعطي التفاصيل، هو متعدي قدامك على قدام الثكنه نتاعك على الجسر، اقبض على الرئيس او اقتله واحنا مستعدين لدعمك. لكن هو اختار انه يبقى مع الوضع اللي هما عليه، مش وحده، مع خمسه دول اخرى على الاقل في نفس الاطار. فما ناس تحب ترى اليوم اللي فما قيادات في برشا دول من دول الجنوب هي اللي عندها فكر عقل يحب يهزن الاثنية. وأنا شخصيا ومجموعة كيفي أقلية ترى اللي فما وطنيين حاملين للسلاح وصحفيين ومواطنين أصليين قالوا يكفينا ونريد عالما جديدا، خاطر السيد جابرييل هذا كان ينجم ياخو مصالح
4: شخصيه
2: يولي زعيم عظيم.
0: واذا من النجم نقول عليهم الابطال الحقيقيين نتاع الوطن، لانه وقت اللي تبدا في لحظه فارقه وتختار انك ربما تحفظ الثروه نتاعك او تحفظ بلادك او تكون في الصف هذاك، فمش سهل امام الاغراءات الكبيره.
2: لكن الرئيس اللي حماه هو رئيس منقلب، هو قائد العسكري المنقلب، لكن هو اتفق على اهدافه هو وقياداته. هذاك الصيح
0: يعني هذا هو الاهم. نعم حمد
3: يسعد الراجل، هو في النيجر وانت تحكي لي لنا لمحال الشخصيات، الشخصيات بالحق، شخصيه الجندي المجهول بصفه عامه نورمالمون ما نعرفهمش ياسر، جنود مجهولين في ياسر اوطان ما نعرفهمش جمله وتفصيل وما تذكرش اساميهم، واصلا هما ما يحبوش البطولات نتاع ذكر الاسامي، هي التضحيه وهي شهاده في الاخر، بكل هو حب للاوطان نتاعها وكهو. مهم جدا يطرح في بلاتو، لا فرحان في بلاتو نحكيوا عن النيجر معناه والسياسه الدوليه وكيفاش وشنو تأثير هذا على تونس. هذا المهم، نتمنى لمحالة أنه نعبيه الفراغات الموجودة بالنسبة للقنصليات والسفارات الموجودة في تونس في العالم، وكل نتمنى يكونوا موجودين ويتعينوا السفراء والقناصلة بصفة عامة، ونتمنى أنه يتحسن طريقة وميكانيكا اختيار الملحقين الأمنيين البرة من تونس، وتتحسن الأمور باش على الأقل نلقاو جالية تونسية، سواء كان جالية تونسية معناها المواطنية ولا رجال الأعمال اللي قاعدين يستثمروا معناها خاصة في دول الأفريقية.
4: هما برشا مش
3: ما يلقاوش السند معناها في السفارات لا في قنصليات، وهذا شيء معناها يأسف. هي الحديقة الخلفية نتاعنا النيجر عندها دون الثروات نتاعها، هو في التحليل الخرائطي للأمر أنها عندها زوز حدود مع ليبيا والجزائر، وليبيا قاعدين نشوفوا في الخذوهات اللي قاعدة تصير طو في ليبيا، وقاعدين نشوفوا أنه الدولة ديك كالعادة دي محطة خشمها في كل شيء في العالم كل، وين تلقى معناها الانتهازية بصفة عامة المتاحة في سوريا وفي العراق وفي بارتو اللي هي تركيا. تركيا وتواجد متاحة بصفة عامة في شمال أفريقيا هو تواجد مقلق جدا معناها، للشعوب وللحلم الحلم المغاربي بصفة عامة، وخايفين معناها أنه تصير حاجة. الحديقة الخلفية متاعنا مهمة جدا، أنه مالي، تشاد، نيجر، السودان زي كيف كيف، تحت مصر كيف كيف، مهم جدا أنه تكون الأمور آمنة غادية، خطر ذي امتداد معناها استراتيجي كما قلت أنت يا سي شمس الدين، ومهم أنه تكون الأنظمة غادي مستقرة، خطر الاستقرار غادي يحافظ على نوعا ما على الحدود متاعنا. احنا ما عندناش حدود معاهم لمحالة، عندنا حدود مع ليبيا والجزائر،
0: والجزائر
3: ان شاء الله امورنا باهيه، وديما تونس امورنا باهيه، وان شاء الله احنا الدبلوماسيه التونسيه ونتمنى انه عدم التمترس، عدم الاصطفاف، نتمنى تونس عندها قيمه كبيره ياسر بالنسبه للاسباس فيتال اللي ورانا، عندنا قيمة كبيرة نتاع مطاراتنا وموانئنا بالنسبة لأوروبا. نتمنى الاستقرار، ونتمنى أنه الخطاب السياسي والدبلوماسي التونسي كالعادة صديق الناس كل، وبمنطق براغماتي بحت، منطق الغانيون غانيون، ويكون فما استقرار في تونس حتى تتبدل الأمور معناها بالنسبة لشمال أفريقيا كل، سواء كان في ليبيا ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في حتى تتحسن وتستقر الأمور السياسية أكثر. هذا هو نتمنى.
2: باش نخفف الموضوع، هو في النيجر العالم ضيق وتونس تلم. في عام من العوام فما قائد عسكري في موريتانيا تحصل على السلطة وقال وبدل الدستور، ردوا بوتيتين لمدة 5 سنوات فقط، وعد باش يرجع السلطة بعد عامين، وعملها بعد عامين، عمل الانتخابات الديمقراطية. كنت مولع بالرجل، نقرأ عليه في وقت تقل فيه المعلومات، وتمنيت اني نشوفه. فجأة أحد الأصدقاء سي قريشي عنده دار مقابلة كلية الصيدلة في المستير، قال لي في بالك بنت علي ولد محمد فال كاري عندي تعرفه؟ قلت له أنت منين تعرفه؟ قال لي ما خطر هو يخلص فكرة ماش. فطلبت منه وقت لي يزور ابنته ونقابله، لم ترى هو سلت على، في حين هو زار البلاد التونسية مرات، ومنه هو ومن ضباط عسكريين أخرين اكتشفت لي فما كثير من الوطنية عند حامل السلاح في بلاد التونسي، واللي بعض الأحيان يكون وطنيتهم أعلى من يمثلهم في كل الكراسي.
0: نعم يعطيكم الصحة، مواضيع كلها مهمة وكلها تحط اليد على الجرح، يعني ماذا بينا توسعوا فيها، لكن الوقت ديما هو اللي يزربنا. بعد شوية في فقرة بين العين والعقل باش نمشيوا لأخبارنا المحلية اللي هي تمسنا عن قرب، باش نحكيوا على الأزمات المتواصلة، الماء والضوء والماء المعدني. هانا تواجينا بكنا ما قنيش دبو سماء، معناها والله إلا عنا شرب ماء، نحن
2: شربنا
0: سيترا والله إلا لقينا شرب ماء، وكان نحن فوني صادقة شاهدين عليا ولا. ثم باش نحكيه على أهم المواضيع اللي صارت الجمعة هذه، والأخبار تحديدا اللي صارت الجمعة هذه، إيقافات وبطاقات إيداع سجن في وتوجيه تهم قضائية بافتعال عدد من الحرائق، وانتم تبعتوا الموضوع هذا ونرجعوا له. أخبار متداولة من منظمات وجهات غير رسمية عن تسجيل وفيات داخل السجون خلال موجة الحر الأخيرة. محكمة التعقيب تغلق ملف التآمر نهائيا. بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بالكف عن المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون عدد 18 كنا نحكيه فيه. اتحاد الشغل المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلنوا تأسيس إطار تنسيقي مشترك. هذا اللي عنا بعد شوية بعد الترتيح القصيرة.

0: إذاعة المنسيب
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسيا،
1: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
1: 95.7.

0: الأربعة وسبعة على موجة إذاعة المونستير. مساء النور اللي يسمعوا فينا تو انتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل. كما العادة نحاول أن نرجع على أبرز الأحداث اللي صارت في الأسبوع هذايا بالتحليل والقراءة. قبل ما نكمل الجولة تحيات بطبيعة موصولة تصلكم من شمس الدين هلال، حاتم بالحوش، هذيل الفتني، وضيفنا الكريم النائب بمجلس الشعب حمدي بن صالح، عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة ومكافحة الفساد بالبرلمان. مرحبا مرة أخرى يا حمدي. قبل ما نمشي للفقرة الموالية حبيت نرجع معك شوية على البيان اللي صدرته يوم 29 أوت واللي تدعيه فيه مجموعة من النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة. الجلسة هذه باش خصوها لمناقشة الأوضاع اللي نحن قاعدين اليوم نمروا بها من أزمات متتالية، هكا ولا؟
1: بالضبط.
0: عشان وين وصلت الحكاية؟ ثم رد من
1: لحد الآن مجلس الشعب 56 عضو مجلس نواب بادر معناها بإرسال إمضاءاتهم. وهذا ما حسب الدستور، حسب الدستور والنظام الداخلي.
0: أيوة.
1: ثلث البرلمان يطلب جلسة استثنائية في عطلة برلمانية.
0: نعم.
1: بخاطر ما فماش عطلة في الواقع اللي قاعدين نشوف فيه تو من الانقطاع المتكرر للمياه ولا الكهرباء ولا المياه المعلبة، فما مشاكل. أيوة. بالجملة في الشارع التونسي، الشعب التونسي قاعد يتسائل ما فماش شكون ينجم يوضح. فما حتى غياب في غيبوبة. السلطة التنفيذية بصفة عام بأجهزتها بكل بوزارتها بكل في غيبوبة فعليا.
0: حاولتوا أنكم تتصلوا بهم مثلاً رد منهم؟
1: والله
0: تستوضحوا على الأقل على بعض المواضيع.
1: بالنسبة للاتصال بالمسؤولين هو اجتهادات.
0: نعم.
1: وش نكون واضح وهي أمانة في الأخر بكل من الشعب التونسي، وإحنا نواب شعب.
0: نعم.
1: مناش نواب سلطة.
0: أيوة.
1: مسؤول يهز ومسؤول ما يهزش.
2: وغير مؤسسية. المؤسسي ما تقومون به
1: في الاخر بكل نحب نطرحوا تساؤلات حتى. أي. ما انا مش مسؤول نحكي لوزير بركره، حتى مسؤولين جهويين،
0: اي مدير جهوي مثلا للتجاره نحكي. أي. مثلا على توزيع على كميات معينه ولا على مراقبه الاسعار وغيره، قاعدين تلقاو اجابات منهم يعطيكم معطيات.
1: ساعات فما معطيات وساعات لا. ساعات يهز عليك التليفون وساعات لا. وانت والشخص اللي يطلبه، فما شكون يطلبه خاطر يقول له يعطيك الصحه وبارك الله فيك وبرافو وصل لي الكاميون بالليل العطريه نتاع حومتي ما نعرفش كذا كذا.
0: أيوة.
1: فما شكون يتكلم على مساله وطنيه، مساله شعب كامل.
0: أيوة.
1: احنا في الاخر بكل نواب شعب، ماناش نواب الجهه نتاعنا.
0: نعم.
1: نتكلموا على المشكل بصفه عامه. فما مسؤولين يهزوا، فما مسؤولين لا. فما قطيعه نوعا ما هي من اللي بدينا في البرلمان.
0: أيوة.
1: فما قطيعه نوعا ما وعدم تواصل بين السلطات وبين أعضاء مجلس النواب، رغم أنه
0: أي.
1: الشعار السياسي العام هو الشعب يريد، هم ممثلي الشعب التونسي، ونورمالمون الواقع يقول والمنطق يقول أنه هذوكم نسمحهم، خاطر هذوكم في الأخر بكل الترمومتر اللي مش يقول لك رأوا فما مشكل كذا، فما مقترحات أصلا من زملائي في مجلس النواب، فما مقترحات لتجاوز الأزمة. سيلش خلنا نقعدوا مع بعضنا على الطاولة.
0: أيوة.
1: والناس كله نحكي ونسمعوا بعضنا ونلقاو حلول، هذا مش قاعد يصير. بالنسبة للجلسة الاستثنائية لازمة، وهذا ما ينص عليه الدستور.
0: أيه.
1: ثلث البرلمان في واقع الضبابية هذه يطلب جلسة استثنائية مع الحكومة، خلنا نحطوهم قدامنا، خلنا نسمعوهم، خلنا نفهم شنو المشكل بالضبط، وخلنا نتحاوروا
0: نفركوها الرمان.
1: هذا
0: نعم.
1: هذا صار و56 نائب بادر بهذا.
0: أيه.
1: ولحد الآن قاعدين نستناهم معنا في مكتب المجلس، والسيد رئيس البرلمان كان ما نعرفش كانوا
3: فات المهرجانات وجاوبكم،
1: كانوا فات المهرجانات
3: هما 56 يمثلون ثلث.
1: اي قريب. اي
3: لا عاد ما نبداو دقيقين
1: أكثر.
3: ارجو ان نصل الى الثلث.
1: اكثر من ثلث.
3: قداش احنا من في البرلمان؟
1: 161 معنا اكثر من الثلث. 164
3: ما زلت انا مبتش على
0: 214
3: على الدستور السابق. يعني تحقق الرقم.
0: أيوة.
3: رجاء ننشره. انا اريد ان التونس
1: تعرف
3: انا ما شفتهمش.
1: هو تطبيق للقانون سي شمس الدين.
3: متفقين؟ لا متفقين.
1: تطبيق للقانون خاطر هذا ينص عليه معناها النظام الداخلي والدستور. وقبل العطلة البرلمانية صارت لي حادثة لمحاليني مع السيد رئيس البرلمان، أنه تقدمت بمقترح معنا كتبنا 15 نائب صحة لها تفعيل الفصل 100 من الدستور.
0: أيوة.
1: يقول على رئيس الجمهورية معناها عرض السياسات العامة للدولة على مجلس النواب وكذا كذا. كتبت الفصل 100 وطلبت أنه يتبعث ذا من المؤسسة اسمها البرلمان السيد للمؤسسة اسمها رئيس الجمهورية بالضبط. هذا هو باش يعرض السياسة العامة، خلنا نفهمه بالضبط وماشيين. فما ياسر تساؤلات قاعدة تصير.
0: أيوة.
1: وهذا ما يجيش في ميزانية، ما يجيش في كذا. السياسة العامة حاجة أخرى، نحكي على سكولات، نحكي على وين ماشيين بالضبط. هزيت المكتوب المكتب الضبط في البرلمان.
0: أيوة.
1: المدهش في الأمر أنه الموظفة في مكتب الضبط ما حبش حتى تحط عليه كشي.
3: بيرودوردر معناها
1: بيرودوردر
0: هي اطلعت على المضمون نتاع
1: اطلعت على المضمون كيرات الى رئاسه الجمهوريه كذا كذا وقفت قالت راهو تعليمات من السيد رئيس البرلمان استغربت خاطر مامو على الاقل تقبلوا ويتعدى المكتب المجلس تحب ترفضوا في مكتب المجلس تنجم هذاك اختيار سياسي وموقف نتاعك انت اللي تحمل مسؤوليته انت كمكتب مجلس فيه 13 من عضو مجلس نواب الزملاء ورئاسه مجلس مشيت الرئيس البرلمان قال لي اخطاني معنا اخطاني معنا كريمون قال لي اخطاني بعد ما قرا قال لي اخطاني وكان تحب تبعثوا بار بوست تبعثوا بار بوست
0: يعني مش عن طريقه
3: مش مؤسسي مش
1: مؤسسي معناها اغزر كان نحكي على دولة
0: وقت اللي هو انت طالب بتفعيل الفصل 100 اللي هو في الدستور اللي صادق عليها وامضاها او بين ظفرين يعني اشرف عليه سيد رئيس الجمهورية يعني بالضبط. انت باش تطالبوا بتفعيل الفصل هو بيده موافق عليه
1: وسمحني وسمحني اختي عواطف راو هذا ما هوش معناها جملة سياسية معناها ولا عدائية ولا حاجة
0: لا ما فيها حد شيء
1: نحبوا نقعدوا مع بعضنا نسمع بعضنا اغزر في برلمان العشرية السوداء ما يسمى برلمان العشرية السوداء باش ما نكونش موقفي
0: أيه. نحن ما نحبوش نعطيه حتى التوصيف
1: حتى اغزر
0: نحكيو في نحكيو ديما في العام نعم في العموم
1: اختي عواطف قعدت ديما نتكلم منطق رجل الدولة مش رجل السياسة ما نحبش العرك في السياسة
0: ايوه
1: ولكن العرك ياسر
0: أي.
1: ولازمنا نغزر القدام
0: ما رد بالك انت يقول رجل دولة وتقول ما تقولش العشرية كذا
1: معناها في البرلمان السابق
0: شنو الفكرة
1: السيد رئيس الجمهورية استقبل بريس كل أعضاء مجلس النواب في قصر قرطاج كلهم دون استثناء بالمعاه واللي ضده وكذا هذا هو اللي طالبينه طو
3: هو مش كل أكبر مكتب الضبط يقبل منك ورقة لو كان فيها جملة حسابية أو مكتب ضبط هو
1: معلومة مهمة بأي
3: حق الموظفة أو الموظف هو احنا شيء
4: رئيس مجلس النواب أخطاني
3: مكتب الضبط
4: أخطر
3: مكتب الضبط ياخذ الوثيقة يعطيك رقم
1: ياخذ التعليمات من رئيس مجلس النواب ويقول لك لا تمشي الموقف
3: معناه هو الفلتر غريبة
1: موظفة تخدم على روحها في الأخر بقول لك التعليمات
3: نلوم على موظف في بلدية ماله إذا مكتب أو مكتب الضبط مؤسسة أخرى
1: مش هذا مش هذا مش هذا المهم مش أقول لك المهم شنو المهم انه توا اقل عضو مجلس نواب راه عمل 4 مطالب لقاء رئيس الجمهوريه نحب نقابلوك بصفه رسميه بصفه غير رسميه راه عندنا ما نقولوا لك
3: اللقاء مع رئيس الدوله هذه حاجه لكن مؤسساتيا انا يهمني خطوره المؤسسه اذا ضربت المؤسسات مؤسسه مكتب الضبط يقبل اي مطلب ممن يحق له وضع المطلب يعطيه رقم وبعد ينجم سيد رئيس المجلس النواب ما يعجبوش يؤشر بعدم تنفيذه ام على الاقل للتاريخ الدولة تركنا أثرا لهذه الوثيقة أنا كيفاش معناها سيدة أو سيد ياخذ قدرة أنه يطلع ويقرر إن كان مناسب أو غير مناسب يعني أمام 11 ممن انتخبهم الشعب

0: صوت نتاعك. انت تحب تقابله شنو باش تقول؟ شنو تحب تحكي معاه؟
1: طواك
0: هاي قل لي
1: فما ياسر حاجات تحب تقول. مش كان حمدي بن صالح اغزر
2: كنواب
1: كنواب كنواب اغزر ما هو كي نسمعوا مليح نتكلموا مليح وراهم معظم مجلس النواب ما نحبش نقول في الغالبيه نتاعهم على الاقل مش نحكي على عدد اوكي مش ياسر اما فما عدد الناس اللي بالحق تاريخهم يشهد على حبهم للبلاد هذيا والتصاقهم بالشعب التونسي وحلم يحبوا يوصلوا لها.
0: انتم مصرين انكم تحبوا تتلاقوا برئيس الجمهوريه او انكم تطلعوا على السياسات العامه اللي هو ضابطها هكا ولا كي باش تلاقى بيه شنو تحب تقول له شنو تحب توصل او شنو تحب تساله ماذا بيه نعرف يعني ما يصيرش حتى راي العام يعرف
2: يا سيدي خلينا نسالوه مناش تحب تقول له رد باله
1: لو كان اسمع
2: سامحني فما ادارات وانا متاكد اللي هي تعمل الان تلخص ما تقول فنحطهم تحت عنوان سيد الرئيس احذر من انا اقول لك حاجه من يستغلون ما يقع من مشاكل تويكا باش يمرون قوانين او صفقات او شركات اجنبيه تاخذ لنا شمسنا وهوانا مثلا. سيادتك انت تحب تقول سياده الرئيس الان رد بالك في هذه الايام من
1: والله لو كان فما اجهزه قاعده ترجم وتلخص في اللي قاعدين نقولوا فيها
2: احنا سي حمدي فم
1: يشوفوا سامحني
2: فم
0: اي قول لنا
1: خلينا نتفاعلوا مع بعض
2: فما كيما قاعد تقول شركه تقول لي اذا كان فما برلمان فلنثق في اللي فما غيرنا ياخذهم في خدمته قول له شنو رد بالك
1: البرلمان كله مش كيف مش من الجنس
2: يا حمدي سيادتك يا سيد النائب انت علاش على قياده السلطه في تونس اذا الان يصلها ورقه مكتوب فيها تحذيرات من سيادتك احذر يا سياده الرئيس من
1: مش تحذيرات علاش تحذيرات اش بك مشيت للتحذيرات انت ساعه
2: انت ما حبيتش تقول
1: غير مك خلي لي المجال
2: يبدو كان جيت انا رئيس
1: ولا كان سي حمدي تو
2: كان خلي المجال لو عندك الاقتراحات
0: باش المجال عندك دقيقه تفضل باش نمشيو شويه
1: في دقيقه انا مش نحكي عن المقترحات هذه نحب نقول للرئيس الجمهوريه
2: تفضل
1: شكرا سي شمس الدين بارك الله فيك اغزر لي بالنسبه لي نحن هي المقترحات هذه نحب نقولها راهي ترجمناها في تصويتنا وفي مقترحاتنا واحنا في مجلس النواب سواء فما إصلاحات كبرى بالنسبة لنا احنا كان تحكي توا على الأزمة بتاع المياه المعلبة ولا السوق السوداء بصفة عامة والاحتكار واللي قاعد يصير فما مقترح قانون تقدمنا به في قانون المالية اللي فات لتغيير الثلاث ورقات دفعة واحدة راهو فيه كل شيء راهو فيه المشاكل الكل راهي تونس والاقتصاد التونسي راهو ينقز بساق برك مش بزوز ساقين راهو 50% من التابلو دبور مانيش قاعدين نشوف فيه بالنسبة للاقتصاد التونسي والأوراق المالية بصفة عامة راهو 50% من الأوراق المالية ماهيش في السيركوي أوفيسيال راي في السوق السوداء هذا ما عنده حل وحيد هو تغيير الثلاث ورقات دفعة واحدة
0: اللي هما
1: العشرة والعشرين والخمسين دينار
2: اللي عدلته الهند ونجحت فيه رغم التعطيلات
1: بمهلة واضحة بالنسبة لنا احنا تحذيرات ديوانية ومالية وياسر حاجات تحذيرات تصير الإعلان على مهلة معينة ويجيبهم تطلعهم من تحت التراب ولا من الجراج الفلاني في المنطقة الحدودية الفلانية ولا في أي بلاصة يجيبهم يتشعل بهم الكانون مدة واضحة مع عدم التتبعات القضائية والجزائية فما ورقة مكاشفة مصارحة مش تكتب لنا خويا والله مني مجيت صح عليك ما شدتكش
0: شو ينجم يغير هذا
1: يغير ياسر حاجات
0: مثلاً
1: هذا شو يغير أنه الأوراق المالية كل ترجع للسيركوي أوفيسيال ترجع للبنوك بعد التحذيرات بتبيعها في البنوك وهالتودنتي ريل مش عاجبنا جملة وتفصيل وهالجشع نوعا ما اللي قاعدين نشوفه من البنوك فما فلوس مش ترجع اوتوماتيكمون فما قروض مش تتعطاها المؤسسات الصغرى للشباب للمشاريع فما دورة اقتصادية كاملة مش تصير بقرار وحيد صعيب بدمه ويتكلف وياسر جهد وياسر تنظيم اما الحلول الجذرية اللي ما تخليش لا انقطاعات ماء لا فارينة لا حتى شيء رئيس الفلوس تتحرك بسشيات كحلة في تونس ما نعرفوش ما نش الروفاها قدامنا علاش هالقرارات هذه ما تصيرش وياسر قرارات اخرى صوتنا عليها واقترحناها ياسر حاجات كان مش تقول لي اني نحب نقول لك سيد رئيس الجمهوريه غير ميكانيكا اختيار المسؤولين الدايرين بيك غير ميكانيكا اختيار الرجال اللي مش تتعين في البلايس نحب نقول لك ياسر حاجات كان مش ماهيش دقيقه هي مش تقول كل شيء
2: والباقي في لقائكم ان شاء الله
1: هو في الاخر بكل حمل بس مش نكون واضح معاك هو حمل لكتك على الأقل نحكي باسمي على حمدي بن صالح
2: ده اللي يحس
1: حمل على كتفي نحب نعطيه اللي كنتي خاطر أنت صاحب القرار نتمناه أنه يتسمع مليح المقترحات متاعنا راهي حتى المعلومة طريقة أخذ المعلومة بالنسبة للسلطة راهي غلطة راهم في وقت من الأوقات عدى رئيس على تونس قال غلطوني أطرح سؤال برك شكون غلطك نجي وش طوى نقوله غلطوني إذا كيف معناها هات نبدل

0: فما إصلاحات هيكلية لازمها تصير هيكلية.
1: أنت في الكواليس قلت لي الاستعلامات في تونس لازمها تتطور بخطوة إضافية.
0: ما عناش استعلامات احنا.
1: احنا إجازة
0: مختلفة. طلع مسؤول تكلم من من من وراء البحار ويحكي على تونس. وهو هو هو لا ما هو يعرفني مليح ونعرفه مليح بحكم المهنة الصحفية وبحكم أن الملفات اللي خدمت عليها أني مسدته حتى هو بيده. هو بيده فما أحكام ما نتعرض لها هو حتى في ملف أنستلينجو ولا في ملفات أخرى وخدمت عليها كصحفي سواء كان ملف ملف أخزر من ملف النفايات الإيطالية الأنستلينجو المصرف الأمين الليبي الكرامة القابضة وتونس ياسر الملفات تونس حيت تجبد منه حجرة بتاع فساد يتحيط كاملة بتاع فساد وهذا اللي قاعدين نشوف فيه. كيفاش نديروا الصراع أنهم اللي رولمون نجموا نوقفوهم باش يوقفوا ياسر حاجات الحلول الجذرية ما نقعدش نهبش ولازم حل سريع الشعب ماشي يستنى
2: حتى ولو مؤلم لكن ما يسالش
0: والله سهلة وكي تبدا عندي المعلومة صحيحة ناخذ قرار صحيح. يا راي المشكلة في أنه أني متأكد من صدق الناس اللي تحكم باش نكون واضح وراهنا في وقت ما شعب تونس كامل راهن في 25 جويلية 21 على شخص ومتأكدين أنه النية صادقة الطريق باهية الطريقة سيد الرئيس أرجوك على خاطر الشعب التونسي ما عاش نستحمله أكثر من هكا لازم تتبدل الطريقة ونسمع بعضنا أسمع مثالش يكون صدرك رحب ونسمع للناس كل اللي معايا واللي يختلف معايا رأيني منش بولار باش نتكسر باش يقول هو كلمة باش أني نهزه ولا ليه ها نسمع الناس كل فما كلام ساعات يوجع أما لازمني نسمعه. انتهى وقت السوبرمان انتهى وقت الايرون مان طول الناس كلها لازم تقعد على الطاولة تتفاعل مع بعضها واللي يسمع مليح راه ياخذ قرار سليم فقط هذا هو.
2: نشكرك برشا على الإجابة البقية كما قال شمس الدين تكملوها في لقاكم إن شاء الله في أقرب وقت
0: إن شاء الله يصير
2: وقت يصير
0: إن شاء الله يصير وفاو مهرجانات
2: إن شاء الله يصير
3: وفاو من 16 جويلية
2: حكيت برشا على انقطاعات الماء والماء
1: لكن إذا جاتك ردود فعل اللي قلته في الإعلام رسل
2: أيوة ديما يسجل شمس الدين
1: اتصل بعواطف وقل يخدم على روحهم اللي قاعدين يتبعوا في الإعلام
0: نشكرها مرة أخرى زميلتي في
2: ربي كل ربي فضلك
0: برافو على
2: الصحة لكلكم يعطيكم الصحة ربي فضلك. انقطاعات الماء المتكررة اللي هي متواصلة اليوم الماء المعدني هاو جابونا دبوسة يرحم والديم يذولي سمعونا شفت كيف قلت لك وجه رسالتك لرئيس الجمهورية نجموا يسمعوك توا هاوكا سمعونا جابونا دبوس قوليني بشرة خير معناها حاجة باهية نبداو بها كيف كيف انقطاعات الكهرباء زادة ما زالت متواصلة في بعض الحالات رغم أنه اليوم انخفضت الحرارة والناس تقول لك إذا كان طاحت الحرارة يا أخوي ما عاش تعملون هالانقطاعات هذه فريتك في عديد التدوينات وحتى في فيديوهات حكيت على المواضيع هذه فما حلول واضحة تروها أنتم نحن كان في بلاستك سادة نواب نوجه لهم تحية نواب محترمين زياد الماهر ويسري بواب وعطونا زادة مجموعة من الحلول وهذه الغاية من برنامج مش فقط طرح الإشكال لأنه الإشكال معروف وتشخيصه معروف لكن أكثر من هذا أنه إذا كان عندكم حلول علاش لا ربما ثم أصحاب القرار يسمعوا نجموا ياخذوهم بعين الاعتبار
0: التشخيص مش ناس كل كيف كيف خلاف اللي ما قلت انت
2: قل.
0: التشخيص أنا فما مشاكل ده هي قديمة قاعدة منا متواصلة لحد الآن وفما رؤية ذاك اللي باش نحكي على السياسة العامة نحكي على السنترال ونحكي على البنية التحتية ونحكي وين الاستثمارات اللي لازم تصير بالضبط نحكي على الطاقة نحكي على الرواري متاع الصناعة التونسية اللي قاعدة تخرج في 83% من الصادرات التونسية نحكي طوى على مناطق صناعية كاملة واقفة والتصدير واقف ومشاكل بالجملة نحكي على نوعا ما خطر في الأخر بكل يصبروا عليك الأجانب بالتزاماتنا واحد وكذا أما ومن بعد راهم يجيك وزير خارجية الأول وزير خارجية الثاني يقول لك إيش قاعد يصير راهو عندنا استثمارات عندنا مصالح الطاقة راي كل شيء هي الهواء متاع تونس بالنسبة للكهرباء بالنسبة للكهرباء مش نقول لك حاجة معناها دون الاستثمارات في لي سنترال وفي الشبكات معناها إيصال الكهرباء في تونس أنسلدو إنرجيا عندك ورقة هي أكبر شركة اللي عملت السنترال متاع سوسة متاع سيدي عبد الحميد مرنقية ورادس أكبر شركة طاقة في العالم هي إيطالية الشركة ذي هي اللي فما كونفونسيون معها عنا 30 سنة طوي في تونس هي وخدمة ياسر حاجات وتخدم في 90 دولة العملاق وكي هي موجودة في تونس فما كونفونسيون صارت متاع تركيز المعدات ذي والصيانة متاعها هل الصيانة متاعها مشي تصحيحة والالتزامات متاع الشركة متاعنا هذية مع الدولة التونسية صحيحة ولا ندقق فيها واحد واثنين بحكم علاقتنا احنا مع ايطاليا وتوا محلولة الامور وشادين احنا رواحنا بالسيف معنا فما مجهود تونسي صاير غير عادي بالنسبة لملف الهجرة الغير شرعية وسدين بلا مش على إيطاليا برك على أوروبا.
2: صحيح.
0: وربي يعلم بالخسائر اللي قاعدة تصير لتونس بجراء الملف هذايا كيفاش، معناها احتجاجات شعبية وفارقة موجودين وكذا.
2: نعم.
0: على الأقل كي عرف معناها باش نكونوا في غانيون غانيون، على الأقل إيطاليا تنجم معناها الشركة ذي تنجم تدز معاها وتنجم تدز مع الدولة التونسية في أنه نتجاوزوا هالإشكال هذا.
2: يعني أنت اليوم مع أنه نفتح باب التفاوض ونضربه على الطاولة بين ظفرين باش ناخذ زادة نحن على الأقل مكسب لي
0: سنترال.
2: مقابل أنني نحمي في الحدود بتاعك ومقابل أني شديد
0: لتوربين ولي سنترال ثم حتى حل آخر.
1: أستاذ حمدي خلينا نبدأ على الواقع. رأس اثنين مشينا اليابانيين وعطينا ظهرنا الإيطالي لدى شبدو دقيقين، في حين زاد المصنع الإيطالي المجاور في رادس اللي كان يبيع الستيك بمجرد عودته للدولة تحرق، والتو ما شفنا للجنة اللي حقته لا نتائجه. ما هكا
0: حصلوا انرجي اسم كبير ولازم المسؤولين
1: حاجة أخرى. لكن شبدو دقيقين هما الأيام الأخيرة عن طريق النقل البحري جاتنا محاولات ضخمة على سمير وموركات وصلت والحمد لله، هذا يتم الإشارة له. لكن عنا ملف كبير حبنا رأيك فيه، الطاقة الشمسية سواء كانت كل بيت مواطن نجم نعمله، دول أخرى تعطي حتى قروض ب 98% 95% مش معناها باش الناس تركب، باش تولي الحومة وقت الذروة قادرة على توفير طاقتها الشمسية من أسطح منازلها. كذلك عنا العمارات لليوم فما إشكال كبير في العمارة كيفاش نجم تحط الفوق، لأنه الملكية المشتركة على السطح غير واضحة في بلادنا. ثم اليوم نعرف وين تصنع اللوحات الشمسية هذه، هل نحن نحتاج إلى أجنبي باش يجي يركب هو واستغلا أزمتنا إنتاجا للطاقة الشمسية باش يصدر باش يعطينا شوية ويصدر البقية؟ إن شاء الله ما نوليش فنزويلا في الشمس التونسية.
0: أنت شمس الدين. أنا مش نقول لك حاجة، التصويت الأخير في البرلمان على الخمسة لزمات اللي صاروا بالنسبة للفوتوفولتايك، أنا كنت معارض جدا لهذا الخمسة لزمات وكان بحضور وزير الطاقة المكلف اللي عوض طوى خطر تونس أزمة الطاقة وإحنا ما عنيش وزير طاقة، ما عنيش، أنا كاتب دولة مكلف أنه قاعد يشد البلاصة.
1: كمل لي دولة لأنها مهمة جدا، لأنه بدينا في خط ما عجبناش كتوانسة ونتج عنه تغيير السيدة الوزيرة وجانا الوزير بالنيابة، لكن يظل نفس الخط تكمل.
0: خمسة لزمات دافع يعني عليهم. هو دافع عليهم.
1: يا شوشانة ديما إلى الأمام.
0: لا أعذر.
1: نعم.
0: هو دافع عليهم الخمسة لزمات. واني حبيت أن زملاء النواب يرفضوا هالخمسة لزمات وذوما مش قولك عليش. أول حاجة هما خمسة لزمات للطاقة الشمسية مشاريع مش تتركز في تونس، أما ما هيش تونسية، مشاريع تعطات لشركات أجنبية. واني تمنيت أنه ملف الطاقة بالذات يكون تحت الأيادي التونسية بكل ما فيه. أول حاجة الأرباح نتاع الشركات هذيك راهي مش تخرج لبرا من تونس. كانوا وقعنا معها في أي إشكال قانوني راهو مش ناخذوا للتحكيم الدولي مش التحكيم التونسي. وياسر مشاكل بالجملة. وفي الأخر بكل الأرجيومونتاسيون نتاع سي وائل شوشان كاتب الدولة مكلف بالطاقة، هالخمسة مثلا بروجي نتاع 500 مليار ما عندناش والله التوانسة اللي نجموا هالقيمة ذي الكبيرة. أما نجم نقسم ال 500 مليار نقسمهم أني ونعطيهم للتوانسة، عندنا رؤوس أموال صدقني كان يصير أبيل صحيح من الدولة التونسية رجال الأعمال الموجودين حتى لبرا من تونس، والله الناس ما تجي تستثمر، وعنا في تونس ناس معبية وعندها الإمكانيات باش تستثمر كي تلقى الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الملائمة. راهو لازم طوي يصير أبيل متاع الناس كل تجي وتحط يدها في العجينة.
1: وإحنا عضو في البنك الآسيوي والبنية التحتية، هذه بنية تحتية والبنك هذه بدلت وجه برشا دول، وعلاش عملنا فيها مطلب وتقبلنا أسرع دولة؟ مش باش نطلعوها كخبر اول، لا باش ناخذوا البنيه تحت، هذه بنيه تحتي
0: طول اللي صار من هنا
1: للفين. لا شو المستقبل؟ هو احنا حشتنا بلي اكبر من هذا 20 مره،
0: أما
1: باش بعد
0: الشمسية.
1: عامين 3 سنين ولي المصدر الاكبر زاد في
0: الطاقه الشمسيه ماهيش مش تلبي الحاجيات، لي توربين هما اللي مش يلبيو الحاجيات. بتكون واقعي، فما دراسات قاعده تصير راهي في الاخر بكل مش تغطي لك 10% من الحاجيات نتاعك بالطاقه الشمسيه من هنا للفين 2030. طوى من بعد ما الفاس جت في الراس وزارة الطاقة التونسية.
1: الطاقة الشمسية.
0: ولا يحكيوا على الباتري.
1: الباتري هذيك ما هو اللي ما صار.
0: هو كيجات الفاس في الراس واللي تحكي على الباتري.
1: الباتريات باش يكونوا للشعب التونسي كيما دبوسة الماء اللي يشريها من الشارع. إذا دخلنا في الباتريات يعني غدوة باش يتقص علينا استيك. وين تدخل الخواص في ميدان للأسف الشديد مع احترامي الخواص الوطنيين. فإنه الخدمة العمومية تنتهي. خاطر شوي عندك كهربائك الخاص وقت تعمل طاقه شمسيه وكهرباء وبطري كي تصرف على دارك 30 مليون 40 مليون ما عادش حاجتك بيها ستيك. احنا نحتاج الى حل وطني مش
0: مع نحتاج الى مع الشراكه بالقطاع العام والخاص. اما شنو فما ضوابط فما ضوابط فما سياسه عامه. علاش نحكي لك هكا؟ انت كي تقرس الكره الشروط نتاع بالنسبه للموضوع اللي بدري تشوف غرايب.
1: انت قلت كلام مهم، يا اش نلعب وحدنا يا اش تلعب مع جارك الجزائري، بمعنى انت ستصدر لاوروبا نهارا وتنتج ليك والجارك وهو سيحرق الغاز لتصدير ليلا، وامامكم سوق كبير مستقبله حتى النووي في في في الحلال نتيجة، فليطالع الناس ولا نحبوا نلعب وحدنا احنا العشر ملايين الاذكى.
2: خلي المستمعين يفكروا معكم
1: بالضبط.
2: شكرا لكم، مازلنا مواصلين معكم بعد الخمسة ان شاء الله. طول هدي عزيزي قدمنا موجز لأهم الأخبار، ثم نرجع ان شاء الله نكملوا في مواضيعنا، اقعدوا معنا.
3: أكودة هرقلة سوسة على الموجة 99
4: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفية واحترام قاعدة البراءة ورضا كافة الضمانات المحاكمة العادلة على إثر قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ به على ذمة قضية تتعلق وفق مصدر قضائي بشبهة إثراء غير مشروع وغسيل الأموال. ودعت نقابة الصحفيين لإطلاق سراحية معتبرة أن القضية تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير. في أخبار الاقتصاد، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت الوكالة الوطنية للتكوين المهني بأن العودة التكوينية ستكون يوم 17 سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية، وستستقبل مراكز التكوين 25,830 متكون بزيادة تقدر 9% مقارنة بالسنة الماضية. وأحدثت الوكالة الوطنية للتكوين المهني 6 اختصاصات جديدة، منها على سبيل الذكر تقنية سامي في تركيب الأنظمة الشمسية وعون في المعجنات. وأيضا تم تدعيم بعض المراكز باختصاصات جديدة، وتم أيضا إعادة فتح 3 مراكز، هي مركز المعدات في سوسة ومركز الفتاة الريفية ومركز التكوين في الآلية العامة في غرومباليا. دعت بلدية سوسة كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة إضافة المحيط والملك العمومي. وأضافت البلدية في بلاغ رسمي أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية أو التجارية أو فضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأرضيات البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. في أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانت تقومان بدورية في المياه الخليج. وقالت القيادة المركزية أن حامل الطائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنت من تفادي هجمات إيرانية، وأشارت إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. ما وعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
7: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
6: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
7: كل نهار موعد للقاء.
6: كل نهار موعد للقاء.
7: إذاعة المنستير
6: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
7: على الكيف
6: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
7: تبع الموجة. تبع الموجة.
8: معقول مش معقول
9: إن لا كل
10: عين العقل مع عواطف جبالي مع شمس الدين هلال مع لهذيل الفتني وحاتم

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
6: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
7: مساء الورد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من عين العقل. الخمسة وعشرة دقائق تحية مجددكم التحق بنا في الاستماع وفي المتابعة من خلال مختلف موجاتنا أو من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت radiomonastir.tn. كالعادة الربح والجوائز ما زالوا حاضرين معكم مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. سؤالنا سهل برشا، سؤالنا رياضي، المعلومة تبارك الله عليكم مواكبينا وعندكم منها، هو قداش تونس روحت من ميدالية خلال مشاركتها في الدورة 20 دي ألعاب البحر الأبيض المتوسط. 6 ميداليات، 16 ميدالية ولا 26 ميدالية. الجائزة متاعنا 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير. مواضيعنا مازالت متواصلة في عين العقل. الكلمة ليك عواطف.
8: يعطيك الصحة. هذه اللي قبل ما نمشي لعين العقل نشوف الركن الثاني. طو حبيت نشكر مستمع منار فيش ما يزمني نشكرها، يرحم والديها،
7: نشكرها معناتها بحب كبير. أيوة. نشكر بالحق، نقول لك رسمينا مستمعينا
8: من القلب، من القلب معناتها
7: من القلب، من القلب نشكر. فرحت بينا، جبتنا الملبرت،
9: رواتنا
7: رواتنا من الجنة إن شاء الله يا ربي، ولكل السادة المستمعين وكل السامعين إن شاء الله يا رب.
8: يعطيك الصحة، تحية ليها لكل مستمعين. أنتم راس المال كما قال هذه لي زايد، معنية فين نقولوا آي نلقاوكم حاضرين إن شاء الله ربي يفضلكم. الناس الكل تحية اللي يسمعوا فينا الكل. باش نمشيوا للركن الموادي
10: بين العين والعقل.
8: بين العين والعقل. العين شنو تقول؟ محكمة التعقيب نهار الخميس 3 سبتمبر رفضت جميع الطعون المقدمة من 46 متهم في قضية التآمر على أمن الدولة، وأقرت الأحكام الاستئنافية الصادرة في نوفمبر 2025 واللي كانت تذكره تتراوح بين 5 سنين و45 سنة سجن. تقول التفاصيل أن القضية هذه انطلقت في فيفري 2023، شملت أكثر من 40 شخصية من سياسيين ورجال أعمال، ودخلت البارح الخميس مرحلة تنفيذ الأحكام. منظمة العفو الدولية وصفت المحاكمة بأنها شابتها انتهاكات لضمانية الإجراءات القانونية. العائلات متاع المتهمين وإلا المحكومين باش نكونوا أوضح، البارح عملوا ندوة صحفية وعبروا فيها عن استيائهم وطلبوا أنه ينظروا ربما لعائلاتهم والأشخاص اللي تحكمت هذه بعين الرحمة. شنو تعليقاتكم؟
9: هو حكم بيت،
8: يعني
9: بيت باعتباره أنه مر بكل مراحل التقاضي الابتدائي. أيوة. والاستئناف والتعقيب.
8: أغلق الملف،
9: أغلق داخليا. في تونس أغلق الملف.
7: أنا أغلق
8: داخليا، خارجيا ما فهمش.
9: أيوة. خارجيا تنشوفوا فما الإمكانيات، بتتر فما الإمكانيات ينجموا يمشيوا. قلوا احنا
8: التقاضي الدولي،
9: التقاضي مش تقاضي دولي بقدر ما قلوا احنا عندهم الامكانيات من خلال البيانات. ولو انه ما يعتدش به، يعني تونس معنا
7: انا قضائيا اغلق الملف،
9: داخليا اغلق الملف. وحتى كان فما محاولات عن طريق المنظمات في انه غير ملزمة لتونس، باعتبار انه يعني القضاء الداخلي والحكم الداخلي فهي غير ملزمة، يعني تقعد مجرد ممكن ملف للضغوطات، للضغط السياسي، للضغط الاقتصادي، للضغط لكل انواع الضغط، لكنها مهما كانت يعني هذه التوصيات غير ملزمة لتونس. هذا خارجيا، لكن داخليا يعني القضاء القرار او القضية يعني اغلقت. ملف التآمر واحد هذا اغلق في انتظار
8: العفو الخاص من رئيس الجمهورية نجم يكون, مطروح شمس الدين.
0: هذا
8: هذا مطلب مش رأي خاص, لكن ثم ربما
0: هم يطلبوا على روحها. من عندي مطلب اللي أمثالي من الشعب التونسي,
8: اللي هو
0: تولت القضية منتهية.
8: أيوة,
0: حبوا نعرفوا الملف فيه, ما تدخلناش, ما رفعناش أصواتنا أثناء التقاضي نظرا لسرية الأبحاث, لكن يبدو ما تم, وأنا أثق في ما يقول النبي وكذلك سي حمدي.
8: لأنه هو كان معك حمدي,
0: لا لا كان من
8: مش عارف شنو باش تقول,
0: كان من الأقلام, كان من الأقلام اللي تحطت على أنستالينجو واللي ضايقت على أنستالينجو واللي شوي هات سمعته من مجموعات أنستالينجو واللي والبعض هالشقق اللي في وسطها 500 كمبيوتر أقل يظل, وفي وسطها ناس ما زالت تخدم على القتل المعنوي, الناس ما زالت موجودة لهذه اللحظة ولم يحرك فيهم, قال شنو معناش شكون يدفعنا من الخارج, أما ما زالت لفيرم أترول للحظة هذه داخل وخارج الوطن اللي يحبوا عواطف لا مؤثرة, لازمنا كذبا نقوموا بألف حاجة. ما نخرجش على موضوعي, موضوعي اليوم من حق توانسة تعرف شكون ركب مع في طيارة شكون.
8: أيوة,
0: خاطر سيذهلوا ممن هم على البلاتوات ضد بعضهم, كيفاش هم البارحة الأولى كانوا مع بعضهم مثلا, نحبوا نعرفوا تو. هو فرصة راهو للدراما, احنا المؤسسات طالبة نصوص درامية, لا فرصة للدراما نشوفوا هادو مش عاملوا ما هو كيما تخدم الدول كيما في الامريكان كي غيره.
8: أي,
0: يعني هو قريب على مضيق هرمز مسلسلات امريكانية, حتى احنا نحبوا نعرفوا ونشوفوا الرجال الخفاء اللي حتى حد ما يعرف اسامي الناس اللي جابت الملفات.
8: وثم اسماء شمس الدين, ثم اسماء كبيرة عندها وزن سياسي ثقيل في تونس, والناس
9: ورجال أعمال,
8: ثم مجموعة كبيرة وثم فئة كبيرة من الشعب عندهم إجماع على الشخصية ذي ورافضين فكرة إنه الناس ذي ربما تكون متورطة في عمليات أمر على أمن الدولة. فمهم إنه اليوم القضاء, ما إنه تم غلق الملف, إنها تعطينا التفاصيل كما قلت, خلي الناس تقرأ وتفهم. ربما تكون منش عارفة صدمة بين ظفرين, لكن مثالش خلي نعرفه بعضنا إذا كان صحة العبارة.
4: بالنسبة لل وزارة الضبابية والمشكلة الاتصالية قاعدة تعمل في ياسر مشاكل.
8: أي,
4: طونك ما نتكلموش وما نفهموش وما فهماش. عجبتني الأردن في حاجة الخبر, ناطقة رسمية بالذكاء الاصطناعي تعملتها سموها فرح. وفي الأردن تطلع تتكلم, عملوا الإعلان مبارح بالذكاء الاصطناعي
8: تبع الحكومة هذه ولا
4: الحكومة الأردنية؟
0: ما عجبتنيش أستاذ حامد, لأنها ما تغلطش.
4: لا أقول لك علاش عجبتني,
0: ما عجبتنيش بكل, أنا وأنت صحافي
4: موذيك خير من فراغ.
0: أسأل أي سؤال تلقى لك مجلك,
4: موذيك خير من فراغ.
0: الله ما بعدها عنا, حط الذكاء الاصطناعي في حالات مشاكل مواطنين.
4: ما هو علاش نقولوا هكا؟ الفكرة باهية وهما سموها فرحة, احنا نجموا نسميوها أي حاجة أخرى, اما في وقت الفراغ ما فماش ناطق رسمي ينجم يفهمنا سوى في الموضوع هذا نتاع ملف التآمر ولا مواضيع اخرى. هذا يفتح الباب وقتها للاشاعات وللصفحات. أيوة, المتمركزه في اسطنبول وفي قطر وفي فرنسا وفي كذا. هي باش تنجم المدهش في الامر اني يعني وقت نشرت ملف أنستالينجو
0: موجود معنا, هو مش من خيال المؤلف
4: طبعا موجود. اوكي, ما تكلمتش فيه, ما تكلم وما في الاخر بكل هذاك الواجب الصحفي نتاعنا, ما انا مانيش باش نقول بطولات ولا عملت ولا هذيك.
0: وقت اللي انت كنت تكتب كان من تقريبا حلم باش تقع تحقيق في أنستالينجو, كانوا محميين بشكل
4: هو تنشر نهار 11 ماي 2021, قبل 25 جويليه
0: متفقين. اي,
4: باش نكون واضحين
0: هذا علاش, وكان وقتها حتى حد يصدق اللي سيحدث شيئا ضده
9: بل بالعكس كان الملف هذاك على
4: مستوى السياسي. هو 3 شهور
0: والله, هو جزء, هو الحجر الاولى من من من حائط يطيح على خاطر اي اس ايد لازم نعرفوا في شكون تخلص وشكون مازال جي وقص اي اس ايد مازال ترى الشاري طابت من عند سوروس.
4: هي
0: زمنا من اللحظه هذه
4: صفحات فيسبوك قاعده تنشط في تونس معناها ومتمركزه في تونس وقاعده تشوه في سمعه تونس مشكله توا ولا من برا. اليوم والله صدقني كل نهار نشوف حاجات معناها في قيادات عسكريه في كذا تشويه سمعه في رئيس الجمهوريه. تصدقش معناها الشركه هذه وقتها بلوكاوهم في البنك سنترال في فلوس جايه من قطر, عملوا حبله كامله على البنك سنترال كي ترجعهم 150 باج فيسبوك اون باراليل راهم يبومبارديو بعضهم الكل. حتى تو عندهم حل راه غير الله غالب الاجل مش فاهمين.
0: لا لا انا ارجوك
4: حتى تو عندهم حلول حتى كل برا من تونس
0: متفقين. انا ادعو لا يتم القطع, خلي يومين تدخل خلي التوانسه تشوف، على خاطر كما قالت عواد فما الناس، فما برشا ناس في تونس متاكدين اللي احنا تحت مؤامره حقيقيه، لكنهم مش عاجبهم ما يلقاوش حلول لمشاكل نجم يحلها التوانسه. راهو التونسي فايق اللي فما مش طبيعي اللي حصل لنا. كي تدخل تحت وسائل الاعلام هذوما اللي هبطوا ضدنا وتقرا تعليقات التوانسه تحس بفخر، اللي يقولوا له تهاب روحك، شوف الصواريخ اللي تضرب جنبك على 200 متر، ولا هي كان بين احنا الى اخر ذلك. التوانسه فايقه، لكن التوانسه هي بيدها هذيك اللي فايقه فما مؤامره ضدنا. ما تغشش اللي ما تلقاش حل في الماء،
4: سامحني،
0: وما تغشش اللي ما تلقاش حل في اشياء يحلها انسان.
4: لا هذا هو شو اني شو نقول بالتونسي، مش نقول لك شويه ملحنه شويه مرتبط لدين،
0: صحيح،
4: معناها لو كان خطر في الاخر بكل، حتى لو كان فما مؤامره، لو كانك محصن مضمن، لو كان سياستك واضحه وخدمتك واضحه وراك متنجم ما ينجم يوصلك حتى شيء، اما راهو فما شويه زاده مرتبط لدين لهنا، وعندنا مشاكل بالجمله. هذا واحد، واثنين مش قاعدين تفسرونا، رانا اني كعضو مجلس نواب، خلي من مواطن تونسي عادي، راني اني كعضو مجلس نواب ساعات نحب نسال على حاجه راني ما نتحصلش على اجابه، معناها شيء موش عادي لهنا.
0: معناها علاش انا قلت ان شاء الله توا بعد نهايه القضيه تنشر الوثائق، أيه. نشوف وثائقيات، علاش لا، مش في التلفزة العمومية، أيه. حتى السادة محاميهم سيد وكيل الجمهورية اللي قام بالبحث يطلع لنا كما يطلع في كل قنوات العالم، في قناة الفرنسية شو اسمه هو،
9: عندهم تقليد هما في
0: متفقين، عندهم علاش نبي نقصنا صحفيين ونقصنا حبوا نعرفوا الأحداث، لأنه ما خفي كان أعظم، لأنه الأشياء خطيرة، معناها الأحداث اللي موجودة نسبة ما يظهر لك ضد متضادين يبدو لهذا مكتوب علينا من أول من بطن التاريخ إلى اليوم، هما ضد بعضهم وفي الحقيقة مع بعضهم، بمعنى اللي يعمل عمليات في سنة في الثمانينات يتخبى في دار رئيس الحكومة ولا رئيس الحزب اللي هو ضده، أشياء التونسي يدخ فيها، هذا مازال متواجد ومتواصل إلى 2026. من حق التونسي يفهم، ومن حق التونسي يرى، وقادر وحده باش يفهم باش يحلل يعرف الصح من الكذب.
4: حساسه الامور، باش نقول لك علاش حساسه.
0: لا
4: باش نقولها لك،
0: هذا مهم خاطرك انت مطلع اكثر منه،
4: ومش معناها راهو الحبس، من الحبس والموت والمرض راهو ما نحبوه من حد، واحنا كشعب تونسي في البسيكولوجيا نتاعنا الداخل عنا الحاجه دي، واحد اثنين. وكي نقول لك اني والله نحب اني كحمدي بن صالح نحب لمصالحه وطنيه شامله إلا بتبيع المغتصبين وقتلت الأرواح واحد كذلك، كي نحب لها مصالحة وطنية شاملة في وقت ما،
0: وقت اللي تقول لي شو عمل تنقول لك نصالح ولا ما نصالحش. أين الحساسية؟ ما في فترة ما قالوا لنا لو كان نوريكم مخزون أو أرشيف الداخلية توا حتى المتزوجين يطلقوا، ما قال هكا سيد وزير الداخلية لاحقا بعد ما قال تصريح، مش هكا معناه منعنا من أول فرصة الشعب التونسي قال فيه يزي باش نعرفوا شو فما. قالوا لنا وقتها كان نكشفوا لكم وثائق توا حتى المتزوجين يتلقوا بعضهم، فما اسرار كبيره. انت تقولي حساسه على خاطر فما اسرار كبيره، من حقنا نعرفوهم،
4: لازمنا نعرفوهم
0: لازمنا نعرفوهم،
4: ولازم يصير اعتذار لو كان فما كذا، ولازم بالضبط المحاسبه معاك 100%.
0: وبعد اذا تابوا ولا من يعيد له الدستور امكانيه العفو فليتفضل بعد ان نفى.
8: اي للاسف هي كانت عندنا تجربه نحن فاشله في الاعتراف إذا كان صحت العبارة، ولا مع ذكروني مع هيئة
7: الحقيقة
8: والكرامة في التجربة الفاشلة هذه، ربما هي اللي خليت اليوم الرغبة غير موجودة والإرادة غايبة في أنه اليوم كل شيء تكشف والناس تسمع.
0: فما تجارب أخرى كانت أفشل في الاستوديو هذا قبل ما يتحول، كان ضيفي شخص ولا بعد رئيس حكومة بعد الثورة، كنت أقول له اللي أنا كنت شاب ما كنتش مصدق اللي هم عملوا، كنت نعتقد اللي السلطة قالت اللي توم عملته، ففي باب لذاع قال لي شمس الدين عملنا للأسف عملنا، فجاتني صدمة. هو بيدو اللي قال لي خباني فلان في دربه مثلا في نفس باب الإذاعة، فروحت الوالد يرحمه قلت له أخي طلعوا ضد بعضهم وطلعوا يلعبوا
8: مع بعض،
0: قال لي ماني قلت لك ابعد على السياسة. الله يرحمه.
8: نحن مش بعدين على السياسة، خاطر بعد شوية زيدا ماذا بينا نشوفه ونعرفه شنو صار في التهم القضائية بافتعال عدد من الحرائق الأخيرة. نقضوا بعض.

0: مواصلين معكم الخمسة ونص ديما على موجة إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. كما الحديث نتاعنا نحن يتواصل حتى كي نطرحوا بعض المواضيع ونحطوا الغنية راهو نكملوا الحديث نتاعنا نكملوا النقاش نتاعنا وهذا زاد ماذا بينا كان نتوما زاد
1: زينوا الماري جميلة جدا
0: كوكتيل هذايا رائع يعطي الصحة
1: كي كانت شام شام وتتقل بين دمشق وعمان وكذلك بيروت حتى على الأقدام.
0: الخبر الثالث إيقافات وبطاقات إيداع بالسجن وتوجيه تهم قضائية بافتعال عدد من الحرائق الأخيرة. شنو هي آخر التطورات؟ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة سراح على ذمة التحقيقات. هذا الحريق كنت تذكره تاع جبل برقو اللي أتلف مساحات غابية وممتلكات خاصة. التهم توجهت بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار بمحل غير مسكون والمشاركة في ذلك. العملية المدنية والاستخباراتية الدقيقة أفضت إلى ضبط ناس هذوما متلبسين بعين المكان بعد تمشيط مكثف للمنطقة المحيطة بأسفل الجبل أثناء اندلاع الحريق. واشتبهت الدوريات الأمنية في تحركات مجموعة من الأشخاص بالقرب من مسرح الأحداث وبعد إخضاعهم للتفتيش الاحترازي والتحفظ على هواتفهم الجوالة بدأت خيوط العملية تتكشف بما يرجح وجود مخطط مسبق ومتعمد. الفحوصات الأولية للبيانات والأجهزة الرقمية المحجوزة لدى الموقوفين أثارت وجود محادثات موثقة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الواتساب تتضمن تفاصيل وتنسيق ميداني حول كيفية التخطيط والتجهيز لإشعال النار في الغطاء النباتي والغابي بالمنطقة واختيار التوقيت الملائم لضمان انتشار أسرع للنيران. هذوما التفاصيل حبيت نرجع عليهم شوية خاطر فيهم برشا معطيات مهمة. السؤال المطروح حسب رأيي أنا شكون يقف وراء الناس هذوما؟ شكون وراهم؟ شكون خليهم يفكروا أنهم يشعلوا النيران؟ إذا كان هما ناس عاديين وبسطاء ربما وناس قاعدة تخدم ومنهم حسب المعطيات
2: إدارة اللي
0: يعطيك الصحة حراس في إدارة الغابات. الناس هذوما أكيد ثم شكون قاعد وراهم وماذا بينا كيما حكينا على موضوع قضية التآمر على أمن الدولة حتى في القضايا هذه ماذا بينا نعرفه التفاصيل.
3: هو من المستفيد السؤال ما تروح من المستفيد من هذا الكل نحكيه اليوم نرجع بالأرقام 14 ألف هكتار معناتها خسائر من المساحات الغابية اللي تحرقت في صيف 2026 أغلبهم طلعوا بفعل فعل. المستفيد هو اللي يبحث عن توسع الزراعي والتحوز العشوائي بمعنى أنه يحاول يأخذ أراضي دولية الغابات تولي أراضي زراعية يحاول يستصلحهم. هذوما هم المستفيدين حسب رأيي معناتها ما همش عمال بسطاء باش يعملوا هذا كل على شكارة فحم ولا مردومة فحم هذا أكيد. فما نصور مخطط ما أكبر من هذا اللي هو التحوز على مستوى المساحات الغابية لبلادنا اللي تولي في صورة استصلاحها كأراضي زراعية هما ياخذوها وتولي أراضي دولية يكريوها ولا كيفاش تتم العملية. مخطط كبير حسب رأيي معناتها الأخبار في كي نزيد نغوصوا فيه أكثر باش نلقاو معناتها الشخصيات وباش نلقاو معناتها بحر من الكبار المحتكرين أو المستثمرين اللي هما يلوجوا على الأراضي الدولية باش ياخذوها ويحطوا يديهم عليها.
0: هو بما أنه الحالات هذه أو العمليات هذه قاعدة تتكرر سنويا تقريبا سؤال يطرح نفسه علاش العمل الاستخباراتي هذه اللي سنة يقول لنا أنه العملية مفتعلة وفيها كذا علاش ما يتمش بطريقة استباقية كان صحة العبارة ونوقف الحريق قبل ما يبدأ؟ هل هذا
3: كيفاش نعمل نقص إمكانيات
2: أول حلقة
0: أنت قاعدة
1: أول حلقة من برنامج عين العقل في فقرة عين العالم كنت ذكروشي كان فما حرائق في فرنسا وكنت حدثت لا لا لحظتها أول حلقة احنا عندنا اثنين ولا ثلاثة جويلة مش اخترت أنا مش نحكيكم عن الموضوع هذا وقت تذكروشي النسبة اللي قلت لكم بتاع الحرائق اللي تشعل قداش يشعلوها بشر
0: 90%
1: 98%
0: أو 98%
1: تقريبا تشعل والإجرامي على الأقل 30% الإجرام مش معناها تلموا وعملوا قاعدة ونسوا الكانون وإلا رمى سيجاروه ولا الإجرامي اللي تحدث عليه لهذه اللي موثق في البرازيل وفي الغابات الكبرى صحيح شركات تحرق باش تاخذ الأراضي اللي حاجتها بها لكن عنا في شمال إفريقيا وحتى في أوروبا المرة هذه النار عادت إلى الشمال الله أعلم هل هو رد فعل من سكان الجنوب أتمنى ما يكونش رد فعل أما المرة هذه النيران عادت إلى الأعلى فما حرائق مضرمة من أيادي بشرية إسبانيا فرنسا على خبرك اللي اللحظة هذه جزء كبيرة من خريطة فرنسا ما فيهاش كهرباء ما عندهمش فيسبوك ولا ما نعرفش اللي بسبب الحرائق زيته لكن سؤال أنا أعتقد لي فما أشياء أكبر من هكذا لأن الحريق في الجزائر صوروا بالدرون باستعمال مواد حارقة صوروا على الجبل خريطة الجزائر لحظة ضحايا جيجل أيه. وغيرها
0: الله يرحمه.
1: بين قوسين الرئيس الجزائري كان تحدث منذ سنوات، فما سنة كانت في ضحايا أقل من جيجل، وتم قبض على ناس قامت بتنفيذ العمليات هذه، كان رصدهم على هواتف الثورية وبالفيديوهات هو يشعل وهزوم لمراكز الدرك، والمواطنين اللي كانت عندهم ناس استشهدوا إن شاء الله عند الله شهداء بالنيران هدوا على مراكز الحرس، والحرس انسحب وتم تصفيتهم فيما يسمى باللنشاش. وقالت الصحف الفرنسية هذه السلطة الجزائرية تحب تقول هو فما حكم الإعدام لمن يحرق أخوته. المرة هذه الرئيس الجزائري طلب رسميا أعلننا اللي ستعاد يعاد الحكم وتنفيذ حكم الإعدام في من يضرب النار في الجزائر، بل حد لهم يا عواطف شهر سبتمبر باش القانون يتم إصداره في مجلس النواب.
2: فما حتى الدعوات في تونس
1: في شوف في تونس
2: حبوا يتبنون.
1: أكثر لحظة كانت محزنة بالنسبة لي وقت اللي نجح أعوان الحماية المدنية والمواطنين اللي معاهم وأسلاك أخرى حتى حرس ناس كل متداخلة من أجل وطنها، وزادنا ربي بنعمة نزلت أمطار
0: أي الحمد لله،
1: فجأة في الوطن القبلي تشعل حرية. تشعل النار. أنا نعرف شكون من الضباط غاديكا، لحظة مؤلمة يعني. وبعد تأكد الخبر اللي هم بدوب ارتاحوا التنفسوا مازالوا يشكروا ربي ويحمدوا. والبعض يصلي شكرا ويجي الخبر اللي شعلت النار في جهة أخرى من البلاد التونسية. تقول هذو ما زاد سامحوهم كيف نشدوهم
0: إذا بينا محاكمة علنية
2: هو
1: أيوة نشوفوهم حقوق الإنسان ما يجيش طلعوا شكونوا وقداش تفعلك واللي يحفر واللي يحفر واللي نشدوه يحفر بالفيس اللي يشدوهم عندهم يجي ويحفروا باش يقصوا حلقوم تعمان يلزمنا نشوفوه ونعرفوا شكون خلصوا فلوس
0: هذا هو
1: باش قص الماء، واللي يقولوا له برا امشي يصلح حلقوم يجبد في الماء ياخذ يجبد ايامات باش يوصل اربع خدامه، وبعد يقول المقاول لازم نفهم شكون المقاول وشكون اعطاها المقاوله. وكما قيل الناس اللي هي موظفي دوله ويفترض يحميوا هذه الغابات شعلوا النار غديكا، شكون عينهم وقتاش عينهم وين معينين اشباههم في ادارات اخرى تشرف على الماء والكهرباء والغذاء.
4: خلينا نقول لك ما كعضو مجلس نواب وكالرئيس السابق للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها استدعينا رئاسة الحكومة للنظر في ملف التدقيق الشامل في الانتدابات التي حصلت بين 2011 و2021، وحبينا نعرفه خطر مرسوم رئيس الجمهورية في 2023 التقرير النهائي من لجنة القيادة برئاسة الحكومة و26 اللجنة الفرعية اللي تعملوا وصل للرئيس الجمهورية في مايو 2024. ورغم ذلك نحبوا نعرفوا كشعب تونسي خطر احنا نخلصوا فيهم 800,000 موظف عمومي، نحبوا نعرفوا وقداش الشهيد المزورة قداش الانتدابات خارج الصياغة القانونية قداش كذا، حقنا كشعب تونس أنه نعرفوا شنو فما بالضبط في الإدارة التونسية. وهذا أصل الموضوع، كان في إدارة الغابات ولا كان في السوناد ولا في ستاج ولا في البلديات ولا في السبيطارات، هالتعيينات والانتدابات اللي صارت في كل مرحلة معناها انتدابات بنواحة معناها ليسر أسباب، كل نظام سياسي جي يحط جماعته الغير كفء أخوه نورمالمون لابلايس هذيك نتاع الوظيفة العمومية يكونوا لزيليت نتاع البلاد مش يهربوا معناها يضرب فيهم بوليسي من قصبة المحط الواجهات، ولا تلقاه هرب على شقف هرب لإيطاليا، ولا تلقاه يخدم في خدمة ما هيش خدمته هو. نورمالمون الوظيفة العمومية والانتدابات تمنيتها ما سمعت حتى خبر لحد الآن لجان الانتدابات في الوزارات والإدارات الكل تحسبش منهم واحد، خطر هذوكم بالحق اللي قهروا الشعب التونسي. أنا عندك كان بوك موظف تولي موظف، كان بوك شاد يخدم ما كذا هك شاد يخدم في بلاستو خدمة بالوراثة الظلم تعدينا القهر اللي صار على الشباب التونسي اللي توا ساعات نتسألوا والله البطل الفلاني شبيه رب، والله الطبيب الفلاني شبيه رب، والله الشاب التونسي هذاك شبيه رمي روحه في البحر. فما ياسر أسباب لازمها تتعالج وتكون فما بالحق عدالة، ناس تخرجت فما كونكور ناس تعدي كونكوراتها، عطينا هذا الحساب بالحق التدقيق الشامل في كل الانتدابات. ولهنا نقول للسيد رئيس الجمهورية التدقيق الشامل والملف هذاك بالذات نظف به الإدارة على الاقل باش النجم تبدا عندك ادوات حكم. حتى لحد الان كان خرج امر وما يطبقش ولا يطبق بطريقه غالطه كيما ازمه المياه المعلبه 8 شهور التالي وتكلمت عليه مدام عواد فذا. أيوة. 8 شهور التالي تم تخطئه معناها معمل عامل دبو وهبطت عليه الاقتصاديه والشرطه وواحد وكذا وخطوه 200 مليون 8 شهور التالي قبل الازمه قبل كل شيء. يا يا ناس قال لهم راهو الدبو راهو تابع المعمل راهو الوراق نتاعو راهو كذا خطوه 200 مليون
1: المخزون الاستراتيجي تعملوا الدوله ما تعملوش خواص
4: المعامل الاخرى
1: كل المخزون الاستراتيجي تعملوا الدوله ما تعملوش الخواص
4: سمح لي
1: على الدوله ان تقوم بواجباتها وتعاقب من يقوم مقامها.
4: هات خلينا نعرف واش صار ساعه تشخيص احلامنا ياسر
5: ما فينا فهمنا زوز
4: احلام اي احلامنا شنو نحبوا تكون الامور ياسر اما هات نشخصوا الوضعيه ساعه قبل كل شيء
5: احلام هذا واجب
4: المعمل هذا وياسر معامل اخرين اضطروا انه ينقصوا الانتاج اوتوماتيكمون دخلنا للموسم الحراره والصيف بمخزون استراتيجي ناقص غزر رغم اللي توا كلمه الاحتكار الناس كل تستعمل فيها اما اني كنحب سياسيا باش نقولها لك سياسيا يدخلوا فيه للحلقوم معناها قاعدين عمليه تارئه قاعده تصير غير عاديه من موظفين في الدوله هانوا شعار احتكار اما راو كذا قاعدين يضربوا فيه بالعاني معناها فما ياسر حاجات قاعده تصير راك تعطي اوردر وتخطط سياسات عامه اما راك الادوات ما دامها ماهيش في ديك كتب عامين بلديات ترشوف ترى اني نطلب انه يصير بحث على 24 كاتب عام بلدي في 24 ولايه وتشوفوا حتى معناها العائلات الفكريه نتاعهم وتشوفوا الطلبه وين كانوا وشنو يعملوا والمدرسه الوطنيه الاداره بالضبط شنو تعمل مش كان الكونكت انت حكيت على الكونكت بكري في الاوف حكيت لك كذا فما ياسر لازم فهم عميق للي قاعد يصير وبالاخص لهالناس اللي قاعده معناها شاده مفاصل كبيره في الدوله نحكي على تعيينات نتاع كتب عامين بلديات نتاع معتمدين
0: يعني التجاوزات قاعده تصير على مستوى التنفيذ على مستوى الادوات اللي قاعده تقوم بالتنفيذ
4: مش تحكي على اداره الغابات اداره الغابات
1: فما لاعبين معنا في منتخب الاداره التونسيه فما لاعبين تلعب مع الخصم على خاطر الخصم مدبر لهم
4: نجي نلوم يعني على موظفين في اداره الغابات ولا يتخاذلوا ولا هما قاموا بالجريمه ولا كذا
2: ولا سهلوا الجريمه
4: معناها فما ياسر مشاكل الاصل نتاعها هو الملف هذاك لو نقولها لك جات رئيس الحكومة البرلمان في اللجنة وعصرتها ما نكذبش عليك باش نكون واضح صدقني لخديت إجابة
1: أنا ندعو إلى قالت عواطف جملة مهمة جدا وأنا ساعات ماذا بي عواطف تخرج من دورها كصحفية محايدة إلى يكون عندها كيف نوع إمكانية التعليق شكرا لك على تضحيتك بالأجنة لكن السؤال هو أخي احنا منعرفوه زاد اللي اشتقى مع محاولات جزائر منعت سنوات بعد العملية اللي وقعت وتوا رجعوا لها كما رجعوا لتونس لازمنا نفكروا كي نعرفوا لازمنا نلقاو حلول مش الحلول التقليدية تعرف لو كان عملنا مصيف في المناطق الغابات لأولادنا المغرومين بالألعاب وخاصة بالفيرست بيرسون يعني يلعب وكأنه هو الشخصية المقاتلة وعطينا لشبابنا درونات وماسكوات راه ما خلاوش حد يدخل للغابات
0: ولا يدخل
1: ممنوع
2: مش ممنوع
1: وزارة الحرس الوطني يعمل مصيف لشبابنا تعلموا فيه الوطنية وتونس وبعدها وكلزم يخلصوا كيما قبل تخلص الحماية المدنية يقعدوا عشتوت بدرونات بمئة درون على سبيل المثال تا يعرفوا اللي داخل واللي خارج
4: قداش عنا من طيارة متعت في حرق
1: في بلادنا لا بصراحة حتى فرنسا طلع ما عنديش أنا في تونس عندي ما عندي ما تحكي على كندير ما تحكي على كندير لا خلنا نحكيه على ما نستطيع أستاذ حمدي
4: احنا
1: لا ما تشعلش الحريقه مش يا سي حمدي انت تعرف اليونان ما عندهاش طيارات واللي ايطاليا وحدها اللي عندها ما تعرف كندا بالضبط قد منشور قداش تخرج وقداش

0: احنا ازاي رضي اصنعها مستعمر انا قاتل جدودك را قسم بيناتنا كان جد دنيا دنيا رانا سوق مشترك كل واحد وعالمه وكل واحد منتخب كورته على الاقل رانا سوق مشترك
1: ما خلوناش.
2: حبيت نرجع للحرائق هو على مسألة سيلينا إن شاء الله النقطة اللي يعني انطلقت من سيلينا تكشف برشا حقائق الآخرين في الشمال الغربي الحرائق ما يكونش إن شاء الله كل يعني تمنيتني ما يكونش هو شبكة يعني المحاكمات أو اللي تم ضبطهم في سيلينا إن شاء الله ما تكشف الناس إنه فما شبكات في الشمال الغربي شبكات الحرائق هذه.
0: العقاب ضعيف مش كان الحرائق فما موظف يعص على براج عمل هكا حل البراج تبعتوا الحكاية سيحان فرغوا وطلع لي أسباب سياسية قداش الحكم
3: أي هذا هو
0: والقفة تقعد وصلت له مدى الحياة وتقام بما هو واجب
2: ما يدخل فيه إطار حتى إرهاب هذا إرهاب
0: هو في الإسلام حد الحرابة فيه اللي يحفر حفرة ويهبط متر ونص باش يقص حلاق ما على التوانسة وبعد نشدوهم لأربعة من الناس ولا ثلاثة من الناس ويقولوا درشكون أعطانا فلوس وما نعرفوش ويتحكم عليه ويروح وإحنا عنا وسائل تقنية باش نعرفوا ونتقابلوا في القهوة ديك كي يبدوشي 10,000 تليفون بورناو وغديك نجموا نوصلوا بالذكاء الاصطناعي وبالشركاء الأجانب نوصلوا مادام مازلنا ما حبيناش نوصلوا لشكون اللي عمل هكا لا هذو مناسب صراحة نظرية نفذ القانون وحقوق الإنسان فلتترك لأهلها
3: لأنه هو كي تشوف مثلا ما حد شيء واضح القضايا اللي حكينا فيهم الكل المواطن التونسي البسيط بما فيهم نحن ما نفهمين حتى شيء نسمعوا كان أخبار كأنها أخبار عادية معناها كيما
1: إذا فتحوا تحقيق
3: كيما نقولوا راهو نهار 15 سبتمبر تنطلق العودة المدرسية كيما نقولوا رانا شدينا زوز على خاطر
0: فما تقصير
3: مش كيف كيف
0: في الجمهورية التونسية فما ديريلي
3: مفترض
0: فما أعوان قاعدين في العاصمة ينزل باش يقص الضوء على اتجاه ويوجهوا الاتجاه لريلي بتاع الكهرباء معروفين ما يعرفون كانوا ولاد المهنة بل يعتبروا مناطق سرية احنا كصحفيين كي مشينا زرنا مراكز التحكم قيل لنا هذا المعلن وراه حساس ما تصوروش مكانه انه يجيوا ناس باش يقصوا ما شفنا الصور رحنا باش يقصوا بوسيله قطع لخيوط مهمه في التيار الكهربائي واحنا نصلحوا وهما يعاودوا يقصوا اخي ما نجمناش نحطوا زوج جنود ولا 10 جنود على كل واحده منهم سيارة حرس وطني على واحدة منهم خير ما اللي يحمل تماثيل على الطريق يعني نحطه على المناطق هذية بإمكاننا يا عواطف صحيح اللي خذيت عليه الخدمة اللي كان قبلي ما حطش نقاط حراسة على نوعية من هذه من المؤسسات صحيح اللي انت عندك 300 منهم في تونس لكن ما كانش ظروفه هي ظروف
4: كل مولد كل بلاصه معناها نحط فيها جندي ونحط فيها كذا
0: في نقطه الذروه ولا سامحني
4: فالاشر اللي قصه ذاك تقاه في الابتدائي دخل
0: في معناها في الاشر الاولى في الاشر الاولى في الاشر الاولى الى ان ماذا بيه يكونوا حتى من الظاهرين باش يقبضوا على كل يقوم بعمليه باش غيرهم يتوبوا لان مساله امن قومي هذه
4: مساله امن قومي صحيح
0: باش يا اخي نقعدوا احنا الأمن القومي مش قصة الفينيات ولا يا سي حمدي
3: الأمن القومي هو هذا ملاحظة مهمة
0: هما مخربين في بلادنا هذو ما لازم قبض عليهم
3: أي شمس الزين والبلاغات اللي تابط فيهم استيق كل يوم هاي تابط كل يوم تقول رانا نحن باش نقصوا الضوء على المنطقة الفلانية من كذا لكذا مش لكلها هي أنه فما ناس متعمدين أنهم يمشيوا يقصوا
0: علاش استيق علاش استيق تعمل في القطعة ذاك لأنه كمية التيار الكهربائي اللي ولات مثلا توصل لمدينة الجم غير قادرة باش تخدم كامل الجم فيتم تطفيت شطرها وبعدها تشعيل شطر يعني بشطر بشطر على خاطر
3: المغذي يعني كمان ناس تخرب من هنا وناس من
0: هنا هذا هو المغذيات
4: هذا هو نحكيه عليه من بكري
0: ما هذه المغذيات احنا
3: بستذ... من اول الصيف
0: بديت البلاغات اللي الناس مش تحب تصدق احنا اي نعم لا من لحظة افتعال حرائق في الشقيقة الجزائر وإيقاع أربع ولايات في شقيق الجزائر اللي كان مفروض في ذروة إنتاجنا تعطينا باتفاقيات بين كل دول العالم تخلت الجزائر عن إمكان وصل جهات منها فكان كما تفعل أي دولة في العالم باش ما تدخلش في بلاكاوت قصت على تونس وإحنا كنا نعطيه الليبيا رانا اللي قلناه هو الحقيقي اليوم هي قاعدة تسترجع في طاقتها وإحنا قاعدين نسترجع في طاقتنا صدقني لو كان
3: اللي صار شنو اللي صار هو بفعل فاعل وإلا ثم بفعل فاعل، وثم لأنه ربما القدرة متاعنا غير أو ما تسمحش ب
0: قدرتنا غير قادرة باش في لحظات الذروة ننجو طيارنا كهربائي كما كل الدول العظمى في العالم، والدول العظمى في العالم تتبعها

0: اتفاقيات مع دول أخرى شريكة باش توفر لها نقصها إذا بتفارق الإنتاج. فأحنا كنا طول عمرنا عايشين على هذا المنوال. وقت اللي نوصلوا إلى 500 تيرا ولك فاش قال هي كنا ناخذ كل ما زاد عن ذلك. أنا عوريتكم المرة اللي فاتت بالصور كيفاش ناخذوا عن الجزائر نشوفوها بمجرد أن وقع الحرائق وتعطب المنتجات الجزائرية انقطع عن التغذية اللي جينا من عندهم وقعدنا إلى ساعات الأولى ولا الفترة الأولى نعطيه شقيقتنا ليبيا على خاطر كله مرتبط ببعضه. وقع عندنا احنا تلفيات, هذه كانت تلفيات التقنية نتيجة عدم وصول التغذية الإضافية. بعد ذلك ادخلنا في استهلاك أعلى من قدرة كوابلنا ثم ادخلنا في عمليات تخريب وصور اليوم يا عوض
1: في قوت عمليات تخريب. هذا بالنسبة للكهرباء. تو ديما نقولك في رأي المواطن بالنسبة للماء
2: شنو اللي صار؟ ما هو في المعلب ولا
1: الماء؟ ليه ماء صالح للشرب؟ شنو اللي صار؟ علاش الماء مالا قاعد يقص؟
0: قولك رأيي
1: بطبيعة نسمع في
0: أراكم. اللي صار اللي السناد عندها سنوات تخلت على دورها في إيصال المالح الصالح الماء الصالح للشراب إلى كل مواطن.
1: اللي يعني عندهم يعني في الماء ما فماش مؤامرة.
0: اللي عندهم قطع. اللي عندهم الإمكانيات لا فما مؤامرة قصان ماء المعلب على خاطر كنتي خليت الملعب بتاعك عريان. اللي اليوم في لندن كي واحد يقول لك اسمات صب له مشيش ما يراك.
1: بخمس
0: في عواصم أخرى.
1: شنو رايك في الكلام هذا؟
3: ما نجموش نقولها مباشره نحن ديريكت, تما لازمها تتقال كما هي.
1: اللي هي
3: فما فشل في اداره معناها الازمه في الموضوع هذا واداره المؤسسه
1: على الماء او على
3: بالنسبه للماء ولا الضوء
1: نفس الشيء
3: نفس الشيء اغزر
1: ثم عمليه تخريب ثم ناس قاعده تخرب
3: اغزر ما قلنا راهم موجودين راهم مش نقول لك لخص لك راهم مادام يلقاو هما الامكانيه الفضاء صح عليهم خاطر مستعدين يحرقوا البلاد ويرجعوا يحكموا. معناها هذا واقع يعني مش هذا اللي مش نحكي عليه. فما اجزاء لازمها تخدم على الامور هذه
1: لكن الدولة علاش ما عطتناش الناس هذو مشكور؟ علاش ديما الحديث في ال... في
0: ال... هذا هل تطلبين باش نطلعوهم في التلفزه؟ نحب نسمعها منك.
1: ماذا بيا نعرف شكون الناس هذو؟
0: فما قبل كانوا كيعمل انسان تفجيرات في تونس نراو في اخبار ثمانية والراوي تعرف زي
1: هذا تفجير وكان زي ما انت تقص علي الماء والضوء وتخليني زاد هكاك
0: بما انك بنت الميدان كيف نطلعوه وهو يستعرف في التلفزة التونسية في أخبار الثمانية هل هو اعتداء على حقوق الإنسان أم هذا حق التونسي؟
1: لا هذا حق تونسي حق بالنسبة لي. عليش اعتداء على حقوق الإنسان؟ هو اعتداء على حقي في الماء والضوء والكهرباء هكا ولا مش اعتداء على حقي في هذا؟ هذو ما خدمات أساسية قاعدة ندفع فيهم وقاعدة الدولة تخسر معناها زادة كيف كيف باش تأمن لنا الخدمات هذه وما نلقاهمش. هذا اعتداء ولا المفروض أنه الناس هذو ما نعرفوهم شكون وراهم يعتذروا ولا ما يعتذروش ما يهمنيش إذا كان هم ثبتت عليهم الجريمة يعطيونا الأدلة أنهم الناس هذوما قاموا بالعمليات هذه ويحاسبوا يزمهم يتحاسبوا الناس هذوما باش يكونوا مثال لغيرهم باش الصيفة الجاية ما نتعاودوش في نفس
3: الموعد. هم سلطة قضائية هم سلطة قضائية
1: محاكمة علنية أكيد
3: هي النجم تقيم الأمور هذه وأجهزة الدولة هي تعرف لأن تنشر ما
1: تنشرش ليه لأنه المواطن التونسي كي تقول راهو فما تخريب
0: أعطينا رأيك
3: إيش هذايا خطر
0: عواطف مع إيش هديته متلبس وريهولي وخليلي وسيد الأدلة الاعتراف ويظل أنت سيد نائب ضد ترى اللي يزلي بعد المحاكمة هذا
3: لا مش خطر هذايا فو بروبليم
0: جاوبنا على سؤال فو بروبليم
3: مش يقول لك
0: أعطينا فيه رأيك على فو بروبليم
3: ما يهمنيش في ذا يعني نحكي لك على أزمة في إدارة المؤسسة نحكي لك على سياسات عموميه خليت الماء ما يوصلش للتونسي
0: هذاك في منين هذاك في منين
3: اوزر مش نقول لك حاجه
0: لا نقطه مهمه نحبوا تونس اللي تسمع فينا تتحاور كيفنا
1: هذا هو
0: لانه هذا قاعد احنا زوج تسمع فينا تو اكيد فيهم واحد مع وطف وواحد انت مع رايك
3: استناوا المحاكمه شدوا اربعه ولا
0: مثلا
3: به وهما تو موقفين ومازالت ما كملتش المراحل القضائيه نتاع المحاكمه نتاعهم
1: اربعه وين تشدوا سامحني
3: به سامحني تشدوا
1: فين في اي موضوع في اي موضوع
3: حركه على حرق تاع الغابات
1: حرق نرجع لك الماء والضوء تشد حد في الماء والضوء
0: تشد تشد تشد لا تشد في الماء والضوء تشدوا في سانهم باللي زيزين تاع
2: العالمين
0: موجودين ودليل ذلك رئيس الدوله واقف هو واعوان الحرس الوطني وقال لهم شديناهم وقال لهم في الليل اللي قال لي الرئيس خرج عمل تقريبا 18 ساعه ويدور من
2: بالولايات
0: اي ما نفرش عليه كي وجاوا لعوان الحرس الوطني وقالوا له شدينا في المنطقه الفلانيه وشدينا في المنطقه قال لهم هو مش مهم هما شكون اعطاهم
2: الاوردر
0: قالوا له ما نعرفوش وما حبوش يقولوا
1: مش بشي حقه معهم اكيد حقه
0: انا تبعت الموضوع حتى اللي نتحاكموا هما في اطار حقوق الانسان وما تستعمل معها حتى وسائل ضغط غير طبيعية تحاكموا على جرائم كيما كل انس كيما واحد يكسر علامة الطرقات
1: تحاكموا
0: وروحوا يا عواطف فيه
3: باقي بطريقه اخرى.
0: انا سمعت انه موجود هذا تو
3: باش نقول لك
0: يمشي صفحه رئيس الجمهوريه ما
3: سامحني
1: تحاكموا الناس هذوما
0: لا لا باش تتبع الخبر الاول الساعه
1: الخبر الاول سمعت
0: وسمعت قداش خذوا فلوسه
1: لا ما سمعت
0: لا قالوا له في نفس التسجيل الحرس اللي قام بعمليه التحقيق قالوا اصلا قداش
1: الاسبوع الجاي باش نعاود نرجع نسمع ونخرج
0: الاكسبيرينس المره اللي فاتت عملتها وخسرت
1: قداش حسبوا
2: المعطيات اللي
0: عندي معناتها نضبط ما يقولوا النبي ويارا وحمد عبد الله
1: لا لا مش تشكيك مش تشكيك
0: لا لا ما
1: لكن يلزمني يلزمني اني نسمع ونعدي للناس اللي ما سمعتش باش تسمع خاطر حتى حد ما سمع على الاقل اللي نعرفوا اني اللي ثم شكون قص الضوء وشدوه وحكموه زيدا حكموها انت في بالك
2: في بالي انه فما بعض فما لا باش نعطيك شنو اللي سمعت والمتاكد منه انه فما مسؤولين تم ضبطهم اقروا انه صارت اخلالات باوامر عليا طلب منهم باش يقصوا الضوء شكون عمل ما نعرفش
1: اوامر عليا ما
2: يعرفش
1: شكون ما نعرفوش
2: هذاك ما يعرفش شد صحيح في بحثه وتم معاقبتهم الى ان يكتمل البحث الكل هذا معناتها ما تم معناتها الروايه من رئيس الجمهورية
0: اما الاحكام عاون يقول هو باش يصلح قالوا لا خلي غدوه خلي هذا موضوع اخر اما يا عوض فاحنا سؤالنا مؤكد اللي فما مخربين ربي لا يكرهنا باش يبعث لنا ملائكه تعمل لنا
1: التحقيق انشروا انشروا انشروا انشروا اللي فما
0: هذا هو المطلب هذا هو المطلب
3: راني جوست ضيفكم
1: انشروا
3: ضيفكم راني خلي لي شويه مساحه باش نكمل
1: مش خلي لك مساحه لكن اذا كان هذايا معناها بتبيع مثبت كما قال شمس الدين وكله سمعناه وشفناه والناس هذو متحاكموا في أكيد ثم ناس أخرين كيفهم ربما ما زالوا متحاكموش فنحن ماذا بينا كل شيء ينشر للعلن خلي الناس كل تسمع شنو فهم حاجة ثانية التول الستيك قاعدة تهبط في البلاغات للآن لليوم قاعدة تهبط في البلاغات متاع القطع على الطير الكهربي هذا عادي معناها ما فهمش
3: بطريقة أخرى باش نفهموا الفلسفة متاع كي نبدأوا احنا كذوات كأشخاص نبدأوا في مشكلة فما ظروف متاع مشاكل بالطبيعة مادية وكنا في ديارنا وكأشخاص من المستحسنة لإدارة الأزمة ذي نقولوا إني فاش غلط مش والله على خطر الظروف ولا على خطر كذا ولا على خطر
1: من نرميش على الظروف
3: صحيت
1: مش شماعة لازم نقول شنو عندي شنو عملت
3: إني وين بالضبط في اسمها ثقافة الأزمة إني وين بالضبط في الأزمة هذه وشنو نجم نعمل إني نحكي لك توا على الدولة التونسية شنو تنجم تعمل باش تتفادى ياسر مشاكل وما تخليش الفرصة للعباد باش تقلب الرأي العام وتولي فما مشاكل وتولي فما كذا هذا هو اللي لازم يتحكي فيه
1: اللي هو
3: الإصلاحات الشاملة لازمها تكون في البنية التحتية بصفة عامة
1: أيوة.
3: ماها وضوها وقناطرها وكياساتها ومولداتها كل شيء لازم العمل على بناء فعلي البنية التحتية تخلي المواطن يلقى الخدمات خاطر في الأخر بكل يعني مواطن تونسي شيء يجمعني معاذا كان ما يوصل ليش
1: أيوة.
3: كان باش نتنقل الخدمة متاعي ما نجمش كان باش نستعمل انترنت قص عليه يتيح دي بي كان كذا شنو علاقتي بالضبط فما خدمات قاعدين نخلصوا عليها في فلوس لازم توصلنا الخدمات متاعنا أيوة. وهذا في الأخر بكل دور الدولة التونسية تركت نجم أسمع في المراهقة السياسية متاعنا هم ياسر ناس ياسر أصدقاء كنا بدون نحكيه في الشأن السياسي وهدش يقولوا لي الماسونية والقوى الخارجية والنجم راه نجم أسمع تمشي وين تحب أنت ثقافة المؤامرة وهد كذا حصن روحك أعرف روحك وينك بالضبط قوي البنية التحتية قوي الإدارة نتاعك
2: معنى أنت كنائب ترى أنه مؤسسة السوناد ومؤسسة الستيك على الأقل لحد الآن مش محصن روح
3: طبعا كل بالنسبه لي يعني كل المؤسسات التونسيه باسطول وانا بجيش نتاع 800 الف موظف عمومي طالما ما صارش تدقيق في الانتدابات التي حصلت ما نحبش نقول من عام 2000 حتى 2021 يعني مش نقول لك هاو كما قال رئيس الجمهوريه من عام 2011 ل 2021 راهو جيش مخيف ما يجي ما ينجمش يكون
1: غادي مثلا لجنه في بالي عملت للتدقيق هكا ولا
3: يعطينا نتائج
1: تاع التقرير حتى
0: لا سالتي انت فما نتائج ما
3: فما حتى شيء التقرير النهائي التقرير النهائي وصل للسيد رئيس الجمهوريه اما احنا كشعب تونسي
1: كصحافة
3: وكمجلس نواب ما عندنا حتى
1: حاجات ولينا نحبوا نطلعوا عليهم
3: نتاع الشهيد المزوره نتاع الانتدابات خارج الصياغه القانونيه نتاع الناس اللي بالحق ممكن تحرق الغابه وممكن كذا باش هو يقعد خاطر هو اصلا ولا خايف على بلاصته هو والله قاعدين اسمع عارفي والله
1: لانه عارف اللي هي مش من حقه
3: من حق انسان بطال قاعد توا يحتج واحد وكذا يقول خدموني
1: بعد الستة باش نحكيه عليه البطالة دي. تحركات احتجاجية بالقصبة وأمام المسرح البلدي قوبلت بتدخل أمني وإيقافات وإجبار على مغادرة العاصمة. هذه بعد الستة إن شاء الله. قدوا معنا
4: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
5: 95.7.

0: تسمع إذاعة المنستير.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: تمام السادسة في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
3: ومنها نقدم لكم ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: نسبة التضخم تبلغ 5.4% خلال شهر أوت 26 و2000. وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000. وأكثر من 993 ألف حادث في تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية والتي نستهلها بشأن استهلاكي، أين بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوية، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الظأن بنسبة 14.7% والغلال بنسبة 14.4% ولحوم الأبقار بنسبة 13.6% والأسماك الطازجة بنسبة 10.9%. في المقابلة انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.3%. إلى موضوع استهلاكي آخر، واستجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديد إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تطرأ، في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات التعليب تعليب المياه المعلبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها ستستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر في هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الترابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وسنوفيكم بتفاصيل هذا الخبر في مواعيد قادمة. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة في من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية لتطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. حاتم الشطي مدير الديوان التونسي للتجارة مكلف بمشروع التحول الرقمي بالديوان.
5: يصير تحديث المنظومة كاملة تاع المواد المروجة كاملة للديوان عبر دمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي، الرؤية البصرية اللي هي معناتها بالكاميرات شنو نعودوا لأي مجموعة تاع سرعة الدبوات نتاعنا سوالي باش تحسب رقميا. عندنا 17 مخزن على كامل الجمهورية في إطار تعصير المخازن تاع ديوان التجارة، بالإضافة لدوات تبع رقمي شامل جداول القيادة الحينية. عندنا مؤشرات أداء بكفاءات الديوان من مهندسين عالمية، طورناها هذيك المنظومة القديمة، عملوا لنا منظومة جديدة جديد معناتها يتربط بالقديم، أما هو يكون سوبر أكثر، يمكننا من متابعة المؤشرات، يعطينا جداول القيادة ويب وموبايل إن شاء الله نحضروا فيها في المسات الأخيرة. هي تتبع رقمي الشامل للمواد نتاع الديوان، المباشرين هم الكليونات العاديين نتاع الديوان، المباشرين مع القهوة، محمصي القهوة وتجار الجملة والصناعيين، والمحرفين المباشرين حتى التجار الباعي الانحرافيين في المقاوي التفصيل، باش تضمن أي حركية وأي تدفق نتاع المخزون، واللي عندنا ترسابيلتي نتاعو في الأبليكاسيون هذه. هكاك نضمنوا المواد المروجة قبل الديوان والمراود المدعمة باش توصل للمستحقيها.
3: في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز جاهزية المجاري المائية، تتواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير، خاصة منزل كامل وزاوية قنتجة، لتحسين انسيابية مياه الأمطار ورفع القدرة الاستيعابية للمجارية وتعزيز نجاعة تصريف السيولة. محمد شبوت رئيس المجلس المحلي بجمال.
6: حماية بديل الجمال من الفيضانات وقع هذه منافسة وترميم الواد، تبقى القسط الرابع الأخير تنطلق أشغاله بعد منزل كامل، لأن الأولوية لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات. برمجنا في مخطط التنمية 26-30 حماية منزل كامل من الفيضانات، وصلنا وعود سيقع بناءه أندالو كما يقولوا بالمهندسين بالدالو لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات. وأنا قاعدين مع البلدية، قاعدين ننظف فيها عنده بشوي بشوي على خط تراكم الأوساخ، حتى السكان ولا وقعوه كي المنفذ نتاع بوفالة معناتها جيب الأوساخ وحط غادي، جيب الأوساخ وحط غادي، إلى أن تقع الأشغال قريبا بإذن الله حسب وعود السلطات المعنية بالأمر. بالنسبة لزاوية قنتش القسط الأوفر قريبا سينتهي بإذن الله، اللي طلبوه عندهم تقريبا يقارب 5 أشهر و6 أشهر.
3: بلغ إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرحة بها في تونس 993,194 حادثا في السداسي الأول من سنة 26 والفين، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بذات الفترة من سنة 25 والفين، أي ما يعادل 954,299 حادثا. ووفق مؤشرات الحوادث للنصف الأول من سنة 26 والفين الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينية، ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18.8% لتصل إلى 195,005 حوادث مقابل 164,179 حادثا في سنة 25 والفين. وشهدت حوادث الحرائق زيادة بنسبة 31.1% لتصل إلى 3,982 حادث مقابل 3,037 حادثا في سنة 25 والفين. فيما زادت الحوادث المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 2.3% لتبلغ 616 حادثا مقابل 602 حادثا في سنة 25 والفين. وتعكس كل هذه الأرقام تحولا لافتا في المشهد المروري في تونس، حيث تكشف البيانات عن دلالات هيكلية تتطلب معالجة عاجلة، لا سيما على مستوى السلوكيات وطرق السياقة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام السابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. من الصبحية للسهرية عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير، برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: إن لاكل
8: عين العقل مع عواطف جبالي،
7: عين العقل
8: مع شمس الدين هلال،
9: عين العقل
8: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
7: عين العقل.

0: الكبيرة ماجدة الرومي، تحية لكل يسمعوا فينا ديما على موجة إذاعة المنستير في برنامج عين العقل. مرحبا بكم كما العادة شمس الدين حاتم والهذيلي وحمزي بن صالح، اليوم نورنا يعطي الصحة نائب بمجلس نواب الشعب. وكما العادة باش نواصلوا في فقرتنا عين ولا بين العين والعقل،
1: بين العين والعقل.
0: خبرنا الموالي
2: بين العين والعقل.
0: القانون عدد 18، القانون المثير للجدل، القانون هذا اصدر سنة 2025 ينص صراحة على انتداب استثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وإحداث منصة رقمية وترتيب المترشحين حسب معايير من بينها السن وطول فترة البطالة والوضعية الاجتماعية، على أن تتم الانتدابات على دفعات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات. كما ينص القانون على أن دخولها وحيز التنفيذ يتم مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي، والنشر بتاعه تم بالطبيعة. في المقابل خرج اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين يوم 3 سبتمبر يعني برحة الأولى مطالب بإصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة والشروع في الانتدابات، كما طالب البرلمان بمساءلة الجهات التي يعتبرها معطلة للتنفيذ فقوبل بالقمع. كنت فرجتوا انتوما وتبعتوا على الفيسبوك وغيره أنه ثم تدخل أمني بين ظفرينا، مش ما نلومونيش على الكلمة، قوي برشا مش ما نقولش حاجة أخرى، وتم الاعتداء على المعطلين هذوما، وحتى ثم اعتصام تم فضوا ليلا بالقوة، وتم اقتياد عدد منهم إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة والعودة إلى جهاتهم. بعد هذايا مجموعة من النواب أصدروا بيان، البيان هذايا اعتبروا فيه انه هذا التصعيد تصعيد خطير وغير مسبوق في التعاطي مع التحرك الاحتجاج السلمي والمشروع للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادة العليا. نقرا لكم في نص البيان: حيث تعرض المحتجون امام قصر الحكومه بالقصبه الى الايقاف والعنف والهرسله قبل ان يتواصل التعامل الامني معهم لاحقا امام المسرح البلدي وصولا الى فض الاعتصام. واننا نحن اعضاء مجلس نواب الشعب الممضين اسفله، ونقرا لكم بعض الاسماء، ندين بشده هذه الممارسات ونعلن تضامننا الكامل مع المعطلين عن أصحاب من أصحاب الشهادة العليا وحقهم المشروع في الاحتجاج والمطالبة بالتشغيل والكرامة. بعد ما حكيوا بالطبيعة على جملة التفاصيل طالبوا بفتح تحقيق جدي ومستقل في الاعتداءات والعنف اللي تعرض له المعتصمين، تحديد المسؤوليات، وقف المقاربة الأمنية للملف هذا وإخراج المؤسسة الأمنية من مواجهة المطالب الاجتماعية، الكف عن المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون والإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية، إحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات وفق أجيال واضحة ومعنة وملزمة، ودعوة مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي ومساءلة الحكومة والجهات المعنية حول تعطيل تنفيذ القانون والانتهاكات اللي رافقت التحرك. النواب هما محمد علي، مختار رعيفاوي، فوزي دعاس، صابر مصمودي، نوري الجريدي، طاهر بن منصور، هلا جبلة، محمد ميجدي، منير كموني، محمد شعباني، عمار العدودي، عليزة غدود، وأحمد بنور. هذوما أكهو استغربت لأنه كنت نتصور أنه العدد باش يكون أكبر برشا الممضين على البيان هذية، وسي حمدي بن صالح زادة موش من الموقعين.
3: والله الوقت كان قصير ووصلني روتار البيان،
0: وصلك البيان
3: أي، وحكم العطلة البرلمانية فما مشكلة في التواصل بيناتنا احنا كأعضاء مجلس نواب.
0: أيوة
4: زيد حتى بعدكم على بعضكم
0: أنت ما تبني معني هالنص هذا البيان هذا
3: بين يعني الموقف بالنسبة للتعامل الأمني مع المحتجين موقف معناها هذا مرفوض تماما.
0: نعم.
3: معناها ذو ما زبدة الزبدة.
0: نعم.
3: تاع المجتمع التونسي، ناس ظلمت، ناس قاعدة بطالة ياسر، حاملي شهاد، هذا قانون صدقنا عليه.
0: نعم.
3: تنشرف الرائد الرسمي، أمضى عليه السيد رئيس الجمهورية، نورمالمون يطبق،
0: عندكش معلومة علاش التو النصوص الترتيبية ما صدرتش؟
3: ما حتى معلومة.
0: مش حتى معلومة.
3: حتى معلومة. هذه منها دور الوزارات.
0: ثم منصة.
3: منصة ودور الوزارات هي اللي تخدم على الموضوع هذا. هذا ما صارش. كل التضامن مع الناس دوما يبقى شنو؟
0: أي.
3: يبقى مو فما حاجات حتى في الصياغة متاع البيانات، فما ساعات رسائل تخرجنا من الموضوع متاع حاملي الشهادة العليا للصراع السياسي، وهذا مش عليك أنا باش نكون واضح.
0: شنو قريته هنا يخرج للصراع السياسي في البيانات؟
3: ما خلطوش كامل البيان أنت
0: أعطيني أنت ما وقريته وطلعت عليه.
3: فما معناها في الصياغة في الصياغة في الصياغة فما تشاركية في الصياغة نرمامون نكونوا مع بعضنا. أما بالنسبة لي يعني من نحط الإمضاء متاعي مسؤولية، نحط الإمضاء إلا بحاجة مقتنع بها تماما. العركة السياسية عركة أخرى.
0: أيوة.
3: العركة السياسية ذي ما تحتملش أنه نتعاركوا ويمشي في الحافر معطين العامل، يمشي في الحافر الشعب التونسي،
4: يعني ترجع بالقضية هنا
3: ترجع صحيت مهم جدا. ذاك الواش ديما وزملائي النواب يعطيهم الصحة كي معناها كي يصدر البيان وهي في الأخر بكل اختلاف في الآراء واني متأكد من حسن النية متاعهم والصدق متاعهم في الدفاع على الملف هذا بالذات.
0: أيوة.
3: اللي هم أغلبية معناها العائلة التونسية كل عائلة تونسية طو مش تلقى فيها إنسان ما تخرج وقاعد والديه قاعدين يستناو
0: وفرح برشا بك القانون اللي يصدر ثم برشا فرحة كانت كبيرة عارمة في الفترة هذه كانت ذكرها معناها فرحة لا توصف
5: عباد تزغرت 8 متاع الصباح
0: تذكر
5: نخم بشير وقت نهارتها وبط وقت في الفجر معناتها سمعنا الناس الكل رئيس الجمهورية قال أعلن أنه أصحاب شهيد العليا الكل باش يخدموا وما فهموها الناس الكل باش تخدم ومن أيه. بعد طلعت فيها تراتيب وفيها معناتها حسابات وفما شروط وفما أما الناس كل فرحة وثمانية متاع الصباح ناس تزغرت تقول نتيجة متاع بكالوريا
0: هذا علاش على قدر الفرحة على قدر ربما بين ظفرين خيبة الأمل لأنه طالت برشا المدة
3: في وقت المصاب قريب في البرلمان كيف أيوة. كانت فرحة كبيرة حتى في البرلمان
0: صحيح.
3: رغم أنه التصويت ما كانش كل مش كل عظام النواب صوتوا معها
0: أي.
3: معنا فما شكون يقول لك
4: هو زادة فما تحس فما إشكال عام أو هي إشكالية عامة الإشكالية ديما يتم المصادقة على القوانين تامت في الرائد الرسمي ونجيو على مستوى الإجراءات الترتيبية والتنفيذية نلقاو يعني العقدة يعني النو هنا المشكل في الإجراءات الترتيبية
3: 25 قانون
4: معناها شنو فايدة القانون
3: الترتيبي
4: إذا كان ما
0: 25 قانون ما صدرش الأوامر الترتيبية
4: الترتيبية ما صدرتش يولي معاش عنده حتى
0: خليفة معليش شنو تفسيرك أنت لهذا
3: وصفه عندي زميل وصفه بالزهايمر الدولة ولا عندها الزهايمر ولت تعجز أنها تخرج أوامر ترتيبية وتنظم حاجات ما صادق عليها أنا أغزر راه المصادقه
0: بالك الاشكال المادي فما اعتمادات واضحه
3: تنجم اوزر وهذا زاد يتفسر خاطر تجي ساعات وزاره الماليه أي. في قانون الماليه بالخص أيوة. وتقول راهو كافاليي بيجيتير وتقول راهو
4: برشا قوانين
3: راهو هذا يخلل بالتوازنات الماليه للدوله وتقول كذا
0: هذا اللي يدعوني نسالك هل ترى انتم قبل ما تصادقوا على القانون هذا قعدتوا اكيد مع وزاره الماليه هكا ولا قعدتوا مع الوزارة قعدتوا معهم شفتوا قلتوا لهم راهو قديش يكلف الملف هذايا انتم موافقين عليه ولا لا باش نعديو هكا ولا نتصور هذا اللي يصير فاذا كانوا انتم قعدتوا معهم معناها اكيد قالوا لكم موجوده الاعتمادات هكا ولا اذا كان المشكل مادي كيما لانه هذا اللي يتسال
3: ما ممكن نفهموا احنا راهو تصويت البرلمان راهو تصويت باسم الشعب التونسي وراهو ما صارتش هي سابقه انه البرلمان يصوت بنعم ويتصادق على القانون ويمضي عليه رئيس الجمهورية ويهبط في الرائد الرسمي ومن بعد يتحط في الدرج وفما حاجة أخرى خطيرة صارت وقالتها وزيرة المالية واستغربت من عدم التفاعل الإعلامي ولا حتى ردة الفعل من أعضاء مجلس النواب ولا حتى من السلطة التنفيذية بيدها خاطر في الأخر بكل وزيرة معينة من رئاسة الجمهورية ولا من وباستشارة رئيس الحكومة راهو قالت صوته كما تحبوا راهو ماهوش باش يتعدى
0: يتسمع القانون هذا
3: لا لا لا لا قياس القوانين طلعت وزيرة المالية في قانون المالية قالت صوتوا كما تحبوا على القوانين راهو ماهوش باش يتعدى راهو هذه أخطر كلمة تضرب عمق معناها الدولة التونسية وانا نحكيه على معناها خاطر احنا
5: السيارات
3: اي نظن نكا معناها فما قانون ينظم بلاد كان مش يولي
0: اللي هما القوانين هذوما قوانين اجتماعية بامتياز
3: قوانين اجتماعية
5: كلها نطلق عليها بين ظفرين بقوانين الرئيس رغبات ووعود وشهوات
3: رغم شيطان
5: بالرغم من ذلك كيما السيارة حدثنا على كرهبته اللي بصيف مشريها وحالتها المتردية وكذا
3: رغم محاولة شيطان
5: البرلمان التونسي صوت للقانون قيلت هذه الكلمة في قلب البرلمان مش كانت الأستاذ حمدي قالها نفس الجملة
3: رغم محاولة شيطان البرلمان إلا أنه البرلمان ما نقولش اللي حابين عليه تعمل لأسباب داخلية بالك وليجان وتعطيلات وبيروقراطية كيما الرفال بيروقراطية البرة بالضبط
0: نعم.
3: أما راهو البرلمان فما منجز تعمل وكان ينجم يكون خير من الكاكا لو كان يتسمع مليح البرلمان فيه مجموعة بالحق فيه مجموعة قاعدة تقترح قاعدة تتسمع وممكن المجموعة دي ماهيش كبيرة ياسر أما راهي تفيد راهي تعطي إضافة للبلاد
0: فما أمل اليوم أن القانون هذا يتنفذ
3: لازم يتنفذ مش أهواء كان نحكي على القانون
0: أي.
3: دولة القانون المؤسسات
0: بطبيعة.
3: فما مؤسسة صادقت فما رائد رسمي فما رئيس جمهورية أمضى اللي يطبق
4: وفما حتى
0: علاش مالها الهلع ولو سمحني علاش هالهلع هذا اللي نشوفوه عند اصحاب شهاده لولي لانه باستمرار قاعدين
3: توقيت عمر يمشي
5: بالضبط يخرج من امكانيه الانتداب اذا تجاوز 46 و45
3: فما ناس عندها اعمار تحكم فيها وفما ناس عندها 10 و15 عام بطاله فما شكون معناها يخدم سمحني بالله جاي وشكون جاي ولا القدم البرلمان وحتى تقابلت انا وياهم حتى في مقر ولايه سوسه الداخل راهو كي تقول لي واحد راهو عمل ماستر ما نعرف شنو وراني اوكي تو هاني نديباني روحي في ميحان وتملاوي واحد وكذا راهو قلبك يوجعك راهو عنده ام وعنده بو قراه وتعبوا قاعدين يستناه وراهو ملف قهر هذا اكثر ملف واني متاكد انه اي انسان معناها مطلع على الملف هذا راهو حاس بيه واني متاكد انه المسؤولين فاهمين وحاسين اما هالبطء هذا في اصدار الاوامر الترتيبيه والمنصه راهو بطء مخيف معناها ماهوش كل حاجه علاش نقول زميلي قال الدوله عندها الزهايمر نسيت كيفاش تعمل الاجراءات نتاع منصه نسيت كيفاش تعمل معناها العجز هذا راهو فيه وعليه
0: وعامل الامر مهم على الاخر هذاك
5: لكن الاشكال هذا ما يهمش كان اخواتنا حاملي شهاده العليا زاد بنفس الحقوق في الوطن حتى حاملي شهادات المتوسطة والضعيفة لهم حق الحياة
0: أيه.
5: الزواج أنهم يخلي أولادهم يعيشوا في بكرامة وأنهم يكونوا موجودين بكل قدراتهم إشكال احنا نركزوا كان على شريحة وهي أزمة وطن لازمنا نلقاو ضوابط ماذا بينا كمجلس نواب في عض اهتم بشريحة واحدة اهتم بكامل الشرائح بمعنى إذا كان هو وزوجته حتى لو كانوا من أصحاب الشهادة المتوسطة ما عندهمش عمل لابد من قانون يخليهم أصحاب أولوية قصوى في تشغيل على الأقل واحد والناس العائلين وعندنا ناس أصحاب شهادة متوسطة ويعملون ليلا نهارا وما يخلطوش خاطر عندهم معاقين داخل الأسرة وعلى خاطر بوه ما كانش في CNSS ولا CNRPS لأنه كان فلاح عادي أو عامل يومي لم يحظى على حقوقه في من 50 و60 سنة التالي الإشكال الآخر ما فماش حوايج فيها حلول بمعنى تمنيت أنا مثلا التزام مع الدولة من قبل مؤسسات خاصة والخريجين أصحاب الشهادة العليا باش يعملوا تكوين بعام وعامين وهما قابلين راهو مقابل أنه يدخل في مؤسسات كابل أو غيرها مع احترام تكوينه وشهريته هذا الإشكال يا عواطف صحيح تقول لي خد فمه مش كلت اختصاصات زادة. تقول لي الاختصاصات هذه ما عنديش مجال أو عندي طفرة فمه مش كلت اختصاصات خد فمه أصحاب الشهادات العليا فمه كثير منهم مخطوفين داخلا وخارجا هذوما ناس كما قلنا قبلتهم الدولة وعدتهم بمستقبل مشرق اجتهدوا ونجحوا بل تميزوا مش معقول اللي هو غير قابل للرسكلة حتى لو كان ما قتلوش بشهادته مع عمل كيما في الكون بكله ينجم يعمل تربص بستة شهور يولي قادر في الانتاج باب آخر سواء كان عمومي أو خواص أما احنا نقول مش الزهايمر نقول لا اليد اليمين تشوف اليد اليسار ولا الساق اليمين تتناسق مع الساق اليسار نمشي بخطوة واحدة قاعدين يفترض نمشيو
0: للأسف
5: يزمي جسد كامل أي. إذا تعب فيه عضو تتعب كل الأعضاء لازمنا كل الحقوق لصاحب الشهادة العليا وصاحب الشهادة المتوسطة وتكسيس زاد عوات كيف بعضهم حتى التكسيس اللي عنده 30 سنة يخدم صانع ويشوف يعرفه وأخوه عارفه ياخذ في الرخص وهو مازال صانع راهو كيف
0: اما سامحني
5: لانه هو ولا دكتور دوله في التاكسي
0: متفهمين اني لهنا اكثر حاجه تجعني انك كدوله انت تصدر قانون وتصدق عليه
5: متفقين
0: ثم انت بيدك قدوه ما تنفذوش
5: مش كان في الباب هذا
3: انك ان تتعامل معاه
0: وزيد فوق هذاك كيف يخرجوا هما يطالبوا بالقانون هذا بتنفيذه اللي انت وافقت عليه يعني تعاملهم معاملة
5: متفقين هذا مؤسف
0: هذا هو راهو هذا
5: مؤسف هذا مؤسف
0: صرف النظر على كلامك صحيح وماذا بينا الناس كلنا القول
5: هذا اللي قال الأستاذ حمدي اللي أنا نعمل قانون وانت تتعامل وانت توعدني اللي مش تصدر نصوص تنفيذية لا انت مش تعطل بمعنى مثلا مشروع السيارة طلعونا بطلع بقانون تنفيذي في الديوانة قديم لازمك يبدأ عندك عام خارج أرض الوطن يعني أفرغ من محتواه تو فما واحد خرج عام ما يقعد عامين يروح في السير يعني القانون كيف جاء باش التونسي بامكانياته البسيطه قادر انه ولا حلم يا سياره والمنزل ولا ننظر الى المنازل الاخر عشان ما تبدا
6: قصور معجزه ذاك المنزل
5: يعني استخدمت
0: الخبر الثاني أخبار من الدولة من منظمات وجهات غير رسمية عن تسجيل وفيات في السجون بسبب موجة الحر الأخيرة والاختناق نتيجة الاكتظاظ داخل السجون. قضية هذه إنسانية بامتياز. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أثارتها الجمعة هذه وتقول أنه ثم عدد غير محدد لحد الآن لكن بالعشرات وفيوا في السجون التونسية خلال الأسابيع الأخيرة أثناء موجة الحر هذه اللي تجاوزت فيها الحرارة 45 درجة. العدد متاع المتوفين هذوما حسب إفادات بعض المحامين اللي رافوا عليهم تأكد أنهم ما زالوا موقوفين وفيهم اللي بعد وفاته اصدر حكم عليه بدفع غرامة مالية فقط دون حتى عقوبة سجنية. هذه اللي خلى ربما الموضوع هذا يثير جدل كبير. اليوم السؤال ربما اللي نسألوه السجون هي في العادة لشكون مجعولة؟ للمجرمين الخطيرين اللي ربما يمثلوا خطر على الدولة المجتمع. ولا على المجتمع متاعهم ولا حتى على أنفسهم، فالدولة تنجم تتكفل بها. إذا كان أنت تشد الموقوفين الكل وتحطهم في السجون وبعد تجي في موجة حر كما اللي صارت هذه لا قدر الله ونفقدوا الناس هذوما، تعمل له عقوبة سلبة للحرية في انتظار أنك مش تصدر عليه حكم وإلا تدخلوا للسجن باش تعرضوا للخطر. هنا الدولة عندها مسؤولية كبيرة زيادة في الوضعية هذه. عرش شنو رأيكم أنتم في الموضوع؟
5: صحيح معاك، على خطر فما برشا شباب على خطر سيجارو في لحظة ضعف في مع شلة ما همش أصحاب هزوا الاثنين ذيك تكيف يلقى روحه يعدي في عام حبس، خل تلميذ خرج مجرم ولا خسر خدمته ولا خسر مستقبله خسر قرايته خسر نظره الاجتماعيه.
0: فما حلول اخرى راه
5: اي فما حلول اخرى. وقعدنا سنوات ناديو بها وخاصه المجتمع المدني انه في اطار احترام الذات البشريه معناتها قرار سلب الحريه وكعطيه فرصه اخرى وما يخسرش حياته وخاصه نظره المجتمع عليه. واليوم اثبت زاد راهو باش نكونوا واضحين ارتفاع الاستهلاك قاعد يزيد راهو ماهوش حل، معناتها لا السجن حل ولا الفرصه الثانيه حل، لازم مراجعه كامله. بالنسبه نحكيوا لنا على التدخين ولا المخدرات اللي الحقيقه بالارقام اليوم حتى كي شفت معناتها ارقام مرصد الوطني للرياضه يقول لك واحد على ثلاثة جرب من عماره ما اقل من 17 عام
0: يا رسول،
5: معناتها واحد على ثلاثة من الشباب جرب اموا مره سيجار وزطله، معناتها افهم شنو الوضعيه اللي
6: برشا مودعين بالسجون التونسيه هي. كان لهم ان يكونوا في بيوتهم
5: صحيح
6: لانه قريبا وليوا القاعده اللي انت في صراح شرطي
0: بمعنى
6: أيه.
0: هذا اللي ولا يخوف
6: اي بمعنى ولا هم مخطئين مثل مجموعه من الشباب في اخر الاسبوع مثلا يبداوا على شاطئ وبجانبهم حافظه الى البروده يتم التحقق منهم تلقى فيها مشروبات
5: روحيه
6: يتباع برخصه باش يتربح منها اخرين ينجم يباتوا المجموعه بكلها في يعديوا 3 أيام على الاقل. فالحل وهو اقتصادي زاده وموجود في العالم اللي أنا كل ما يسمح باش نخليه سجين في بيته لأن نجم نحط له أباري ونحط له سيوار في يده ولا في رجله ونقول ما عندوش الحق يخرج أكثر من 5 متر صحيح. نجم نحدد له أجزاء من بيته وهكا يولي هو يأكل على حساب داره ويولي يشرب على حساب داره وزوجته قاعدة تنظف له في ملابسه أو عائلته وما ندفعش عليه 40 دينار اليومي في خدمات جيدة. وإذا كان هي جرائم اقتصادية على سبيل المثال شيكات من غير رصيد وغيرها هذيلي علاش هو موقوف ولا في السجن؟ ما نحلوا 15 كيلومتر بما يخليه يدور لدائنيه وإلى شركاته ويصدر أو يجد حلول لعلي نقالوا منفذ. وحتى الأحكام الطويلة للناس اللي اعتدت على أخلاق حميدة دون ضرر بغيرها أو كذا ما شابه ذلك ينجم يسجن في بيته وندفعوا كرالة باري هذيك يوم يدفع لأنه كان تقول له تأخذ العقوبة البديلة ونحط لك باري في رجلك وبجنبها خطروها كي المدامرة ويتحط في الدار وقداش عليه أمطار وفي جرائم كبرى إرهابية في سويسرا يتمتعوا بها.
4: العقوبة البديلة تعملت هي في بالي تعملت العقوبة البديلة عقوبة مدنية وتعمل ذولي حتى في
6: العقوبة
4: البديلة الإلكترونية ذولي وقت
6: بس صورته الصحافة
4: وزيرة وزيرة وقتها
6: جبت عليه. احنا عندنا سادة قضاة اختصاصهم هي العقوبة البديلة
0: صحيح.
6: لكن انا نحط عندنا مرحلتين عندنا مرحلة ما قبل الحكم وعندنا مرحلة ما بعد الحكم. في هؤلاء النجم وخليه ناس العقوبة البديلة وفي عذر حبس تقوم تبني حيط لا أنا نحكي لا نحبوه معاش يخرج من داره يمثل خطر حبوه هذاك كيف يوصل اصلا الجرده نتاع داره تقوم صفارات الانذار تضرب. فهمتي يعني اما ما نحطوش عنا نخفوا عدد السجناء وكذلك نخفوا مصاريف العموميه على انسان اذنب فهو اولى يوكل روحه ويشرب روحه قبل السجون. السجون قبلها مثلا فوتولات مقهى هي كانت الحبس القديم في تاريخي في مستير يعرف السيد مؤرخ الهذيلي كانت العائلات تجيب له الماكله تطلع تطلع بالقفه. لا, لا هي موضوع هذا مهم جدا ومهم جدا كي نبني ونزل نزل
4: نزل
6: كي نبني سجون جديده يزينها من السماء اي لازم يكون مواصفات فيما سنبني في المستقبل
0: ماذا بينا ما نبني
7: هذا هو زاد معناها احنا لازمنا هنا ما نخموش في بنيان سجون هات نخمو في الحلول
6: لا نسيبوهم في كل أمة في كل مجتمع لابد من سجون وسجون هذه لازم تتهد وتتبنى سجون آدمية
7: ممكن كمل كي تكمل تسمعني
6: ما هنا سمعتك يودي أنت ما قلت الجمل اللي عارفها منا متاع عرفتهم الديباجات الكل مش بعض بيهم مستمعينا
7: ليه
6: نحن نحتاج إلى جنون سجون نحتاج إلى حدائق
0: ما صدرش رأيه شمس الدين خليه يعبر خليه يعبر ومبعد نعطيوك
6: مانيش قنطرة هنا أنا جدار
7: أنت شجرة قبل ما نخمم في بناء سجون هات نعرف ساعة على الأقل الأرقام بالنسبة لياني خطر الحبس نعرفه مليح بحكم المشاغبة السياسية متاعي من لياني تيديون حتى لطو وآخرهم أني أول عضو مجلس نواب بالك مباشر من عام 56 من الاستقلال عدى شهر صحيح أول واحد من البرلمان ذايا وأنا في كمين صار لي في إدارة ضربوني وهزوني الحبس ونعرف عملت شهر كامل وقاعد نشوف وأنا نحكي لك على الوضع
0: قبل
7: من
0: قبل ما تدخل المجلس
7: ويني ويني في, ال... ويني في مجلس
0: نواب أنت في مجلس نواب
7: في مجلس نواب
4: القضية اعتداء على موظف ذيك ذيك هي القضية اللي ما مستشهر وشوية
7: هو الاعتداء صار على عضو مجلس نواب بسبب ملف متاع مثال تاي العمر نياسوس ما لقاو معايا حتى حل دخلوني البيرو سكروا لي الباب ضربوني وهزوني الحبس نعرف الحبس مليح مليح نعرف مليح الحبس اوكي صار تعاقبوا اللي عملوا لانه اللي صار ذا قضائيا قضائيا خاطر فما ياسر
0: نحن تو للامانه
6: اللي قالوا خطير جدا
0: الامانه العالميه ما نجموش نحكيو في حاجه من طرف واحد ولهذا خلينا منه
7: ما نقولش انا مش نقول لك خلينا من خاطر نعرف الحبس أيوة. مش نقول لك عليه في حاجه
0: ايوه
7: راهو الحبس ما نحبوش العدو راهو اني ماذا بيا اي قاضي ما هو يعمل استاج من بعد ما يكمل القرايه نتاعو نحبو يعمل شهير بعد يمشي اي يعمل شهير في الاستاج نتاعو يمشي كي يدخل داخل في الوضع هذا الطيف مش معناها الناس ترقد لام خاطر فما ناس تقول لك والله ثلاثه نسمع في سياسي كان وزير سابق يتكلم معنا من فرنسا من وراء البحار ويحكي على الوضع في تونس يتكلم على السجون وقال لسقوا زوز فروش لبعضهم يرقدوا ثلاثه ما يعرفش الوزير هذا خاطر ما يذاقوش هما الحبوسات وما يعرفوهاش
6: ما يعرفش الباقي
7: راهم الناس دون انه في البياصات الفوق وتحت البياصات اللوطه وفي الكولوار كامل الناس ترقد ما ترقدش على ظهرها ولا على كرشها راهي ترقد لام باش السباس يرفع في كلوار كامل راهو وضع لا يطاق في الحبس لا يطاق واحنا ماذا بينا الفلسفه نتاع السجون والاصلاح يكون فما اصلاح واحد تحسين الوضعيه هذه مهم جدا اثنين اعطيني اكبر شريحه نتاع المسجونين شكون هما مخدرات نسبه كبيره نتاع طلاق وتقدمنا مقترح نتاع صندوق النفقه وتكنتر في البرلمان للاسف فما نسبه كبيره نتاع نفقه وهذا لازم تلقى له حل كيف كيف وفما نسبه كبيره نتاع مخدرات هذا اللي تلقى له حل بالنسبة للمخدرات واني في الاخر بكل علاش نحكم عليه هو انسان مستهلك هيا اخي وظف اخوي عقوبة الاعدام بالنسبة للمردين
0: المروجين هنا نناقشك سامحني
7: معناها خلينا نكملك باش تفهمني
0: مستهلك ينجم يوصل يقتل امه ولا ابوه
7: كي ما يلقاش يستهلك سامحني كي ما يلقاش هو ما يستهلك
0: لانه اكيد خطر عليه على روحه وعلى غيره
7: كي ما يلقاش ما يستهلك
6: المواد الكيميائيه مش المواد اللي يحط عليها الشباب
7: توا اغزر كي ما يلقاش هو ما يستهلك ونشدد العقوبة بالنسبة للمردين والمروجين اللي للأسف كل شبكة نقولها كما هي كل شبكات المخدرات اللي تشدت في الوقت الحالي للأسف فيها أمنيين كل شبكات كل القضايا متاع المخدرات
0: نرفع الأذين إذن المغرب ونرجع
7: الله أكبر

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ربي يتقبل صلاة الجميع. مواصلين معكم، كنا نحكي وقبل رفع الأذان أنه السجون التونسية صار تسجيل حالات من الوفيات داخل السجون هذه بنتيجة الموجة الحر الأخيرة، وبالطبيعة السبب هو الاكتظاظ وغيره من العوامل اللي ربما

0: داخل السم هذا لبلادنا. اخويا وقت تحكي لي على الاعدام اخويا ما يسالش نسمعك.
1: أيوة.
0: اما بالنسبه للاستهلاك وقت ما يلقاش هو كي تشدد انت الرقابه. أيوة. على هالشبكات هذه اللي ولات حتى من داخل الاجهزه معنا ساعات نلقاو امنيين للاسف متورطين فيها
1: وفي الاخر بكل
0: نعم. احنا الغايه نتاعنا الاصلاح
1: بالضبط.
0: علاش اني نشدوا شباب تونسي متكيف سيجارو ويعدي في باك ولا ساعات حالات صدقني تأسف نجي نشاهد عليه بدنه ونعمل له تحليل ونهزه ونحطه غادي يعمل 3 ولا 6 شهور يخرج معناه يدخل مجرم صغير يخرج بالواقع الموجود
1: في السجون
0: يخرج مجرم كبير معناه لو كان يدخل وعمل هو جرم صغير يخرج مجرم كبير معناه يشوف الواقع الموجود غادي يرى واقع تعيس جدا وفي الاخر بكل لازم الاصلاح متاعه وهذا الواقع متاع 25 سجين اللي قالوا انه توفاو نتمنى انه نسمع الجهات الرسميه فيه خاطر لحد اللحظه
1: هذه الرقم هذا مش رسمي
0: الرقم مش رسمي هذاك الواش الرقم اللي قاعد متداول وخاصه انه كي تداولوه صفحات اسطنبول واحد
1: نزيدوا ركزوا عليه نزيدوا
0: بالضبط هذا هو نرجعوا من النطق الرسمي يعملوه متاع بالذكاء الاصطناعي وسميوه كما تسميوه خلي يعطينا الارقام الرسميه وكذا.
1: حاجه اخرى بخلاف تشفيف المنابع متاع الناس اللي قاعده تدخل في السموم هذه كما قلت انت زاده بالمقابل ما عندناش وين نداويو الصغار هذوما ولا حتى الشباب هذوما لانه نحن في تونس ما عندنا حتى مركز. برح فرحت كيف سمعت في المهديه
0: تعمل مركز
1: في جديد. اي مركز جديد تعمل والحمد لله ان شاء الله يكون معناها على الاقل ينقص شويه وان شاء الله يكونوا ثم مراكز اخرى لانه الانتشار مهول معناها الاستهلاك في تونس هذا ما نجموش نخبيوه والدوله بكلها قاعده تقوم بحملات متواصله للتحسيس بالموضوع هذا. اخر موضوع اتحاد الشغل المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعنوا على تأسيس إطار تنسيقي مشترك مفتوح أمام كل القوات الديمقراطية للتعاطي مع الأزمات اللي تعيشها البلاد. هذا آخر خبر عنا اليوم. حسب رأيكم أنتم التنسيقية والإطار التنسيقي المشترك هذا ينجم يقدم حلول للدولة أنتم معاه الانفتاح هذا
2: معاه خاطر ممكن يحقق توازن سياسي في البلاد لازم يكون فما صوت فما كونتربوا موجود على المستوى السياسي كما فما ناس تحكم لازم
1: شنو ينجم يغير
2: الاقتراحات وقت نستناو الاقتراحات نتاعهم الاقتراحات اللي باش تهز يقدموها للمواطن افكار جديده مشاريع جديده راهو انك مش الفائده تعارض في اللي يحكم الفائده تقدم بدائل من افكار ومشاريع تقدم من خلالها البلاد راهي المعارضه مش تستنى اللي يحكم يفشل والبلاد تدخل في حيط باش انت تتكلم بالعكس لازم هو في اطار تعاون وراي البلاد تلم الناس الكل اللي يحكم واللي ضد والناس الكل تلمنا محبه البلاد هذه هكا
1: اكيد
3: والله انا عكس عكس فكره هذين باعتبار انه تزامن البيان هذين تزامن مع مع
4: انا مشهور مع الاعلان جايبك
3: قلنا هو تزامن مع الاعلان على القرار انت محكمه التعقيب المتعلق بالامن الدوله
4: قضيه جميله ظريفه
3: زمن لو 3 سبتمبر يعني القرار طلع منه والبيان طلع منه
4: قريت هكا اتحاد
3: هذه هي قريتها
4: من تحلل النكر بالحق ذكيه جدا منك انا ما تفطنتش
3: من وجهه النظر يعني كي نرجع احنا علاش اول حاجه السؤال علاش تزامن مع الـ مع الـ مع القرار هذا ثاني حاجه كي نغزر زاد للصيغه نتاع البيان في صيغة البيان فما كلمة جبدت انتباهي اللي هي إطار مفتوح أمام كل القوى الديمقراطية شكون هم القوى الديمقراطية وهل أنه يعني السؤال اللي تطرحه هو إعادة إحياء الثلاثي مرضية الراعي للحوار باعتبار أنه إحنا
4: اتحاد العراف غايب
3: أي اتحاد العراف يعني منظمة موازنة غايبة علاش غايبة
1: هذا هو
3: علاش غايبة وعلاش يعني توا ظهرت نية إحياء إذا كان يعني فما نية الحوار ونية التعامل مع الأزمة الشاملة الموجودة في في في البلاد في المرحلة هذه فما نية الحوار علاش ثلاثة برك والرابع اللي هو وازن تحب ولا تكره وفما سؤال آخر زاد يطرح في الموضوع هذا اللي احنا نعرفوا انه الدوله رافضه يعني الحوار من اول يعني ردت فعل الدوله
2: شكون قال لك رافضه الحوار
3: لا رافضه رئيس الجمهوريه قال ما نتعاملش مع الخونه او ما نتعاملش مع
4: الخونه معناتها
3: ما نتعاملش مع يعني ما نتعاملش مع ناس اضرت بمصالح الدوله ما نتعاملش مع ناس
1: هو ذكر هذوما

0: فاسدين يعني بالأونتر بارانتاز بالناس اللي فاسدين. وما ننساوش زادة فما نقطة أخرى أنه المنظمة هذه البيان انتاحة
1: فقط في التوضيح لهنا
2: يزمنا الناس بوي
1: خلينا يزمنا بالضبط لأنه أنت تو نحكيه على اتحاد الشغل
0: ثلاثة منظمات اللي هما الاتحاد المحامين والرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان
1: في انه نوصفوا بالفاسدين او نوصفوا
2: ما قصدتش هذوكم رئيس الجمهوريه راه
1: فيظهر لي ولو حتى كان فما ربما بعض المنتمين لكن اكيد معناها ماهوش يقصد في هالثلاثه منظمات هذوما الكل
0: اكيد اكيد
1: اي هذا هو خاطر انت قاعد
0: لا
3: سامحني سي حاتم
0: تفضل تفضل
3: احنا ساعه خلينا نحطوا الاطار نحكيوا على مؤسسات مانيش نحكيوا على اشخاص
0: أكيد منظمات
2: نحكي على مؤسسات مشخصنا
3: منظمات عريقة
2: مشخصنا
3: موجودة ولا جزء ولا جزء
1: على المنظمات
3: معناها جزء من تاريخ سياسي
2: البلاد أي
1: بطبيعة
3: ولا جزء من تاريخ سياسي البلاد نحكيوا على الاتحاد العام التونسي للشغل نحكيوا على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان نحكيوا على الهيئة الوطنية للمحامين به وكان قبل فما هيئة رئيس أنا عميد محامين قديم
1: نعم.
3: اسمه إبراهيم بودربالي اللي تو يترأس البرلمان وقبل ما يترأس البرلمان وقبل الانتخابات السيد رئيس الجمهورية قابله أكثر في أكثر من مناسبة يعني مش نعطيك تو المعلومات وانت قل لي هل من المعقول مع عام 56 ما صارتش أنه يشد واحد عميد محامين جديد ما يقبلش رئيس الجمهورية بالنسبة للعميد هذا ما صارش الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل راهو ما قبلش رئيس الجمهورية راهو ما صارتش قبل عدم الحوار بالنسبة لي بأي بيان كما هكا أن نستحسنه أو شو نقولك علش نستحسنه نستحسنه ما غير صراع سياسي رانا مانيش نسمع في الهذي اللي قال كلمتين كونتر لا معارضة مانيش لازم يتخلق جو مش متاع صراع تناغوري متاع صراع تشاركي حوار هذا نستحسنه الناس كل خاصة إذا كان نحكيه على منظمات عريقة كيما الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين لازمنا نقعدوا على الطاوله راهو الغريب في الامر
1: سامحني بليف نسالك سؤال توا كيف تعلن الثلاثه منظمات كبار هذوما في البلاد على تاسيس اطار تنسيقي مشترك يقصدوا ما بيناتهم
3: ومفتوح على قوى سياسيه اخرى
1: لكن مش مفتوح على الدوله مفتوح على رئيس الجمهوريه مثلا على رئيس الجمهوريه
0: طبعا هو طالبين الحوار مع شكون
2: نشوف خلينا البيان
1: نوضحوا
2: هذا البيان ناقصه خساره المنتخب وخروجه المذل ناقصه لأنه طريقة سرد ما عشناه من أزمات ومشاكل حسيتها وكأنه ما همش معانا مش الاتحاد بتاع بابا محمد لادي هلال اللي دخل الحبس على خاطر الاتحاد وكان متشرفا وكأنهم يحسبوننا في في في في زلاتنا في حين والحمد لله إن شاء الله تتواصل الشركة التونسية مثلا للكهرباء والغاز اللي يفترض هي واحد من معاقل الاتحاد العام التونسي للشغل مشكلة خلينا نحكي على الاتحاد اللي يهمني لأني أنا الآن عضو نقابة لازم أن تصلح دار حشد ولابد أن تعود فيها ديمقراطيتها ولابد أن يعود فيها عقلها الراجح لتبني إن شاء الله كما هي كانت مع اتحاد الأعراف واحد من روافد استقلال الوطن إن شاء الله تكون هي واتحاد الأعراف ورجال الأعمال والخدامة من يحصل على استقلال الكامل للبلاد التونسية بلاصتنا باش نتحاوروا هما زملاء سيد النائب البرلمان التونسي هو مكان الحوار ما حشناش بحمار جديد احنا نحبوا برلماننا يوصل صوتنا يستدعى الوزراء يقول مشاريع واضحة
3: المنظمات هذه ممنوعة من دخول البرلمان قرار من رئيس البرلمان وصار في
2: صار.
3: صار في اسم سايب في لجنة من اللجان احتجنا انه نستدعى والرابطة التونسية لحقوق الانسان
2: انت حضرت في انتخاباتهم موجات في المستير وانا حضرت لقيتها مسكرة بتركتور وحلوا لي الباب
3: خلينا نكملك باش تفهم
2: تفضل
3: خطر اغزر
1: عندكم فكرتي
3: كي تاخذ المعلومة
2: وصلت فكرتي
3: انا كي تنشيني بمعلومة راك تفهم المسار
2: سي حمد وصلت فكرتي تكلم انت
3: استدعينا حابين نستدعاو رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان سي بسام الطريفي حابين نستدعوه في لجنة الحقوق والحريات كان صدقني ربي كان تذكر واجتمعنا بالسيد رئيس البرلمان باش نوجهوا الدعوات هذو مرفض كان قول لك السبب ولا محالة الجلسة كانت فيها زملاء أخرين ما يبارك ليش برئاسة البرلمان ما يدخلش البرلمان ما كلمنيش أغزر
2: حنا هي
3: راو هذاك الوجه نقول لك موش الإطار طول برلمان في الوضع الحالي تاعه وفي الكتل الموجودة والارشيتكتور متاعه الموجودة الحالية نجم نقول لك ماهوش إطار. فما إطار صاحب القرار اللي هو
2: المنظمة العتيدة اللي خلها حشيت كان من الحظ اللي هي تعمل انتخاباتها في المونستير وانا كعضو فيها حبيت نحضر هذه الانتخابات فوجئت بأبواب النزل القريب منا على أمتار قليلة مقفلة بسلاسل وقدامها تركتور.
3: فما سي شمسي نحب نفسر لك حاجة
2: وطلعت انتاج ويفترض انها نتائج صحيحة وستصلح تونس.
1: طيب مش أصل الموضوع متاعنا باش ما ندخلوش في تفاصيل أخرى. الإطار التنسيقي المشترك هذا يتراو أنه ينجم ينجح ينجم يغير من حال البلاد ينجم يقدم
0: مربوط بمدى تفاعل السلطة
3: وهذا نحب نقوله من بكري كان تحب نحكيه على الاتحاد العام التونسي نتاع بو حجلة
2: الإطار التنسيقي هو برلماننا هو زملائك هو صوتكم
3: تحميل المسؤولية للبرلمان خاطئ اسمه إلقاء مسؤولية فما بود دار
2: ما يوصل الصوت الإنسان
3: في كل اسمعني يا سي شمس فما شخص فما نظام سياسي شخص عنده قرار هو نورمالمون بوت توانسه كل هو اللي قاعد الناس كل على الطاوله والناس معه بعضنا اغزر هذايا دون هذا ثم القاء مسؤول نجم نقعدوا في نادي من النوادي نقعدوا نحكيوا في قهوه من القهوه نقعدوا نحكيوا اما ما عندناش لا حيل لا قدره. القرار عند شخص عند مؤسسه اسمها رئاسه الجمهوريه نورمالمون تستدعى الاطراف هذه واطراف اخرى اللي يختلف ثم اجهزه نتاع دوله هي اللي تحاسب الفاسد وغير الفاسد وتحط في الحبس نظيف عفيف أمريكا للأمور إيش أخوي نقضوا على الطاولة نحكي على مؤسسات نحكي على منظمات عريقة شاركت في معركة التحرير الوطني نورمالمون تكون موجودة ونسمع الناس كل حتى نختلفوا معاهم بالك تجيني فكرة بالك تشعل لامبة بعد ما نسمع الناس
1: وهذا أفضل من نجم
2: المواطن اللي يسمع في سيادتك ما صوتش لحتى جمعية متاع حقوق إنسان صوت لنواب شعب التونسي يعمل أن أنتم حاسين بيهم معمل اللي انتم تعبروا عليه يفترض وين تهبط سيادتك فيديو لا لا فهمني خلينا نكمل من يوصل شكون يوصل صوت الناس وشكون يقنع حلول شنو هي جايبين منظمات هي بحد ذاتها في مجلس ديمقراطيه هي بيدها رئاسات مدى الحياه هي بيدها يناشدون ويروحون لديارهم يريهم الورقه ويخليهم مخرطين ومشعبهم يكفي التوانسه فاهمه وعايشه البرلمان اللي خرجنا صوتنا له وهبطنا فيديوهاتنا واحنا نقولوا هذا دستورنا وهذه بلادنا هذوما اللي من حقهم يعملوا يتسجل ما يقدمون من اوراق عند صندوق عند مكتب الضبط لازم وكل ما يريدون ان يقولوا لا ما هذا المطلوب وقت اللي ياخذوا قوانين تعبر عنا تنزل القوانين التنفيذيه لتنفيذ اراده الشعب التونسي والشعب يريد
1: سيدي وصلنا للختام وانتم عندكم بالطبيعة أراءكم المحترمة واللي تنجموا تناقشوا بها وتكملوا بالطبيعة هالنقاش هذا في دياركم ولا في مقاهيكم ولا في وين انتم كنتم موجودين وتسمعوا فينا سامحونا برشا على التشنج راهو الآراء اللي تسمعوا فيها
0: على الأقل كل حب وغيرة على البلاد هذه
1: كل حب وغيرة على البلاد هذه وأكيد من نجموا كان نقبلوا بعضنا الكل رغم الاختلافات رغم معناها فاسدين لا إذا كان ما فيهوش كلام إذا كان ثبت هذا لكن هذا الباقي الكل رانا الكلنا ولاد تونس والكلنا عنا غير على تونس ونحبوها مش واحد عنده وطنية والآخر ما عندوش والآخر يحب البلاد لا الكلنا نحبوا البلاد حتى كان نختلف
2: كلنا مسلمين وكلنا وطنيين
1: يعطيك الصحة
3: نسمع بعضنا
1: نسمع بعضنا
2: وحتى حد منا ما هو جسر اللي غيره كنا جسور للوطن
1: نسمع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا وباهي راهو حتى كان نسمع الناس تنقدنا مثال شراه العكس راهو نجموا نلقاو فيها الإفادة ونجموا نطوروا بها ونغيروا الواقع متاعنا. نشكركم برشا على الاستماع راهو البرنامج هذايا باش يقبل نقبلوا الآراء الأخرى مع بعضنا الناس الكل نتعلموا قبول الآخر وقبول الاختلاف. شكرا لكم الكل اللي سمعتونا تحياتي الأستاذ حمدي بن صالح يديك الصحة نائب الشعب كنت حاضر معنا شكرا. على كل ما تقدمت به إن شاء الله ربي يوفقكم شمس الدين هلال مشكور حاتم بالحوش ليذيلي الفتني يعطيك الصحة ليذيلي تعب اليوم لكن إن شاء الله ربي يجازيك خير
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: مع تحياتي عوض في جبالي إلى اللقاء نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم شكرا
4: إش بك لعلى إشراردة عالموجة 97.3
5: 97.3

0: نسير السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3
2: تبع الموجة
1: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
2: تبع الموجة
1: موعد مع المتعة والإفادة
2: تبع الموجة
1: على موجات إذاعة

0: تمام السابعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الجديدة. أفادت وزارة التجارة اليوم بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة لنحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريح له لأخبار إذاعة المنستيرة أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
1: من آخر المخرجات يعني الاجتماع اللي كان انعقد يعني تحت إشراف السيد وزير التجارة مع مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع، تم اتخاذ يعني بعض القرارات منها يعني ترفيع في المخزون التعديلي للسنة القادمة، إن شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر، لكن 200 مليون لتر ماهوش رقم يعني باش نقولوه، لازم يكون مع إجراءات مصاحبة، لازم يكون مع إجراءات عملية من مختلف الهياكل. يعني اليوم كنقولوا يعني وزارة الفلاحة ومصالحها المختصة كيف كيف ديوان المياه المعدنية، مصالح وزارة التجارة، المساحة التجارية كيف كيف مدعوة لتخزين يعني كميات خاصة بها، لوحدة التعليم تقريبا عندها 9 أشهر هي ذروة الإنتاج، نحكي على 9 أشهر اللي هي من شهر أكتوبر على الأقل ولا نوفمبر نبداو في العملية الانطلاق في التخزين إلى حدود الفترة الربيعية اللي هي 9 شهور ذروة نتاع يعني نتاع إنتاج، وعندنا ذروة نتاع استهلاك اللي تكون 3 أشهر نتاع الصيف.
0: وحث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي حث المستهلك لاقتناء حاجياته الأساسية من المياه المعدنية التي ستعود إلى نسقها الطبيعي في الأيام القليلة القادمة.
1: الأسابيع الأخيرة يعني دخلنا بعملية نوعية تقريبا استهدفنا بها الأسبوع الفارط، كنا ولاية قليم تونس بكمية مكثفة خاصة عبر المساحة التجارية، الأسبوع هذايا تقريبا تحولنا يعني اكثر يعني على الكميات العاديه اللي قاعده تتوزع على مختلف يعني المناطق الجمهوريه، دخلنا بعمليه ثانيه نوعيه بمناطق الساحل في بدايه الاسبوع وبولايات اقليم تونس وبنزرت في نهايه الاسبوع الجاري، كما قلنا بضخ كميه اضافيه وكيف كيف التنسيق مع وحدات التعليم لتشتغل بكامل طاقتها الانتاجيه على كافه يعني على تو بوست في النهار باش نجموا نلبيوا انهاء الطلبات الاضافيه، وهنا نحب نطمن المواطن اللي ما يقتني كل حاجياته، لانه العمليه والا يعني النسق الطبيعي قاعد تدريجيا يرجع وراي التزويد قاعد يرجع للنسق الطبيعي، وان شاء الله في الايام القادمه مع انخفاض درجه الحراره ان شاء الله نعود الى النسق الطبيعي للتزويد.
0: أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 من سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر وفي نوفمبر 26 و2000 وفي فيفريو وأفريل 27 و2000، وستستقبل مراكز التكوين 25830 متكون بزيادة تقدر ب 9% عن السنة التكوينية الفارطة. كما أحدثت الوكالة 6 اختصاصات جديدة منها مرافق الحياة وتقني سامي في تقنية الاتصال، اختيار ملتي ميديا وتقني سامي مبرمج في الويب، وتقنية الجوال وتقني سامي في التزويق الداخلية، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. شكرا لكم على حسن الانتباه.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

دايما بالجراح موعود يا قلبي موعود.

عليها حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

والقمر طلع والخوف.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعدادي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في عام 27 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. من جهته حث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المستهلك على اقتناء حاجياته العادية من المياه المعدنية والتي ستعود إلى نسقها العادية. أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 من سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 26 وفي فيفري وأفريل 27 وستستقبل مراكز التكوين 25830 متكون بزيادة تقدر ب 9% على السنة التكوينية الفارطة. كما أحدثت الوكالة 6 اختصاصات جديدة منها مرافق حياة وتقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال وتقني سامي في التزويق الداخلي وتقني في تركيب الأنظمة الشمسية وعون في المخبز والمعجنات. شارك سفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة والتعليم والثقافة اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع الإعلامي الذي ترأسه المدير العام للمنظمة يوم 4 من سبتمبر الجاري، وخصص لعرض خلاصة المشاورات التي امتدت على مدى 6 أشهر بين أمانة المنظمة والوفود الدائمة للدول الأعضاء حول مشروع الإصلاح في اليونسكو. يكون الطقس عامة صافٍ إلى قليل السحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون قليل الاضطراب، وأما درجات الحرارة فتتراوح بين 24 و 28 درجة بالشمال وجهات الساحل والمرتفعات وبين 29 و 32 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. دوليا حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن عملية تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الصهيونية ترقى إلى مستوى العقاب الجماعية وتثير مخاوف بشان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في فلسطين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية. سينما مع فوزي الصخيري.
3: أحب السينما في كل مكان، مساء الخير ومرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات. برنامج السينما كالعادة ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 10 ليلا. نتابع في حصة هذا المساء العديد من الفقرات في الحقيقة، باش كنت بعد قليل لقاء مع المخرج إلياس بكار، وعودت إلى السينما التونسية بفيلم جديد عنوانه ميزيريا بعد شريطه الأخير تونس الليل سنة 2017. أفلام تونسية جديدة، أفلام تونسية عربية أجنبية في دور السينما التونسية لشهر سبتمبر 2026. كالعادة أخبار السينما وبوكس أوفيس للسينما الأمريكية. الحدث السينمائي أجواء حفل افتتاح الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا وتكريم الممثل جورج كلوني الذي نال الأسد الذهبي للإنجاز مداء الحياة، علما أن المخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية مع تقديم الأفلام العربية للمشاركة في هذه الدورة. من ذاكرة السينما هذا المساء باش نحكيو على فيلم حقيقة رائع جدا اسمه الفراشة بابيون، أشهر فيلم في السينما العالمية عن السجون والمغامرات في تاريخ السينما. الرجل الذي تحدى جحيم جزيرة الشيطان من أجل حريته. في صارت هذا المساء كذلك نجوم السينما، ذكرى وفاة الممثل الفرنسي الشهير جون بول بلموندو، توفي يوم 6 سبتمبر 2021 عن سن يناهز 88 سنة. اشتهر بلموندو بأداء معظم مشاهده الخطرة بنفسه دون الاستعانة ببديل أو دوبلور. احنا باش نركزوا على الافلام اللي صورها في تونس بالنسبه لجون بول بلموندو، ونختم سارتنا باغنيه من فيلم قولي حاجه من فيلم الخطايا 1962 مع عبد الحليم حافظ، تحيات لطفي المكي وفوزي الصخيري.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 8:14 دقيقة على موجات إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نمشيو للحدث السينمائي العالمي، مهرجان فينيسيا ومهرجان البندقية السينمائي، الدورة 83 من 2 إلى 12 سبتمبر 2016. الحقيقة أني تبعت حفل الافتتاح منذ يومين. طبعا هو مهرجان البندقية فينيسيا السينمائي الإيطالي، من أعرق المهرجانات العالمية بعد مهرجان كان السينمائي، إذ يعود تأسيسه إلى سنة 1932. المهرجان هذا يقدم عادة أواخر أوت وبداية سبتمبر من كل عام في لؤلؤة الشمال بإيطاليا. حفل افتتاح كان الأربعاء الفارط بحضور يعني حضور إعلامي مكثف، وكذلك ضيوف من كل بلدان العالم. الحفل بدأ بتوافد وفود الدول المشاركة في مختلف المسابقات، وهم يمرون أمام عدسات الصحفيين على السجاد الأحمر التابيروج بتنظيم محكم مع الدقة في التوقيت المعلن سابقا. بطبيعة تشوف داخل القاعة مطراش حتى ضيف واقف، كلهم يعني في المقاعد متاعهم أثناء بدء السهر. هذا هو يعني قوة التنظيم. وديما نقول وإحنا إن شاء الله مهرجان أيام كرتة السينمائية يأخذ الدرس ويعرف كيفاش ينظم، خاصة حفل الافتتاح، وذاك الفترينة الحقيقية متاع نجاح أو فشل المهرجان. الأفلام جديدة في الدورة هذه تعرض لأول مرة، يعني أفلام روائية وثائقية، أعمال تجريبية ضمن أقسامه الرسمية، وكذلك الموازية بإدارة طبعا الفنان ألبرتو بيريرا اللي يقود المهرجان العام 15. طبعا تشوف الاستقرار متاع الهيئة المديرة، 15 عام هو نفس اللجوء. هذاك علاش يعني ديما تلقى الإضافة في كل دورة، باعتبار أنه فما الهيئة اللي هي مستقرة وتقريب نفس الوجوه. نذكر أنه باش تترأس الدورة هذه من لجنة التحكيم المخرجة الأمريكية ماجي جلينهال، وذكر كذلك أن كوثر بنهنية المخرجة التونسية هي باش تكون في تركيبة لجنة التحكيم الدولية. هذا معناه شرف ينال السينما التونسية على المستوى العالمي. طبعا المسابقة يعني لجنة التحكيم باش تعطي جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم. في الدورة هذه فما 21 فيلم روائي طويل تعرض جميعها عالميا للمرة الأولى من أجل الجوائز الرئيسية: الأسد الذهبي، الأسد الفضي، الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، والأسد الفضي لأفضل مخرج. هذه تفاصيل بطبيعة الحال لابد أن نذكرها بالنسبة للدورة 83. فيلم الافتتاح اسمه حبر للمخرج البريطاني داني جويل. الفيلم لا يقدم يعني سيرة ذاتية شاملة لرجل الأعلام الأسترالي الأمريكي روبرت ميردوخ، ولكنه يركز فقط على الاستحواذ عام 1969 على صحيفة ديسان البريطانية. كانت كذلك ليلة احتفالية في الدورة هذه، فما يعني ليلة احتفالية النجم الأمريكي جورج كلوني، عطوه يعني الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة. هذه ما تعطاش يعني أي ممثل، لأنه يزم يكون عنده تاريخ، يزم يكون عنده يعني أثر سينمائي عالمي. ونعرف أن جورج كلوني هو ممثل ومخرج ومنتج، وفي وقت صعد على خشبة المسرح قال كلمة مؤثرة أشاد فيها بدور السينما والقصص الإنسانية في مواجهة الخوف. قبل ما نعديه الومضة اللي خاصة بطبعا جورج كلوني، نذكر أنه وقت اللي صعد هو على خشبة المسرح تعرض شريط وثائقي استعرض أبرز محطات مسيرة النجم كلوني الحافلة. المشاركة العربية في مهرجان فينيسيا، الحقيقة تونس غائبة تماما بالنسبة لمهرجان فينيسيا، هي شاركت في بعض الدورات السابقة، ولكن الدورة هذه رغم اللي احنا في في موسم 2025 عندنا تقريبا 25 فيلم جاهز، ولكن للأسف ما ربما لجنة الانتقام تاع الأفلام تاع مهرجان فينيسيا رأت أنه ما فما حتى فيلم يعني صالح باش يكون في المسابقة ولا في بعض الأقسام الموازية. المشاركة العربية في مهرجان فينيسيا فما ميت توخي تشارك المخرجة، هذه هي دنماركية من أصل مصرية، بفيلم امرأة مجهولة. مؤيد كاليان من فلسطين بفيلمه حوار مع البحر ضمن قسم فينيسيا سبوتلايت. رامي قديح مخرج لبناني بفيلم غضب. الجان الحمص من مصر تشارك بفيلم ضمن برنامج أيام المؤلفين. هلكوت مصطفى مخرج كردي عراقي بفيلم لجنة إن قتلت على يد امرأة خارج المسابقة. هذه فكرة طبعا أولية بالنسبة لمهرجان فينيسيا. هذا حكينا على حفل الافتتاح، حكينا على أهم الأفلام اللي بيشتعرض يعني في الدورة هذه والمشاركة العربية، وكذلك تكريم النجم الأمريكي جورج كلوني. هذه ومضة خاصة بالفنان جورج كلوني.
1: قصة حب طويلة جمعت جورج كلوني بفينيسيا. تتوج بعد 30 سنة في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته 83. لكن وش حكاية كلوني وفينيسيا؟ بدأت القصة عام 1998 مع العرض الأول لفيلم Out of Sight، ومن وقتها صار كلوني واحد من الوجوه الأساسية في المهرجان، ورجع بعدها إلى فينيسيا بأفلام شهيرة من بينها أعمال الأخوين كوين التوريلا بيل كرويلتي وبيرن أفتر ريدينج مع براد بيت. وفي عام 2005 شهد المهرجان العرض الأول فيلمه Good Night and Good Luck اللي منحها أول ترشيح لجائزة أوسكار أفضل مخرج. ثم جاء عام 2013 مع فيلم جرافيتي اللي افتتح المهرجان وحقق بعدها 7 جوائز أوسكار. وفي 2023 رجع كلوني إلى فينيسيا برفقة زوجته أمل عشان تتسلم جائزة عن عملها في مجال حقوق الإنسان. وفي ذيك الليلة قالت أمل لكلوني: أنت يا حبي تماما مثل هالمدينة تاخذ أنفاسي. واستمرت مشاركاتها في المهرجان مع فيلم وولفز عام 2024، فيلم جاي كايلي عام 2025. لكن علاقة كلوني بإيطاليا ما اقتصرت على السينما فقط، فهو يمتلك فيلا فاخرة على بحيرة كومو وصارت واحدة من أشهر ممتلكاته. وطبعا ما ننسى الحدث اللي كان الكل ينتظره، زواج جورج كلوني من أمل علم الدين عام 2014. وقتها اكتظت قنوات فينيسيا بالمصورين اللي كانوا يتابعون زفاف أشهر عزاب هوليود. وبعد 50 عام ومسيرة حافلة بأكثر من 50 عمل سينمائي وثلاث جوائز جولدن جلوب وجائزة زيتي أوسكار، يرجع جورج كلوني إلى فينيسيا، لكن هالمرة عشان يتكرم بالأسد الذهبي عن مجمل إنجازاته.

0: طبعا نواصل في تقديم فقرة حصتنا لهذا المساء السينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير، يتواصل حتى للعشرة متاع الليل. لأن أنا سعيد جدا باستقبال طبعا مخرج تونسي نحبه برشا ويعود يعني بعد غيبة طويلة بالنسبة للأفلام التونسية، عودة تتزامن مع فيلم روائي جديد اسمه ميزيريا، طبعا بعد الفيلم الأخير متاعه تونس الليل سنة 2017، واللي الحقيقة الفيلم هذا كان خلى نتائج إيجابية سواء في دور السينما وعن أو آراء النقاد، ولا حتى وقت اللي تحصل على جوائز وخاصة في مهرجان القاهرة. نذكر أنه يعني جايزت أفضل ممثل يعني نالها في الشريط هذايا في فيلم تونس الليل. معنا طبعا المخرج التونسي الياس بكار، نقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: أهلا بيك.
0: مرحبا. على كل حال نشكرك برشا اللي أنت كنت معانا في المصافحة هذه المباشرة على موجات إذاعة المنصير. ونعرف عادة أنه المخرجين بصفة عامة وقت اللي يبدأوا يجهزوا في أفلامهم ما يتحوروش مع وسائل الإعلام، يعني هيك معناها خطر يزيمهم يركزوا على الفيلم بتاعهم ويركزوا على المشاهد اللي باش يصوروها. فأنت لكل حال بصدر رحب قبلت يعني دعوتنا باش تكون معانا ونحكيوا على عودتك للسينما التونسية وب فيلم ميزيريا. مرحبا بك مرة أخرى على موجات إذاعة المنصير خويا إلياس.
1: أهلا وسهلا، شرفني عيشك.
0: نعم طبعا بعد غيبة طويلة، قل قيل أين هو إلياس بكار في من 2017 حتى 2026؟
1: والله 2017 2026 يعني سافرت خارج الوطن، عديت ثلاث سنوات في بلجيكا، كانت عندي أعمال هذيك، ومن 2019 إلى حد الآن يعني نعيش في الولايات المتحدة. يعني هذا هو إنتاج سينمائي في الولايات المتحدة، زوز أفلام في المدة هذية بتاعت يعني كل فيلم كل ثلاث سنين صار. ومن بعد رجعت لتونس.
0: نعم.
1: في الأثناء يعني قمنا بكتابة الشريط هذايا ميزيريا ودخلنا في أطوار إنتاج، وتوا عنا قرابة العام.
0: نعم.
1: أكثر شوية، فهذا هو وقت يجري.
0: واختشت الانطلاق نتاع التصوير يعني
1: كيفاش؟
0: التصوير وقتاش يبدا معناها في
1: يبدا بعد غدوه نهار الاثنين.
0: الحمد لله نهار الاثنين تنطلق في التصوير يعني فيلم
1: التصوير.
0: يعني انا يعني تحس كونه الفتره هذه في تونس مرحله هامه في السينما التونسيه، باعتبار انه فما نقله نوعيه وفما الاعتماد كثيرا اليوم على الاكتفاء الذاتي، احنا نقول ربما على الأموال الذاتية أكثر منها من دعم من وزارة الثقافة. على خاطر وزارة الثقافة نجم الدعم كانت 5 أو 6 أفلام يعني كل عام، ولكن احنا اليوم قاعدين نشوفه تقريبا أكثر من 15 فيلم يعني جاهزة كل عام. يعني شنو تشوف هال يعني هال النقلة النوعية اللي تعرفها السينما التونسية الفترة الحالية؟
1: والله هي مهمة، لأن حلت باب السينما التجارية اللي
0: نعم.
1: توصل تمول ذاتها بذاتها.
0: نعم.
1: وتفتح آفاق جديدة ودور السينما والتقنيين والممثلين.
0: نعم.
1: وهذا هو يعني صناعة السينما في حد ذاتها، يعني هي المطاف ما هيش كان قائمة على السينما المؤلف أكثر منه، أنا زاد قائمة على السينما التجارية زاد الجودة العالية، وهذه بالعكس بادرة طيبة، معناتها
0: نعم.
1: يعني عدة منتجين وموزعين بداوا معناتها المشروع هذايا على رأسهم نصر الجبرتيني.
0: نعم.
1: بالحق معناتها عمل خدمة كبيرة في الموضوع هذايا وحال البيبان لعدة شبان زادة.
0: نعم.
1: اللي أعطاهم فرصتهم باش يخرجوا أعمالهم من أولى وثبتوا جدارتهم، وهذايا بالعكس حاجة هايلة صراحة.
0: نعم. به نرجع للفيلم ميزيريا، الفيلم هذا يجمع مجموعة من الأسماء التونسية كما جمال المداني، آية بلاغة، ملك عويج، محمد الدهش، علاء بن أحمد، يعني فما أسماء أخرى أكيد مش هذا بالضبط. كما قلت أنت المشروع هذا يظل لسنوات في مرحلة التطوير يعني. والفيلم هذا هل هو مرتبط المشروع هذا بتونس وكذلك أمريكا؟
1: يعني هو إنتاج مشترك تونسي أمريكي بحكم وجود غديكا وبحكم وجود الشركة الأمريكية اللي كذلك يعني تساهم في إنتاج هذا المشروع. وأي هو يعني تطويره خذ وقت لأنه فيلم مش سهل صعيب في حد ذاته، ولكن هذا هو معناتها كل فيلم يأخذ وقته معناته.
0: نعم.
1: الفيلم ياخذ وقت.
0: هو الوزير يا باشا هذا هو يعني الاسم النهائي بالنسبة للفيلم؟
1: لا
0: ولا
1: ما هوش الاسم النهائي. هو نعم. الاسم المشروع اللي بدينا عليه.
0: نعم.
1: ولكن فما يعني قاعدين نشوفه بنتعوف معناتها ماشيين في الموضوع هكايا، ومن بعد يعمل الله ممكن يتغير، ممكن يتطور، ممكن يقعد هو نفسه. فهذا هو
0: الفيلم. احنا باش ما نحكيوش بكل دقة الموضوع بالضبط، ولكن اهم ما جاء في تقديم الشريط هذا اللي انت ان شاء الله باش تنطلق يعني في تصويره بعد يومين، يحكي على الاضطرابات النفسية والانهيار يعني بشكل عام. يعني هو الحقيقة ربما تحكي على شابة في العشرين من عمرها تعاني من الاضطرابات النفسية، ولكن شنو تقصد بالضبط؟ يعني هل هو يعني شخص أو ربما مجتمع كامل اللي هو في فترة من فترات يعاني من اضطرابات نفسية والانهيار يعني، ولا عندك يعني ربما أفكار أخرى تحب تضيفها في الشريط هذا؟
1: هي نعم. معناتها قراءة، هي خرافة قبل كل شيء.
0: نعم.
1: وقراءة نوعا ما اجتماعية لوضع الوضع الاجتماعي العام في تونس.
0: نعم. نعم.
1: وهذا يقابلوا الضغوطات الاجتماعية، الضغوطات.
0: نعم.
1: شوية المادية، فهمتني؟
0: نعم.
1: في خضم يعني طموح شابة تونسية.
0: نعم.
1: اللي تحب توصل للألعاب الأولمبية.
0: هي ملاكمة يعني.
1: هي ملاكمة.
0: نعم. هي ملاكمة. ملاكمة تحلم باش تولي يعني في تحب توصل للانضمام الى المنتخب التونسي يعني. اي
1: بالضبط، هي يعني.
0: نعم.
1: ملاكمة تحب توصل للألعاب الأولمبية.
0: نعم.
1: ولكن تتعرض الى ضغوطات نفسية، الى ضغوطات مادية.
0: نعم.
1: تخلي مشاركتها وضغوطات عائلية تخلي مشاركتها وحلمها.
0: نعم.
1: يتيح في الماء، ومن غديك تبدا مغامره اخرى باش تنقذ ابوها وتحاول تمنعه من الموت. هذايا فيلم يحكي زادة على قوه المراه، على سمتتها.
0: نعم.
1: على رهانها.
0: نعم.
1: معناتها في مجتمع وفي وضع اجتماعي ساعة
0: نجم
1: يكون
0: صعيبة. نعم. الفيلم حسب طول القراءة الأولية وكأنه الفيلم يحمل يعني مزيج من الدراما والأكشن يعني.
1: أي بالضبط. الفيلم هذايا.
0: نعم.
1: فيه نزال أول وثاني وثالث.
0: نعم.
1: فيه أكشن وفيه دراما، وهو في نفس الوقت فيلم بوليسي يعني في آخر المطاف.
0: نعم.
1: هو تحقيق كبير. والفيلم معناتها نجم تقول فلاش باك كبير مدة
0: يعتمد على فلاش باك يعني. يعني والله يبدو أن الفيلم هام وهام جدا يعني، خطر أنت يعني بصماتك واضحة في الإخراج وتصورك كيفاش تحب تنقل يعني الواقع التونسي يعني بطريقتك أنت بنظرتك الفنية. هذا يعني كل مخرج يعني بطبيعة عنده بصماته في طرح يعني الموضوع كما يرى، هذا هو بالطبيعة. الفيلم هذا قدش باش يدوم التصوير متاعه؟ عندما في العادة نقول 4 أسابيع تقريبا يعني.
1: هذا هو.
0: نعم.
1: 4 أسابيع.
0: نعم.
1: ومن بعد ندخل في مرحلة المونتاج والتركيب والمونتاج.
0: نعم.
1: ولكن بتبيع أي فيلم يأخذ عامين 3 سنين من وقت المخرج والمنتج يعني.
0: نعم.
1: وهذا في نفس الوقت زاد مش.
0: خويا الياس بطبيعة حبيت نعرف توا بالنسبة للإنتاج، أنت بكري قلت بنعملوا برشا على الأمور الذاتية، هل وقع دعمه يعني الفيلم هذا من وزارة الإشراف أو يعني وزارة الثقافة يعني؟ ألو ألو الياس، نحاول نعاود نتصل بإلياس مرة أخرى. حبيت نزيد نذكر أنه إلياس بكار هو من مواليد 1971، درس الإخراج في باريس، مساعد مخرج في عدة أعمال تونسية وعالمية، من أفلامه هي وهو 2004، تونس الليل 2017، والفيلم هذا ميزيريا 2026، يعني عنه 3 أفلام روائية طويلة، إلى جانب كونه تعامل برشا مع مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية، وتحصل حتى على جائزة أفضل فيلم قصير في سنة 2006. إذن نذكر أنه المخرج إلياس بكار ينطلق في تصوير فيلم ميزيريا انطلاقا من يوم الاثنين القادم، وإن شاء الله إذا المسير تكون حاضرة في التورناج. أغنية بصوت سميرة توفيق، مأخوذة الأغنية هذه حلوة برشا، مأخوذة من فيلم بنت عنتر سنة 1963. نحاول نعاود نتصل ب

0: تمشي صفوف والشارد درب وما يشوف خلت تكون اليد باليد وسيف وسيفك تبقى سيوف وسيف وسيفك تبقى سيوف
1: حق السيف بحق الدم جلو لا ملعب بالدم حق السيف بحق الدم جلو لا ملعب بالدم
2: أكيد الأغنية هذه تنعود ونسموها مرة أخرى. خلينا نرجع لخونا إلياس بالقطعة المكالمة. رجعنا معك إلياس في نهاية اللقاء شنو تنجم تقول وزيد فكرنا بطاقم الممثلين يعني بالنسبة لهذا الشريط؟
3: الفيلم هذا من إنتاج محمد علي بن حمرة وشركة بولي موفي والممثلين هم أية بلاغة ملكعويش جمال مداني
2: محمد الداش علاء بن أحمد
3: طولوي أيوه علاء بن أحمد
2: نعم
3: فهذا هو فيلم تونسي أمريكي إن شاء الله معناتها قد محاجبها للمتفرج التونسي وأنا سعيد جدا بتواجدي في تونس في تجربة جديدة الحمد لله من مستوى عالي جدا.
2: نعم الفيلم وين باش يتصور إلياس؟
3: الفيلم كله باش يتصور في الضاحية الجنوبية لتونس.
2: نعم
3: فهذا هو رادس رادس يعني كل تصويره وفما بعض المشاهد باش يتصوروا في الاستوديو.
2: انت ما عملتش على اسماء تنجم تقول عندها حضور في ذهن يعني المتفرج خاطر ديما يقول لك في الافيش يحب يحطوا اسماء يعني لامعه احنا نقولوا تقول الاسماء الحقيقه هما باهين ولكن فما اسماء اخرى كنتش تنجم تزيد تضيفهم يعني.
3: والله انا فضلت انه
2: نعم
3: نخدم مع ممثلين اللي هم يدعموا المشروع بحضورهم اكثر من اسمائهم لانه ما شاء الله طاقتهم الايجابيه وطاقتهم في الابداع في التمثيل خارقه للعاده يعني هذا المهم بالنسبه لي يعني حتى بالنسبه للفيلم فيلم كما فيلمون اللي هو فيلم مؤلف ولكن عنده صبغه تجاريه نوعا ما
2: نعم
3: حضور الممثل وحضور الاسامي هذه اللي انا اختارتها أهم بارشة من أي صبغة شبه نجومية معناتها وهذا برأيي أنا يعني أداء الممثل الممثلين اللي اختارتهم أنا متأكد منهم وباش يلقاو
2: جمهورهم
3: بالعكس
2: معناتها شيء ذيك كنت يعني. حبيت تشرك يعني ممثل من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الفيلم فيه إنتاج مشترك؟
3: والله كانت هم الفكرة ولكن حبيت من بعد يعني تقعد كان الصبغة الانتاجية
2: نعم
3: والصبغة معناتها هذاك هو الشراكة ولكن
2: نعم.
3: كان فما فكرة وأنه معنا ممثلة من الولايات المتحدة
2: نعم.
3: ولكن بعد قعدنا في الإطار التونسي من غير ما
2: نعم
3: حما يعني اسم أمريكي
2: نعم. إن شاء وقتاش يكون حاضر الفيلم إن شاء الله؟
3: إن شاء الله في ربيع 2027 الفيلم يكون جاهز وإن شاء الله يكون في الطاعات التونسية.
2: نعم كل حال بالتوفيق والنجاح أخوي إلياس يعطيك الصحة. كنت معنا مباشرة على موجة إذاعة ابن نصير حكيت لنا على الفيلم قبل ما ينطلق وهذا مهم جدا وإن شاء الله أخوي إذا كانت تستدعيونا تنجيو بحذاكم ونحضروا في البلاتو وأجواء وكواليس التصوير.
3: مرحبا بكم في كل وقت شرفنا.
2: يعيشك شكرا إلياس
3: الله يخليك
2: شكرا إلياس إلى اللقاء وبالتوفيق.

تمشي صفوف والشارد دربه ما يشوف خلوا تكون

طبعا هذه الأغنية بصوت سميرة توفيق. في فترة من الفترات سميرة توفيق كانت نجمة سينمائية يعني معتبرة في العالم العربي. نذكرني في فترة الستينات يعني أفلامها الكل جات لتونس، توزعت في تونس والجمهور كان يحضر بكثافة في دور السينما، وقتها كانت عندنا 120 قاعة سينما يعني في فترة الستينات. فكانت هي دائما بطلة متاع أفلام، وكانت معها نجوم من مصر خاصة. فبنت عنتر مثلا كان معها فرد شوقي اللي هو مثل عنتر بن شداد، فرد شوقي يعني في في في فيلم من الافلام اللي مثلها في مصر عام 63 جي لبنان وصور الفيلم هذايا مع سميرة توفيق. واهل من الاغاني الناجحة الاغنية اللي كنا نسمع اليها سميرة توفيق. اذا خدمت برشا يعني بدويه في روما، بدويه في باريس، عملت برشا افلام وغنات، وكانت كما قلت يعني نجمة من نجمات فترة الستينات. وكانت حتى يعني منافسة كبيرة برشا لبعض النجمات متاع السينما المصرية سميرة توفيق. على كل حال نرجع للأخبار السينما. يعلن المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام كرتاج السينمائية عن التمديد في أجل تقديم الترشحات المشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 لأيام كرتاج السينمائية التي ستقام من 12 إلى 19 سبتمبر 2026. آخر أجل سيكون يوم 10 سبتمبر 2026. احنا نحكيه على فيلم الجديد، كنا نحكيه مع إلياس بكار في فيلم ميزيري اللي باش يتصور يعني نهار الاثنين. زادي كيف كيف من برشا أفلام راهو باش تنطلق تصويرها، ونعرفوا أنه شهر سبتمبر هو تقريب انطلاق الموسم الثقافي الجديد يعني في كل سنة، مع انطلاق كذلك السنة الدراسية بالضبط. دائما خليه الصيف وكي يجي سبتمبر يعني فصل الخريف يبدأ وينزو يعني في المشاريع بتاعهم. فما فيلم الرسوم المتحركة، وإحنا نحن في حاجة في نوعية الأفلام هذه الرسوم المتحركة يعني إن شاء الله تكثر الأفلام هذه، على خاطر إحنا دائما نقولوا الرسوم المتحركة نقولوا السينما الأمريكية، ولكن حتى تونس راهو عندنا ما نقولوا في هذا الاختصاص. الفيلم الرسوم المتحركة الطويل الجديد تخلي يعني مرحلة الإنتاج الفعلية مع الانطلاق في تسجيل الأصوات داخل الاستوديو برفقة نخبة من الممثلين لإعطاء الحياة لشخصيات هذا العمل. والفيلم من كتابة وإخراج لطيفة ريانة الدغري، ومقتبس من عملها الأدبي الموجه للأطفال والحائز على عدة جوائز على

مية ومن إنتاج سالم الطرابلسي. الأصوات اللي باش نسمعوها في الفيلم متاع الصور المتحركة كما أصوات صلاح مصدق، جمال المدني، مهدي هميلي اللي نعرفه مخرج، وغيرهم من الأصوات. نمشيو للسينما الأمريكية البوكس أوفيس. الفيلم الأوديسا للمخرج كريستوفر نولان يتجاوز، يعني احنا حكينا عليه الفيلم هذا الأسبوع الفارط، يتجاوز 1.55 مليار دولار إيرادات في البوكس أوفيس العالمي بميزانية إنتاج تقدر بحوالي 250 مليون دولار. أصبح الأوديسا واحد من أفخم النجاحات السينمائية لعام 2026، ويواصل ترسيخ المكان متاعه كأحد أكبر أفلام كريستوفر نولان جماهيريا. كذلك من الأفلام السينمائية الجديدة فيلم قيس شقير، الفيلم طبعا نعرفوه أنه هو صاحبك راجل، الجزء الثالث. خاطر طارف قيس شقير اختص يعني في النوعية متاع الأفلام هذه، الفيلم هذا باش ينطلق يوم 12 سبتمبر 2026 في تصوير أولى مشاهد الفيلم هذايا. ونعرف أن الزز أزاء اللي تعداه جابوا برشا جمهور، تقريب الفيلم صاحبك رجل يظهر لي حتى رقم أرقام قياسية من حيث المداخيل وكذلك الإيرادات، يعني الجمهور يحب النوعية متاع الأفلام الخفيفة احنا نقوله اللي الكوميدية. كاتب السيناريو كالعادة هو زين العابدين المستوري، ومعاه أحمد الصيد، وبش يكون معاهم المخرج المصري محمود طاحون اللي هو بش يشرف على تصميم وتنفيذ مشاهد الأكشن. والأبطال بطبيعة هما معروفين اللي شاهدناهم في الجزء الأول والجزء الثاني، صلاح مصدق وكريم الغربي والعديد من الأسماء اللي تعرفوهم يعني في الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني. تعلن لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام كرتة السينمائية عن فتح باب ضمن قسم شبكة الترشح للمشاركة في ورشة شبكة قرطاج للمحترفين. شبكة هذه راهي خلقتها أيام كرتة السينمائية، لكن كنتم تشوفوا انتم في بعض المهرجانات العربية تلقاو هذه شبكة موجودة، شبكة سواء في مهرجان القاهرة سواء مهرجان في الجونة في مراكش، يعني بكلهم نقلوا صورة يعني مطابقة الأصل للشبكة اللي خلقتها ولا أضافتها يعني أيام كرتة السينمائية لبرامجها.

المستمعات، والبرنامج متواصل حتى للعشرة متاع الليل. احنا حكينا شوية قبل التسعة على بالموندو بمناسبة يعني ذكرى وفاته، نرجعوا له على خاطر هو ممثل يعني ممتاز، يعني خلى بصماته في السينما الفرنسية. وقت اللي كانت السينما الفرنسية الحقيقة تجلب الجمهور وتجلب الجمهور في القاعات، نذكر أنه في فترة من فترات فترة الستينات وفترة السبعينات كانت الأفلام اللي موجودة في دور السينما هي بالأساس أفلام فرنسية، أفلام إيطالية، أفلام من الهند، وأفلام مصرية. غياب طبعا السينما التونسية، كان ما كناش عنا إنتاج وقتها، كنا نعمل في فيلم يعني في عامين ولا في ثلاث سنين، لكن الأفلام متاعهم كانت مقبولة، كانت خفيفة، كانت يعني ما تطلبش برشا تفكير، هما اللي همهم يتفرجوا على قصة يفهموها، فيها برشا إيقاع، فيها أكشن، يعني فيها الأفلام هذه وفيها برشا كوميديا. كي تشوف بالموندو تشوف خاصة لويدي فيناس الأفلام الكوميدية، يعني الأفلام هذه الحقيقة خلت أثر وتبقى في ذاكرة يعني كل محب وكل عاشق للسينما. بالنسبة لبالموندو كما حكيت قلت راهو الممثل الفرنسي بالموندو كان يصر هو باش حتى هو كان يصر على أداء معظم المشاهد الخطيرة والمجازفات الجسدية بنفسه دون الاستعانة بممثل بديل. هذا تفهمنا فيه على خاطر كما ذكرت قلت راهو شركة مهم، راهو كل نهار بحسابه شركة، يعني نهار فيه برشا مصروف. كان إذا كان الممثل يعني هو باش يمثل يعني الدور متاعه في مشاهد خطرة، ديما شركة إنتاج والمخرج والفريق التقني دائما يصرون كونه يعطيه بديل باش الممثل ما يتصير له حتى شيء على خطر وحشتهم بيه، لأنه هو كل نهار يمثل يتصير له يعني أشكال يعني في بدنه ولا في جروح في بدنه يتعطل التصوير وشكون يعرف شو بيصير فيه بعد الفيلم. فهك علاش يعني هو رغم ذلك كان يطلب من شركة الإنتاج يقول مراهو إذا كان فما مشاهد خطيرة راني باش نصورها من ما نحب حتى حد يجي. والشنو اللي عاونه هو على خطر هو كان يمارس الملاكمة والرياضة في شبابه، يعني كان يتمتع يعني بلياقة بدنية عالية وقوة جسدية ساعدته في أداء هالأدوار الخطيرة. هنذكركم أني ببعض الأفلام اللي صورها جون بول بالموندو، ودائما نقول خطر في ذكرى وفاته، توفى يوم 6 سبتمبر 2021 عن سن يناهز 88 عام. لوم ديريو أني تفرجت عليه وقت صغير عام 1964، اشتهر بمشاهد المطاردات السريعة وقيادة الدراجات والسيارات بحركات جريئة، هو عملهم، هو كانوا حد آخر ما يعملهمش. خوف فوق بيرس سير لافيل، خوف فوق المدينة 1975، قدم مشاهد حبس أنفاس عبر الركض والانزلاق فوق أسطح المباني المرتفعة في باريس. يعني تشوف انت واحد ينقز من السطح لسطح، شكون يعملها لك؟ حتى ممثل راه هو بر كان يعملهم، ولكن احنا وقت نشوفه في بعض الافلام واحد ينقز الممثل ماشي في بالنا اللي هو ينقز من الحيط لحيط، راهو مش هو، راهو يصوروه من زاويه مش من الجمهور ما يتفطنش كونه حد اخر. يعني فما برشا خدع سينمائيه في الحكايه هذه، راهو لازم نعرفوهم. مثلا في ليغونيولو عام 1980 ادى اشهر لقطاته المتعلقه بحبل من طائرة مروحية كليوبوتر هليكوبتر يعني فوق مدينة البندقية الإيطالية. شوف معناها برشا لقطات صعيبة برشا كان يصر يعني جون بول بالموندو باش يصورهم بنفسه. نرجع توا البالموندو اللي جيل تونس في ثلاثة مناسبات. المناسبة الأولى فيلم 1971 اسمه دكتور بوباول، معاه الممثلة ميا فاراو والمخرج كلود شابرول، والفيلم تصور في المستير فين بالضبط؟ في القراعية في الكورنيش غادي، هو بسيارة يعني سبور احنا نقوله. فما مشهد هو معناها معاه الممثلة البطلة بتاع الفيلم ميا فاراو، يعني هذاك مشهد تصور في المكان هذاك، أنا الحقيقة حضرت في المشهد هذاك 1971. فما فيلم آخر تصور في المادية اسمه لومورفالو، فيلم حربي يعني يتحدث على الحرب العالمية الثانية للمخرج هنري فيرنوي،
اللي تعامل معه في برشا أفلام. هذا الفيلم الثاني. الفيلم الأخير 1999 للمخرج سيدريك كلابيش اسمه بيتتر. الفيلم هذا صور في منطقة الشمال الغربي. هذوما ثلاثة أفلام جي فيهم جون بول بالموندو التونس، وفما طرفة يعني نحكي لكم عليها كونه بالموندو عام 1970 وقت صور الفيلم في مشاهد في المستير، مشي يحضر في ماتش كرة القدم بين النجم الرياضي الساحلي واتحاد الرياضي المنستيري. هو كان حاضر في الماتش هذا وقت الماتش في تعادل 1-1. تفكروا هذا جماعة اللي مورمين بالرياضة تفكروا هذوما. باه نرجع توا البلموندو، شنو هي الافلام اللي نجح فيها؟ هو عمل افلام احنا نقولوا افلام ثقافيه وافلام تجاريه ومخذيه حتى جائزه. هو الحقيقه كان عنده موقف بالنسبه للمهرجان كان، خاطر قال كيفاش انا عملت مسيره سينمائيه موفقه واني نجم شباك والجمهور يعني يتهافت على الأفلام تاعي وحتى مرة ما تحصلت على جائزة. فبالنسبة لما تعرف في مهرجان كان ولا في مهرجان فينيسيا ولا حتى في أيام كارت السينمائية ما يعطيوش الجوائز للأفلام التجارية، ما يعطيوش، معناها ما هوش مصنفين يعني أفلام عندهم مصنفات فنية عالية، يمشي في بالهم أن هذاك التجاري متاع استهلاك يعني وقتي وتنسى الفيلم هذاك. فهو كان عنده موقف بالموندو، قال أنا عملت برشا أفلام تجارية صحيح، ولكن فما من الأفلام التجارية هذه كان ينجم يكون فيلم من الأفلام كما لوم ديريو مثلا، فيلم حلو برشا اللي هو يظهر يعني الكفاءة والأداء المظلم تاع جون بول بالموندو. الأفلام اللي مثلها بالموندو التجارية لوم ديريو، لي مانيفيك، لي بروفيسيونيل، لاس ديزاس، فليك أو فويو، لي غنيولو، لي كاس، لي كاس مع عمر الشريف. بينما الأفلام اللي تشهر بها خاصة بداياته أبو دسوف، هذا فيلم 1960 يستحق باش ياخذ فيه يعني جائزة، أنساج أونيفير، بيرو لفوز هذا كيف كي يستحق باش ياخذ جائزة، إتينيرير نانو فونغاتي، هو هذا الفيلم الوحيد اللي خذي فيه جائزة السيزار 1989. هذه فكرة باش حبينا نعطيكم فكرة على بالموندو، على خاطر فما ممثلين من المشاهير الأسماء لا تنسى أبدا، وفي فرنسا التوى مازالوا ما قاوش شكون ينجم يعوض جون بول بالموندو ولا شكون مش ينجم يعوض ألون ديلون اللي حكينا عليه احنا الجمعة اللي فاتت. ناخذوا أغنية بصوت محمد فوزي ثم نعود.

0: 9:23 دقيقة على موجات إذاعة المنصير. نرجع شوية ذكريات. احنا بتعرف برنامجنا يهدف أساسي إلى إثراء معلوماتكم السينمائية، رصد لجديد الصورة السينمائية سواء في تونس في الوطن العربي ولا في العالم، ونرجع للذكريات ونرجع لكلاسيكيات السينما العربية والعالمية. أنا هذا المساء اخترت لكم الحقيقة فيلم يبقى دائما من أشهر الأفلام العالمية، اسمه بابيون فراشة، يعود إنتاجه لسنة 1973. الفيلم واحد من أشهر أفلام السجون والمغامرات في تاريخ السينما. يعني الفيلم الحقيقة مثير، وأنا نطلب من السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وأنا نحاول باش نقدم لهم المعلومة، وهما زيدوا ينجموا يشوفوا الفيلم هذايا في اليوتيوب، لأنه الفيلم هذايا مقتار ما قاش نجموا يشوفوها في دور السينما التونسية في السينما التونسية حتى في العالمية، لكن نجموا نشوفوهم يعني في منصات أخرى، كما مثلا تشوفوا في اليوتيوب تنجموا تشوفوا الفيلم بكامله. البطولة اللي طبعا زوز نجوم ستيف ماكوين وكذلك جوستين هوفمان، ولو أنه ستيف ماكوين يعني أشهر من جوستين هوفمان، خطر ستيف ماكوين وراه يعني أفلام رائعة ورائعة جدا. أول نذكركم ببعض الأفلام، أكيد فهم المغروم بالسينما يتفكر الفترة متاع الستينات، خاصة فترة الستينات اللي ظهر فيها وبرز فيها ستيف ماكوين. أول نسعى نيفادا سميت، فيلم مستر، ثم الفيلم اللي ما تنساش بكل ست مرسنار، هذا الفيلم اللي يضم يعني فيلم مستر هو بالطبيعة، في يول برينر وكذلك شارل برونسون وستيف ماكوين والعديد من الأسماء اللي ظهرت، جيمس كوبيرنز كيف ثم لاغروند إيفازيون، نفس الأسماء اللي ظهرت في فيلم ستيف ماكوين تقريب هما نفسهم في فيلم لاغروند إيفازيون الهروب الكبير، ما عدا يول برونر اللي هو ما ظهرش في الفيلم هذاك. يعني ستيف ماكوين يعني كان من المشاهير، ولكن توفى عن عمر يناهز يعني 50 سنة، سنة 1980. الفيلم نحكيه على الفيلم، في الثلاثينات القرن العشرين يحكم على هنري شاريير الملقب ببابيون بسبب يعني وشم الفراشة على صدره بالسجن والترحيل إلى مستعمرة العقوبات الفرنسية في غوبانا الفرنسية بعد إدانته بقتل يعني شخص، وهي جريمة ظل يؤكد أنه لم يرتكبها. هناك يلتقي الشخص الثري لوي ديغا الذي يجسد دوره هو جوستين هوفمان، تنشأ بين الرجلين علاقة تحالف وصداقة. طبعا جاء يوفر المال والحماية، بينما يصبح طبعا بابيون العقل المدبر لمحاولات الهروب المتكررة، ويتحول الفيلم تدريجيا من قصة سجن إلى ملحمة عن الإرادة والحرية والبقاء، خصوصا مع العزل الانفرادي والظروف القاسية ومحاولة الهروب الخطيرة. كما قلت يعني في برشة عنصر تشويق ومثير، خاصة كيفاش كيفية يعني ساعة تعذيب اللي صار له ستيف ماكوين يعني في السجن، وحاول هو بشهرب كل ما يحاول بشهرب إلا يشدوه ويعذبوه. يعني فيلم نجم ما نحبش نحكي لكم عليه بالتفاصيل، ماذا بكم أنتم تكتشفوه يعني تباعا. الفيلم كما قلت يعني بدأ يتصور من تقريب من 19 فيفري حتى 4 جوان 1973، وخرج يعني في قاعات السينما يوم 16 ديسمبر 1973. الميزانية متاع الفيلم هذا 13.5 مليون دولار، وأنا أقوله 13.5 مليون دولار في كل وقت كايا بطبيعة الحال تسمى مبلغ ضخم. يعني اليوم وكان الفيلم هذاك يتصور تلقى على الأقل 300 مليون دولار، لكن هو حصل يعني 53.27 مليون دولار، معناها صرفوا عليه 13.5 مليون دولار، ولكن الإيرادات والمرابيح 53.27 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي يعني بوكس أوفيس. فيلم قوي، هني معناها نحاول باش ديما نقول نقدم لكم المعلومه ونقول لكم هموم الافلام اللي يجب يعني مشاهدتها خاصه في غياب الافلام هذه في دور السينما. نجم تشوفوهم يعني طبعا في اماكن اخرى كما قلت في اليوتيوب. هذا فيلم من الافلام التي لا تنسى ابدا, هو فيلم بابيون. هاو باش نسمع الومضه الاشهريه بالنسبه لهذا الشريط.
1: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Papillon.
2: Welcome to the penal colony of French Guiana. Oh! Whose prisoners you are,
3: get going!
2: And from which there is no escape.
4: How much would it cost?
5: 3,000 in advance.
6: Did you pay to me, and I pay to Pascal, who provides everything.
7: You double cross me. Okay.
4: How much you charge to send this one as far as Panama?
8: Flag, come here.
1: Steve McQueen, Dustin Hoffman. Two men with nothing in common but a will to live.
9: A meat packer processes live animals into edible ones. We process dangerous men into harmless ones. Be accomplished by breaking you.

طبعا هذه كانت لقطة خاصة بفيلم بابيون، الفيلم اللي كنت نحكي عليه تنجم تشوفوه في اليوتيوب. الآن هنفرهد عليكم شوية ونرجع للأغاني الأفلام المصرية. ولول الأسبوع الفارط أني حكيت على الاقتباسات متاع أفلام عادل إمام اللي اتخذت من برشا أفلام أمريكية، وعطيتكم بالحجة يعني والدليل القاطع كونه 90% من أفلام عادل إمام راهي بكلها مقتبسة من أفلام أمريكية وأفلام فرنسية وأفلام أجنبية بصفة عامة. أكيد باش نرجع للموضوع ذاك بالنسبة ونزيد نحكي لكم على الاقتباسات الواضحة وال يعني بالنسبة للسينما المصرية اللي أكثر الأفلام 60-70% من الأفلام اللي انجتها السينما المصرية راهي مقتبسة، ونعطيكم الدليل إن شاء الله في الأسابيع القادمة. نرجعوا لأغاني الأفلام. اليوم اخترت لكم فيلم الخطايا، يعود تاريخ إنتاج سنة 1961، أخرجه حسن الإمام، بطولة عبد الحليم حافظ، نادية لطفي، عماد حمدي، مديحة يسري، حسن يوسف والبقية. الأغنية اللي اخترتها هي قولي حاجة من تلحين طبعا الموسيقار محمد عبد الوهاب بصفته منتج، لأنه في الفترة من الفترات معناها كونوا شركة العمروسي هذا محامي ومعه محمد عبد الوهاب ومعه عبد الحليم حافظ، اسمه صوت الفن، يعني شركة هذية تمكن الشركة هذية من إنتاج أفلام. فيلم هذا راه من إنتاج صوت الفن ومحمد عبد الوهاب. الفيلم مش باش نعدي الغناية هكاك شايحة احنا نقوله، لكن باش نوظفها في بطريقتها الخاصة. أحد مشاهد الفيلم الخاصة بأغنية قولي حاجة، طبعا كان من المفروض أن عبد الحليم يغنيها على مسرح الأوبرا القديمة، الصالة خالية، وتدخل أكيد أنتم تتفرجوا على الغناية هذه في فيلم الخطايا. أنا طب شو نصف المشهد، الصالة خالية، تدخل نادية لطفي من باب الأوبرا، وعبد الحليم حافظ قاعد يغني فيها الغناية قولي حاجة، يشوفها من بعيد، والمخرج حسن الإمام شاف أنه يزم يوقف الموسيقى متاع الأغنية. علاش؟ على خاطر تقريب 5 ثواني الغناية تقف 5 ثواني، هو الوقت اللي ينظر فيه عبد الحليم ناحية باب الأوبرا ليلمح البطلة وهي تدخل ثم يكمل الأغنية. واضح لك يعني الغناية قاعد تمشي، نادي لطفي تدخل لك للدار الأوبرا المسرح، يشوفها عبد الحليم، من جمج هو يشوفها ويغني، يزم يعني اجتهاد من المخرج، قال له ما أنا أقف 5 ثواني حتى تشوفها هي وبعدها ترجع تغني. هذا شنو اللي صار، لكن الحكاية شنية، أنه عبد الوهاب حاب يشوف الفيلم. عبد الوهاب قال أخويا وروني الفيلم قبل ما يخرج القاعة. في شاف الفيلم لقى الغناية متاعه وذيها قولي حاجة، فما قصة كما قصة بتاع 5 ثواني، طلب الشركة والمخرج قالوا شنية الحكاية، كيفاش الغناية متاعي معناها تتقص يعني 5 ثواني. قالوا لي أخويا، قالوا لي جيبوا لي نسخ الكليكية وعاودوا ركبوا الغناية كاملة، ما فماش ال5 ثواني. قالوا له راهو النسخ الكليكية بعثناهم للدول العربية الكل، خطر عيد الفطر باش يحبوا يشوفوا الفيلم تاع الخطايا في عيد الفطر، ولهذا النسخ الكليكية وزعناهم للدول خاصة شمال إفريقيا، يعني يحكيوا على تونس والمغرب والجزائر، خطر فيلم عبد الحليم حافظ كانت توصل يعني في وقتها باش الجمهور يشوفها. فقالوا ما نجموش راهو كيفاش توراهم في المطار وراهو ولا المخرج حاول باش يقنع عبد الوهاب، قال له هو الحكايه شنو اللي صار فيها، هو راهو ال5 ثواني راهو لامور فنيه، معناها تتطلب يعني امور فنيه، السيناريو يزم يكون هيك، معناها مش معناها احنا نحب نشوهوا الاغنيه، احنا هذه نظره فنيه متاع المخرج، هذيك بصماته اجتهاده حب يعملها، والاقتنع عبد الوهاب وكانه ما صار شيء، وهاتي هي الاغنيه المخوذه من نسخة من الفيلم هي قولي حاجة.

قول لي حاجة أي حاجة، قول لي حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك.

0: حياتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.
1: طبعا هذه كانت أغنية رائعة رائعة جدا, قل لي حاجة بصوت عبد الحليم حافظ, وردت في شريط الخطايا سنة 1961. هكذا نصل لنهاية حصتنا لهذا المساء. نذكركم بالفقرات التي قدمناها طيلة الساعتين. كان معنا المخرج إلياس بكار, وعودت إلى السينما التونسية من خلال فيلم ميزيريا لينطلق تصويره إن شاء الله ينطلق من يوم الاثنين المقبل. كذلك حكينا على الحدث السينمائي مهرجان فينيسيا الدورة 83 وحفل الافتتاح. حكينا كذلك على أفلام تونسية جديدة وأفلام عربية وأجنبية باش يشوفها الجمهور التونسي في دور السينما يعني طيلة شهر سبتمبر. رجعنا للذكريات, حكينا على فيلم بابيون

تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعدلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم. نسبة التضخم تبلغ 4.5% خلال شهر أوت 26 و2000. وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، تواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير. أهلا بكم. استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديد إلى جانب العوامل الخارجية عن النطاق أو الخارجة عن النطاق والتي يمكن أن تطرأ، في إشارة إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائية، أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعدلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في عام 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزة رابلسي في تصريح للأخبار أن انطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

0: الاجتماع اللي كان يعني انعقد تحت اشراف السيد وزير التجاره مع مختلف الهياكل المتدخله في القطاع، تم اتخاذ يعني بعض القرارات، منها يعني ترفيع في المخزون التعديلي للسنه القادمه ان شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر، لكن 200 مليون لتر ماهوش رقم يعني باش نقولوه، لازم يكون مع اجراءات مصاحبه، لازم يكون مع اجراءات عمليه من مختلف الهياكل. يعني اليوم كيف نقولوا يعني وزاره الفلاحه ومصالحها المختصه كيف كيف ديوان المياه المعدنيه، مصالح وزاره التجاره، المساحه التجاريه كيف كيف مدعوه لتخزين يعني كميات خاصه بها، وحده التعليم تقريبا عندها 9 اشهر هي ذروه الانتاج، نحكي على 9 اشهر اللي هي من شهر اكتوبر على الاقل ولا نوفمبر نبداو في العمليه الانطلاق في التخزين الى حدود الفتره الربيعيه اللي هي 9 شهور ذروه نتاع يعني نتاع انتاج، وعندنا ذروه نتاع استهلاك اللي هي تكون 9 اشهر نتاع الصيف.
1: وحث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي المستهلك على اقتناء حاجياته العادية من المياه المعدنية التي ستعود إلى نسقه العادي.
0: الأسابيع الأخيرة يعني دخلنا بعملية نوعية تقريبا استهدفنا بها الأسبوع الفارط، كنا ولاية قليم تونس بكمية مكثفة خاصة عبر المساحة التجارية، الأسبوع هذايا تقريبا تحولنا يعني أكثر يعني علاوة على يعني الكميات العادية اللي قاعدة توزع على مختلف يعني المناطق الجمهورية، دخلنا بعملية ثانية نوعية بمناطق الساحل في بداية الأسبوع وبولاية إقليم تونس وبنزرت في نهاية الأسبوع الجاري، كما قلنا بإضافة كمية إضافية وكيف كيف التنسيق مع وحدات التعليم لتشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية على 3 يعني على 3 بوست في النهار باش نجموا نلبيوا انهاء الطلبات الاضافيه، وهنا نحب نطمن المواطن اللي ما يقتني كل حاجيته، لانه العمليه والا يعني النسق الطبيعي قاعد تدريجيا يرجع وراي التزويد قاعد ترجع للنسق الطبيعي، وان شاء الله في الايام القادمه مع انخفاض درجه الحراره ان شاء الله نعود الى النسق الطبيعي للتزويد.
1: في موضوع آخر، يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوانة، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجياته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، لا سيما في مجالية تصرف المخزونات والبيوعات. المدير بالديوان التونسي للتجارة والمكلف بمشروع التحول الرقمي حاتم الشطي وأكثر تفاصيل.
2: تحديث المنظومة كاملة تاع المواد المروجة كاملة للديوان عبر دمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي، الرؤية البصرية اللي هي معتبر بالكاميرات باش نعود لأي مجموعة تاع سرعات الدبوات نتاعنا سوالي باش تحسب رقميا، عندنا 17 مخزن على كامل الجمهورية في إطار تعصير المخازن تاع ديوان التجارة، بالإضافة لدوات تتبع رقمي شامل جداول القيادة الحينية، عندنا مؤشرات أداء بكفاءات الديوان من مهندسين إعلامية، طورناها هذيك المنظومة القديمة، عملوا لنا منظومة جديدة جديد معناتها يتربط بالقديم، أما هو يكون سوبر أكثر، يمكننا من متابعة المؤشرات، يعطينا جداول القيادة، ويب وموبايل إن شاء الله نحضروا فيها في الجلسات الأخيرة. هي تتبع رقمي الشامل للمواد نتاع الديوان المباشرين، هم الكليونات العاديين نتاع الديوان المباشرين مع القهوة، محمصي القهوة وتجار الجملة والصناعيين والمحرفين المباشرين، حتى التجار الباعي الانحرافيين نتاع القهاوي التفصيل، باش تضمن أي حركية وأي تدفق نتاع المخزون، واللي عندنا ترسابيلتي نتاعه في الابليكاسيون هذه. هكاك نضمنوا المواد المروجة قبل الديوان والمراود المدعمة باش توصل للمستحقها.
1: بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال الشهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار المجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوية، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الضأن والغلال ولحوم الأبقار والأسماك الطازجة. في المقابل انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.3%. أعربت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمونة ليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة من بينها تراجع أعداد الأطفال المسجلين والصعوبات المالية ونقص الإطارات المختصة. وقالت كمون أن عددا من رياض الأطفال اضطر إلى الغلق، فيما يواجه عدد آخر خطر التوقف عن النشاط، مشيرة إلى أن الغرفة سبق أن طرحت مشاغل القطاع على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومجلس نواب الشعب دون التوصل إلى حلول كافية. في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز جاهزية المجاري المائية، تتواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال من ولاية المنستيرة، خاصة منزل كامل وزاوية قنتش، لتحسين انسيابية مياه الأمطار ورفع القدرة الاستيعابية للمجاري وتعزيز نجاعة تصريف السيولة. رئيس المجلس المحلي بجمال محمد شبوط وأكثر تفاصيله.
3: حماية مدينة جمال من الفيضانات وقع هذه اللامنة وترميم الواد تبقى القسط الرابع الأخير تنطلق أشغاله بعد منزل كامل، لأن الأولوية لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات برمجنا في مخطط التنمية 26-30 حماية منزل كامل من الفيضانات، وصلنا وعود سيقع بناءه أندالو كما يقولوا بالمهندسين بالدالو لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات، وأنا قاعدين مع البلدية قاعدين ننظر فيها حتى بشوي بشوي على خط تراكم الأوساخ حتى السكان ولا وقعوه كل منفذ متاع بوبالة معناتها جيب الأوساخ وحط غادي جيب الأوساخ وحط غادي إلى أن تقع الأشخاص قريبا بإذن الله حسب وعود السلطة المعنية بالأمر. بالنسبة لزاوية قنتش القسط الأوفر قريبا سينتهي بإذن الله، اللي طلبوه عندهم تقريبا يقارب 5 أشهر و6 أشهر.
1: في الشأن الدولي، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات عائدة لطهران. وجاء في بيان الحرس هذا الصباح هاجم الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ملحقا بها عدد من الأضرار. بعد ذلك قامت القوات البحرية للحرس الثوري باستهداف 3 ناقلات نفط تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران، وذلك في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. نقطة ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر العام القادم. نسبة التضخم تبلغ 5.4% خلال شهر أوت الماضي. وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، تواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير. أخرج النشرة التقنية لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11:00 ليلاً.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 ماي 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان الخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال الشهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. أعربت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمونة ليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة من بينها تراجع أعداد الأطفال المسجلين والصعوبات المالية ونقص الإطارات المختصة. أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 من سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 وفي فيفري وأفريل 27 و2000، وستستقبل مراكز التكوين 25,830 متكون بزيادة تقدر ب 9% عن السنة التكوينية الفارطة. دوليا، قال الحرس الثوري الإيراني أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة الرحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعدي معنا سهرة حلوة الليلة.

0: شكرا شرفتمونا.
1: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. من جهته حث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حث المستهلك على اقتناء حاجياته العادية من المياه المعدنية التي ستعود إلى نسقها العادي. نظمت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة اجتماعا لفريق ورشة وكالة الأسفار وشركات الطيران خصص للتباحث حول أبرز الإشكاليات التي تواجه الوكالات وعلاقتها مع شركات الطيران وسبل إيجاد حلول عملية لها. وتناول الاجتماع الذي جرى بمقر الجامعة بالخصوص تقييم الموسم الصيفي ودور وكلاء المبيعات العامين لدى شركات الطيران ووكالات الأسفار إلى جانب مسائل تهم ملف تغيير مسار الرحلة الإجبارية وآليات التواصل بين وكالة الأسفار شركات الطيران. أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 من سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 وفي فيفري وأفريل 27 و2000، وستستقبل مراكز التكوين 25830 متكونة بزيادة تقدر ب 9% عن السنة التكوينية الفارطة. دولياً، قال الحرس الثوري الإيراني أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي رداً على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. نقطة ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، عالموجة 104.7.
4: 104.7.